0: صباح الأنوار، تحية كبيرة للجميع، مرحبا بكل من اختار باش يرافقنا في رحلة جديدة ومتينة للعادة. مرحبا بكم في رفمك الجمعة 12 جوان 2026 من توا للتسعة ونص نترافق ونرجع على حصيلة مسار في العالم، نرجع على افتتاح كأس العالم أمريكا الكندا المكسيك 2026، المقابلة الافتتاحية اللي فاز فيها منتخب البلد المنظمة المكسيك ضد جنوب أفريقيا. نحكي على بقية المقابلات والمقابلة الثانية اللي تلعبت، آخر أخبار منتخبنا بعد شوية مع صديقنا حاتم جاسبار، 48 ساعة أكثر شوية تقريبا قبل موعد منتخبنا ضد المنتخب السويدي. حسعيد إن شاء الله للنسور، إن شاء الله جمعة مباركة على الجميع، إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام، إن شاء الله نهاركم مليان بالصحة بالفرحة بالرزق وبالحب. أكثر من الدعاء في جمعة مباركة، أكثر من الصلاة على الرسول، ومتساوش تقرأوا سورة الكهف وربي يتقبل مني ومنكم ومن الجميع. يجيب علينا رمروم رامي الفراتي بسبب بعض الالتزامات المهنية، ولكن يحذر ويقود الفريق كالعادة لوغرو الكابيتانو الجراندي برن. صباح الأنوار
1: صباح النور، ربي فضلك ربي هنيك. اليوم يوم الجمعة، هو آخر جمعة في السنة الهجرية 1447، باهي هكا ولا؟ كان تحبوا تردوا معايا بعد شوية تقولوا اللهم اغفر لنا ذنوبنا واكتب لنا رضاك،
0: أمين.
1: هذه من أحسن الدعوات في اليوم المبارك ذي، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم.
0: الحكم الصومالي
1: عمر
0: نحكي عليه بعد
1: خمسة وخميس عليك.
0: شكرا.
1: شفت كنت كتاكك اللي تبدأ مبنى
2: حاضرين
1: مالا، إن شاء الله نهاركم زين، إن شاء الله نهاركم سعيد، إن شاء الله ربي بقى لنا وعليكم الستر إلى يوم.
0: أمين سنة. ربي يحفظنا يحفظكم ويحفظ الجميع. لقرأ نجم النجوم زيدون، صباح الأنوار،
2: جمعة مباركة رحبيك ورحب بالناس الكل، حتى أنا في بال جمعة مباركة يا رفيق، إن شاء الله دعاكم مقبول وإن شاء الله دعانا مقبول وربي حلها في وجوهكم العباد اللي قاصد ربي للخدمة. والله حتى أنا باش نحكي على الحكام باش نحكيهم أكثر تفاصيل، والله فرحت على الاخر يا رفيق، والله كانه معناتها ربي يسكر باب ويحل لك باب، معناتها هو برا كان مشي يشارك في الكوب دي موند هذيك ما يربحش كيما اللي ربحوا
0: 50000 دولار
2: خويا، واستاد مليان والله.

0: والكوب دي مون تفرجوا في الماتش ويت الكل ونغرم فكت فل ولدي ليش هاي قال لي تفرج وحدك
1: ما لي ثلاثة بتاع صباح صعيبة برشا كي تقوم صباح تشوف الريزومي ما تصدقش اللي ثم كورة قاعدة تلعب في الوقت
2: اللي تلعب وتيري
0: دونك نتمنى لكم نهاركم زين ونحب نقول اللي في كندا الحكومة قاعدة تقترح مشروع قانون يمنع لي ريزو سوسيو خاصة اللي فيهم انتليجونس ارتيفيسيال على اللي عمرهم 16 سنة دونك احنا نحاولوا نقيسوا سيرتو اللي داخل علينا صيف موسم شدين التليفون والتابليت عند الصغار خاطرنا ما نقترحوش عليهم اسي بروجرامات دونك نحاولوا نقيسوا ردوا بيننا خطر مش به ياسر العمر
1: مش به ربي يحفظهم ويحفظ العالم يتجه نحو المنع على السمارت فون والتليفونات والتابلات اقل من 16 سنه نتمنى ان الامور هذه زاد تصير بقلنا في تونس ويمنع بطريقه او باخرى لان الامور مش سهله لو جران نجم النجوم ناصر البدوي صباح الفل سورة
2: مرحبا بيك ومرحبا بالحضور ان شاء الله نهاركم زين نهاركم مبروك نهاركم اسعد ليام ان شاء الله جمعه مباركه على تونس الكل ربي يحفظكم ربي يعطيكم الوقت طيب ربي ان شاء الله يعطيكم ما تتمنوا الناس الكل 39 يوم من الكره اللي المقلوبه الكره اللي هي بالحق اللي هي مش بالحق انا واحد من الناس مانيش لاقي الى حد الان كيفاش النجم نرقد ونقوم في النهار ما تنجمش ترقد وفي الليل ما تنجمش تقوم
1: مراو الماتش المهم
2: كان نتاع تونس
1: تونس لا تونس بيان سور ماتشويت لي شوك والبلدان المنتخبات الاوروبيه حطوهم في وقت بكري راهو لانه القاره كامله تتفرج وغادي المداخيل وغادي الاشهار وكذا دونك باش تلقاهم عموما 8 نتاع الليل 10 نتاع الليل المنتخبات الكبيره معناها اسبانيا فرنسا الاجواء هذيك ولكن باش تتعبوا باش تتعبوا باش نتبعوا الكوب دو مون سينو
2: اون فورم ان شاء الله اون فورم ان شاء الله ربي معاكم ان شاء الله جمعه مباركه على تونس الكل ان شاء الله
1: عليك على الجميع على كل الفريق على الجولدن بوي
3: بونجور الناس الكل ان شاء الله نهاركم مبروك والله كما قال زيد معناها ما فيها حتى نكهه حتى لوفرتور سيريموني دوفرتور راك لي دو ديجا فيو ما فماش حاجه تفكروا كي عم تعمل في افريك دو سود وكي تابلو
1: باش ندخل افريك دو سود
2: قطر
1: اكسبسيونيل قطر
3: ما شفتيش
1: لا عندك مشكله حتى انت راه انت مشبه للالمان
3: والله اللي بس
1: اكسبسيونيل قطر
3: البارح عملوا والله مصدق
1: نحكيو فيها من بعد باش نعملوا كومباريزون بين تساور قطر وتساور البارح في الولايات المتحده الامريكيه حاجه
3: عادية بازيك صحيح كوب دافريك ماشي كوب دي مون سي بري بس ماتش ماضي ثلاثة كوريا الشمالية كوريا الشمالية مش هي الأخرى بتاع الكرة الأرضية معناها كي يلعبوا في يلعبوا الثمانية بتاع الليل في أمريكا يلعبوا الثمانية بتاع الصباح في كل معناها لعبت كل متعذبة معناها كي تعملها في قارة ماهيش قارة ديديي للشيء هذا للكرة خاطر حتى البرازيلية وقت تعمل في البرازيل عملوا فماتش ويت في البرازيل تلعبت لحد تاع الصباح دونك يخلط لك ثمانية نتاع
1: هذاك هو لوجو زاد يشوف الناس اللي باش تتفرج ولا يشوف الفورمة نتاع الملاعبية زاد باش لعب ملاعبي 11 تاع الصباح علميا ماهيش ياسر صحيحة وانتو كوب دي موند متعبة ولكن سنشاهدها ونشجع المنتخب حضرة النقيب صباح الانوار مقدادة
4: صباح الانوار ربي فضلك يا حاج ان شاء الله جمعة مباركة علينا الكل احنا قبل رافع عنا عادة الناس اللي تربي حيوانات في الدار مثلا يقيموا صباح سردوك يقولوا يدل بجد سردوك يا أدل انا عندي قطوس قطوس خويا يدق
1: علي مربيه ولا قطوس يرى
4: لا مربيه
1: اه اوكي
4: فوفو اي يدق علي الباب رفيق اقسم بالله حاجة غريبة راهو بذوافره حتى اليوم باش نعمل شوية روتار معناتها لا اله الا الله شو الحيوان
1: معناها يعرف الوقت نتاعك يجي قيمة
4: يا ولدي اقسم بالله ستة واربعة انا انسان الستة اليوم كلي هزني شوية النوم طف طف خبش وكل شيء قلت فوفو ما عاود ديرك
1: تحكي مع بعضكم صبحية جميلة
4: صبحية جميلة انا وفوفو
1: انت لاهبيه ما كلتو دنيتو
4: ما كلتو هي باش نشري لهم بعد شوية ماكلة من بعد
1: اسمع انا
4: تبارك الله عليه خويا بصراحة
2: يدمر
4: يدمر يدمر
1: يثقل عليه المصروف يلوحوا النقيب وانتو نهاركم اسعد الايام سلموا عليكم الناس الكل بعد شوية موعدكم مع فقرات العادة ولكن البداية مع رمروم حاضر معنا بصوته بروحه بفقرة العادة زابيك بعد الفاصل تنطلق الرحلة وقعدوا معنا ما تبعدوش
5: رافماج
6: ببليسيتي
7: في قليل راح تونس تكور وفراق أسباح يا ربي يا عالي كان يسير اللي في بالي ذكريات 78 رانا نحلم وفايقين ربي كبير والمكسيك فيها الخير ويا رجال بالقرحة نجيبوا الفرحة
8: مع أورانج ماركي حضورك على ماكسيت وقت ماتشويت تونس في غبريك فايقين للتسعين باش تربح انترنت وتزيد تدخل في القرعة باش تربح الكاش

0: مع تونس فايقين للتسعين.
1: عندك أورانج.
2: نحبكم فايقين، وبين الكلام والانترنت ما تقعدوش محتارين. مع اللوفر جيجا كلام متاع أورانج عندكم الاثنين. اختار الجيجاويت وتمتع بالمكالمات بلاش نحو كل المشغلين.
1: ميلا نحبك فايق ولد بلادي، خذ لوفر جيجا كلام واختار الفورفي اللي يساعدك. ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر، والمكالمات موقلنا بلاش حسابات. ميلا فيق وامشي لأقرب بوتيك أورانج.
3: عندك أورانج.
4: تسمعوا الراب ماك من 2 للجمعة من 7 للتسعة ونص مع رفيق بوشناق.
5: 7:24 دقيقة بعد لحظات نحلق نحو المكسيك، صديقنا حاتم جاسبار يعطينا آخر أخبار المونديال والمنتخب الوطني. فما جديد في علاقة بالمنتخب، بالخيارات، بالتشكيلة، بالرسم التكتيكي؟ يبدو أن الأمور بدأت تتضح شوية. ننتظر صديقنا حاتم جاسبار يعطينا آخر الأخبار. نمسيه تتسويت للزابينج، هذه رفماك حتى للتسعة ونص.
4: زابينج.
6: يعجبك في الوالدين نتاع لي راف ماغوري عزيزي المستمع، اللي هما سبحان الله يدخلوا في الجو ساعات اكثر شويه من اللازم. اي لا ام زيد قال لك رفيق قاعد عامل في ولدي، لا لا لا بالعاني يعمل في شيء ذي.
7: بالحق رفيق امبارح شديناك 10 دقائق في الديو.
5: اي اما كي هي تقول لك يعمل بالعاني باش يضحك عليك العباد، اش تقول لها؟
7: نقول هي ما عندوش قلب يشوف فيا ارقام. قل لي بالحق، قلت لي قالت لي بطل الرزق عند ربي، خلى فيك تريف هذاك. ريت الام يا رفيق،
5: ربي يفضلها
7: والله، ربي يفضلها وربي يبارك
5: كلها. لا نفضلك،
7: لا ما نفضلكوش،
8: وتعذب فيا
5: وخطفني
7: ولا سمح لاخذ، وراني مخطوف يجاوهم خذوني.
6: بالله يا زياد سايبو، بالله راهو ماهوش ناقص يعلم به ربي، ديجا قصوا عليه لونتين 10:30 وطلع على الدوله. امان
5: يلا سيدي الرحمة بيه،
7: فاتروا عاد بهليل طلعتوا المعلم. بسم الله ما شاء الله، انت ظهرت رفيق ونشته
9: متواضع
7: كيفاش طلعوا هما 10:30 الشو والنار يعملها
5: حافظ وحتى حد ما طف عليه الضوء. سهر الماضي ساعة ما شاء الله
7: فصلت فيه تضوء، قلت تردوه، قلت لها ما تردوهش يامي، وتقول لي تردوه، ما صارت فيه حتى تلزة.
5: ما نقول لك حاجة، كملت ميسيون في الدار. مع أمي ومرتي وبنتي ونسكر.
7: مش خصهم اليوم في المونتاج.
6: هاي خلينا من هذا، خلنا نلعب أخوي، هاي خلنا نلعب، واتينا أخوي في الألعاب وكذا والجو، طلع لي الشخصية ترى.
5: لا مش مر.
7: هاي نعتي، هاي نحرق لك اللعبة، هاي نمستهلك.
6: وانت عندك شخصية بركة،
7: وانت عندك شخصية بركة، هاي نفلسك توا على المباشر.
5: هو واحد كود بوكير. تحب تلعب العب، اذا كان صحيح مبروك عليك، اذا كان غلط 500 دينار تعرفها منين باش تقصص.
7: مقصوص
5: هي ديجا بلوكي،
7: بري مقصوص
5: هي بلوكي. كيما يساعدك مثلا؟
6: لا والمشكله وين، مش نكونوا واضحين، اللي هو اللي زانديس اللي عطاهم رفيق، اللي هو تونسي ولعب في الترجي. شبيه تونسي ولعب في الترجي، فجعوا منا. تفرج السؤال
9: جيبوا
7: ربي معك الماني.
5: انت هر
7: لعب في انجلترا
6: الماني. ايوه ها طياشة غادي كاي، ليه ليه كل شيء الى 500,000 يا ودي، ما تنسنيش في فلوسي يا هديك، ولكن تحمل مسؤوليتك. الراف مش يصير فيك
7: ربي، معلومة مهمة سفوادي. يا اخي رقاوك تشرب في قهوتك الصباح وتبكي اليوم على اشرفتك توفى. يا حساسة يا حساس،
5: انا مش مصدق وانا هذا المساج هذا جاي من داري. ما
7: تبكي على اشرفتك معناتها عليك منفخه
5: بالموت. قول لك لا لا والله لا، خاطرو كي مات بعد مشاو فانتون قدام بنته تعمل في الماستير نتاعها، تعرف في ديديكاس لبوها
7: ليدونتيفيكاسيون.
5: قلت اسكو كان واحد مشاي بحدا ربي بنته تتذكر.
7: هاني الله زوجك على الفرحه اللي عايشتها السبعه بتاع السباحه. قول لي تعال انا ما عادش تحكي على عيشتك هكا، خاطر ياخذوها بعيد على هذا، معناتها انا خذتك والسبعه معناتها 6:30 حد تنوحها، 6:15 تقريبا، خاطر 7 على اشرتك. هنيئا ليها، سامحنا حكينا ان شاء الله ما تاخذوهاش بالعيد، اما تبطل الاعلام ربي معاك.
9: ايش ينطق كلهم؟
6: ايوه ايش قاول لك انت؟ اشرفتك وكذا وبكى على الصباح لشيخه. لا جو متعه وروعه فن عسل سي رفيق. يلا شباب نتقابلوا غدوه في زابينج.
4: زابينج.
5: تحية كبيرة للجرام رامي الفورات هير. سلموا علي رمروم، والله ما خي بقعدوا في البلاتو خارج البلاتو خاصة أكثر واحد يعطيك أذان صاغية، كلنا نضربوك في الأوف كأن رامي أوبليجي يسمع ويتبع بالك. وسلموا عليه برشا، إن شاء الله يرجع بحذينا نهار الاثنين في فورما، وإن شاء الله يا ربي يبدأ فرحان، هذا المهم، ونكتفي بهذا لأنه تجربة مهنية جديدة نجرب تتحل قدام رامي في قادم الأيام. إن شاء الله ربي يسهل له يا رب، أنه شوفوا رامي في قسم الأخبار في قناة فرنسية ما هيش حاجة كانت يستحق
7: ميتيو أخبار. ربي سهله،
5: ربي سهله فيما فيه الخير. بعد الفاصل نرجو ناخذ صديقنا حاتم كاسبار من المكسيك آخر أخبار المنتخب، وكما قلت فما الجديد في علاقة بالتشكيلة في علاقة بالرسم التكتيكي، يبدو أنه صبري لموشي سيفاجئنا في مقابلة السويد، شلت تكون مفاجأة سارة، هذا ما نتمناه. صديقنا حاتم كانوا في يستنى فينا في التليفون، بربي شاوروا بعض الصور اللي بعثهم لي، هل نجم نهبطهم ولا لا، لأن الصور مع أصدقاء وصديقات في المكسيك
10: زملية.
5: يبدو أنه حاتم فريمو خلينا نقوله تأقلم بسرعة،
10: شاء الله يروح.
5: يلا عايش الكوب دي موت، وتفاصيل الكوب دي موت نعود بعد الفاصل.
4: رفماك على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام، وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة، وبعد صفاقس جابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم، اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس، وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجور غاليكوت على ديوان فهم، احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدوا نكبروا اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم المزيكا نون ستوب على ديوان فهم.

0: يونفاو. تسمعوا الراب ماج من اثنين للجمعة من السبعة للتسعة ونص مع رفيق مشناق.
1: السبعة وثلاثين وثلاثين دقيقة نهاركم أسعد الأيام، تاريخ السلامة للجميع. نحلق مباشرة نحو المكسيك، حاتم جاسبار في الانتظار. توت سويت التران دو جور.
2: أحلى بونوس لحلى ناس
3: مع لوخ جديدة، أحلى بونوس. أريد تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات، و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر. سوم الدقيقة 190 ملي.
4: أريد طور عالمك.
1: تران دو جور. حاتم صباح الأنوار.
5: أحلى حاتم.
6: صباح الفل، صباح النور رفيق. تحيه ليك، تحيه لبيت الكل. نصبح على كل الاصدقاء اللي يسمعوا فينا. ان شاء الله نهاركم مبروك، وان شاء الله نهاركم اسعد الايام.
1: ان شاء الله نهارك اسعد الايام يا اخويا، وان شاء الله صباحك كله مليان بالفرحه،
5: صباح ايام باركه،
1: بالحب، بالحاجات المزيانه الكل. كيف الحال حاتم؟ شين اجواء في المكسيك؟ تمنى.
6: الحمد لله، الحمد لله. تغيرت شويه الاجواء وتغيرت شويه الاحوال، نقولوا لانه البارح حكينا وكانه ما فماش اجواء تاع كوب دي موند. الحقيقه ديما نحكي ديما رفيق على مدينه مونتريال لهنا، اللي ما فماش ربما اجواء كبيره بالنسبه لكاس العالم. لكن اليوم قبل المقابله، وخاصه رفيق بعد المقابله، شفنا احتفالات كبيره، شفنا الجمهور المكسيكي خرج للشوارع، شفنا اجواء مميزه الحقيقه. بدينا نعيشوا في الجول الصحيحه نتاع كاس العالم. فوز منتخب المكسيك اليوم 2-0 قدام ساوث افريكا، وفوز كوريا الجنوبيه على التشيك 2-1 في افتتاح المونديال. شفنا المقابله في مكسيكو سيتي، تقريبا 90,000 متفرج اليوم، وتابعنا كل حفل الافتتاح. وان شاء الله بدينا نحسوا كمان فما مونديال، فما واحد على الاقل يتفرج على برشا جماهير، يتفرج على برشا كوره، وحاجات مزيانه برشا. هذا بالنسبه للافتتاح المونديال يا رفيق.
1: كيفاش شافوا الافتتاح؟ اش تحكي على الافتتاح؟ وسائل الاعلام غادي هنا كان نعطيو راينا احنا شويه، ثم شويه ديسيبسيون معناها مقارنه بكؤوس عالم سابقه. ديما ريفيرونس تاعنا خاطر بوتيتر ننتظر امريكا في حفل الافتتاح نتاعها اش باش تعمل، ولكن عموما كانت خيبه امل البارح، حاجه عاديه كلاسيكيه، فماش حاجه كبيره مقارنه بالحديث على كاس عالم حاتم.
6: وخيبه الامل الاكبر رفيقي من حيث التنظيم عند الدخول الى الملعب، لانه فما فيديوهات موجوده حتى على سبور بايتي، وانا فاهم فما في فيديوهات متداوله انه صار فما برشا اكتظاظ، وبرشا معناها سمعوني دزان، وبرشا معناها حاجات ماهيش منظمه كانت قبل الدخول الملعب، وتسببت فوضى كبيره ما بين حتى بعض الامنيين وبعض الجماهير قبل المقابله. وخيبه الامل يعتبروها انه اعتبروا ان حفل الافتتاح بصفه عامه لا يليق معناها بالاسم اللي خذته كاس العالم، اعتبروها حاجه عاديه جدا. وديما قعدت في بال اكثر كلمه دولة رفيق، قاعد يقارنوا العباد بمونديال قطر. اكثر كلمه اللي قاعده تتداول انه مونديال قطر الافتتاح نتاعه كان بعيد كل البعد على غيره. دونك هذا بالنسبه لحفل الافتتاح. في انتظار كوره ان شاء الله تكون قمام من برشا كوره في المونديال هذا يا رفيق.
1: في انتظار الكوره شفنا شويه مقابله المكسيك والافريق دو سود. الحقيقه جنوب افريقيا كانت خارج الموضوع، بعيده ياسر على الصوره اللي تصورناها تظهر بها في كاس العالم. منتخب مكسيكي مدفوع ب 85,000 متفرج تقريبا، كان افضل بكثير من منتخب جنوب افريقيا. انتصار منتظر منطقي، وننتظر قادم المقابلات. غدوه باش تكون تقريبا اول مقابله كبيره تهمنا احنا على الاقل كتوارس، المغرب البرازيل. حاس سعيد لوصول الاطلس ان شاء الله، ولكن يهمنا اكثر نسور كارتاج. ما بين حكينا البارح الصباح وحكينا اليوم تعداو 24 ساعه حاتم. شو صار في ال 24 ساعه؟
6: شنو صار في ال 24 ساعه الاخيره رفيق؟ تعيين الحكم الارجنتيني ياين فالكون بيريز. حكم الارجنتيني هو اللي بيجي يظفر المباراه تونس ومنتخب السويد ان شاء الله في افتتاح مقابلتنا في المونديال. ياين فالكون بيريز ارجنتيني دولي من سنه 2019. الحكم ماذا رفيق يسميه فيه؟ الحكم البطل. الحكم البطل علاش يسميه فيه الحكم البطل؟ انه الحكم هذا كما نقولوا عنده سيرتيفيكا سباح منقذ. سباح منقذ برا في مقابله في الدوري الارجنتيني، فما ملاعبي تعرض لحاله اغماء وابتلاع للسان نتاعو، بلع لسانه. الحكم هذا هو اللي قام بالاسعافات الاوليه، واللي كما نقولوا انقذ من الموت المحقق. من وقتها ولا يسميه فيه الحكم البطل. الحكم هذا
1: تهنينا على الاسعافات، معطيني الانذارات والاخصائيات. صعيب، مش صعيب، نرفوزي مش نرفوزي، حالين عليه الكتاب ولا حاتم؟
6: حاليا الكتاب كاسح برشا رفيق
1: غير الوقت معنا الناصر كبر شوية ولا رو سينو في الليس دي كونتاكت
6: سينو الناصر بده يخرج من الباصة الأولى كارتون روج مع الحكم هذا حكم كاسح برشا حكم يعطي برشا انذارات ويعطي برشا إقصاءات معناها أنا مش لازم تحتاج مع الحكم هذا رفيق والحاجة إنه عرفوا الحكم هذا إنه هو اللي كان أدار مباراة الترجي التونسي وتشيلسي في كوب ديمون دي كلوب الأخرانية في في في كاليفورنيا وزير الترجي في كأس العالم أنت يعني في ثاني مرة إذا فرنا إحنا كتوانسة بالنسبة للحكم ياي فالكون بيريز كما قلت دولي 2019 ويعطي في برشا أوراق صفر أوراق أحمر دوك الحكم هذا كما قلوا إحنا اللاعب لا دونك مع القوانين الجديده نتاع الفيفا دونك واضح الموضوع انه
1: لازم دونك من نوع الحكام السارمين فوق الملعب ما يتسمحش نقصوا من الكلام نقصوا من الاحتجاجات اللي مش يبدلوا شيء عموما مع حتى حكم ما فما حكام ما يراتيلكش حتى جاست حتى نطره حتى كذا دونك ردوا بنا لانه ربي ان شاء الله يجيبنا في الثواب ونحقوا نتائج باهيه راهو الانذارات اللي باش ناخذوهم ينجموا يكونوا صحيت عندهم وزن كبير فكل كلاسمون بعد نتاع احسن ثالث وثمانيه احسن ثلاثين الحصه التدريب وبوادر التشكيلة الأولية والرسم التكتيكي حاتم يبدو أنه ثم توجه صبري لموشي نجم يفاجئنا شوي
6: الحصة التدريبية اللي دارت اليوم دون حضور الجمهور ودون حضور وسائل الإعلام رفيق وكما قلت البارح أنا وعدتك أن تكون فما ملامح التشكيلة تقريبا بنسبة تتجاوز 90% بدينا نعرفوا ملامح التشكيلة الأساسية في انتظار كما قلنا اليوم إن شاء الله رفيق تكون فما حصة بحضور وسائل الإعلام وحصة فيها تصريحات إن شاء الله بتبقى يكون موجودين بعد التصريحات ومواكبة الحصة التدريبية الأخيرة علش قلت أنه إلى حد الآن رفيق لم يتم الحسم في اسم الحارس لأنه إمكانية التغيير موجودة بنسبة مئوية
1: مهيب الشامخ أو شكون
6: أو أيمن دحمان مهيب الشامخ أو أيمن دحمان
1: صبري مستبعد من أنه يكون هو أساسي
6: بالفعل معنا صحيح صبري بن حسن صعيب يكون هو الأساسي ما بين مهيب الشامخ وأيمن الدحمان ما زالت الرؤية غير غموض كبير في النقطة هذه سينو بالنسبة للرسم التكتيكي كما حكينا البارح قلنا أنه بتاتر يلعب بثلاثة ملعبية في الدفاع وبدأت الصورة توضح لأنه كيشوف اليوم التعويل على يكون على فاليري على الجهة اليمنى العلي العابدي على الجهة اليسرى ثلاثي ثلاثة ملعبية رفيق في خط الدفاع نحكيه على الرقيق الطالبي آدم عروس قدامهم الياس الصخيري راني خذيرة حنا باعل المجبري الياس العاشوري وفراس حواس هذه بوادر ديما رفيق في انتظار التأكيد علاش قول هكا لأنه صبري لموشي من أكثر المدربين قولوا حتى في مستوى منتخب التونسي واللي درب عبر تاريخ تونس أكثر مدرب تكتما على التشكيلة من الوسول اللي يعرف التشكيلة هو صبري إلا موش اللاعبين ما يعرفش روح لحد الآن اسكو مش يلعبوا إلا ولكن حسب ما قاعدين نشوف وحسب المصادر اللي عنا إنه فما إمكانية تلعب بثلاثة ملعبية كما قلنا في خط الدفاع موجودة برشا كما قلت رقيق طالبي عروس فاليري العابدي صخيري راني خذيرة حنا بعض
1: دوك اسماعيل الغربي اللي كان أساسي تقريبا في كل المقابلات تتجه نية نحو عدم التعويل عليه في المقابلة الأولى ضد منتخب السويد هكا حاتم
6: ربما كما قلت علاش لهنا رفيق لأنه يجب نقول لك أنه حنا باع المجبري أكثر من لعبية اللي تفك وتعاون برشا في الدفاع كمان نلعب اليوم ضد منتخب اسمه منتخب السويد بقيمة تسويقية تتجاوز 345 مليون يورو أو أكثر مع ملعبية في وسط ميدان الهجوم متاعه روقوي وقوي برشا ما حكيوش على منتخب معناها في المتلاول منتخب السويد منتخب راهو كبير من تصنيفه في العشرين في القارة الأوروبية دونك اليوم بتاتا يخمم أكثر في عملية الكورة في ترانسيسيون ديريكت في برشا لعب معناها دونك يقول
1: زاد حاتم معناها باش حتى الأولاد يكونوا واعيين أنه هذا هو المورس اللي يزمي تكدم راو المنتخب السويدي راو ترشح بمعجزة للمونديال هذا باش أنت تعرف أكثر مني متبع أكثر مني معناها ترشح بمعجزة حتى في مقابلته الودية خذ ثلاثة ولا أربعة مع النرويج هزيمة معناها مانيش مثلا ما يتقارنش بالنرويج المنتخب السويدي على الإمكانيات الموجودة اللي عنده رغم أنه إمكانيات محترمة ولكن مش من عمالقة اللعبة هذه خاطر تو الخطاب حاتم لازم يتقال الملاعبية معناها عندنا شانس لازم نلوجوا عليه كان حتى مع السويد باش نخاف وكذا راهو انتهى ونتذكروا 2022 الدنمارك راهو كان رابع أوروبا معناها كان كان يغالى تسلحني حاتم، عملنا مقابله محترمه جدا مع الدنمارك. دونك لازم واحد يمشي جوز كوبو منتخب سويدي اللي يظهر لي عنده زوز اصابات هكا ولا حاتم.
6: اي عنده فما بلاعب يتعرض للاصابه رفيق حسب المصادر السويديه جوديونسون، ولكن معناها ما فماش حاجه تخوف، بمعنى انه اليوم كي نشوفوا احنا اخبار منتخب السويد اللاعب اللي تعرض للاصابه رفيق ما فماش حاجه كبيره،
1: معناها نجم يكون اساسي.
6: هو الظهير الايسر نحكيه على جابرييل جودمونسون رفيق هو اللي تعرض للاصابه في احدى الحصص التدريبيه، ولكن هو تعرض لإصابة وبعد بقى في مقر اقامه منتخب تحت اشراف الجهاز الطبي منتخب السويد، وحتى الان كما يقولوا ما فماش مؤشرات على غيابه عن المقابله قدام المنتخب الوطني التونسي. واصلا حتى منتخب السويد رفيق فما تغييرات على مستوى التدريبات يعتبروهم التغيير غير متوقع في التحضيرات، اضطر انه التغيير ملعب التدريبات نتاعه بسبب ترتيبات تنظيميه خاصه بالكوب دي موند اللي اعتبرته الصحافه السويديه امر مزعج، لكنه تقول هي ما اثرش برشا على استعدادات الفريق. ديما نحكي الصحافه السويديه تحكي على احترام كبير للمنتخب التونسي، وفما في الوسط قصه يقولوا ذات طابع خاص. ديما نحكي على الصحافه السويديه تقول انه لاعب معتز نفاتي رفيق سبق له تمثيل منتخبات السويد في الفئات السنيه قبل ما يختار اللاعب مع المنتخب التونسي، اعتبرت انه مواجهه السويد باش تكون كما نقولوا مقابله خاصه جدا بالنسبه لي، ولكن معتز نفاتي صعيب باش يكون اساسي في المقابله باعتبار وجود يان فاليري. هذه ديما نحاول نعطيه اكثر اخبار ما بين تونس
1: وشنو شنو يحكيوا علينا في الصحف السويديه. شو البرنامج اليوم وغدوه؟ احنا غدوه تعرف ما عندناش برنامج، دونك برنامج المنتخب اليوم وغدوه حاتم وقتاش الندوه الصحفيه الحصه التدريبيه؟ اعطينا التفاصيل.
6: الحصه التدريبيه رفيق في نفس الملعب، وحصه تدريبيه اليوم كما قلت بحضور وسائل الإعلام وبحضور الجماهير. بالنسبة للحصة التدريبية غدوة باش تكون مغلقة بطبيعة الحال، هنا نحكيه على آخر حصة تدريبية في رايا دوس ترينينج سنتر، هو كما قلنا دائما الملعب اللي منحه الاتحاد الدولي كرة القدم الفيفا للمنتخب التونسي لإجراء التدريبات. دونك اليوم باش تكون حصة تدريبية، ونزيدوا نتأكدوا أكثر رفيق المعلومة اللي كنا نسوقوا فيها على مستوى الاختيارات اللي باش ينزل بها صابر لاموشي، سينو غدوة تكون ندوة صحفية باش ناخذوا تصريحات صابر لاموشي وأزلت أيضا تصريحات منتخب السويد وشنو رأيهم في المقابلة. إن شاء الله يا رفيق من النهار الاثنين
1: إن شاء الله يا ان شاء الله يا ربي ندخلوا مع بعضنا وتكون معنا نهار الاثنين ويكون الانتصار المنتظر للنصور ضد منتخب السويد. شكرا لك حاتم، ان شاء الله نهارك اسعد الايام صديقي، بالتوفيق ان شاء الله، ملتقى نحن نهار الاثنين في الرف معك
6: ان شاء الله باذن الله وكما قلنا ان شاء الله بطبيعه. ولكن جيت نختم بكلمه انه بعد انتصار المنتخب المكسيكي اليوم في الجوله الافتتاحيه تاكدت جدا انه مونتري البلاد هذه تواتي زوم الناس هما زياد المكي وحاتم بالحاج.
1: سمعت
5: والله انا غالب ظروف يا
1: احنا شفنا راه حاجات يا حاتم، نجم نقول لك هنيئا ليك بالوضع الجميل غادي بالبلاد الجميله
5: خايفين عليك لما تروحش
1: صحيح حاتم. اهم حاجه كاريرك حاتم، اهم حاجه
7: كاريرك المكسيك فيها مناظر طبيعيه
1: مزيانه برشا مزيانه برشا. والبارح حاتم بيقول لي الاجواء دخلت في
7: التروبيكال هي
1: كوب دي موند بدات البارح بعد ماتش المكسيك الشوارع تعبات الناس الناس فرحت خرجت تحتفل. شكرا لك حاتم، بالتوفيق صديقي وان شاء الله ملتقانا نهار الاثنين ونحكي ولا انتصار جديد للمنتخب في المونديال ان شاء الله يا رب، هذا ما نتمناه. نهارك زين حاتم.
6: شكرا، نهاركم زين، نهاركم اسعد
1: الايام. شكرا لك صديقنا حاتم. تحكيم صغير ناصر دحمان مهيب الشامخ، عادي اليوم ليله مقابل من عرش الحارس ناصر.
8: بون بالنسبه لنا احنا ما نعرفوش، لكن المدرب النجم يكون يعرف.
1: ممكن يقول لك ايزيتون مثلا كان فما ماتش يبدل، فاهمش معناها ايزيتون ترنا
8: اي مادام ايزيتون هو انا ما يقلقنيش حق كان يغير، كان باش يغير ما يقلقنيش على خاطر مش يغير بانسان ما عندوش التجربه. بالنسبه لي انا كان عمل شوا باش يغير حارس اليوم عمره 28 سنه لعب كوب دافريك، لعب بطولة عربية، لعب كأس العالم في قطر.
1: مش هذا مش هذا، كنا نجم نقولوا نفس الكلام لو كان اليوم من الأول بدا دحمان وبعدش نحط مهيب.
5: أنت دخلت الدود
1: كوب ديموند سي، إذا كان ذي تحسن ملاعبي الدود دخلته ديجا في دحمان كي ناحيته خاطر هو كان تيتولير، ثم تو دخلت الدود في مهيب، غدوة يهبط دحمان لا قدر الله يعمل غلطة باش ترجع مهيب، هل باش تلقاه مازال حاضر ينجم يلعب بعد لحظ الروح ولعب لي ماتش ميكو؟ ما نعرفش، كنت أفضل مركز الحراسة يتم الفصل فيه نهائيا بقية كل مسير.
8: هو أنا معاك رأو في التمشي هذا، من النجم يكون زاد فما قوس قد محلول اللي احنا ما نعرفوش، بتاتر المدرب ديجا قبل بجمعة ولا عشر أيام ولا قبل حتى ما تبدأ التحذيرات الكأس العالم يخلى الناس الكل معتها هون أليرت. نجم ما تعرف شنو الخطاب اللي صار ما بين القولة والمدرب رأو، هذا حاجة ما نجمش نعرفوها.
1: الناس لكن... تلعب دو ماتش ميكو الاخرانين تهبط مهيب، فماش خطاب، فما رسالة واضحة، مهيب أنت الحارس الأول ليه وللي معاه،
8: هذا هو
1: كل حاجه اخرى،
8: هذا هو معناتها المعقول اللي تحكي فيه. ينجم يكون اون باراليل فما خطاب اخر، ولا ينجم يكون المدرب عنده فكر اخر ما نعرفوش. رفيق الحكم تربي
5: الخطاب اللي قلت عليه، هو قال به ما يعرف شكون باش يلعب، يا مهيب يا شامخ، واحكي فيه.
1: لا هو مهيب، هو الشامخ
5: مهيب ولا دحمان، واحكي فيه. هاي اليوم كيما قال رفيق في الفرع هذا بالديسكور اللي قالوا لونترينور، لا قدر الله دحمان يقبل بونت ولا حاجه، كيفاش باش تراجع
8: مسؤوليه المدرب؟
5: يتحمل
1: مسؤوليته المدرب، لا واحد يتحمل مسؤوليته. لا في الاكس، وانا ما جربتش حتى ماتش عادي.
8: هو هو هو المفروض رفيق مش عادي، مفروض انك
1: تتحمل مسؤوليته المدرب.
8: شكون باش تحل مال انت تو باش تمشي رحماك تتحمل مسؤوليتك هنا في البلاتو، باش تمشي تحمل مسؤوليتك في المكسيك؟
1: معنا احنا نلوجوا في سوس باش تختف في المنتخب، لوجو في كل فورمول والتناغم والانسجام بين اريير وإليه وبيفو واكسيال. باهي كي نجي اليوم انا اللي ماتش ميكول كل عبت كلهم باربعه، معناها باربعه مدافعين دوز اكسيو، نجي نحط الفرضيه هذه. علاش انا ماني عارف منتخب السويد؟ من رومو صبري ملي صح متفرج في الجمعيات ويعرفهم. اي اذا كل فرضيه دارت في مخ، ما نستحقش انا ميتون ايتي نلعب فيها بثلاثه، ميتون كندا، ميتون نمسا، ربع ساعه على بلجيكا.
8: هو انا باش نتفاعل معاك، نجم يكون ماتش ببلجيكا خرج له برشا حاجات اللي ما شافهمش قبل، وقت اللي انت بيقتش تصلح روحك، تصلح روحك وقت اللي تعمل ديسيبسيون، وقت اللي انت تمشي في تمشي معين ولا تحط فكر معين وانت ما مشيلكش خرجت منه ديسيبسيون، وقت اش تعمل؟ يزمك تصلح، تحاول باش تخرج من الديسيبسيون هذيك باحسن ظروف، باش تبدل. بيان سور احنا نحكي ولا خيبه امل انك لنا خمسه اليوم، المفروض انك يزمك تحاول تتفاعل معها.
1: هو قال النقطه الايجابيه في المقابله هذه، بار انا ما خرجناش مضروبين معنا حتى بليسير، هو عروس يبدو انه البيرفورمانس الدفاعيه نتاع روس عجبت صبري لاموشي، دونك ولا يقول لك ناسوري اكثر مع بتتر السويد تلعب دوز اتاكو، انه يلعب بثلاثه جربناها قبل ونجحنا. يعني مشكلتي انه ما تلعبتش حتى نص ساعه، تعرف اكثر مني لونترينمون مش كيما ما تشوف
8: فيه. مش مشكله كبيره نقول لك والله، لا مشكله كبيره، خاطر الملاعبيه ذوما في المستوى العالي سور البلان تكتيك ما تفهم خدمه.
1: ماناش في المستوى العالي صديقي، احنا نلقفوا معنا تكتيك ما راه الملاعب تحطوا في البوست ومع صاحبه 10 ماتشات وان شاء الله يتختف.
8: يا رفيق ديما كي تحكي على ملاعبي موجود في ليكيب ناسيونال، فما عنده الحد الادنى في قراءه تكتيكيه، معناتها وقت اللي المدرب يخدم معاه في التابلو وفي شوا تكتيك في الفيزيوناج، معناتها ينجم وزيد كيف كيف عنده اسبوع كامل خدمه، ينجم كوميم ينجم يرقع بارابور اللي شافه رفيق. على خاطر ايش اقول لك، راه وقت اللي المدرب احنا وقت اللي نقولوا التقييم وين يصير؟ يصيرش بعد لي زيكسبلوا، يصير بعد الديسيبسيون. فما ديسيبسيون صارت اليوم، المدرب شاف حاجات اخرين، ان شاء الله ما تنجح وان شاء الله تخطف.
1: هذا ما نتمنى حسب صديقنا جزبار حاتم الدحمان ولا مهيب الشامخ، مازال فما دود في المنتخب. الثابت باش يكون فاليري على اليمين، العابدي على اليسار، يبدو انه نيه تتوجه نحو التعويل على ثلاثه اللي هما رقيق الطالبي وعروس خيري وخذيره. علاش خسرنا ماتش كامل ما لعبش خيري مع خذيره مثلا؟ ناس ما لعبتش مع بعضها جمله، تعرف انت ناصر معناها دو بيفو باش يقسموا التيران مش سهله، باش يعرف وين يقف وين يتيح ويتيح دياغونال، معناها كنا يلعبوا كوت كوكوت الماتش اللي فات باش تخلق اكثر لحمه بيناتهم. سخيري وخذيره لعبوا بعد، عادوا غابوا على بعض، بيعاودوا يتلقاوا في الماتش هذا. حنا بعد كالعاده في بقعه ان شاء الله، حنا بعد نقولوا احنا ماخذ ماخذ لاسوندو بسيشيك في المجموعه ليدر، معناها بعد ياس العاشوري شوات حاجات الواحد يقول شويه المخاوف نتاعو قبل المقابله. الحقيقه درافي ثقل في الترانزيسيون، معنا اليوم انا كنفك الكوره شكون اللي باش يهز؟
5: عندك فيزا باش
1: مش تعمل على حنا باع البركه راهو معناها بالفيفاسيتي نتاعو كل شكون سخيري وخذير نعرفوا فماش ريتم كبير والعمر وكذا شوات ماهوش كل الافونسونتر اللي يجري برشا معناها دونك عنده سيكال عنده سيكاليتي ما نشكوش يوم ولكن مش يعمل لك 60 متر سبرينت وتلقى دونك ما نعرفش كيفاش يخمم ولكن
8: أتمنى
1: افضل افضل افضل اختيارات للمنتخب
9: رفيق سامحني
1: اي تفضل اخي
9: انا ما تعرفوني مانيش كروي برشا اما عندي سؤال فيه نوعا ما من التطفل اذا كان تسمع
1: تفضل
9: نحب نعرف تو مثلا مقابلات من هذا المستوى في كاس العالم من المفروض الفرق تعرف بعضها معناتها انا باش نلعب ضد فريق اخر
1: بالتعامل
9: ديالها هذه الدرجة العالية من التكتم لاخر وقت ما تعرفش شكون يا اخي هو قصادي
1: لا مفيش
9: في الاخر وقت شكون
1: اذا كان باش نلعب لك تروا في الديفونس مش كيما باش نلعب لك باثنين مش كيما باش نلعب زوز اتاكونات كيما باش نلعب ثلاثة اتاكونات انا نخليك ما تعرفش انت باش تهبط انت التشكيله ونجم انا نفاجئك خاطر انك تغير في وسط المقابله هذيك من الحاجات اللي نبحث عليهم انا في وسط المقابله يلا حسنا مربوح المنتخب هذا ما نتمناه
5: في العادة ما تقنعنيش فسألت تو دياغونال وكيفاش يهبط وكيفاش يتيح والله يقنعني
1: سمعت من البارح قالوا ما
5: اطلعوا بالله كان جات عندك فيزا تو
1: ديما يقول لك تيح دياغونال قلتها
5: ما عادش يتيح ان
1: شاء الله حسعيد يا ربي للمنتخب هذا ما نتمناه شاء الله فورما تكون حاضرة نخرجوا فاصل ثم نواصل
0: راف ماج
10: بوبليسيتي نحبكم فايقين وبين الكلام والانترنت ما تقعدوش محتارين مع اللوفر جيجا كلام متاع أورانج عندكم الاثنين اختار الجيجاويت وتمتع بالمكالمات بلاش نحو كل المشغلين
11: ميلا نحبك فايق ولد بلادي خذ لوفر جيجا كلام واختار الفورفي اللي يساعدك ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر والمكالمات موقلنا بلاش حسابات ميلا فيق وامشي لأقرب بوتيك أورانج
12: عندك أورانج باش تشري دار وإلا عقار للتوانسة في تونس والخارج فرصتكم في الدورة 15 لمعرض المشاريع السكنية والتجهيزات برو إيمو 2026 مشاريع سكنية من كل الجهات عرض المساكن الاجتماعية والأستانديك والتمويل من 11 ل 13 جوان بقصر المؤتمرات محمد الخامس تونس
13: مونديال سنيم عطري فانكن باش تسمع هيجة استاد تقولش عليك في الفيراج بشترى كورة أقرب من اللي راوها في الجرادان وبش تعيش مع الأكسيون وبتفاصيل ما يراها لجوج دو توش لحكم مع تلفزيور كولي دي ميني ليد تيليفانكن عندك كاليتي ديماج HDR 10 بلس عالمية وكاليتي صون دوبي أتموز يخليوك تتبع كل تفاصيل الماتش وتكون في الدار انت الفار تيليفانكن 120 سنة خبرة ألمانية وبأعز السوم
14: ماتزارو ميلانو تعيشكم أجواء الموندي

0: لابيور اوفيسيال دو ليكيب ناسيونال دو تونيزي. من 400 ل 800 وتوا 1000 دينار في كل مشاركة، والربح يزيد كل ما تختار باش تعود تلعب من جديد. تبع غرابك بالموسيقى باش تربح، وشارك توا على الرابط melody.diwanfm.net ولا اعمل ايتوال 343 ايتوال 1 دياز. مالا شدك التليفون وابدا العب، وما تفلتش الفرصة باش تورينا قدراتك وتلعب في اللايف مع اللي غاف مقاغ.
1: الكوب دي مونجيت ومعها تبدا الكادوات. سيكام تربحكم 20 تلفزة سمارت 55 بوص، 40 مريول نصر قرطاج ديديكاسي، وبرشا مفاجآت أخرى. كيفاش؟ ما عليك أن تشجع، تصنف وتربح مع سيكام. ادخل الفيسبوك وانستغرام وحفلها معنا. لعبة بدون موش بشيرة. سيكام المساند الرسمي لنصر قرطاج.
2: تحب تربح سيارة؟ تحب تربح جوائز وكادوات؟ فضاء خاص بالألعاب؟ جناح للعائلات؟ برشا مفاجآت. موعدنا في الدورة 60 لمعرض صفاقس الدولي من 9-23 جوان في قصر المعارض بصفاقس.
3: تحب صحتك تدوم؟ خليك مرتاح في النوم. دلل روحك بمتلا سوبر سيستا، الجرية اللي تدوم سنين، جرية أورتوبيديك وإرغونوميك في التعب تنسيك. هي نمر واحد في تونس بخبرة 30 سنة ومطابقة للمواصفات العالمية. سوبر سيستا، الجرية اللي تدوم سنين، وما كذبش اللي قال مع سوبر سيستا لذة النوم قمة الصحة.
4: إدلال ولا فريات ما تلقاهم كان مع تونيزي بورسلين في المعرض الدولي بصفاقس من 9-23 جوان. تونيزي بورسلين تودكم بأحلى الموديلات وأحسن الأسوام، وترحب بالناس الكل، مقاهي، مطاعم وفنادق. ملا ما تنساوش تزورونا، جديدنا يستنى فيكم.
5: في قليل راح تونس تكور وفراقها سباح. يا ربي يا عالي كان يصير اللي في بالي. ذكريات 78 رانا نحن مفايقين، ربي كبير والمكسيك فيها الخير، ويا رجال بالقرح نجيبوا الفرحة.
6: مع أورانج ماركي حضورك على ماكسيت وقت ما تشوي تونس في غبغيك فايقين للتسعين باش تربح انترنت وتزيد تدخل في القرعة باش تربح الكاش.
5: مع تونس فايقين للتسعين.
6: عندك أورانج.
0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك ايشان يوتيوب ديوان اف ام.
6: ديوان اف ام صوتكم.
0: تسمعوا الراف ماك من 2 للجمعة من 7-9:30 مع رفيق بوشناق.
7: تحية لكل لاعبي السي اس اس اللي كان رئيس فرحهم ناس.
8: يا ولدي هذا النقاش
7: يجم يضرب
8: ولا متخبي انا تحت
7: يا ولدي يعطي راي ذو
9: بارك. انا جنب وسك
7: صحيح
9: قال معايا انت
8: خايف لتجي
9: معاك الرسم التكتيكي هذاك
7: اعطيت راي ضد راي شوي. يا ولدي وليد تقولوا ناس راهي اصحاب
8: كل واحد
7: يتفاجئوا بيبس كانوا بلاستيك ولاو بالله الناصر يوخر صلي على النبي خويا انت اللي
9: تقول خويا راك ماشي
7: راسم فاتت يا غالي توا في لونتير خويا.
9: اما ريت النقاش هذا اللي صار تصور الممرر وستاف نتاعو شي يعمل.
7: لا وتصور ستاف مع فوزي وستاف يحكي فوزي يقولوا لي نحب حاتم على اليمين مش الناصر. يلا نمشيو نحكيو على الجديد. انتوما اللي تسمعوا فينا، انتوما اللي قررتوا باش بدلوا كهربتكم، اللي يحب يشري كهرباء للخدمه، اللي يحب يشري كهرباء للصيف، اللي يحب يبدل كهربته والكهرباء قدامت، الجديد يجيكم من عند البي تي ال.
0: الصيف جاء والخرجات زادت والمصاريف هات هات، اما اش قولك ان الصيف هذا تبدل كرهبتك زادة؟ انعم مع ليزينج صيفي من بيتي البنك، البنك التونسي الليبي. الحكاية ولات اسهل برشا. كان تحب على كرهبة جديدة من الباكو تنجم تتمتع بزيغو اوتو فينانسمون فخيلو دوسيي اوفير ومدة خلاص توصل حتى لسبع سنين. وإذا كنت تحب على فواتور هيبريد ولا إلكتريك عندك تو بريفيرونسييل يعني فايدة أقل. أما إذا كنت تخمم في بونوكازيون كيف كيف الحل موجود مع بي تي ال بانك، نجم تمول سيارة عمرها يوصل حتى الخمس سنين مش عامينا كهو. ليزينج صيفي من بي تي ال بانك باش الصيف هذا يكون أخف على الميزانية وقرب لأحلامك. العرض متواصل حتى لآخر جوان. لأكثر معلومات زوروا سيت ويب btl.tn ولا اتصلوا على 70 131 800.
7: تحية للأصدقاء في بي تي ال كيما كنتوا تسمعوا في سبوت، اختار الكرهبة اختار اللون وخلي الباقي على بي تي ال. اكتشفوا تفاصيل على بي تي ال بوانت ان ولا اتصلوا على 70 131 800 لزينك سيافي. كرهبة جديدة ومن غير ستريس نتاع لوتو في نصمون. عاود نذكر 70 131 800 الرقم اللي تنجم تكلموا عليه ولا تدخلوا على بي تي ال بوانت ان تعرفوا أكثر تفاصيل. اللي يحب يبدل كرهبة نتاع العائلة، اللي يحب يشتري كرهبة للخدمة، اللي يحب يشتري كهرباء أوكازيون عمرها ينجم يخلط للخمس سنين مش للعامين كهو. الحلول الكل موجودة مع بي تي ال. جوز عناوين بي تي ال بوانت ان وإلا 70 131 800 وإلا أقرب أجانس بي تي ال ليك. وإن شاء الله سيفكم مبروك. نكتفي بهذا القدر لأنه ما عندناش وقت للأخبار أخرى باش نحكيهم في التراند. كان هذا التراند جورا
10: احلى بونوس لحلى ناس
11: مع لوفر جديده احلى بونوس. اريد تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات ولا اكثر. سوم دقيقه 190 مليون.
12: اريد طور عالمك.
7: الاخبار ثم نعود باقي الفقرات حتى للتسعة، والتسعة يجي بحدنا شيخنا سيف الدين الكوكي. تحية لكل الاصدقاء الحاضرين معنا على اليوتيوب وعنا مديدة ما سبحناش عليهم. صديقنا حبيب بن سالح، فدوى الدالي، امل بالحاج، ابراهيم، صديقنا مهدي يوسف، كل الاصدقاء، سامي السليتي، منى العامري، شكرا على الوفاء، شكرا على التفاعلات، وان شاء الله نهاركم اسعد الايام. الاخبار ثم نعود في الرفماجة.
12: رفماجة

0: بوبليسيتي.
1: في قليل راح تونس تكور وفراقها سباح. يا ربي يا عالي كان يسير اللي في بالي. ذكريات 78 رانا نحن مفايقين. ربي كبير والمكسيك فيها الخير. ويا رجال بالقرحة نجيبوا الفرحة.
2: مع أورانج ماركي حضورك على ماكسيت وقت ما تشوي تونس في غبغيك فايقين للتسعين باش تربح انترنت وتزيد تدخل في القرعة باش تربح الكاش.
1: مع تونس فايقين للتسعين
2: عندك أورانج.
3: نحبكم فايقين وبين الكلام والانترنت ما تقعدوش محتارين. مع اللوفر جيجا كلام متاع أورانج عندكم الاثنين. اختار الجيجاوات وتمتع بالمكالمات بلاش نحو كل المشغلين.
2: ميلا نحبك فايق ولد بلادي. خذ لوفر جيجا كلام واختار الفورفي اللي يساعدك. ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر. والمكالمات موقل بلاش حسابات. ميلا فيق وامشي لأقرب بوتيك أورانج.
4: عندك أورانج.
5: السيف على الابواب وجونا بالبروموات على أكمل استعداد. ليكران على شميسة، الفوطة للتبحيرة، وحتى من صالة الجردة والجلاسيير لكن لما العزيزة. ملا أعمل طلع على الكتالوج جديد في المجازان ولا على بلي، وهكا جوكم يولي كيما جونا صيفي والكل بروموات.
6: مونوبري ديما معك.
7: روتشو بي واي دي يعطيك الفرصة باش تعيش تجربة 100% إلكتريك. روتشو باش يكون موجود من 10 ل 18 جوان في أوتيل إيبيس سفيقس. إجاو وجربوا لي موديل بي واي دي وشاركوا في تيراج وصور باش تربحوا برشا كادوات. عيشها إلكتريك، عيشها بي واي دي.
8: فرغونا البطاحي لأقوى كرنفال في المكسيك. فوق راسنا شاشية واحدة وزادمين من الأفريق. كور خلي العقلية تتطور. شمر على ذراعك خلي الدم في عروقك يفور. توانسة بينرجي واحدة. أولا إنرجي المساند الرسمي للمنتخب التونسي يكور.
9: أولا إنرجي معكم باتجاه المستقبل.
10: تدلل تدلل
11: مع جيون تدلل المرة هذه صيفي حتى ال 21 جوان نحضروا معاكم الجو الصيف بأحسن الأسوام وفريات هايلة ما تتفوتش. من الكليماتيزور، الباراسول والمبل دو جاردان وكل ما يلزمكم للصيف. مع جيون الصيفية تولي راحة، دليل وجو هبال.
10: تدلل
12: جيون أيام دللنا.

0: بوي حاتم بالحاج نمشيو توت سويت للاخبار بصوت جيهان البوكس نيوز.
1: بوكس نيوز
0: ونحكيو على الحكم السوماني رب اذار نافعه سيعين لمباراه كاس السوبر الاوروبيه.
2: وذلك يعتبروه برشا كنوع من رد الاعتبار ونختار الاتحاد الاوروبي لكره القدم اليوفا الحكم الصومالي عمر ارتان اللي تمنع من دخول الولايات المتحده الامريكيه قبل ساعات من انطلاق كاس العالم 2026 لاداره مباراه الكاس السوبر الاوروبيه، وهذا وفق ما اعلنته الهيئه الكرويه العليا في اوروبا نهار الخميس. وقالت اليوفا في بيان لها بعد مشاورات مع الاتحاد الشقيق الاتحاد الافريقي لكره القدم الكاف، قرر اليوفا اليوم تعيين الحكم الصومالي عمر ارتان لاداره مباراه الكاس السوبر الاوروبيه 2026 اللي من المقرر انها تقام انها تجمع ما بين باريس سان جيرمان البطل الدوري ابطال اوروبا واستون فيلا الانجليزي بطل مسابقه الدوري الاوروبي يوروبا ليج نهار 12 اوت في مدينه سالزبورغ.
0: قرار أثلج صدور الناس الكل اللي توجعت على الحكم هذا وحست برشا ظلم في قرار منعه من الدخول الولايات المتحدة الأمريكية إلى جانب رجال أعمال أعطاه أكثر من شيك، هذول شيك ب 50 ألف وشيك ب 100 ألف دولار على الأقل.
3: تصور ما يدخلوش
0: لرمزية الأشياء، مستحيل لرمزية الأشياء. القرار فرح الناس الكل.
4: رفيق البارح والله أختي الفاتي كان تفرج في مؤثرين أمريكيين بالحق يطلبوا في السماح على الحادثة هذه ويطلبوا في السماح من العالم، مع العلم أنه فما أكثر من 5000 أمريكي تخلى على الجنسية متاعه، ويقولوا المؤثرين هذوما أنه أمريكا قايمة على الاختلاف، ورجعوا معناتها ديسكور متاع أوباما كي تلاقى أمريكا تحتضن الغني والفقير واللي تحب أنت ومختلف الأديان، لأنه أمريكا بلاد الحلمة وأمريكا تنجم تبني حلمتك من صفر بالحق. معناتها حتى في آخر مرة الفينال باسكيت اللي صارت في نيويورك العباد فما ميكرو تروتوار ياخذوا في آرائهم على ترامب، يزمك ترى معناتها جلها تسب في ترامب، وقالوا ترامب ردنا أمريكا مكروهة عند العباد خاطر أمريكا معروفة تعطي الفيزا طول المدة وتستقبل العباد وتفرح بالعباد وبرش عباد حقت الحلم متاعها في أمريكا. دونك بالحق الحادثة هذية حادثة موجعة برشا، وللأمانة رفيق صمت الكاف عار على الاخر، معناتها شو اليوفا كيفاش عملت له وكيفاش حطته اون فالور، والكاف برشا سبان فيها بارح خاطر معناتها لا بيان لا سندتو لا كرمتو، معناتها غايبه عاتي ربي الكاف هي اللي تكرمه قبل اليوفا.
0: اي سورتو يعتبر معناها تابع وفد رسمي، معناها كانك وزير حامل جواز سفر دبلوماسي. عجبني بلاتيرن قال الحكم راهو اعلى رتبه من اللاعبين واعلى رتبه من المدرب. إذا كان نحكيه على واحد بعثته الفيفا باش يمثلها، معناها خاطر الحكام تختارهم الفيفا، هي تختار هذا وهذا وهذا وهذا، الاخرين انترنار جابته تونس جابته المغرب جابته مصر اللاعبين نتاعكم، ولكن هذا انا مختار وانا ممثل يمثلني وانا بعثته. بلاتير قال فضيحه انه يتم السكوت على القرار هذايا، وانه الفيفا ما تاخذ حتى قرار، وانه الفيفا ما تهددش بالانسحاب من كاس العالم هذايا، ولكن لكن مالوروزمون انفانتينو شفت الكونفيرونس كامله نتاعو البارح بعد كملنا ليميسيون، فريمون حاله من الخضوع والخنوع، تحشم برنس.
5: حادثه كانت عابره ما فيها حتى اشكال تردش به، لكن اصبحت مشكل عالمي، فضحت الاول انسان فضحته هو رئيس الفيفا، لانه رئيس الفيفا انفانتينو كان في السابق يتباهى وانه الفيفا يد الفيفا فوق الجميع. توا هو اللي يقول لا غالب اخي احنا باش نحلوا المشاكل الكل وحده. اثنين، سيد كروح البلاد وعملوا له استقبال، وربما رئيس الصومال ما يعملوش الاستقبال هذاك، هو اللي يستقبله راهو رئيس الصومال والشعب الصومالي. ثلاثه، الفلوس اللي دبرها ان شاء الله مبروكين عليه، يا نو حلو راهو جاي زفرنا لهنا وتبارك الله عليه. ثم انا زياد من المنافقكش في حاجه، وانه راهو الكاف واليوفا ما خدت قرار لما اتصلت بالكاف، والكاف عطاتها الفوفير، هذا السيد باش يزفر مقابله للسوبر كوب بين استون فيلا والبي اس جي نهار 12 اوت 2026، وشيء كبير العالم الكل باش يتفرج فيه. وعسى ان تكرهوا شيئا
0: وهو خير لكم. اي ثابت انه زاد ما تعملش كوب دي مون تقعد زاد الوجيعه نتاعها تقعد ال
4: ربي يعاود له ما خير
0: يقعد الحلم من ناقصه معناها
1: فوالا.
0: ولكن على الاقل الناس كلها تفائلت بلاد ورئيس دولته والشعب الجماهير الاتحاد الاوروبي انه يزفر زاد ماتش كيما استون فيلا وبي جي مهم سفريحه.

0: شوفوا في الكوب دي مون مي على الاقل
1: ما خرجش سيمبوليك ماهيش معناها او موان اليوفا معناها تحس اللي فما براد فاس زاد ما بين اليوفا والفيفا واللي فما انتخابات بيانتو معناها زاد فما مصالح بعد ساعات السونتر كرواز في الحكايات معناها تكون رياضيه اما راهو حاجه الملاحظه الاولى رفيق كوب دي موند هذه لا بلو بوليتيزي اللي تم عملوا عبر التاريخ راه فما صاروا دي موما في دي كوب دي موند هكا وكل شيء مثلا كريف وقت اللي مشاو للارجنتين ما حبش يمشي يلعب الملاحظه الثانيه الليميغراسيون وليت سلطة أقوى من سلطة البيت الأبيض خاطر فما البارح فما تسريبات راهو البيت الأبيض استخدموه وقت إنفانتينو كلم ترامب راهو ترامب قال لهم ما يشوفوا معاه يحكلموا جماعة الإميغراسيون قالوا له لي في شيء شنو فما حد شيء ما يلعبوش في الحكاية هذه فماش تدخلات ولا هاو فلان
0: ما صدقش برشا هاد
1: انا نحكي لك
2: ما
0: نعطيك انا تقول اليوم بالعربده اللي يعمل فيها دونالد ترامب
1: ليه باش كمل لك النقطه الثالثه والنقطه الثالثه معني كي تراها هذوما الكل كونكوردونس تاع تاع الاحداث هذه الكل تفهم اللي لو ميساج تي كلير نحن قويين نحن ندخلوا اللي نحبوا ما يكبر في عيننا حد لا اربيتر لا انا قلت الصومال بهم وعليهم اي واحد حتى برينو بيل حتى برينو بيل من الصومال تقالت حتى برينو بيل من الصومال ما يدخلش
3: هو على فكره انه اكثر كوب دي موند بوليتيزي هذه 2026 البارح انفانتينو في الكونفرنس دو بريس وقت اللي قعدوا يسالوا فيه الصحفيين على الصعوبات اللي قاعد يلقاهم المنتخب الايراني شنو الاجابه نتاعو يقول تحديات المنتخب الايراني لا علاقه لها بكره القدم قاعد يحيدنا إلى الحرب على أنه المشاكل رأي ذيك مشاكل سياسية ما كنت تذكر مليح حتى الحرب الروسية الأوكرانية رأي كانت لا علاقة لها بكرة القدم ورغم هذا لليوم فما عقوبات تتسلط على الرياضيين الروسيين معناه كل عادة الكيل بمكيالين في نفس الحكاية
0: الكيل بمكيالين وترامب علاش قلت لك أنا ما نصدقش معناه أنه هو حب يدخل باش الحكم الصومالي وفرقة الإلهية بالهجرة غادي رفضت والاستعلامات ليه معناه بالعربة اللي يشوفوا فيها بتجاوز والقانون حتى داخليا في امريكا ما اثر حفيظه الناس كل البوليتيسيان اللي معاه المعارضين حزب وساعات ينقد ما يقوم به تراب ولكن هي صوره يراد التسويق لها نحن الاقوى نفعل ما نريد العالم يخضع لامريكا ولتراب معناتك فيرسون اللي تبناها انا معناها
1: اي الاخرانيه
0: العالم يخضع لامريكا لقرارات دونالد تراب هنا
1: نحن الاقوى نحن
0: الحلقه
1: الأقوى.
0: الضعيفه هي الفيفا لانه الفيفا كتش تعب براد فير وتربحوا نلغي كاس العالم من امريكا
1: الماتش
0: نلغي كأس العالم من أمريكا في يدك أسبوع يدخل الحكم هذا ولا الناس كل تمشي تلعب أيوه فمشي عمل ترامب مش بشد البعثات اللي دخلوا غادي معنا بشدهم بسيف صعيبة ولكن أنسر تمام ويزمك تاخد قرار من نوع هذي سينو باش تفتح الباب غدوة في أي كوب دي موند أخرى أي رئيس آخر يجم يقول هذا ما يدخلوا إذا ما يدخلوش أنا عندي مشكلة مع بلاد يا سيدي نرفض منتخبها جملة مش مع مش مع الحكم ولا دوك باب باش يتحل
4: لكن أعلاميا معناها هي كلات كاف من عند الكاف اللي ردت الاعتبار للاربيتر هذي معناها بريموت تسمى حاجة بيه
0: شكون رد الاعتبار
4: هذا الاعتبار الاربيتر هذايا اللي معناه
0: الاتحاد الاوروبي
4: الاتحاد الاوروبي
0: نمشيو الاخبار اللي جايه نحكيو عليه 895 حاله غش خلال الدوره الرئيسيه للبكالوريا رغم التنبيه رغم العقوبات على الاقل بتاع الخمس سنين اللي نحكيو عليها بتاع انك تبطل القرايه الا انه حالات الغش موجوده تفاصيلها
3: التفاصيل تجي من عند مدير عام الامتحانات الوطنيه في وزاره التربيه محمد الميلي البارح في موزايك وقت اللي يتكلم على انه وزاره التربية عملت جاهدة على التصدي لظاهرة الغش في امتحانات البكالوريا من خلال عديد الإجراءات وبتضافر عديد الجهود متاع الوزارات المدخلة ولكنه يكشف على الرقم اللي تم رصده خلال إجراء الامتحانات في الدورة الرئيسية ويتكلم على 955 حالة قابلة لأنها تكون معناها أكبر من هكا بعد ما تعدى فترة الإصلاح
5: في نهاية الدورة الرئيسية واللي خد نقوله الملفات والحالات اللي وقع ضبطها على مستوى مراكزنا الاختبارات الكتابية يعني المراكز اللي دور فيها الامتحان سجلنا إلى حدود الدورة الرئيسية مع انتهاء الدورة الرئيسية 955 حالة غش وهذا الحقيقة رقم يعد تقريبا كبير تقريبا ضعف ما سجلناه دورة 2025 اللي كانت تقريبا في حدود 580
3: هو يتكلم زيادة بخصوص العقوبات، ما تكلمش بشكل مفصل، ولكنه قال إنه معاقبة التلاميذ ما هيش هدف لوزارة التربية، بل بالعكس هي تعمل على توفير كل ظروف النجاح، ولكن حريصين زيادة على تطبيق القانون.
0: وين الخلل حاتم؟ قلة وعي، ما نعرفش قلة وعي، شو وين نجمو نصنفوه؟ انه عبد يلعب مستقبله على الاقل نحكيه معناه 5 سنوات ما يعديش البكالوري.
1: خاطر فما برشا عبيد يقول لك لونجو معناها فو الساكريف، معناها ماشي في باله هو عمل بطولي كي كي كي كي كي فاسكي وما يفيق به حد، معناها يقول لك لونجو معناها سافو لون. فكر كل مره وقت نحكي وتوا علي صار في انواع الغش الجديد، ونحن ما نعرفش تخلط عليه لي سودوي باس لو باك، شكون تفكروا فيلم تفكروش ولا تكون نعيشوا في فترة لسود ويباس لوباك، عملوا فيلم في أنواع الغش.
0: تفرش
1: هيك الفيلم هذي معناها في نلمو كان اللي كان قبل معناها غير قابله للمخ وكنا نضحكوا عليه، توا وليت العبيد لونجو هذيك ويدخل الستريس متاع الباك. فما الباك الانجندر نوع من الستريس، يزبك تنجح يزبك تجيب معدل، برش عبيد عائلتك الكل يبدأوا يخزروا لك هكا الصباح، يزبك تجيب نتائج. الغشاش يا رفي راهو فيه مشكلة، أنا تعرف موقفي من الغش بصفة عامة.
0: لا بقى إذا تجب تحقيق بالمتشديد مع هاجر جمع اللي فات في التلفزة، معناها فهمت مصداقيتك على الميحاك
2: جمع اللي فات
0: 3 مرات بستيلوات الكل بالفوتر وأنت تفسكي لهاجر، وبعد تغزل لي في عينيا وتقول لي هاجر تعرفها، دونك أنت هذا من الخداع هذا.
2: خص عليه
0: راه شكرا لك، ليك روحك ليك تخسر سمعة 50 سنة على على, على, على لحظة ضعف.
1: أنا أعطيكم ثقة وأنتم بتخرجوا لي في دي كاميرا وكل شيء.
2: رفيق الأمانة راهو اللي غش أي اسم الباك معناتها ماشي ما حذر.
0: المشكلة اللي لا
2: سامح
0: المشكلة اللي لا
2: المشكلة
0: مش اللي في مخك معناه مشي يغش، أنه راهو معناه مثلا عنده 5 معدل وسط العام وراهو فريمون يلعب يا جات يا مشيت. لا لا فما عباد قراب معناه ينجم يعمل على روحه وينجح بالرشا ينجح بال10.5، ولكن أنت حكيت على لونجو. أنا اللي خليني نعجز عن الفهم لو ريسك زيادة، ما واحد كي يعمل حاجة يكاكل لو ريسك شو نجم يربح صحيح. ريسك حياتك توفى،
2: ومع العلم انه باك سنة حتى تشوف الانترفيو مع تلام ذي صورهم في الوقت ما هوش باك متاع فيه فخ وكل باك كلها لوجيك معناتها تبدا محضر تربح. ولكن رفيق الامانه زاد لي بارون لازم تتبع، راهو ليكيت هذوما يا رفيق مش نحكيو على 10000 و20000، راهو شيء ب 100000
0: 200 دينار واحد يلعب يقرا باك، يزيد نكونوا منطقيين، يقرا باك 200 دينار هو ياخذ في تيوت كل جمعتين ما عرفش قداش ينجم يحطهم على جنب ويشري كيت، شكون واضحين مش حاجه ب 20 مليون.
2: نعرف اما لي بارون لازم زاد يتبعوا، خاطر ساعات الطفل ما يعرفش مصلحته باش يفرح امه وابوه يعمل كارثه. زاد انت كي تعطي فلوس ولدك للتوت يزمك تعرفهم لشكون مشي، يا اخي كنا خدينا من فلوس للتوت وشلقوا بين كي ظاهره هي تقرا عند رفيق ما
1: وفما اللي يقنعوا ولدهم رفيق باش يشريوا لهم،
2: فهمت؟ دونك نتبعوهم خاطر كيما تقول 5 سنين بالحق مستقبله تحتم.
4: احنا رافك قرينا الموسيقى من الاول، قرينا انواع الاداء وكذا كذا، من الجمله قرينا دور نتفكروا كيما توا عشنا وشفنا ومن عاش يشوف العقب، والله عشنا وشفنا. هك نهار بنتي قالت لي حاجه ما فهمتهاش، باش تشوف انت انواع الغش في الباك ودرجنا، قالت لي بابا راه صار تبويق. شو قلت لها؟ قالت لي تبويق يبوقوا. احنا نقول لك غني سي على سريتي الله يرحمه، يقول نوردي الباجي، قول له نوردي بالله يبوق بوق في طريقه النطق في الغناء يبوقوا. قلت لها شنو يبوقوا ما فهمتهاش؟ قالت لي مالا نعلمك نصبة ودرجنا قدام الليسي يقول مثلا في عود باش يقول مثلا يا المشماش الشاش، يقول مثلا ايكواسيون، قال يبدا يقرا في حاجه وتلمذ يسمع.
0: شفنا هالفيديو
4: حاجه غريبه رفيق. اللي هالمجهودات العظيمه في اختيار معناتها في الابتكارات نتاع الغش عليه، مش في انت تراجع دروسك وتراجع امورك
0: المشكلة لو تحسها توندونس تو كلنا قرينا باش واحد مابداش ينظر على العبيد، اما شو الحدود ساعات تيح في بان في وسط امتحان تخزر الورقة نتاع صاحبك هكا كان نجمت وحلت هكا، ساعات تفوتك معلومة حاجة في الفورميول بالكلام كذا غزرت الورقة ثم كيو سي ام انت ما فهمتوش باش تكوشي كيفو. الكل عملناه وغلط ولكن عملناه باش ما ندعيوش نبداو ننظروا على العبيد، مالك تو برون لو ريسك معناها. وهذا حتى كي عملناه باش يجيب لك بلوز او موان زوز بونتو في الامتحان مش ياثر على مستقبلك. اما هذا انفستيسمون وكيت وعمليات واحد
3: معناها ولا خطه
0: سيلول كامله
1: معناها
0: هذيك اللي مش مفهوم
1: زاد فما كلام رفيق يبدا مثلا القرايه خلط ساتوري ما عادش يحب يواصل ما عاد يقول لك نيخو الباك يقص عليا الضربه معناها الستريس نتاع العائله نتاع الوالدين انت برا تو انت هاو أنا نعيش في كاك من هكا حد قريب لي يحب يعمل تكوين مهني وعائلته لي ما عادش يحب يقرأ يحب يتعلم صنعة يفد معناها ما همش قابلين الفكرة يعتقل خذ الباك وعمل اللي تحب ريتك خذ الباك وعمل اللي تحب راهي جملة تتقال في العائلات التونسية برش اللي يحب نحب نعمل كامانجا نحب نعمل موزيكا نحب نمشي قصة يا أخوي خذ الباك وبعديش عمل اللي تحب
0: سوسيدي كما قلت لونجو الفينومين كما قلنا خمس سنوات وإحنا وصلنا مشينا في حاجة أوروزمون ترجعنا فيها فيسا أنه تم إصدار بطاقات إيداع في حق 9 شباب عداوا البكالوريا أوروزمون تم تراجع فيسا على القرار هذا لأنه اليوم أوكي غلط فاسكا تعاقبوا إداريا تعاقبوا في المعهد من بقعة اللي فاسكا تجمش كل بحدة بقعة اللي اختصبوا بحدة بقعة اللي انهبوا بحدة بقعة اللي يقتل. هذا أوروزمو تم تراجع في 48 ساعة عن الموضوع هذا سينو الأولاد جيت سنة جيتها من جي نعدي باللي نعرف وما نخوش ريسك متاع باش نخلي حياة بابا وامي حزانة خاطرين خمسة سنين بعيد على الباك وبعيد على الباك خمسة سنين معناها انتهى
1: معناها والدنيا
0: ما تقفش ولا نقرا باللي نجم وما نخوش الريسك هذا خاطر من بعد كي تتشد ما نجمش اللوم انا كي تتعاقب خمسة سنين ما تعديش دونك انت عارفوا هذا وصدم عليه ربي يحفظنا وربي ينجح وليداتنا مش الناس الكل تغش مش الناس الكل تفسكي برشا ناس قرات برشا ناس تعبت نستناو الكل في النتيجة دورة الأبطال أكيد فما ناس باش تعدي الكونترول إن شاء الله يا رب يفرحوا إن شاء الله الفرحة في كل عائلة تورسية فاصل ثم نواصل
6: مش كان في لبستنا ومش كان في الألوان ماتشي ماتشي حتى في الفرحة والأحزان متفاهمين في نفس الحاجة الكاليتي اللي عنا حاجة وأحسن حاجة بصنعة مع صحة الأبدان فيتالي المساند الرسمي للمنتخب التونسي
7: رودشو بي واي دي يعطيك الفرصة باش تعيش تجربة 100% إلكتريك رودشو باش يكون موجود من 10 ل 18 جوان في أوتيل إيبيس صفاقس إجي وجربوا لي موديل بي واي دي وشاركوا في تيراج وصور باش تربحوا برشا كادوات عيشها إلكتريك عيشها بي واي دي
8: تنظم جمعية عطاء للتنمية والتواصل بالتعاون مع جولدن مومنت إيفانت وليكسوس إيفانت حفلة ليلة الخلود يحييها سلطان الطرب جورج وسوف بمشاركة أبرز نجوم تونس موعدنا يوم 20 جوان في غولف ستيروس حمامات كونوا في الموعد في ليلة أسطورية ستظل محفورة في ذاكرة تونس للتواصل والحجز 96-402-047 أو 25-505-340 تباع التذاكر عبر موقع تذكرتي وتطبيق باسي.ان
9: Responsable commercial, marketing, trade marketing, catégorie manager, merchandiser ou prestataire de solutions retail, ne ratez pas la 4e édition des Tunisia Retail Days les 17 et 18 juin à Tunis. Au programme, 12 conférences, 6 workshops, 2 panels animés par des experts nationaux et internationaux autour des sujets d'actualité et un espace B2B Business Retail. Pour présenter vos solutions et développer vos partenariats, inscrivez-vous sur www.tunisiaretaildays.com avec la participation de Glovo, Zen, Barsha, Muse Agency et Diwana FM.
10: Super siesta. Et j'arrive à la numéro 1 en Tunis. Près de 30 ans.

كل شيء في الدنيا زاد وعمره منقص إلا عنا في ساعة سعيدة. الساعة تولي ساعتين ونص، ساعة سعيدة توفى نص نهار وتبدأ التسعة ونص. تابعونا من اثنين للجمعة من التسعة ونص نص نهار على ديوان FM

0: على ديوان FM كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل وتواكب أهم الأحداث والتظاهرات برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان FM وليغيزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان FM وزادا على السيت متاعنا www.diwanfm.com على ديوان FM ما يفوتك شيء صوتكم تسمعوا الراب ماك من اثنين للجمعة من السبعة للتسعة ونص مع رفيق بوشناق
1: 48 دقيقة نكملوا معكم بعد شوية بالأخبار ولكن مهم نحكيوا عليها جاتوا معها تبدأ المفاجآت سيكام المساند الرسمي لنسور قرطاج سيكام تربحكم مش كادو مش اثنين مش عشرة ومش عشرين سيكام تربحكم 100 كادو تلاف سمارت 55 بوس مراول المنتخب علي امضاء اللاعبي المنتخب وبرشا كادو اخرين يستنوا فيكم اللعبة سهلة ما عليكم كان تشجعوا وتصنفوا وتربحوا ودخلوا توا على الباج فيسبوك انستغرام سيكام تونيزيا اعملوا ابوني وبارتاجيوا الرسيت بالتومات بولي ودخلوا في القرعة سيكام المساند الرسمي لنسور قرطاج وما تنساوش لعبة غير ملزمة للشراء وان شاء الله حس عيد يا ربي للنسور وشكرا سيكام المساند الرسمي لنسور قرطاج حاضرة مع النسور في كل التظاهرات ولا فعاليات كاس فريق بطولة عربية و كأس العالم شكرا من القلب للمساند الرسمي لنسور قرطاج سيكام نرجعو نحكيو على الأخبار نرجعو نحكيو على الأكتواليتي ونحكيو على إيقاف بطلة مسلسل العشق الممنوع تشوفوها بالتصوير تعرفوها هي وزوجها مرة أخرى التهم تتعلق بالمخدرات
2: هي نفس القضية اللي تستكمل النيابة العامة في إسطنبول بتركيا تحقيقاتها الخاصة في قضايا المخدرات وهذه بعد ما استطاعت خلال الفترة اللي تعديت من إيقاف عدد كبير من الفنانين والشخصية العامة في تركيا بتهم تعاطي المخدرات جديد أنه بعض وسائل الإعلام في تركيا تكشف على صدور مذكرات وقف بحق حوالي 22 شخصية جديدة من بينهم الفنانة الشهيرة بيرينسات بطلة مسلسل العشق الممنوع في دور سمر وزوجها المغني كينان دوغولو وهذا يزيد في إطار حملة أمنية موسعة اللي تنفذها السلطات في مدينة إسطنبول اللي تستهدف مكافحة جرائم المخدرات وفقا للتقارير فإن المحتجزين يشملوا زادة موسيقيين وممثلين أخرين وشخصيات من وسائل التواصل الاجتماعي
1: مرة أخرى عبيد معروفة نحكيه على ممثلة مشهورة جدا في تركيا تونس تعرفها والعالم العربي يعرفها هي وزوجها تهم تتعلق بالمخدرات يبدو أن القضية ما زالت مفتوحة في تركيا والأسماء عديدة والتحاليل عديدة وكل مرة تسقط مجموعة من الأسماء والصدمة كبيرة في تركيا من الأسماء لصدمة تركيا مثلا هذا الاسم الممثلة هذه اللي ما عندهاش سمعة تخلي الناس تتخيل أن الممثلة هذه ترخرت في عالم المخدرات ولكن ديما الجمع ما بين الأضواء والشهرة حاتم والسقوط في الخطأ والخطيئة مالورزما ولا ريكورو
3: مثلث برمودا الشهرة والمال والخطيئة معناها مثلث قاعد في تركيا واسمع راهي تركيا معناها حتى انا وقت القضيه خاطر قلت كوت في لي باللومبلور هذايا معناها فما حاجه يا معناها بعد ساعات فركس تقول
1: هو المزود نتاع المشاهير اللي طاح
3: اللي طاح فينا الموت فيق اللي معناها كله انتر كونيكسيون وعلاش العباد مثلا تتفاعل ياسر في الحكايه هذايا خاطر يوصلوا الناس هذوما بالشهره والفلوس وكل شيء يعملوا كيما كيما البول وحدهم يعيشوا في موندوهم بعاد على الواحد على المحاسبة ما يقدرش بعد ساعات تراهم راهم عاملين مشاكل حتى في الشارع في السيركولاسيون مع الأمنيين في إدارات في كل شيء دونك كلبول هذيك ويبدأ نهار كله هو عطيها معناها مخدرات من الصباح لليل وبالخاطر فما أنا لامبرسيون ونعاود نقولها راهو أنا لامبرسيون هو اللي هما يساعدوا على الإبداع لي راهو يهربك وبعد ساعات معناها تخسر الموهبه نتاعك خاطر المخدرة تحرق لك لينورون راهم
1: اي يحكيوا لك طبيب
3: حكاوا لي طبيب وقريته انا خاطر انا قريت بارتي نيرون نيرونال باقي ما نعرفش دونك فينا الماء هذا الشيء هذا كل معناها tu vois les أغزر الأضواء راهو حاجة إفمير وتعرف كي الفرطات ونعود لهذيك الميتافور راهو الأضواء كي تبدأ كي الفرطات وتنجم تحرق لك جوين حاجة يزمك تقعد على الأضواء من بعيد
1: نقيب شو يزمو يعمل الفنان باش يبعد على الحاجات هذوما في تنبك الكاريير في
3: يجرب الحلبة
1: انت بالحق وقت اللي انت في البيك وسوليسيتاسيون برشا وسوليسيتي من كل بلايس شو يزمو يعمل معناه
4: عقلك في راسك تعرف خلاصك انا واحد من الناس لو كان تحطني تو في مكان القضاء في اي بلاد اخرى في مصدر القرار فهمت النجم نعاقبه دوبل اذا مش تريبل خاطر انت المثل
1: يعني ايش ليه هذيك كل تشفي لا هو
4: لا
1: عبد
4: مش تشفي
1: مش خاطره فنان معناه ما يغلطش
4: لا لا
1: علاش اكس يغلط يتعاقب بعامين وفنان يغلط يتعاقب بخمسه في حتى منطق
4: راه فما عقاب من عقاب راه انا كراس صابر الرباعي قداش مستوي في حياته الراجل المسطره احترام كبير ياسر ليه راهو نظافة رفيق راهو مستوى عالي راهو لطفي باش نلقي بدا ياخذ فيه تحريات ما عندكش فكره خاطر الذو ما يرحمش يحرق الذو انت اذا ما تردش بالك سمعني قال النجم اي برا نعمل تعملك تخلص والصغار ذوكم يشوفوك انت مثل اعلى يتصوروا معك اتسيترا تغلط اغلاط من هذا الوزن الثقيل خويا تحمل العقاب وقعوا سيتو ول
5: تجارة راهو رفيق نحكيو على التجارة لا كونسوماسيون بصفة عامة كل واحد ربي ويش فيه وربي أما تجارة معناتها أنت قاعد تضر في عباد وتستغل في الصورة متاعك
1: هذا مستهلك مش تجارة
5: لا قال للتحقيق في تهم تجارة المخدرات هاو العنوان متاعك
1: ليه مو خاطر هم يجيبوا بعضهم
3: يجيبوا بعضهم يشتريوا بالكبير
1: معناها التجارة مش بالمعنى معناها تاجر وعساب لا هم مو فنانين في بعضهم هذا يشري في شهرية يعطي للأخرين
3: هم يشري على بريود كبيرة
1: تشد بالمساجات ولا تتحدى التجارة ميكون كرتمو هي ناس ما بعدها عايشة في
5: المدودة زاد ساعات تلقى اليوم مشاهير ما يتكيفوش في التصوير ما يحبش روحه خاطر تأثر في صغير الدخان مثلا أنا مغروم بحاتم وأنا أدوليسون راح حاتم يتكيف والله تقول هاوكا حاتم يتكيف وشجعني على التدخين معناتها بالحق
1: في الأماكن العمومية دي ما رد بالك أنت سيجار وحاجة
5: مثلا كروز أنا
1: في البحر الصغار يشوفوك خاطر يحبوك صغار والله يحبوك تضحكهم
5: توريت مشكلة والله مشكلة عندك الحق جدا في البحر ايش نعمل أنا
1: ايش تعمل
5: نعمل خشبية معاك هي عندك الحق يلزم واحد يعطي المثال قدام الصغار ما يشد السيجار والله معاك للأسف رفيق نعتذر ما أنت ما عادش تكيف إن شاء الله
1: ما يحبونيش الصغار
5: يحبوك الكهول
1: يلا سيدي وانتوكا القضية ما زالت عندها تداعيات كبيرة والعجلة ما حبتش تقف معنا في تركيا كل مرة 10-5 سامي يبدو 10-5 سامي رد بالك تحاليل برومي دوغري دوزيام دوغري وتروزيام دوغري
3: يتعدلوا بهم
1: حتى يكملوا من الأخر ثم اللي يمنع من تحليل الأول يتعدل الثاني يتيح معناها وما زالت البولدوناج ماشية في تركيا
2: شكون عنده تأثير على الدراما التركية على خاطر برشا من المجال هذايا دونك حتى كفاءات ونجوم وناس يحبوهم العباد في المسلسلات دونك وكانوا المشهد باش يتغير شويه نوعا ما
1: يلا سيدي ربي يحفظنا وربي يبعد علينا الحاجات الخير
3: اشرفتك
1: كل
2: اشرفتك بربي كان اشرفتك
1: يتسد
5: لا جماعتك لباس غادي اشرفتك
1: سبور اشرف رئيس مافيا حتى في المافيا
3: ورجولي
1: ما يستعملش الكوكايين
5: ونيسان شكوني هذه
1: نيسان ما جابت رؤية تيتو نحكي يلا الأخبار انتهت نمشيو تول سويت للكويز
6: كويز
1: السؤال رقم واحد في علاقة بالمونديال وذكرت المونديال منتخب ما نعرفوش برشا ولكن كم مرة تأهل منتخب الهند لكأس العالم
5: الهند تو يلعب تو في كوب جوموند هذي
1: لا
3: لا
5: يظهر لي ثلاثة مرات اي
1: ثلاثة مرات برنسة
7: مرة واحد قبل
5: أربع مرات
1: نخيب
4: أربع مرات
1: جين
2: مرتين
1: هاتم
3: لم يترشح للكأس العالم
1: مختلف يا حلو ترشح مرة واحدة كان هذا عام 1950 في البرازيل وحكيت لكم الحادثة أنه المنتخب وقتها انسحب على خاطر الفيفا قالت له ليه ما تلعبش حافي كما العادة حبوا يلعب بسبابة الكورة قالوا ليه مساسين حفاية هز روحه وانسحب أجوبة خاطئة كان هذا عام 1950 بالبرازيل البرنس قال مرة من نقطة للبرنس بعد الفاصل نرجع نكملوا الكويز
6: راف ماج
8: بيبليسيتي
9: نحبكم فايقين وبين الكلام والانترنت ما تقعدوش محتارين
8: مع اللوفر جيجا كلام متاع أورانج عندكم الاثنين. اختار الجيجاويت وتمتع بالمكالمات بلاش نحو كل المشغلين.
9: ميلا نحبك فايق ولد بلادي، خذ لوفر جيجا كلام واختار الفورفي اللي يساعدك. ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر، والمكالمات موقلنا بلاش حسابات. ميلا فيق وامشي لأقرب بوتيك أورانج. عندك أورانج.
10: كور تخلي العقلية تتطور والدم في عروقك يفور، توانسة بانيرجي واحدة أولا إنرجي، المساند الرسمي للمنتخب التونسي يكور.
11: أولا إنرجي معكم باتجاه المستقبل.
12: في قليل راح تونس تكور وفراقها سباح. يا ربي يا عالي كان يسير اللي في بالي، ذكريات 78 رانا نحلم وفايقين، ربي كبير والمكسيك فيها الخير، ويا رجال بالقرحة نجيبوا الفرحة.
9: مع أورانج ماركي حضورك على ماكسيت وقت ما تشوي تونس في غبريك فيقين للتسعين باش تربح انترنت وتزيد تدخل في القرعة باش تربح الكاش.
12: مع تونس فيقين للتسعين.
9: عندك أورانج.
13: شيء في الدنيا زاد وعمره منقص، إلا عنا في ساعة سعيدة الساعة تولي ساعتين ونص. ساعة سعيدة توفى نص نهار وتبدأ التسعة ونص. تابعونا من اثنين للجمعة من التسعة ونص نص نهار على ديوان FM صوت.

0: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم. تسمعوا الراب ماك من 2 للجمعة من 7 للتسعة ونص مع رفيق بوشناق.
1: 58 دقيقة نقطة أولى للبرنس يفتتح التسجيل. السؤال الثاني، شكون زعما يفتتح التسجيل المنتخب نهار الأحد؟ شكون شي مركز؟ بالحق شواد زعما
2: ان شاء الله
3: جود جونسون. اسمع جود جونسون انا نقول هدف ضد مرمي
4: خذها من عندي. علي
3: علي
4: علي العابدي
1: علي العابدي ان شاء الله يا رب ان شاء الله يا ربي هدف ان شاء الله يا ربي هدف ونربحوا المقابله ضد السويد. هكا هو الويكاند شتويل اول ويكاند تحبوا يوفى في سامي. يلا السؤال الثاني زيدونا، اين صنعت اول كسوه للكعبه؟
5: اول كسوه وغادي في السعوديه رفيق ولا
1: وين؟ السعوديه ناصر
6: في بيلي في الهند رفيق
1: في الهند برنس
6: باكستان.
4: ان شاء الله مانيش غلط ذولي في الباكستان ان شاء الله مانيش
1: جيان
7: اليمن
1: نقيب
8: يبدو لي في الباكستان.
1: الى حدين كل الاجوبه خاطئه. حاتم
3: بغداد.
1: بغداد جواب خاطئ. مصر. مصر اول بلد صنعت فيه اول كسوه للكعبه. ان شاء الله ربي يرزقنا عمره يا ربي.
5: السؤال رزقنا رفيق على الكادو من ربحت انا شيء. علاش توعدتني في الصيف نحب نمشي في الشتاء؟
1: نمشي في الشتاء
5: قلت لي ليه في السبت
1: ما تمشيش
5: بحق راه وفصل لي اموري راه في العمر راه.
1: سؤال الموالي زيدون.
6: بابا
1: من القائل الحب ليس رواية شرقية بختامها يتزوج الأبطال لكن الإبحار لكنه الإبحار دون سفينة وشعورنا أن الوصول محال. من القائل
5: هتلر. هتلر
1: هتلر برنس
4: ريق نزار القباني.
1: ريق هكا
5: ريق
6: نزار القباني.
1: نزار القباني جيان
7: نزار قباني
1: مقديد.
8: كلماتنا في الحب تقتل حبنا إن الحروف تموت حين تقال نزار قباني.
3: وغنتها غنتها سسمة
5: ماجد الروم.
3: ماجد الروم
7: لا
1: هم كلهم قالوا نزار قباني وانت قلت هتلر. هكا ولا كين تفاجئك
5: برجولية مش قادة
1: يطلع هتلر.
5: هتلر
1: نزار قباني جواب صحيح. برافو لي راس مقارة. ما احلاها الكلمات الحب ليس رواية شرقية بختامها يتزوج الأبطال لكنه الإبحار دون سفينة وشعورنا أن الوصول محال. رغم عارف الأمور مش هي ولكن يلا خلي الأمواج تتقاذفنا
3: صعبوا فيه هو سهل والله.
1: يا عقدت يا خليهم. السؤال الموالي في أي سنة تم بث حفل توزيع جوائز الأوسكار لأول مرة على شاشة التلفزيون؟ تعرف ما بين أول حفلة على الراديو وأول حفلة على التعديد على التلفزة 23 سنة أوسكار معناها 23 لي أوسكار يتعديو كان راديو. قداش أول عام تعديت في التلفزة لي أوسكار؟
5: 41.
1: ناصر
6: 59.
1: برنس
4: 1962.
1: جيهان
7: 68.
1: نقيب
8: 72.
1: بعدتوا برشا.
3: ظهر لي كان صدقني ربي 48.
1: أنت الأقرب 1953 ولكن أنت الأقرب. أنت الأقرب هاتم. نحكي ودينا من هو المفلس كما عرفه الرسول زيادة؟ من هو المفلس؟ الرسول صلى الله عليه وسلم سأل الصحابة قالوا أتدرون من المفلس؟ قالوا له المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. ما عندوش فرنك ما عندوش حوايج. الرسول قال المفلس من أمتي وعطى التعريف. شكون المفلس ناصر؟
6: المفلس اللي ما يتصدقش وما
1: ما يعملش ما يتصدقش ما يعملش الخير. برنس
4: غير مقيم للصلاة.
1: غير مقيم للصلاة.
5: الصلاة
1: غير مقيم للصلاة. نقيب
8: اللي ما يزكيش معناتها هو المفلس.
1: اللي ما يزكيش لحد الان كل الاجوبه خاطئه.
7: اذا اللي ما يقولش صلى الله عليه وسلم وقت اللي يذكر قدامه النبي محمد
1: البخيل وليس المفلس.
3: يظهر لي اللي ما يقومش الليل.
1: اللي ما يعملش قيام الليل. علاش كي تجاوبني تتبسم؟ علاش تتبسم؟
3: انا معنيها بال
1: خص علي الميكرو. المفلس
3: كي تسمعني تتبسم.
1: نحب نقول لكم انه المفلس باش نسهل لكم
3: مش حكيت فلوس
1: يصلي وياتي يوم القيامه بصلاه وصيام وزكاه ويصلي كيفنا
6: ما يحصلش الظن
7: يقطع ويريش
6: المولى سبحانه
3: ما يحكيش بالعباد.
1: المفلس من امتي من ياتي يوم القيامه بصلاه وصيام وزكاه وياتي وقد شتم هذا وقذف هذا واكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته فان فنيت حسناته قبل ان يقضي ما عليه اخذ من اخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار.
6: علاه تجي ورايا باش تضربني والنصر يشد فيا مشي اعمل الخير.
1: الجواب صحيح جهان نعتبر نقطه ولكن هذا تفسير المفلس دينيا. ربي يحفظنا ان شاء الله من هتك عرض العباد ومن ظلم العباد ومن الاعتداء على العباد لانه هكا تعرف حسناتك الكل ياخذهم لك وتلقى الله مفلسا. شنو؟
7: كل شيء
3: غالي باللي ريزو سوسي وأني بلوش توسيكون فما واحد داخل الجنة.
1: يلا أكمل الحديث زيدون وإحنا نهار الجمعة وما هو حديث قدسي يقول فيه رب العالمين وما زال يتكلم حتى نسألكم وما زال عبدي يتقرب إلي بماذا حتى أحبه.
6: نجاوب
1: أي.
6: بالصدقة
1: بالصدقة
6: ناس. بالصدقة
1: بالصدقة برنس
4: بالصدقة
1: بالصدقة
8: راني حفظها هذه بالله لا يتقرب إلي بالعمل الصالح والحاج
1: اثنين واحد جي
7: بذكري
3: بالحمد بحمده
1: بحمده
7: أجوبة
1: خاطئة أجوبة خاطئة. الأسرع يخو نقطة فما الفرائض
7: والسنن
4: سنن
7: نوافل
1: نوافل جواب صحيح وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحب النوافل. الحاجات اللي كي ما تعملهاش لا تأثم ولكن كي تعملها تأخذ أجر عظيم. أنا وصلت نهاية الحلقة معكم شيخنا الكوكي بعد شوية يجي بحذانا ونحب تكهناتكم للمقابلة. نبدأ بيك زياد المكي يعطيني السيناريو الأهداف المقابلة كل شيء.
6: 1-0 في الشوط الثاني بجاني بي
1: 1-0 الشوط الثاني من سيسجل
6: شوات بالرأس
1: شوات بالرأس برنس
4: كما قلت لك علي العابدي في تقريب دقيقة 25 من الشوط الأول بعدش نسكروا الدنيا عادل تاني وانت
1: بتبعتنا مسكرين
4: أحسن عادي ولي مقفل
6: 2-1
1: شكون شي مركز
6: شوات
1: وحنبع زعما كي يتفرج في الرديف تعمل هكا وكيت حنا بعد جيل
7: نقول واحد شيء نحس فيها بالحق معني مش جوست برونستيك نحس فيها قريبه ويظهر لي حنا بعد
1: واحد شيء حنا بعد
8: 2 بلاش شوات والعاد
1: شوات والعاد
3: بالقلب ولا بالعاطف
1: انت مع مع السويد
7: حسب ولا عاطف
3: والله
1: نسيت الاعلام السويد
3: ديما عندنا مشكله في الماتش الاول يا رفيق
1: تقدرش تكه
3: 1-1
1: 1-1 تونس شكون شي مركي شكون شي مركي
3: شي مارك شوات انا حاس شوات
1: اجميعا وشوات شي مارك
3: ولا دحمان
1: هذا ما نتمناه دحمان ولا الشامخ ما زلنا ما نعرفوش شكون اللي باش يكون في الحراسه انتصار 1-0 ان شاء الله اكثر من واحد احنا ما نربحوش بواحد خاطر كي باش الماركي والفورمه باش باش تكون حاضره اكثر والاجواء اكثر هما باش يهدوا واحنا باش نلعبوا الكونتر اتاك وذاك نحبوه اعتقد 2-1 المنتخب الوطني والأهداف ستكون هدف للطالبي بالرأس والهدف الثاني للعاشور
6: بالرأس
1: النتيجة اللي يجيب نتيجة صحيحة بالأهداف بكل شيء جايزة 1000 دينار والله 1000 دينار
4: حق
1: نتيجة واسم الأهداف واسم الهدف 1000 دينار
3: ذاك المليون اللي تو عندنا جمعة
1: لا لا 1000 دينار من إهداء الديوان.
3: أنا البارح قريت ستاتيو بالحق ما مسني برشا واحد تونسي عايش في كندا قال نعرف اللي عندنا 0.0 شانس باش نتعدي نعرف اللي ما خديت الماتشوات الكل وكل امل هذاك اللي يقعد لك اللي خاطر على تروح ماتش كوري نجم اكيب تبدا معناها ماتش كامل وهي شدت لك خنيقك وكل شيء وبعدش كوره مرتده واحد بالراس وتدخل وتربح دونك هذيك لما جيد يفوت نحن اون بري كلما جيد يفوت فونكسيون معنا
1: تمشي معنا. هذا ما نتمنى ان شاء الله يا رب يتقبلوا هنا الاثنين بفرحه. نخرجوا زمروا في الكياسات 6 تاع الصباح واحنا جايين هنا. نجيو زمروا بوتياج في الكياس ديريكتومون. ناخذوا صديقنا حاتم من المكسيك حسعيد. نعود بعد قليل مع شيخنا سيف الدين الكوكيا.
0: راف ماك

0: بوبليسيتي.
1: نحبكم فايقين، وبين الكلام والانترنت ما تقعدوش محتارين. مع اللوفر جيجا كلام متاع أورانج عندكم الاثنين، اختار الجيجاوات وتمتع بالمكالمات بلاش نحو كل المشغلين.
2: مالا نحبك فايق ولد بلادي، خذ لوفر جيجا كلام واختار الفورفي اللي يساعدك. ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر، والمكالمات موقل بلاش حسابات. مالا فيق وامشي لأقرب بوتيك أورانج.
3: عندك أورانج.

على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجوغ ليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوان فهم صوتكم.

0: مرحبا بكم في الجزء الأخير من حلقتنا لليوم. سعداء باستقباله بحذانا، مشكور على القدوم رغم الإصابة، شيخنا سيف الدين الكوكي. مرحبا، منورنا، توحشناك. جمعة مباركة شيخ، ولطف عليك والحمد لله عليك. إصابة على مستوى الكيحل بالحق هذا في ماتش كرة قدم، لطف عليك.
1: ربي يبارك فيك، يعطيك الصحة. أنا بيدي خويا، فقدتكم الجمعة اللي فاتت، الله غالب، حاولنا لكن اليوم ما فيش كلام، ما لازمناش نغيب وعرف معك جمعتين ورا بعضهم.
0: لطف عليك،
1: إن شاء الله ربي يشفي كل مريض. أمين. والحمد لله ابتلاء، ربي يذكرنا مثال. شوف فما حاجة أخرى لازم واحد يقتنع اللي هو راه كبر، وإنا لله.
0: لطف عليك، لطف عليك، لطف عليك، إن شاء الله ربي يشفيك شيخنا. سعداء باستقبالك بحذانا. نحكي كالعادة وكما كل يوم جمعة، شيخنا اختار آية قرآنية نحاول أن نغوص فيها في الجزء الأخير من حلقتنا لليوم. رب العالمين يقول: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. شيخ لك الكلمة.
1: أي نعم خوي الغالي، نحاول من خلال هذه الآية في خضم أسبوع كامل واحد غاطس في الدنيا، من دنيا لدنيا ومن قضية لقضية، نذكر بعضنا ونذكر أنفسنا بما ذكرنا الله تعالى به في القرآن الكريم، وبما ذكرنا به المصطفى عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. حبينا نذكر الناس أن ربي سبحانه وتعالى رحمته وسعت كل شيء بنص الآية اللي تفضلت أنت وقريتها أخوي رفيق. علاش؟ الحقيقة الآية هذه: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون. الآية هذه لو كان نسألوا بعضنا نقولوا قدش فيها من رحمة، وتقول لي أو تو يقولون الناس راه فيها رحمة واحدة، ولكن فيها زوز أنواع متاع رحمات. الرحمة الأولى هي رحمة عامة للبشرية وللخلق جميعا، ربي سبحانه وتعالى رحمته وسعت كل شيء، وسعت الحجر، وسعت الشجر، وسعت النبات، وسعت وسعت الجان، وسعت الإنسان. ومن بعد قال: فسأكتبها للذين يتقون. هذه رحمة خاصة، ذاك علاش سمى ربي سبحانه وتعالى نفسه بالرحمن الرحيم. الرحمن اللي هي رحمة تشمل جميع خلق ربي سبحانه وتعالى، والرحيم هي رحمة خاصة بعباده المؤمنين اللي ربي سبحانه وتعالى قال بنص الآية اللي ذكرناها اللي هي خاصة للمتقين الذين يتقون الله والذين ينفقون في سبيل الله والذين يؤمنون بآيات الله تعالى. حبينا نذكر أنفسنا بهذه الرحمات، فما يشمع قلبنا يتوق إلى رحمة ربي سبحانه وتعالى. والجميل اللي في هذه الآية المباركة أن هذه الرحمة مشروطة، شرطها ربي سبحانه وتعالى بشرط اللي يقول فيه ربي سبحانه وتعالى: الراحمون يرحمهم الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فمن أراد، أي نعم رحمة ربي يعني مشمولة لجميع الخلق، لكن مشروطة بفعلك أنت، يعني ما تنجم تكون أنت مرحوم وما تنجم تنال رحمة ربي سبحانه وتعالى إلا إذا كنت أنت تتخلق بهذا الخلق، إلا إذا كنت أنت راحم. خليني نقول لك حاجة أخوي رفيق، اليوم كنقول ربي رحمن رحيم، ساعة ساعة مراوش الأثر متاع رحمة ربي في خلقه، أحيانا راوه مفقود، بالرغم ربي قالها بنص الآية: ورحمتي وسعت كل شيء. لكن أحيانا نقولوا الحالة هذه شبيها مش مرحومة، والحالة هذه شبيها مش مرحومة، والحالة هذه شبيه ربي سبحانه وتعالى سلب منها صفة الرحمة. النتيجة أو السبب أو الإجابة على هذا السؤال أنه أنا ما طبقتش القاعدة الرياضية متاع الراحمون يرحمهم الله، لأنه أنا في لحظة من لحظات، في أيامات سابقة، في سنوات سابقة، في مواقف عشتها سواء في داري، في حومتي، مع جيراني، في خنتي، مرحمتش، ما ترجمتش، ما تخلقتش بخلق الله سبحانه وتعالى.
0: وقد أكون ظلمت مش حتى مرحمتش.
1: أبعد من هذا، نحن نقوله نحن هات نبدأه بالقاعدة الرياضية. أنت الراحمون، الراحمون يرحمهم الله، القاعدة تقول بمفهوم المخالفة اللي ما يرحمش ما يترحمش. انت ما تنجمش تطلب رحمة ربي سبحانه وتعالى، وما تنجمش تقول شبي ربي ما رحمنيش في لحظة من اللحظات، وانت في وقت من الأوقات ما رحمتش، وأبعد من هذا ظلمت، وأبعد من هذا مشيت إلى أنك انت تتبنى فكرة مخالفة تماما للرحمة، ولمفهوم أنك أنت قلبك يحن لك الجار، لك الصديق، لك الأخ، لك القريب، لك لك الزميل وغيره.
0: لمن جاءك ولمن بعثه الله لك يطلب شيئا، أنت مطالب باش ترحم الناس، خاطر اللي جاك طالب حاجة ولا ربي حطه تحتك في خدمة في عمل في ظروف في كذا، هو اختبار من ربي ليك، معناه هو اللي سخرك أنت باش يشوفك. كان أنت ما رحمتش رغم أنه ربي رحيم، تجم أنت ما ترحمش وربي يرحمك، معناه لأنه المعادلة مش ديما بال
1: ماهوش يستنى فيه
0: افكتيف. ولكن زاد منطق الأشياء باش تطلب أنت رحمة من ربي تكون رحيم بعيال رب العالمين. تأكيد لكلامك على حكاية ساعات احنا هي ديما لذيك المعادلة الأصعب في الحياة، أنا نغزر الحاجات وما نفهمهاش، وعذيك علاش ربي ديما يقولنا قرأوا سورة الكهف باش تفهموا أنه الحكمة قد تغيب ولكن هناك حكمة. ونعرفوا كل قضية موسى والخضر وثلاث حكايات متاع السفينة والغلام والجدار. رتب النابلسي العالم السوري نحبه برشا أنا مرة يقول ما عندكش الحق تتسائل وتتعجب إلا ما تشوف الشريط كامل متاع قصة حياة الإنسان هذاك، باعتبار أنك مكش بتشوفها مستحيل. أنا الشيخ الكوكي صديقي وخويا وكل، بما نعرفش حياته أنا من اللي عمره 15 لليوم لحظة بلحظة نتفرج فيها ونفهم. يقول لك ما دام الشريط كامل ماهوش قدامك ما تنجمش تسأل تقول شبيه هذاك صار له وإلا ما صارلوش، قد يبدو لك أنه الشخص هذاك محلاه وباهي وكذا، ولكن فما حاجة أخرى صارة أنت ما تعرفهمش هي خلت حاجة هذاك تصير، تكفير عن ذنوب، حكمة من رب العالمين، رفع بلاء آخر غيره وكذا. دونك الصورة ماهيش باش تكون واضحة عندك، ما تبحثش ديما باش تبحث على المنطق، ولكن القاعدة هي ارحم ترحم.
1: هذا صحيح كلامك خويا رفيق، أنه ربي غني عنا، هو أنا قلت في البداية أنه اجعل رحمته مقترنة أو مشروطة برحمة الناس، هذه قاعدة رياضية من باب تحفيز الناس على مش على أنهم يرحموا الناس، تحفيز الناس حتى يطلبوا رحمة ربي سبحانه. يعني أنت تحب تترحم، ارحم ارحم ارحم ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الله.
0: هذا والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخي،
1: يعني مش وحتى السماء أنت تطلب أنك أنت مثلا أن ربي يتجاوز عليك. نحن في رمضان وفي العيد الكبير وفي العشر الأوائل من شهر ذي الحجة نسأل ربي سبحانه وتعالى أنه يتجاوز علينا ويغفر لنا ويسامحنا، وأنا في نفس اللحظات أنا قدش من واحد مقاطع وما سمحتوش وما تجاوزتش على الخطأ، خاصة أنه هو جاي طلب السماح.
0: الشاهد أنا أركب فهم الآية صريحة لهنا، فليعفوا وليصفحوا ولا فلتعفوا ولتصفحوا
1: أي نعم، معناتها الآية هذه دليل على أنه ربي سبحانه وتعالى في أكثر من موضع يدعونا إلى على أن نتجاوز على الخلق. نرجع للرحمة أخوي رفيق، لأنه نحب نحفز الناس في نهار جمعة على رحمة ربي سبحانه وتعالى، خاصة للناس اللي قانت من رحمة ربي. راهو ربي جل وعلا في ثبت في الأثر وكما ورد في الأثر أنه الأرض تنادي في كل يوم تقول له ربي ائذن لي أن أنشق وأبتلع هؤلاء العصاة والمذنبين وأطبق عليهم. وثبت في الأثر أن السماء أيضا تنادي في كل يوم تقول له ربي ائذن لي أن أنطبق على هؤلاء العصاة والمذنبين. وثبت في الأثر أنه حتى البحار تستأذن ربي سبحانه وتعالى وتقول له ائذن لي أن أغرق هؤلاء العصاة والمذنبين اللي تعداوا على حرمتك واللي ظلموا الناس واللي ما رحموش الناس، هات خويا نتخلصوا منهم. فربي سبحانه وتعالى ينادي في عليائه ويقول أأنتم خلقتموهم، أنتم خلقتوهم، أأنتم خلقتموهم، فيجاوب ويقول لا ربي بل أنت الذي خلقتهم. فيقول الله سبحانه وتعالى لو خلقتموهم لرحمتموهم. وربي جل وعلا وقت اللي خلق آدم عليه السلام قبل المعصية، قبل أن يرتكب ذلك الذنب بعد أن أدخله الجنة، وقت اللي انفخ ربي سبحانه وتعالى فيه من روحه وعطس آدم، فآدم الملائكة قتله قل الحمد لله، فقال الحمد لله، فقال الله جل وعلا يرحمك الله. آدم عليه السلام بدأ خطابه مع رب العزة جل وعلا بالرحمة. ذاك علاش ربي جل وعلا قال في آية صريحة مباركة ورحمتي سبقت غضبي، يعني رحمة ربي سابق الغضب متاعه، يعني كأنه فما إشارة اللي انت راك مش تغلط في بالي بك باش تغلط، وبالتالي كل البشرية راهي باش تغلط في حق ربي وباش تقصر في حق الناس وربما تظلم الناس، لكن عندك الفرصة أنك تتراجع، عندك الفرصة أنك ترجع، عندك الفرصة أنك تتوب، عندك الفرصة أنك تراجع نفسك. مثالش كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، فقط أقف وقفات مع روحك واسأل روحك علاش ربي مش قاعد يرحم فيك، علاش ربي ما هوش قاعد يرفع عليك بلاء من الابتلاءات أو مرض من الأمراض أو سقم من الأسقام أو فقر أو غيره. راهو تنجم تكون في لحظة من اللحظات أنت مرحمتش فقير، أنت ربما أنت جبت قصة يعني الخضر، سيدنا الخضر مع موسى عليه السلام، راهو قصة الجدار هي رحمة من رحمات ربي، قتل الغلام هي رحمة من رحمات ربي، الابتلاء اللي أنت تعيش فيه اللي في بالك به ربما هذاك عقاب أو لكذا، راهو رحمة من رحمات ربي باش أنت تتدرب على رحمة ربي جل وعلا وتولي أنت ترحم الناس، فمش ما ربي يغير حالك إلى أفضل الأحوال. فما قصة جميلة ياسر خوي رفيق، امرأة في غزوة من الغزوات، في الغزوات يخرجوا نساء ويمشيوا بنية أنهم يطيبوا الطعام للصحابة وغيره، وحتى بنية علاج بعض الصحابة اللي يتصابوا. فما امرأة هزت معها صغيرها وفقدته في لحظة من اللحظات وفي غفلة من الغفلات فقدت ولدها، وتصور أنت طفل صغير فقدته أمه في حالة حرب، يعني فلذت الكبد متاحها. فالمرأة خرجت تلوج على ولدها يمنة ويسرة وتولول وغيره، فشفوها بعض الصحابة فالقلوب متاعهم تحركت وقت اللي شافوا المرأة تبكي وتولول وغيره. فلما رأت ابنها من بعيد مشات له تجري، ما هيش مكترثة بالحرب ولا بالسيوفة ولا بغيره، هو يجري لها وهي تجري له حتى لين وصلوا لبعضهم وعنقوا بعضهم، فبكى الصحابة. الصحابة وقت اللي شافوا الأم تعنق في ولدها بكاوا، فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يستغل هذا الموقف باش يصور لهم رحمة ربي سبحانه وتعالى. إذك علاش كل واحد فينا كل يوم نعيش مواقف خوي رفيق، في الكياس، في الشارع، في العائلات، في الحومة، في الدار، في الخدمة، في كذا، كل واحد لازم يحاول أنه ياخذ منه موقف يترجم رحمة ربي وحكمة ربي في بعض الأمور اللي قاعدة تصير معانا. ولكن احنا هاوكا فلان جاء هاو فلان جاء هاوكا، ما نيش قاعدين نقراو الفهم عن رب العالم، ما نيش قاعدين نفهموا على ربي سبحانه وتعالى المقاصد من كل حكاية. فالنبي صلى الله عليه وسلم وقت اللي شاف المرأة هذه تعنق في ولدها كأنه أول مرة تشوفه في حياتها، والمسألة متاع يعني إذا كان مش نمثلوها بالوقت يمكن ربع ساعة أربع دراج على أقصى التقدير من فقد الإبن. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة: أترون أن هذه المرأة تلقي بابنها في النار؟ تتصوروا لحظة بعد الموقف اللي شفتوه هذي أنه المرأة هذي طيش ولدها في النار؟ قالوا: مستحيل يا رسول الله. فالله النبي صلى الله عليه وسلم قال: لله أرحم بكم من هذه الأم بولدها. يعني الموقف اللي بكاكم والموقف اللي مسكم والموقف اللي حرك فيكم برشا رحمات في قلوبكم حتى شيء مقارنة برحمة ربي سبحانه وتعالى بكم انتوما على ذنوبكم، على معصيكم، على تقصيركم في حق ربي سبحانه وتعالى. فقط إذا كان أنت تحب تنال هذه الرحمات وتحب تعيشها على الصعيد الواقع، ارحم الناس، ارحم يا سيدي. ما ترحمش الناس، ما تظلمش الناس، ما تتعداش على الناس، ما تتعداش على حقوق الناس، ما تبكيش الناس، ما توجعش الناس. ما يعني اذا كان انت بالحق تحب ربي يرحمك وتحب ربي يغير لك حالك يا اخوي، كن طماع في هذه. نحن التونسي يعني ذكي جدا ويحسبها مليح، جيت لهذه وليت ما تحسبهاش، جيت لهذه ولا انا يستاهل وكذا. لا، ارحم ارحم، يعني المرأة تحرك قلبها فتحرك قلب الصحابة فتحرك قلب النبي، فقال النبي: ربي ارحم بكم من هذه الام بولدها. ليش نقول في كلام هذا؟ هذا فيما يتعلق بين الناس، بين الخلق في بعضهم، لكن بين خلينا بيني وبين ربي سبحانه وتعالى. يعني انت قلت كلمة انا والله مستني برشا اخوي رفيق، قلت انا اخويا سيف نعرفه وكذا وعشرة متاع اربع خمس سنين وكذا، لكن ما نعرفش من 15 سنة للثلاثين او 45 سنة شنو عمل في حياته وشنو الاغلاط. يعني هذا اول حاجة، الستر من الله عز وجل. اكيد كلنا غلطنا وكلنا قصرنا في حق ربي، ويعني الذنوب هذه والتقصير في حق ربي سبحانه وتعالى اللي استرهالك واللي مكشفها لكش واللي خلاك تكون في أبهى وأحلى صورة، فلان فلاني والشيخ الفلاني ورفيق بوشناق وخوك سيف وفلان، هذا ستر خي نحن ملاك أخي رفيق من الشمال.
0: وانت فقط تعرف الحقيقة،
1: أنا برك
0: دوك انت بركة تعرف ستر ربي ورحمة ربي بيك وقدش ربي هو خلقها لك التصويرة هذيك وعملها لك واعطيها لك،
1: وهذا نوع من أنواع رحمات ربي اللي من أعظم الرحمات اللي نحن غافلين عليها. ولو كان اقتصرت رحمة ربي أنه يسترك على الخلق، راهو نبي صلى الله عليه وسلم يقول كما جاء في الحديث الصحيح أخي رفيق أنه ربي سبحانه وتعالى خلق مئات رحمة، مئات رحمة، باش نحب نطمع الناس في رحمة رب. فماش ما يرحموا الناس، خاطر احنا قلنا فما معادلة رياضية، راهو رحمة ربي أوسع بكثير مما تتصور. راهو قال ورحمتي وسعت كل شيء. هذاك علاش بعض الصالحين يقول ربي، دعاء مؤثر جدا، يقول ربي إنك قلت وقولك حق ورحمتي وسعت كل شيء فأنا شيء، أنا شيء، فالتسعني رحمتك. يعني هو شيء نفسه وسلب من نفسه الإنس، أنا منيش إنسان قدام رحمة ربي، أنا حتى شيء قدام رحمة ربي طمعا في رحمة الله سبحانه وتعالى. فبالتالي هنا مرة أخرى نقول ما تنجمش تنال رحمة ربي إلا ما يكون فيك شيء من التواضع، إلا ما تهبط إلى التشيء، أنك تشيء نفسك، لاني شيخ ولاني عالم ولاني فلان ولاني فلتان ولا حد شيء، أنا شيء بنية أني أطمع في رحمة ربي سبحانه وتعالى. كي قالك راني خلقت مئات رحمة، مئات رحمة ورحمت، خلقت مئات رحمة وهبطت على الأرض رحمة واحدة بها
0: تتراحم الخلاق،
1: تتراحم الخلاق، حتى الحيوانات في بعضها، حتى أنا وياك في بعضنا، حتى مع صغار
0: الأم وصغار
1: الحكاية اللي حكيناها هذيك تتراحم برحمة واحدة، وخبى 99 رحمة إلى يوم القيامة. هذه ما تكفيكش أنك أنت تطمع وتقول لا أقنط من رحمة الله، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. نسأل الله تعالى أنه يغفر لنا ذنوبنا ويجاوز علينا حبينا، أنه نطمع رواحنا وبداية أنفسنا برحمة ربي سبحانه
0: وهي
1: وتعالى،
0: وهي متاجرة مع رب العالمين. ارحم ترحم، من فرج عن مؤمن كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب الآخرة.
1: نعم.
0: والمعادلة في المخ شيخ، أنه ساعات لا كما قلت أنت لا ذكى ما يستحقش، ما تغزلوش، أغزل للربي. الخلق ديما نقولوا عيال الله، أقربكم إلى الله أنفعكم لعياله. ونمشي معك أكثر، معادلة دنيوية، بي دي جي عارفك البي دي جي اللي يحدد لك بريمك ويعطيك ويهبط ويطلع في الكاريير وكذا. لو جاء ولده وذاك الشخص اللي انت ما عجبكش ولا ما حبيتش ترحمه ولا كذا، لو جاء ولده هو راك رحمته اوبليجي، باش تحسبها ولد البي دي جي عارفي يزمو نعمل ونطيح من روحي مسالش باش البي دي جي يغزل لي بعين كبيره باش يرى لي بها باش كذا. اي فما بالك رب العالمين ولله
1: المثل
0: الاعلى، مانيش نقارن بين ربي والبي دي جي ولكن مقاربه دنيويه. العبد ذاك هو خلق رب العالمين، بتاعه بالخايب بتاعه هو خلق رب العالمين، عامل ربي فيه، ما تعملوش هو، ما تنظرش هو شنو يستحق، اغزل الرب شنو يعطيك. هذه هي المعادلة. ربي يرحمنا شيخ.
1: أمين يا رب.
0: شكرا.
1: أمين. بارك الله فيك.
0: فما تكويرة في الوكان
1: لا أخوي، أخوي
0: مرتاح
1: يعمل الله هدلي إن شاء الله.
0: العوية متيز يا شيخ شنو اللي كان لطف عليك. زوز أسابيع إن شاء الله ويرجع الشيخ لسانه في النشاط. شكرا لك شيخنا سيف الدين الكوكي، شكرا لكم اللي تبعتونا. يوم جمعة أكثر من الصلاة على الرسول، أقرأ سورة الكاف وأكثر من الدعاء، لعل الدعاء يوافق ساعة إجابة، يرجح أن تكون بين العصر والمغرب، ويرجح أكثر أن تكون في النصف ساعة الأخير قبل أذان المغرب. هزوا يديكم بالدعاء، ربي رحيم كريم مجيب الدعاء، ربي يستجيب منا دعوات. شكرا لكم، ملتقى نهار الاثنين إن شاء الله يا ربي نتقابلوا بعد ربح المنتخب ضد منتخب السويد في المقابلة الأولى. ميسير اشتكاهن الشيخ قبل ما نمشي، برونوستيك عطاير.
1: هو مش تكاهن، تمني
0: تباهي تمني، ما أنت عادة حساسة حكاية التكاهن عندك.
1: لا تمني. إن شاء الله يا ربي إن شاء الله واحد بلاش،
0: واحد بلاش. يلا سلام مربوح يا ربي للمنتخب، جمعة مباركة، جعفور ساعة سعيدة بعد شوية وابتسام هنا تونس نص نهار. مني ليكم أحلى تحية، بويكاند، باي باي، تشاو تشاو.

رافماغ رافماغ رديف. باش تعرفوا اكثر تفاصيل على اخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك اي شان يوتيوب ديوان اف ام. ديوان اف ام صوت كوم. Les musiques vivantes sur Diwan FM.

العزيز الحكيم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه

وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.

قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد

0: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجور غاليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم ويكاند عالكيف.
1: صباح الفل، صباح الورد، صباح الياسمين، الكل مستمعين الغاليين على موجات ديوان فهم. نهاركم أسعد الأيام، نهاركم طاقة مزيانة، نهاركم ضحكة مزيانة في كل بلاصة تمشيولها في ويكاند عالكيف. في تعويض للزميلة عفيف الغربي ترافقكم إيمان سكوحي. اليوم سبت وحد معايا ندوش وأمولة، هاي خلطت علينا توا ثلاثي نسائي توا على صباح تقريبا الرجل وقايت هذية الكل إنسان باش تعرفوا قديش المرأة التونسية منظمة في أوقاتها وفي كل المواعيد امتاحة. صبحيتنا كيف العادة على ديوان فهم تعودتوا عليهم، نسلموا برشا على عفوفة اللي زعما راقدة ولا فايقة قاعدة تسمع فينا توا، صعيب شوي راي راقدة. سينو انتوما وين ما كنتوا في تونس أو خارج تونس تسمعوا فينا في دياركم، توكلتوا على ربي للخدمة، للناس اللي مرتاحة نهار اليوم تخمم باش تعمل غطسة. انونسوكم إن شاء الله في صبحية نهار اليوم، عديد الفقرات اللي تستنى فيه آخر الأخبار، آخر التطورات على الساحة الوطنية وأيضا العالمية. هذا الكل تلقاوه من توا حتى للحتش متاع صباح. ننطلقوا بسيدة الصباح فيروز في صبحيتنا لليوم، نرجع بعد شوية في حالة الطقس على ديوان فهم صوتكم.

0: هوف. فوقوني يا خالي فوقوني هوف.
1: انا سيدي المعنى والفصاحة بهالساحة العلي وكل ساحة وسيف بيمسح الاعداء بحدو مثل ما بتمسح الارض المساحة.
0: هوف هوف هوف رماني الدهر بالمثلك رماني فوارس راكحة تصفي حصاني. انتو بنت اختك وسليلي وبدي مثلكن سبعة ثماني.

0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوتكم
0: ويكاند عالكيف.
2: الستة واربعة وثلاثين دقيقة. مرحبا بكم الناس الكل، صباح الخيرات والبركات للناس اللي التحقوا بينا توا. صحة قيوتكم، تحياتنا لكل متابعينا الغاليين، تحياتنا للناس اللي قاعدة تتفاعل معنا، قاعدة تتابع فينا، وكل الشكر لكم على اختياركم لفريكونس ديوان أفام في كل الصبحيات امتاعكم. موزيكتنا بعد شوية باش تكون بصوت العندليب الأسمر، العندليب مع قهوة هكا بنينة في الصباح، أكيد أحلى من نجم ندمري وبيه نهارنا. لكن قبل هذا خلينا نشوفوا حالة الطقس في طقس اليوم.
0: طقس اليوم
2: تتراوح درجات الحرارة القصوى اليوم السبت 13 جوان 2026 بين 27 و32 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 33 و38 درجة ببقية الجهات، وتوصل 40 درجة بأقصى الجنوب. الطقس يكون عامة صافي إلى قليل السحب على كامل البلاد، الريحة تكون من القطاع الشمالي بالشمال والوسط من القطاع الشرقي بالجنوب، ضعيفة فمعتدلة تتقوى نسبيا آخر النهار بالجنوب، والبحر يكون متموج إلى قليل الاضطراب.
0: طقس اليوم
2: هذا في علاقة بطقس اليوم، باش تمشيو تعملوا تبحيرة وإلا لا بعد شوية يحل ديجيتال متاعنا على اليوتيوب على الفيسبوك، نقراو التعليقات متاعكم. بي بوزيتيف اليوم باش نحكيو على تتويج عالمي جديد لتونس، أيضا كل الأخبار اللي فاتتكم على امتداد الأسبوع تلقاوها في فقرة لكتو في أسبوع. قبل هذا الكل صديقتنا هيفا بن يوسف كيف العادة الدنيا حظوظ، الفقرة اللي تلقاها أبغتيغ من السبعة غير با. خليكم معنا على ديوان أفام، إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام.

0: باش تعرفوا اكثر تفاصيل على اخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك اي شان يوتيوب ديوان اف ام. ديوان اف ام صوتكم. الدنيا حظوظ. الحمل.
1: ما تستعجلش في ردة فعلك، مش كل كلمة تستحق تجاوب عليها، ساعات سكوتك هو اللي يخليك تربح المواقف.
0: الثور.
1: دلل روحك شوية وارتاح، الخدمة والمسؤوليات ما همش باش يهربوا، أما طاقتك يلزمك تشارجيها.
0: الجوزاء.
1: فما خبر ولا حديث يبدل مودك ويخليه مخير، خليك منفتح على كل جديد، ما تحكمش على الأمور من أول نظرة.
0: السرطان.
1: حاول تبعد على التفكير الزايد، ساعات الراحة النفسية تجي كي تبطل تحاول تلقى تفسير لكل شيء.
0: الأسد.
1: ثقتك في روحك مطلوبة، أما خليك زادة مستمع للناس اللي دايرة بيك، نصيحة صغيرة تنجم تنفعك برشا.
0: العذراء.
1: ما تلزمش روحك بالكمال والمثالية، استمتع باللحظة وخلي الأمور تمشي بطبيعتها شوية.
0: الميزان.
1: الويكند هذا مناسب للمصالحة والتصالح زاد مع الذات، ما لا أقعد مع روحك ولا حاول تفكر شكون الشخص اللي بينتكم سوء تفاهم وحلو.
0: العقرب.
1: ركز على راحتك أكثر ما تراقب في الناس، كل واحد عنده رحلته من غير ما تقعد تقارن، وانت زاد عندك طريقك اللي يناسب تفكيرك.
0: القوس.
1: جرب حاجة جديدة خارج كتاب ولا نشاط مختلف، التغيير البسيط ينجم يجدد لك الطاقة.
0: الجدي.
1: خفف على روحك شوية، مش لازم تكون مسؤول على كل شيء وفي كل وقت، شوية شوية.
0: الدلو.
1: فكرة جديدة ولا إلهام بسيط ينجم يحلك باب ما كنتش فايق بيه، ما لدون أفكارك.
0: الحوت.
1: اسمع لقلبك أكثر، أما خليه زادة يتفهم مع عقلك، به الإحساس أما التوازن هو سر الراحة.
0: الدنيا حظوظ.
2: هنا في تونس الكبرى عكيدة 90.5
0: ديوان فام فلاش نيوز.
3: موجز السابعة ديوان فام. صباح الخير. لجنة وقيادة البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي بوزارة التجهيز تصادق على القائمات النهائية للمترشحين للانتفاع بالمساكن الاجتماعية، إلى جانب المصادقة على جداول تحديد أسعار المساكن لفائدة المنتفعين بالمشاريع السكنية الجاهزة المنجزة بعدد من المعتمديات بمختلف ولايات الجمهورية. هذا وتواصل وزارة التجهيز والإسكان بتنسيق مع السلطة الجهوية العمل على استكمال وتوزيع 1350 مسكنا اجتماعيا إضافيا قبل موفى سنة 2026، فضلا عن الإعلان عن طلبات عروض جديدة لإنجاز 2260 وحدة سكنية إضافية ضمن البرنامج. الجامعة العامة للفلاحة تدعو السلطات الإشراف لتحمل مسؤولياتها في تطبيق الحد الأدنى القانوني للحماية العاملات الفلاحيات، وذلك إثر الحادث الذي جد أمس بسيدي بوزيد وأودى بحياة عاملتين وإصابة 13 آخرين. كما عبر المكتب التنفيذي للجامعة العامة للفلاحة عن استنكاره لحادثة تعرض عامل بدائرة الغابات التابعة للمندوبية الجهوية لتنمية الفلاحية بالقصرين إلى الاعتداء ما أدى إلى إصابته بأضرار. في سياق متصل، أفاد كهية مدير شؤون المرضى بالمستشفى الشهوي بسيدي بوزيد عبد الكريم الغربي أن الوضع الصحي لمعظم العاملات الفلاحيات المصابات في حادث المرور بالمزونة يتجه نحو الاستقرار، مشيرا إلى أن الإطارات الطبية وشبه الطبية توصل متابعة مختلف الحالات بشكل دقيق. إلى شأن دولي، الجيش الأمريكي يعلن أن القوات الأمريكية أسقطت مسيرات إيرانية كانت تستهدف سفنا تجارية في مضيق هرمز، وذلك في أحدث تصعيد عسكري رغم إشارة واشنطن وطهران إلى أحرز تقدم في محادثة السلام. والرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن مقتل زعيم منظمة ترين دي أرغوا الفنزويلية التي وصفها بالإرهابية، وذلك في عملية عسكرية نفذت بالتنسيق مع فنزويلا. وتأتي العملية في سياق تصعيد أمني أوسع تقوده إدارة ترامب، ويستهدف وفق توصيفها تفكيك شبكة تهريب المخدرات والجريمة المنظمة العابرة للحدود. ختم والموجز الأخبار، نلتقي في مواعيد إخبارية قادمة في أمان الله.
0: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس 9.2.

على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم.

0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوتكم
0: ويكند على كيف.
2: الساعه 11 دقيقه، مرحبا بكم الناس الكل من جديد، مكملين معاكم ساعتنا الثانيه من ويكاند على كيف. ساعتنا الثانيه اللي مش نكون فيها وحدي، أمولة حاضره بحذايا. صباح الخيرات،
3: صباح الورد، صباح النور، صباح الافراح. ماتشي ماتشي انا وياك على الازرق، حتى خارجين حتى على الاستوديو يظهر لي
2: ماشي
3: ماشي البلو. في بالك اللي هو سنة تركواز، والواحد اللي هو رجع موضه سنة
2: تراند وتوندونس والجو هذاك الكل.
3: ان شاء الله نهارك احلى ليام، صباح النور سعيد، وان شاء الله نهارك احلى ليام.
2: سيد الميادين، سيد الفل،
4: صباح النور ايمان، صباح النور امال، تحيه ليكم، تحيه لكل الساده للمشاهدين للمتابعين. نهاية أسبوع مريحة، أنا الوحيد يبدو أني مانيش في طندونس على
3: الأبيض خارج
4: مثال الأبيض مايش مجامل
3: الأبيض. لا لا لا، الأبيض يقعد سيد الألوان، عندك الأبيض والأسود، الأبيض والأسود عمرهم ما يتنحاو، ديما يقعدوا موجودين.
2: صباح سعيد، شنية الدنيا، شنية الحياة،
4: ماشية لباس في شوية شوية وماشية، يعني حال العيشة الدولة اللي عايش المجتمع اللي عايش العالم كل اليوم. العالم كل مش مرتاح معتها، وإحنا في تونس أكثر شوية يمكن.
2: نحاولوا أنه نلقاه بعض الأخبار الإيجابية في وسط هذا الكل، بعض التفاعلات اللي جاوني صباح يا إيمان. أما نحكي لنا أخبار باهية، أخبار مزينة، خلينا ننطلقوا بالبي بوزيتيف وبعد نقولكم إيش فما في الدنيا. توت سويت بي بوزيتيف.
0: بي بوزيتيف،
2: الأخبار اللي عندي يا ميل، تتويج عالمي لتونس اختيار مدرسة الطب البيطري كأول مركز إفريقي متعاون للرفق بالحيوان. اختارت المنظمة العالمية لصحة الحيوان المدرسة الوطنية للطب البيطري بسيدي ثابت كأول مركز إفريقي متعاون للمنظمة في مجال الرفق بالحيوان خلال انعقاد الدورة 93 للجمعية العامة للمنظمة من 18-22 ماي بالعاصمة الفرنسية باريس. يعد الإنجاز هذايا وفق ما نشرته الصفحة الرسمية للمدرسة الوطنية للطب البيطري اعتراف دولي بمكانة تونس العلمية والبحثية في المجال هذايا وحضورها كمرجع إقليمي وقاري في قضايا الرفق بالحيوان. يجي التتويج في إطار استمرارية مشروع التوأمة اللي جمع المدرسة الوطنية للطب البيطري بسيدي ثابت مع المعهد التجريبي الوقائي للألبروستو وموليزي بجنوب إيطاليا، واللي أسهم في تطوير قدرات الإطارات العلمية وتعزيز إشعاع المؤسسة دوليا. يجسد الاعتراف الدولي هذا تميز المدرسة الوطنية للطب البيطري بسيدي ثابت وكفاءة أساتذتها وبحثيها وإطاراتها والطلبة، وهذا ما يعكس التزامهم المتواصل بالنهوض بثقافة الرفق بالحيوان وتطوير البحث العلمي.
3: برافو، مبروك لتونس. وبالمناسبة أنا حبيت نحيي العباد، مش الأطباء فقط، الناس اللي تهتم بالحيوانات، لأني قاعدة نتبع في برشة مجموعات وبرشة صفحات موجودة على وسائل التواصل الاجتماعي قديش عباد تعطي من وقتها، قديش تعطي من فلوسها، قديش تعطي من الاهتمام متاعها للحيوانات. رأوا فما مرأة في صفاقس عندها 120 قطوس، في حملنف 400 قطوس، والناس تعاون ويجيبوا لهم كل ما يحتاجوه

0: الحيوانات، فتحية كبيرة كبيرة برشا ليهم.
1: هذه في علاقة بالخبر امتاعنا، واللي الموضوع اليوم حتى كيف تشوف لي ريزو سوسيو وتشوف الناس اليوم الاستيميتة في الدفاع على الحيوانات، والله حاجة اللي تشرف في مقابل بعض الممارسات اللي للأسف معناها اللي ندينوها، خاصة في علاقة بالناس اللي بتتر تسمم الحيوانات وإلا اللي اتقلقها فإنها تعمل حاجات اللي حتى ربي سبحانه ما يرضاش عليها. فعلى الأقل نحاولوا أنه التتويج هذين نحاولوا أنه نكونوا ونراو الأثر متاعه في الممارسات اليومية متاع التونسي. أمولا شنو الأخبار اللي عندك؟
0: نقعد في مجال الطب، ولكن مش نمشي للطب البشري. المستشفى العسكري الجامعي في صفاقس يحقق نجاح أول عملية جراحية دماغية يقظة، حيث نجح الفريق الطبي بالمستشفى العسكري الجامعي بصفاقس في إجراء أول عملية استئصال ورم دماغي بتقنية الجراحة الدماغية اليقظة، حيث تم إيقاظ المريض أثناء العملية لمراقبة الوظائف العصبية الحيوية بشكل مباشر وضمان المحافظة عليها أثناء استئصال الورم. وأنجزت هذه العملية الدقيقة التي تعد الأولى من نوعها على مستوى ولاية صفاقس والجنوب من قبل فريق جراحة الأعصاب بالمستشفى العسكري الجامعي بصفاقس، وبمساهمة فريق التخدير والإنعاش في إطار تعاون وتكامل متعدد الاختصاصات، مكن من توفير أعلى درجات السلامة والدقة الجراحية للمريض. وتعد الجراحة الدماغية اليقظة من أكثر العمليات تعقيدا في جراحة الأعصاب، إذ تسمح باستئصال الأورام الواقعة بالقرب من المناطق المسؤولة عن الكلام أو الحركة أو غيرها من الوظائف العصبية الهامة، مع تقليل خطر المضاعفات العصبية وتحسين النتائج الوظيفية للمريض. برافو للمستشفى العسكري والأطباء التوانسه.
1: تحياتنا لكل الإطار الطبي والشبه الطبي في تونس، الناس اللي قاعدة تخدم بضمير، الناس اللي قاعدة ترتقي بواقع الطب في إطار زيدة كيف كيف حاجات اللي قاعدين نشوفوا فيها في إطار زيدة وضعية انفراستركتور اللي ما هيش ملائمة، ولكن فما ناس اللي قاعدة تحاول، قاعدة تجاهد وقاعدة تحارب من أجل أنها ترفع اسم تونس رغم الظروف هذه الكل. وكانت هذه بي بوزيتيف لليوم.
2: بي بوزيتيف
1: بي بوزيتيف توصلنا للسبعة وسبعتاش دقيقة. الأخبار اللي فاتتكم على امتداد الأسبوع نلقاوها توتسويت في لكتو في أسبوع.
2: لكتو في أسبوع.
1: نبدأ بموضوع القرش الأزرق يا أمال، والفيديو اللي دار الأيام اللي اتعديت، هل يمثل خطر على المصطفين؟ دعت جمعية تونس إلى عدم الخوف والهلع من حديثة ظهور القرش الأزرق في بعض سواحل تونس. أوضحت الجمعية المهتمة بالبيئة البحرية أنه رغم أنه النوع هذي من الأسماك غير مألوف في السواحل متاعنا وبيئته العادية في المياه المفتوحة، إلا أنه ظهوره لا يعني وجود خطر على المصطفين وفق تعبيرها. ورشحت أن وجود القرش قرب الشواطئ مرتبط بعوامل طبيعية كما ارتفاع درجة حرارة المياه، توفر الفرائس، تحركاته الموسمية أو تزامن الفترة هذه مع نشاطه التكاثري في بعض مناطق البحر الأبيض المتوسط. دعت الجمعية الجميع للتحلي بالهدوء واحترام الحياة البرية البحرية، وأوصات بعدم الاقتراب من أسماك القرش أو محاولة صيدها أو مطاردتها، وتجنب تصويرها عن قرب بطريقة ممكن تأثر على سلوكها الطبيعي، إضافة لضرورة الابتعاد عنها بهدوء في حالة مشاهدتها وترك مسافة أمان مناسبة. حثت أيضا على ضرورة إبلاغ الجهات المختصة عند رصد أي فرد منها. وكما قلت لكم يعني اداولوا مجموعة من صفحات التواصل الاجتماعي المقطع هذايا متاع قرش بقرب بعض الشواطئ متاعنا في مناطق الوطن القبلي.
0: هو راو كيف نقوله كلمة قرش بركة تخوف، راو بالنسبة للتوانسة عندهم الحق، راو أنهم يخافوا، والمواطنين عندهم الحق والمصطفين عندهم الحق أنه يخافوا. به كيف يجي التوضيح هذايا؟ كنا نتمنى التوضيح هذا يكون من وزارة الفلاحة، يكون من وزارة البيئة، يكون من مصدر رسمي. أي من مصدر رسمي صحيح، جانا من جمعية، وهذا المجتمع المدني شنو قاعد يخدم وشنو قاعد يقدم والأهمية متاع المجتمع المدني. مثل هذه الحاجات رانا مازلنا باش نشوفوها القدام، لأنه التغيرات المناخية كبيرة برشا قاعدين نعيشوا فيها وبرشا حاجات قاعدة تتغير. دونك ينجم يكون أنه القرش نجمه نلقاوه في شواطئ تونس كما نجمه نلقاوه حيوانات بحرية أخرى. دونك الحاجة الوحيدة أنه نردوا بالنا. كيفاش نردوا بالنا؟ أنه ما نمشيوش برشا زي دارا والناس اللي تعوم والمصطفين زي دارا. نبدأوا نعوموا في البحورات اللي هي تبدأ مراقبة، نعوموا في البحورات اللي هي تبدأ فيها شكون يراقب فيها، وربي يستر المصطفين. هذاك شنو نجم نقول انا في الاخر بالكل، لانه فما ناس اللي بالبطوات ساعات يمشي واللي يعملوا الديبالاد في البحر. دونك هذاك الكل ربي يسترهم، وان شاء الله يا ربي ما يكونش قرش مفترس.
1: مؤشر جديد على التحولات المناخية والبيئية اللي قاعد يعيش فيها العالم، ارتفاع درجة حرارة المياه. هذاك علاش يخلي بعض الكائنات تحاول أنها تبعد ولا تخرج من الأماكن الطبيعية امتاحها. أهم حاجة في تعاملنا مع نوعية الظواهر هذه هي أنه التصوير أمال من أماكن قريبة. ساعات توينسا ماذا بيه هو يصور وإلا يهبط الفيديو وإلا يعمل البوز، ولكن ما تنجمش تخمن السلوك متاع القرش وقت اللي تقرب له إلا وقت اللي تصوره. فإذا كان رينا حاجة كما هكايا نحاولوا سلامتنا اقبل كل شيء، وسلامتنا اقبل الجميع على الفيسبوك، وربي يحمي الجميع. سعيد نتعداو للخبر الثاني ونحكيه على معضلة المياه. 70 خبير وباحث من 4 قارات باش يكونوا موجودين في تونس، بلوتو احتضنت تونس أكثر من 70 خبير وباحث من 4 قارات في إطار المؤتمر الدولي تونس المستدامة 2026. هو حدث علمي بارز مخصص لمناقشة تعزيز صمود الموارد المائية والأنظمة البيئية في مواجهة التحديات المتزايدة للتغيرات المناخية. ينتظم المؤتمر هذا من قبل المدرسة العليا للهندسة بمجاز الباب بالتعاون مع جامعات مراكز بحث من ألمانيا إسبانيا تركيا والولايات المتحدة في إطار شبكة علمية دولية انطلقت في دورات سابقة في فالنسيا في سنة 2022 وإسطنبول 2024. شهدت الفعاليات تقديم أكثر من 70 مداخلة علمية تناولت أحدث التطورات في مجالات متعددة، من بينها استخدام الذكاء الاصطناعي في إدارة الموارد المائية، توظيف التوائم الرقمية لمراقبة البيئة، استدامة المياه الجوفية، إلى جانب نماذج حديثة لحوكمة المياه.
3: هو بالفعل إيمان أنه إحنا في تونس خاصة هذه خرجتها السنوات الأخيرة متاع الجفاف، تقريبا 4 أو 5 سنوات اللي هم وراء بعضهم كانوا من الجفاف. تبين أنه حتى السنة الفارتة اللي هي ولهذه السنة اللي كانت سنة تساقطات بامتياز، ارتفعت فيها منسوب المخزون من المياه بشكل جيد، ولكن بقى هذا التقوف. علاش؟ لأنه بانت أنه المعضلة واللي يحكوا فيها أكثر هي كيفية التصرف اليوم في المخزون هذه. اثنين، كيفية التصرف في الموارد الجوفية للمياه. اليوم ثم حرب كبيرة إيمان ما بين الدول على المياه الجوفية، حرب على المياه بتاع السدود ولا بتاع الأنهار. شفنا شنو صاير ما بين مصر وأثيوبيا، يعني في لحظة ما كانت تصر ربما حتى لحرب بين البلدين. ولكن اليوم احنا في تونس معضلتنا أنه كيفاش نتصرف الساعة في السدود في المياه هذه وفي المياه الجوفية. احنا عدد اتفاقية معناها مؤخرا مع الجزائر ومع ليبيا فيما يخص المياه الجوفية المشتركة، ويظهر لي هي الأولى. واليوم عندنا مشكلة أيضا وهذه يحكوا فيها حتى بعض المسؤولين، أنه ديما عندنا تسريب، ديما عندنا 15% أو أكثر ضايع في الشبكة
1: بتاع
3: الربط بتاع المياه، توزيع المياه. إذا كان الحل اليوم في أن نغير الشبكة هذه ونغيروها لشبكة جديدة، هذا شنو يتطلب؟ يتطلب ميزانية كبيرة ويتطلب وقت ويتطلب برشة يعني مجهود. أو أنه اليوم يعني كيفاش نخليه ونحافظ على المخزون هذا. شفت وزارة الفلاحة، أنا كاتب دولة الفلاحة تقريب شهرين التالي، عملوا تجربة أيضا للأذية في الأنهار وفي البحيرات للحد من التبخر في فصل الصيف, وهي ننتظر انه النتائج هل انه التجربه هذه كانت فعاله او لا, لانه كيف كيف حوالي 15% او 17% يتبخروا في فصل الصيف, رغم انه التبخر مهم للتساقطات نتاع العام الجديد, ولكن على الاقل اليوم تونس تحتضن المؤتمر هذا, احنا نحب نستفادوا من التجارب نتاع الدول الاخرى, التجارب اللي ما عندهاش مشكله او لانها خاضت مشكله وخرجت منها المشكله هذيك, اللي هم يعطيوا في الخبره نتاعهم ايضا استعمال لهنا او الاعتماد او التفكير في الذكاء الاصطناعي اليوم للخروج بحلول, هذا ايضا مهم جدا. ديما يفترض انه هكا اي حاجه قبل ما تصير المشكله هذه تكون ثم استراتيجيه كامله سابقه بناء على الخبرات السابقه وبناء على المؤتمرات هذه, اللي في النهايه الملخص ولا المخرجات على المؤتمرات هذه هي اللي تنجم تكون دافع لخطه وطنيه من اجل استغلال المياه, من اجل انه ما نطيحوش اكثر, ما تكونش عندنا مشاكل مائيه اكثر.
1: سعيد, كما قلت المسألة مسألة عالمية ما هيش محلية فقط, نحكيه على موضوعهم الأمن الغذائي العالمي, نحكيه على موضوعهم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي العالمي والتأثيرات متاعه, هذاك علاش مهم جدا أنه نلقاه حلول في إدارة المياه في تونس. الخلل نعرفوه وين, فما حاجات اللي ما نجموش احنا نتحكموا فيهم, متعلقة بالمناخ, متعلقة بالتغيرات اللي صايرة في العالم, ولكن على مستوى الإداري أو على مستوى إدارة الموارد اللي عنا يلزم يكون عنا استراتيجية واضحة باعتماد الآليات أو المقاربات اللي نشحت عند الدول الأخرى.
0: عمناول إيمان وصلنا خسرنا من تبخر المياه مليون متر كوب في النهار,
1: من التبخر
0: فقط مليون متر كوب,
1: واللي هما في بعض الدول فما دي تكنيك اللي نجموا يخليوا المياه هذيك ما تتبخرش بطرق معناها مختلفه, ولهنا يدخلوا التقنيات الحديثه او التقنيات الجديده او حتى الذكاء الاصطناعي كما قال سعيد. نتعداو للخبر اللي بعد. مشروع وطني لدعم إدماج الشباب ووقايته من الإدمان. أطلقت وزارة الصحة مشروع وطني لدعم إدماج الشباب والوقاية من تعاطي المواد المخدرة والمؤثرات العقلية خلال جلسة عمل جمعت وزير الصحة مصطفى الفرجاني بممثلي مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بحضور ممثلين عن سفارة سويسرا بتونس. أوضحت الوزارة في بلاغ لها أن المشروع هذا يستهدف الأطفال والشباب اللي تتراوح أعمارهم ما بين 10 و25 سنة, لسيما الفئات الأكثر هشاشة, من خلال تنمية المهارات الحياتية الاجتماعية, تعزيز السلوكيات الصحية, دعم إدماجهم الإيجابي في محيطهم العائلي والدراسي والمهني. أكد أيضا وزير الصحة وفق البلاغ ذاته أن الوقاية من الإدمان تمثل مسؤولية مجتمعية مشتركة, وشدد على أهمية تكوين الإطارات الصحية والتربوية واعتماد مقاربات علمية ونفسية لمرافقة الشباب وحمايتهم من مختلف السلوكيات المحفوفة بالمخاطر. وذمنت الوزارة دعم مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والتعاون القائم مع سويسرا في تنفيذ المشروع ذي, واعتبرت أن المبادرة من شأنها تعزيز الشراكة الدولية في مجال حماية صحة الشباب ودعم فرص إدماجهم الاجتماعي.
0: باهي أما مخر بالحق سيد خطاغ, علاش؟ لأنه الكارثة الحقيقية بالنسبة اللي تواجه العائلات توا هي مشكلة الإدمان لدى الشباب, وهذا اللي لاحظوه ولينا في المدارس متاعنا, وصلنا لو العمر 10-13 سنة تلقاهم جربوا المخدرات, ونشوفوه نشوفوا العديد من الناس اللي تروج المخدرات أمام المعاهد أمام الإعداديات, وقديش ارتفع معطيات نشرت عام 2025 نسبة الشباب المدمنين ارتفعت من 1.3 عام 2013 إلى 8.9 عام 2023, و40% من الشباب المستهلك واللي من الشباب المدمن هي فئة التلاميذ والطلبة. هذا شنو يؤدي بالطبيعة إلى أن التلميذ يخرج من دراسة, وعنا 100,000 تلميذ رو سنويا يغادروا مقاعد الدراسة. التلميذ يبدأ مدمن بعد ما عادش يقرأ, بعد فما بطالة, ونوصلوا إلى رقم مفزع اللي عنا توا قرابة 2 مليون شاب انفيزيبل ما نعرفوش عليهم وين موجودين, لأنهم لهم قايدين في بيروات تشغيل, لهم موجودين في المدرسة, لهم موجودين في الجامعة, في الموازي شنو الموازي اللي هما موجودين فيه؟ أكيد فما اللي يشتغلوا التجارة الهشة ما بين القوسين وفما اللي تلقاهم في الإجرام للأسف الشديد، وهذا موجود وهذا واقع. الاتفاقيات هذه مهمة، لكن التحرك للوزارات ذات العلاقة، وزارة التربية، وزارة المرأة والأسرة، وزارة الشباب والرياضة، وزارة الشؤون الاجتماعية، هذوما راهو يلزمنا استراتيجية ترانسفيرسال. ما هيش
1: يدخلوا فيها الناس الكل،
0: الناس كلها مع بعضها في استراتيجية وطنية لحماية الشباب. لحماية الشباب. حاجة أخرى روزادة من الإدمان، نمشي للإدمان الإلكتروني الرقمي. اللي هو الإدمان الرقمي والإدمان الإلكتروني اللي قاعد زاد يخلق في جرائم أخرى، واللي هي جرائم العنف اللي ولات موجودة بشكل كبير وكبير برشا، واللاحظوه هذا مش لاحظوه، معناه كل أساتذة وكل المربين يحكيوا عليه في المدارس، اللي نسبة العنف ازدادت بشكل كبير وكبير برشا، وهذايا نظرا للمحيط اللي هو موجود فيه الطفل وموجود فيه الشاب، اللي هو ما عادش محيط العائلة ومحيط المدرسة، المحيط الافتراضي اللي علمه كيفاش يقوم بالجريمة. راهو إشكال كبير برشا، يلزمنا نخدموا على الحكاية هذية، يلزم تكون من الأولويات، وهذا هو المشكلة.
1: والإدمان إدمان مهما كانت المادة ولا مهما كان اللوتي اللي يعتمد فيه الشاب. أنا اللي وجعني في, في, في, في الأخبار أنه نحكيه على صغيرات عمرهم 10 سنين، ونحكيوا على صغيرات يدمنوا وهما يقراوا في المدرسه، معناها راهو كي تجي تتخيل راهو هذايا التلميذ يقرا سنه خامسه ولا سنه سادسه ولا حتى اقل شويه، اللي في الاصل معناها يكون تحت رقابه الوالدين نتاعو، تحت رقابه المعلمين نتاعو، تحت رقابه المجتمع، وين وقتاش وكيفاش وصل للمرحله نتاع الادمان هذايا. تسيب كبير قاعدين نشوفوا فيه، اهمال من الوالدين، وشارع أيضا اليوم أصبح خطير جدا على أبنائنا، فإلى متى خاصة في علاقة بالمخدرات. نحكيه على المدمنين لهنا، ولكن أيضا المروجين اللي يكونوا من نفس الأعمار.
0: صحيح.
1: يا أمال راهو يقع استقطاب صغيرات في العمار هذوك في المدرسة أو في الكوليج في الليسي، ويكونوا هما المروجين باش يكونوا أقرب للمدمن. فملف كبير، ملف خطير، حاجة توجع اللي هما الجيل اللي باش يأسس لبلاد القدام. جيل للأسف نلقاو البعض منه مفسخ الهدف متاعه، وين يحل عينيه، كيفاش يدبر فلوس باش يخرج أو باش يبعد، وإلا يخرج على الوعي متاعه، ما يعيشش بتاتر كل إنسان الظروف وإلا الوضعية اللي خليته يوصل لغديك. فمهم اليوم أنه نلقاو الآليات أنه تنجم تخرج صغيراتنا من العالم هذايا اللي موجودين فيه. ربي يحفظ صغيراتكم الكل، راقبوهم، عسوا عليهم. وقت اللي تلاحظ انه سلوك ابنك متغير، وقت اللي تلاحظ انه سلوك ابنك اصبح ماشي للانعزال، وقت اللي تلاحظ انه صغيرك قاعد يطلب في فلوس اكثر من اللازم، راهو فما عديد المؤشرات اللي تنجم تخليك هكا تفيق وتحاول انك تبربش وراء صغيرك. مسؤولية مشتركة، مسؤولية العائلة، مسؤولية الدولة، مسؤولية ايضا المجتمع المدني وكل الاطر هذية، مهم جدا انها تحمي الجيل هذية اللي الادمان عام بعد عام قاعد يزيد. نتعدي للخبر اللي بعد، نمشي والرويد يا جماعة، وسكب مياه الصرف الصحي في بحر رويد بعد مرور أكثر من أسبوع على تنبيه المجلس المحلي برويد للرأي العام وللسلطات المعنية بشأن كارثة بيئية متواصلة متمثلة في سكب مياه الصرف الصحي في بحر رويد. يلاحظ المجلس بكل أسف أن الوضع لم يتغير، بل تواصلت الممارسات هذه في تجاهل تام لنداءات المواطنين وللتحذيرات صادرة عن المجلس. وأفاد المجلس المحلي أنه اللي صار ما عادش مجرد إخلال أو عطب عرضي، لكن أصبح اعتداء صارخ ومتواصل على البيئة البحرية وعلى حق متساكني رويد وزوارها في التمتع بشاطئ نظيف وسليم، خاصة ونحن في بداية الموسم الصيفي. عبر المجلس المحلي برويد على استغرابه الشديد من حالة اللامبالاة والصمت إزاء الملف الخطير هذية، رغم خطورة انعكاساته البيئية الصحية والسياحية، ويعتبر أنه استمرار تدفق المياه للبحر دون إيجاد حل عاجل هو أمر غير مقبول ولا يمكن السكوت عنه.
3: معضلة أخرى، شط أخر جديد ينضاف معاناة المواطنين المستفيدين كل عام. احنا عملاو لو تعملوا شفنا شط الزهرة كيفاش
0: السيد الكل في حمام الشط. سامحني سعيد, في حمام الشط القدامنا راي معناها ليزيغو ديريكت في البحر,
3: هذه شفناها تغير لون البحر في الجهه هذيك كامله شفناه. رئيس الجمهوريه تقريبا عامين التالي مشى عمل زياره شفناه ولكن ما تغير حتى شيء. هذه انا شفتها بعض المواطنين ولا بعض صانعي المحتوى اللي شفتهم على وسائل التواصل الاجتماعي اللي هم عندهم تقريبا جمعتين وهم يحذروا اولاد رواد الشباب تاع رواد كيف راهو هذه مشكله كبيره لانه ما كانتش مطروحه في الشتاء لانه حتى ما يمشي, ولكن توا ولات في علاقة مباشرة بالمصطفين بصحة المصطفين. ناس تحب تمشي تبحر, ناس تحب تمشي معتها تقعد على البحر كل شيء, لكن هذا اليوم مش ممكن. أولا ما نعرفوش مدام طبقت مية صرف الصحي هذه للسلامة الصحي أنه اليوم على الأقل. اثنين خطورتها اليوم على المصطفين, ما الناس ما تنجمش. ثلاثة هي المشكلة العويصة بالحق اللي هي لا إجابة من السلطات اليوم على هذا الموضوع. حتى رغم النداءات المواطنين رغم المجالس المحلية وغيره ما ثم حتى نداء. هذا شنو يعني؟ المشكلة دي كانت مشكلة مفترض أنها تتفض في الشتاء مش توا وقت اليوم حلول عاجلة وغيره وكذا, ولكن هذا بالحق مشكلة اليوم. الناس اللي ما عندهاش نظرة مستقبلية للأشياء كما هذه المسؤولين اليوم شنو يعمل يعني اشتا كامل ولا غيره, اذا هو في في في جهه رواد هذيك عنده المشكله هذه واللي هي كل عام تطيح له واللي هي كل عام في برشا شطوط. علاش انت اليوم ما استبقتش الازمه هذه اذا كان ثم حل ولا ما ثمش حل اصلا؟ جاوب الناس, جاوب المواطنين, من حقهم اليوم انهم تحصلوا على اجابه, انهم يعملوا استفسار. راهو الاستهتار بالطريقه هذه وحتى حد ما جاوبهم وحتى حد معناتها وكانه فرضين عليهم الامر الواقع, انا نصبوا في مياه صرف صحي في بجنبكم في البحر الرواد وما ثم حتى من غير معالجه من غير حتى شيء, هذا راهو مشكله كبيره وحاله احتقان يمكن تخلق اكثر. لانه احنا التونسي معناتها في الصيف شنو هذا المهرب الوحيد واللي يمشي بحر
1: البحر, ولهنا خاصه شاطئ رواد هو قريب لعديد الاحياء الشعبيه اللي ممكن ما عندهمش امكانيات باش يتنقلوا لولايات اخرى باش يمشيوا يعني يصيفوا ولا يمشيوا يتحركوا. دونك هو الملاذ على الاقل
3: هو القريب, حتى هو يبقى هو يسكن امطار على شاطئ رواد باش يمشي لتبرقه ولا باش يمشي مره في الصيف, ولكن هو بجنبه الشط هذه مش تاع انه باش يتنقل ولا يمشي لبلاصه اخرى. فهذا بصراحه اليوم غريبه, معناتها انه اليوم حتى ما جاوبهم, وغريب انه الناس كيفاش معناتها بعض المسؤولين اللي هم دمهم بارد في الحكايه هذه, معناتها غريبه والله.
1: للاسف هذا هو اللي صاير. البحر نتاع رواد والزهره حمام عديد الشواطئ اللي عندهم الاشكال هذيا نتاع المياه سكب المياه نتاع الصرف الصحي نحو البحر اللي خليت العباد تهرب من البلايص هذيك, والعباد ما عادش تنجم تقعد على الشط وقت اللي تجي تحكي مع واحد من حمام لمف ولا حتى من رواد ولا من اي بلاصه وتبدا يحكي لك على البحر كيفاش كان قبل وكيفاش كان الجو غاديك وكيفاش اصبح اليوم. فمهم جدا انه يكون فما تحرك عاجل من أجل إيجاد حل للإشكال هذا. أمولة نعملوا ترتيحة مع الموسيقى, مازلونا خمسة أخبار أخرين نكملوهم بعد شوية على ديوانا فام صوتكم. ويكند على كيف.
4: قيم الإسلام, أحوال الدنيا والدين, وسنة خير المرسلين, برشا مواضيع دينية ودنيوية تبعوهم معنا في برنامج البرهان مع الشيخ سيف الدين الكوكي كل نهار سبت وحد من 11 حتى النصف نهار على ديوان فام

0: على ديوان اف ام يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس، قابس، تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم، اليوم ديوان اف ام صوتكم في زغوان، القروان، باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور غاليكوت على ديوان اف ام. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان اف ام صوتكم.
1: بوبليسيتي. تحب تربح سيارة؟ تحب تربح جوائز وكادوات؟ فضاء خاص بالألعاب؟ جناح للعائلات؟ برشا مفاجآت. موعدنا في الدورة 60 لمعرض صفاقس الدولي من 9 ل 23 جوان في قصر المعارض بصفاقس.

0: مع أريدو الربح والمكالمات الرحلة، خذ أفخن كلمك تدخل في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر مكالمات وأنترنت، وزيد معهم سيرفيس توت باي بيين بلاش باش تتفرج في الماتشوات الكل. لعبة غير ملزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
1: أريدو طور عالمك.
2: انتم تسمعوا في ويكند على الكيف.
3: 7:44 دقيقة، رجعنا لكم من جديد ومواصلين معكم مشوارنا في ويكند على الكيف. نسلموا على كل أصدقائنا اللي تفعلوا معنا على شين يوتيوب ديوان أفايم مريومة. تقولكم نهاركم زين ورضاية الوالدين وبالكم مرتاحين. نسلموا عليك برشا يا أمولة كمال، نهارك أسعد الأيام. سلومة أيضا، سلوى تسولي، نهارك فلو. ياسمين جاد الياس مرحبا معنا. أيضا شكون من اللي متواجدين؟ صديقنا بن سالم، نهارك فلو. ياسمين، ياسين مزهود، فدوى ما نعرفش موجوده والا ليك في العاده، فدوى هي من الاوائل اللي تكون موجوده معانا، وفاب وبكر، كلكم ربي يعطيكم الوقت الطيب وكل الشكر لكم على تفاعلكم الجميل معانا في مختلف الفقرات متاعنا في ويكاند على الكيف. باش نواصلوا معاكم الاخبار في لاكتو في اسبوع.
2: لاكتو في اسبوع،
3: الاخبار متعلق بالملك العمومي البحري. ويقول جدت وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي الدعوة إلى ضرورة احترام حق العموم في النفاذ إلى الشواطئ والمحافظة على سلامة المرافق والتجهيزات الساحلية، وذكرت بجملة من الأحكام القانونية المنظمة لاستغلال الملك العمومي البحري. بينت الوكالة أن التراخيص المسندة في إطار الإشغال الوقتي للملك العمومي البحري بمقتضى قرار الوزير المكلف بالبيئة تلزم المنتفعين بعدم تجاوز نصف عرض الشاطئ عن تركيز التجهيزات والمنشآت المؤقتة تطبيقا لأحكام الفصل السابع من الأمر عدد 1847 لسنة 2014 المؤرخ في 20 مايو 2014، والمتعلق بالإشغال الوقتي للملك العمومي البحري. أوضحت أنه الجزء المتبقي من الشاطئ يظل مخصص للعموم، هذه في علاقة بالاستغلال متاع شاطئ. ينص أيضا الفصل هذا على أنه استعمال الملك العمومي البحري يكون حر ومتساوي ومجاني، يقتصر على الاستعمال الجاري وفق للعادة والعرف مع مراعاة مقتضيات السلامة والصحة العامة وحماية البيئة. في نفس السياق شدت الوكالة على أنه كل اعتداء على الملك العمومي البحري أو إلحاق الضرر به أو بالمنشآت والتجهيزات الموجودة عليه يعرض المرتكب لتتبعات قانونية. وينص الفصل 28 من القانون ذاته على أنه عقوبات بالسجن تتراوح بين 16 يوم وسنة واحدة، وخطايا مالية تتراوح بين 150 ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين ضد كل من يتعمد الإضرار بالملك العمومي البحري أو تغيير معالمه أو الإخلال بتوازنه الطبيعي.
4: وانا نتفرج في التصوير الرا في لبنغالو حاطينه في وسط البحر، دونك هذا هل انه ملك عمومي بحري والا ملك مستغل؟ هذا سؤال. حاجه اخرى وهذا نلاحظوها احنا كي نمشيو رانا للبحر، راك تجي تحط باراسول قدام لي باراسول اللي عاملين لهم، يجيك ويقول لك لا البلاصه هذيك ما تقعدش فيها. يعني المصطفين ما عادش عندهم الحق كي تمشي كمواطن عادي ما عندكش فلوس باش تدفع للي باراسول الموجودين والناس اللي مستغلين الملك البحري، ما تنجمش انك تعوم. وناس يكريو لك زاد الكري لهنا، نجيو للكريم تاع لي باراسول اللي هو بحاجه مشطه ومشطه جدا، انك تكري باسوام هذيه للعائلات. راهو العائلات ما عادش لاقية وين تبحر، والعائلات البسيطة العائلات اللي را فيها تجي في الترا واللي ساكادو وقفة وغيره، ما هوش جاي باش يكري باراسول، جاي باش يقعد ويصطاف هو وصغيراته ويعوم ويتفرهد. الناس هذية ما عادش لاقية بلايص. حاجة أخرى، الناس اللي تحل اللي نشوفوا البراكات، البراكة متاع الماكلة وغيرها وغيرها، راهو ذاك زادة ولا مشكل كبير برشا. تلقى مثلا تروتوار اللي موجود في عوض أنه يبدأ هو الداخل، يبدأ مخرج لك الكراسي البرة ويبدأ معناها مستغل التروتوار كامل اللي أنت ما تنجمش تمشي عليه، ويبدأ حاط معناها الماتريال متاع أو الغادي. حاجة أخرى مزعجة برشا في الشط وفي البحر هي أصوات البفلوات يا إيمان. راك ما عادش تنجم تمشي للبحر باش تلقى الهدوء، راك تسمع في أصوات اللي أنت نورمال ما تسمعهاش، راو حاجات اللي أنت جاي تتفرهد جاي ترتاح، تلقى ناس تستغل في بافلوات بأصوات عالية وموسيقى من أنواع شتى وما إلى ذلك. رأوا هنا المراقبة رأي ضرورية. صحيح القوانين موجودة، صحيح التشريعات موجودة. لكن المراقبة شكون يقوم بها؟ هل أنه تقوم بها البلدية؟ هل أنه تقوم بها وزارة البيئة؟ وإلا يا أخي نظموا رواحكم مع بعضكم وقوموا بالمراقبة، مراقبة مشتركة الناس الكل مع بعضها. خلي على الأقل المواطن التونسي يتفرهد على الأقل في الصيف. على الأقل في الصيف، لأنه هذيك الوقت الوحيد اللي نجم يهز صغيرات وما فماش قراية عطلة وينجم يتفرهد في البحورات في تونس.
5: يعني نحكيه على قوانين من بداية الألفية أمان، والممارسات هذوما تقريبا قاعدة التجاوزات تزيد تكفر. عام بعد عام ومن بلاصة لبلاصة، كيف نحكيه فما أحكام بالسجن وفما خطايا مالية من 50 ل 100 ألف دينار، وللناس لليوم باقية قاعدة تتجاوز. المواطن العادي للأسف اليوم يلقى روحه يا يدخل في المنظومة هذه مسيكن ملي يخرج وهو يبدأ يدفع في الفلوس
4: بالضبط،
5: من الباركينج للباراسول
4: اللي يلقاها اللي
5: داير
4: لا تحكيش عليه ذاك الباركينج يا إيمان، حاجة يعني من وراء الخيال
5: للأسف.
4: يعني تجي تحط كرهبتك بعيدة تلقى شكون بالعصا متاعه ويستنى فيك ويقول لك خلصني، وهو ما هوش في الملك متاعه، ملك بحري، ملك موجود للناس الكل، ما هوش باركينج معناها متاع بلدية وتلقى ناس والكرنيه متاعك وتاخو. ليه لو شيء مؤسف راه
5: أرحموا
4: من في الأرض
5: أرحموا بعضكم وأرحمونا معاكم. راهو الدنيا ما هيش ناقصة معناها ناس اللي تكمل تزيد تستغل بالطريقة هذية. التونسي فركس على البلاصة الوحيدة اللي بتاتر النجم يمشي يتفرهد فيها بأخف وأقل الأسعار، يهز مكلته من الدار، يهز صغيراته كل يوم يمشي يعمل هكا التبحيرة باش يتنفس، ولكن يلقى روحه من اللي يتوكل على ربي للي يوصل وهو قاعد يدفع. اليوم مهم جدا الرقابة، شكون مسؤول على الرقابة هذه؟ شكون اللي باش يجي يطبق الأحكام على الناس المخالفة؟ غادي الإشكال، ناس بتاتر ما عادش تخاف، ناس اللي بتاتر ما عادش يفيد الردع بالطريقة هذه. ولو أنه رينا أمال في سنوات سابقة أنه فما بلايس اللي يقع الهدم متاحة، فما بلايس اللي بتاتر خطاوها، ولكن قاعدة على قد ما يكون فما رد، على قد ما يكون فما تجاوزات. فمثالش على الأقل نحاولوا أنه تكون المسألة هذه منظمة، وإحنا نحكيه على المواضيع ذيرة ونحكيه زيادة على تأثيرات حتى على البيئة وعلى على شطوط امتعنا اللي قاعدة تعيش زيادة في حالة من في عديد الأوساخ اللي نجم يجي نهار وما نلقاوش بين نعم وأمان بلادنا، بلاد الشطوط المزيانة بالممارسات من نوع هذية تنجم تخلي لينا انهار من نهارات نحلو عينينا، يقولك البحر مسكر كما كنا نحكيو فيها واحنا صغار. سعيد خلنا نحكيو على البنوك توا برا من بلاصه لبلاصه في الاخبار متاعنا. مقال على المفكرة القانونية، تقرير بلوتو للمفكرة القانونية أعد محمد رامي عبد المولى، يقول أن المنظومة البنكية في تونس قاعدة تعيش مرحلة تحولات متسارعة ممكن تعيد رسم علاقتها بالدولة وبالاقتصاد الوطني خلال السنوات المقبلة. بين النقاش المتجدد حول موقع البنك المركزي، عودة مشروع البنك البريدي إلى الواجهة، تسارع متطلبات التحول الرقمي، تتشكل ملامح مرحلة جديدة تتجاوز الإصلاحات التقنية إلى إعادة تعريف دور المؤسسات المالية نفسها. يأكد صاحب التقرير أنه الجدل السياسي والاقتصادي في تونس أعاد طرح سؤال استقلالية البنك المركزي، خاصة بعد المواقف المتكررة اللي اعتبرت أنه المؤسسة هذه يجب أن تعمل في انسجام مع سياسات الدولة الاقتصادية، وممكن تعزز التوجه بعد التعديلات القانونية اللي سمحت البنك المركزي بالمساهمة في تمويل الخزينة العامة في خطوة اعتبرها البعض تحول على الفلسفة اللي قام عليها القانون الأساسي لسنة 2016. في المقابل يقعد النقاش مفتوح بين اللي يشوف أنه استقلالية البنك المركزي ضمانة للاستقرار المالي، وبين اللي يعتبرها خيار يحد من قدرة الدولة على التدخل. في التقرير يقول أنه التحدي الأكبر قدام البنوك التونسية لا يكون تنظيمي أو سياسي بقدر ما يكون رقمي، مع توسع الخدمات المالية والإلكترونية وظهور منافسين جدد من شركات التكنولوجيا العالمية المالية. يقول عبد المولى تصبح الحاجة ملحة لتطوير الأنظمة المعلوماتية وتعزيز الأمن السبراني وتأهيل الموارد البشرية. سعيد
6: إيمان، هو هذا إشكالية كبيرة في الحقيقة، لأنه يعني هو المشكلة متشعبة شوي، لأنه مشكلة اقتصادية. استقلالية البنك المركزي هذه لا جدل فيها أن تكون، لأنه في أي دولة في العالم إيمان البنك المركزي عندما يكون مستقلا في قراراته، لأنه هو حتى يتمكن أنه وش يعمل، يحط أساسات العامة للدولة المالية للدولة. وضعية البنك المركزي عندما تكون وضعية جيدة فإنه الوضع الاقتصادي للدولة سيكون جيد، والبنك المركزي هو اللي يحدد الخيارات والمسارات الكبرى الاقتصادية للدولة، مش للحكومة، للدولة. وبالتالي عند استقلالية معناتها عندما تلجأ مثل الاقتراض، الجدل اللي صار انه ما بين 2016 وبين القانون الجديد اللي ولا يعني بعد 25 جويلي، هو انه اليوم اصبح الاقتراض اسهل من البنك المركزي. لكن الاشكالية انه الاقتراض هل انه فقط من اجل نجاة هذه الحكومة، لان ما كانتش انها تكون هي تخلق موارد. تجأت للخزينة العامة اللي هي البنك المركزي باش تجيب، وهذا ينجم يشكل ضغط على البنك المركزي، لانه احيانا يعمل في قروض هو مش عامل حسابها، ينجم يكون المخزون غير كافي، ينجم يكون مخزون موجه لاشياء استراتيجية اخرى مش ممكن انها مثلا تتخلى عليها، وبالتالي لهنا يمشي ربما حتى لي قروض، يمشي لي حتى وهو المتداول انه ثم يمشي في اتجاه يعني طبع الاوراق الماليه هذه. وبالتالي فانه عدم الاستقلاليه يصبح خاضع للحكومه. طبعا هو مهمته انه ما يخليش الدوله تسقط، اقتصاد الدوله يسقط، ولكن مش مهمته انه ما يخليش الحكومه تسقط او وزاره الماليه تسقط. هذه وزير الماليه مهمته والحكومه مهمتها انها تجيب موارد. انه تتغير مع السياسات العامه للبنوك، هذا ايضا مهمه البنك المركزي، هو اللي يحدد هذه السياسات العامه. احنا الحكومه ما اقترضش فقط البنك المركزي، حتى البنوك الخاصه وقروض بشروط مجحفة معناتها، واضطرت هذه البنوك انها تعطي القروض هذه. ثم معناتها القوانين المزروبة هذه متاع لجات تخص كل ما هو مالي، اللي هي قانون الشيكات وجدل اللي عملوا، عودة الكمبيالة كيف هذه حبست برشا مجالات في الاقتصاد، ويحس فيها المواطن اللي يشري كل يوم واللي يقضي كل يوم. اثنين، مهم انه معناتها فكره هذه البريد، معناتها البنك البريدي،
5: البنك البريدي
6: هذه مهمه، لانه ثم ناس برشا ناس اليوم تمشي للبريد معناتها، لانه تعتبر انه ثم الناس راهي تليعت من الاقتصاد، تليعت مش فاهمه الاقتصاد هذه قوي. وبالتالي فانه على الاقل المؤسسه العموميه ما زالت عندها شويه ثقه عند المواطن اللي هي راهي رحيمه في المجال هذايا، وهذاك علاش الناس تطالب ان اليوم يكون بنك بريدي، على خاطر انه معناتها تكون عندهم ضمانه اكثر، معناتها رغم انه ما يعطيش ربما يولي يعطي قروض، ولكن اقتصاد اقل. يعني برشا حاجات تنجم يكون، لانه هذيك يتبع الدوله، ولكن التنافسية باش تبقى، لانه يعني حتى البنوك الخاصه وقت تشوف اليوم ثم بنك تبع للبريد انه باش يطرح حاجات منافسه، ايضا هو باش يعمل حاجات منافسه، ربما امتيازات، ولكن ديما القطاع الخاص حتى في السنوات الاخيره تضرر برشا. والمفروض انه خاصه في المساله هذه الدوله ما تخممش بين قطاع خاص وبين قطاع عام، تحاول انها تدعم الجميع، لانه انهيار لا قدر الله الماليه باش تهز القطاع الخاص والعام.
5: كان هذا اخر اخبارنا في لاكتو في اسبوع، عندكم موعد مع الاخبار توتسويت مع زميلتنا مريم قديره، ونرجع نوصلوا بقيه فقراتنا في ويكاند على الكيف على ديوان فام صوتكم.
7: ويكاند على الكيف، قيم الإسلام، أحوال الدنيا والدين، وسنة خير المرسلين، برشا مواضيع دينية ودنيوية تبعوهم معنا في برنامج البرهان مع الشيخ سيف الدين الكوكي، كل نهار سبت واحد من 11 حتى النصف نهار على ديوان فام.
8: ببليسيتي كأس العالم عند عم حسن إيفينمون مش عادي، والتحذيرات معاه تبدأ حتى قبل تحذيرات المنتخب الوطني. عم حسن ما يحب ينسى حتى تفصيلة، خاطر بالنسبة لي تنجم تفسد عليه متعة الفرجة. عم حسن ما يحب يفوتوا حتى شيء، وأكثر حاجة تهبله تقص عليه التصويرة في طنبك التخميرة. وحتى كان هز النوم وفاتوا طرح بالوقت، يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه. هذك علاش عم حسن ما يعمل كان على ألف سات وألف بوكس. كون كيف عم حسن وما تخلي حتى حاجة تفسد عليك متعة الفرجة. مع ألف سات وألف بوكس الريسك ليه مع الفرجة.

0: طور عالمك. ديوان فام فلاش نيوز.
1: موجز الثامنة ديوان فام. صباح الخير. شركة النقل بتونس تعلن عن الشروع في استغلال عدد من العربات التي خضعت لأشغال صيانة وتهيئة فنية شملت أيضا تجديد الطلاء، وذلك في إطار برنامجها الدوري للمحافظة على جاهزية الأسطول وتحسين جودة خدمة النقل العمومي. الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان تدعو إلى اتخاذ إجراءات عاجلة وفعالة لضمان النقل الآمن للعاملات الفلاحيات وتعزيز آليات الرقابة على ظروف العمل وتوفير الحماية الاجتماعية والصحية اللازمة بما يضمن صون كرامة العاملات وحماية حقوقهن الأساسية، ويأتي ذلك على إثر الحادث الذي جد أمس والمتمثل في انقلاب الشاحنة بمنطقة المزونة من ولاية سيدي بوزيد كانت تقل عاملات فلاحيات ونتج عنه وفاة عاملتين وإصابة أخريات. النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بقفصة تقضي بعدم سماع الدعوة في حق الأستاذ الأزهر البرهومي بعد اتهامات وجهت إليها تتعلق بمساعدة مترشحة على الغش في البكالوريا، كما أذنت النيابة العمومية لفرقة الأبحاث والتفتيش بالاحتفاظ بخال المترشحة، وذلك على خلفية ما اعتبر ادعاءات باطلة واتهامات غير ثابتة في حق الأستاذ. وتعود أطوار القضية أثر تفطن الأستاذ المعني أثناء إشرافه على أحد مراكز امتحان البكالوريا بمعتمدية أم العرايس لمحاولة غش من قبل إحدى المترشحات، حيث قام بإبلاغ رئيس المركز لاتخاذ الإجراءات القانونية والترتيبية المعمول بها في مثل هذه الحالات. إلى شأن دولي، الأمم المتحدة تؤكد تواصل انتشار فيروس إيبولا في شرق الكونغو الديمقراطية مرجحة ارتفاع عدد الإصابات بين الأطفال خلال الأيام القادمة. ورئيس وحدة علم الأوبئة وتحليلات للاستجابة في منظمة الصحة العالمية يفيد بأنه يتم رصد حالات إصابة جديدة يوميا في مناطق جديدة، وهو ما يعكس حجم التفشي الهائل للفيروس الذي يفوق بكثير ما يتم رصده. وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يفيد بأن طهران لم توقع بعد مذكرة تفاهم مع الولايات المتحدة، معتبرا أن تغييرات واردة وفق ما صرح به خلال مقابلة مع تلفزيون الرسمي الإيراني. نختم بالتوقعات الجوية لهذا اليوم، حيث يكون طقس صاف عامة إلى قليل السحب والرياح من القطاع الشرقي قوية نسبيا بالجنوب وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات، فيما تتراوح الحرارة القصوى بين 26 و30 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات وبين 31 و35 درجة ببقية الجهات، وتصل محليا إلى 37 درجة بالجنوب الغربي. ختام العرض الإخباري قدمته لكم مريم قديرة، يأتيكم الآن فلاش سبور في أمان الله.
2: تسمعوا نفيس في قصة الفريكونس
3: ناف
4: ديوان فام.
5: ديوان فام
4: صوتكم.
5: بوليتيك سوسيال أكتواليتي إيكونومي سبور. وكان فاتتك حاجة تلقاها على السيت ويب ديوان فام ولا باش فيسبوك انستغرام شين يوتيوب ديوان فام 93.5 91.2. يخليكم up to date.
2: ديوان فام فلاش سبور.
6: صباح النور، مرحبا بكم في الفلاش سبور. منتخبنا التونسي لكرة القدم أجرى اليوم الفجر الحصة التدريبية قبل الأخيرة استعدادا لمواجهة السويد في أولى جولات دور مجموعات المونديال. مباراة تلعب فجر الاثنين 15 جوان تحديدا 3 متاع الصباح. حصة اليوم الفجر من المفروض يكون المدرب صبري لموش يتخذ فيها قراره بخصوص الرسم التكتيكي اللي باش يلعب به. هل منتخبنا باش يلعب خطة 3-5-2 أو سيحافظ على الرسم التكتيكي اللي يلعب به في المقابلة الودية؟ على كل أكثر تفاصيل عن الموضوع هذا ناخذوها من مراسلنا في كأس العالم أو إلى كأس العالم حاتم جزبار. حاتم صباح النور.
7: صباح النور دلندا، عندك أنت مساء النور أيضا عنا. إحنا بس على نهاية توقيت دلندا
3: في ولايه المونتري ماضي ساعه وخمس دقائق نتاع لي تحيه ليك. احنا دلنا توا قبل ما نحكي شويه على الندوه الصحفيه وعلى التصريحات وعلى الحصه التدريبيه، خلينا نحكيه بالطابع التونسي. الايامات الاولى كي يجينا لهنا الاول والثانيه تقريبا ما حسيناش بالمونديال التونسي على المونديال هذا، لكن نجينا دلنا الحقيقه كانت كما نقولوا بلغتنا احنا الشنعه التونسيه في ماكرو بلازا من اشهر المناطق اللي موجوده في ولايه مونتيلي. ما نحكيلكش على الاجواء دلندا لاني بعد شويه بنطلق ان شاء الله فيديوهات لكن عاد على صفحتنا
6: ديجا بداو يهبطوا لي فيديو ديجا بداو يهبطوا لي فيديو امبيونس حلوه برشا الحقيقه. حاتم يعطيك الصحه على الخدمه هذه، صحيح قاعدين نشوف الفيديو على السبور باي ديو ان اف ام، امبيونس كبيره برشا بين الجماهير التونسيه والجماهير المكسيكيه.
3: الجماهير التونسيه والجماهير المكسيكيه تحت اغاني وايزيش اولي اولي تونس تونس ما بين المكسيك، وايضا الجماهير المكسيكيه اللي كانت موجوده في ماكرو بلازا بكثافه، وايضا الجماهير التونسيه ليله كبيره الحقيقه. ومحلاهم اليوم التونسيه وقت اللي يكونوا حاضرين في شمعه التونسيه رجال ونساء كبار وصغار شباب وشابات، معناها الحقيقه حاجه ممتازه جدا الواحد يقشعر عليها الحم. وان شاء الله اكيد الحاجات هذيه اللي مساجك مهدومه يوصل للعبيه الفيديوهات هذوما باش يعرفوا حجم التضحيات بتاتا العباد اللي ديبلاسات من كامل انحاء العالم باش تواكب وباش تشجع وباش تسلم منتخبنا الوطني التونسي لكره القدم. منتخبنا الوطني التونسي دلندا اللي اجرى الحصه التدريبيه كما قلنا كما قلت انت الفجر، وكان قبلها بطبيعه حصه تدريبيه هذه خليمه فيها الا تصريحات بالنسبه للاعبين. بعد شوي نحكي بطبيعه على الرسم التكتيكي لانه اليوم باش تكون حصه نموذجيه اخيره على اثرها باش نعرفوا التشكيله الاساسيه. على كل كنا حاضرين في تدريبات المنتخب الوطني التونسي في البريال هو مقر التدريبات، وتحدثنا مع عدد من اللاعبين منهم المدافع منتصر الطالبي اسمه منتصر الطالبي شنو وقع.
7: حاضرين ما تنجم كان حاضر خاطر نعرفوا اللي فوالا داخلين الكومبيتيسيون كاس العالم، نعرفوا اللي كل واحد يحلم يمشي على كاس العالم، نعرفوا اللي زاد لي ماتش اميكو فوالا صار اللي صار ما كناش في المستوى خاصه الماتش الثاني. اي بون كيما قلنا سي دي ماتش دو بريباراسيون لو بلوز امبورطون اللي لا ماجوريتي دي جوور عندهم الريتم الحمد لله ما عندناش دي بليسيور غراف ولا حاجه، دونك جورت الكل جاهزين الماتش بعد غدوه وتوا داخلين الكومبيتيسيون، دونك فوالا يا با دو مارش ان اريير، نعرفوا اللي لا كومبيتيسيون سي اوتر شوز. الحمد لله تاو عندنا 4-5 jours لهنا في مونتيري تأقلموا شويه بالاجواء بالديكالاج اورير بالطقس، دونك سي دي ديتاي لي كونديسيون باش تدخلوا زاد في الماتش. اي فوالا دون دو جور اون ا ماتش امبورطون ضد منتخب سويدي، لو بروميير ماتش في لا كومبيتيسيون، نعرفوا اللي هو الماتش ديما مهم كونوا جاهزين 100% اي سون ريغري ان شاء الله بور لو ماتش دو ديمونش. اي جو مولي لي جوم ديجا ان شاء الله باش نشرفوكم سي بلوس امبورطون، نعرفوا اللي فوالا ماتش بلجيكيا لو سكور جو بونس برشا كانوا ديسو نجمو نفهموا، ما كيما قلت لك سي لا كومبيتيسيون احنا اون ا تو في سي بريباراسيون باش نكونوا حاضرين لو جورجي ماتش سويد هذاك هو الاوبجيكتيف.
6: دونك كان هذا منتصر الطالبي مدافع المنتخب التونسي لكرة القدم. حاتم تحس لي يحكي بثقة كبيرة منتصر الطالبي،
3: وهذا هو المطلوب دلندا بالفعل لانه عمل تصريحات ديجا شاهدتها منتصر الطالبي، وايضا شفنا حتى ريان النوم اللي عزبنا الحقيقه في اول اباريسيون اوفيسيال لي بالنسبه مع المنتخب، ولاعب جون وجديد على المنتخب يحكي ببرشا ثقه ويحب يعوض الى حد الان ربما مازال في الاذهان شويه الهزيمه نتاع بلجيكا، لكن قلنا له ما احنا ننساو الاولاد الصفحه هذه نبداو صفحه جديده اللي هي الاوفيسيال والرسميات قبل مواجهه منتخب السويد. شفنا ايضا محمد امين بن حميده اللي تحدث ايضا برشا ثقه وبرشا ثقه في في في عينيد اللاعبيه، وان شاء الله تكون الثقه هذه تكون على ارضيه الميدان، وان شاء الله الاولاد يقدموا مردود اللي منتظر منهم ان شاء الله يكون اوكي نواجه منتخب السويد، ولكن قادرين ان شاء الله باذن الله ناخذ نتيجه ايجابيه. فيما بالنسبه لبرنامج اليوم دلندا كما قلنا ندوه صحفيه للناخب الوطني صبري الموشي اللي باش يعين فيها ويتحدث فيها المقابله ونعرفوا ملامح التشكيله من خلال الحصه التدريبيه الاخيره. الحصه التدريبيه الاخيره والتشكيله دلندا بدات تبان الحقيقه لما نحكيه على مهيب الشامخ لحراسه المرمى، على الجهه اليمنى يان فاليري، على الجهه اليسرى علي العابدي، ثلاثه لاعبين في قلب الدفاع نحكي على منتصر الطالبي ادم عروس وعمر رفيق، قدامهم دي بيفو نحكي على ياسر الصغيري رامي خديره معاهم سبحان الله حنا بعض المجبري في الهجوم الياس العاشوري وفراس شوط هذه ب 98% فيما في انتظار التاكد في الخطوات الاخيره وقرار الناخب الوطني دراندا.
6: شكرا لك حاتم جزبار مبعوثنا الى كاس العالم الى مونديال امريكا المكسيك كندا، كنت معنا في المباشره. الجمعيه التونسيه لكره القدم نشرت بلاغ الى جماهير المنتخب في مونتيري بمناسبه مباراه تونس والسويد، تعلم من خلاله انه ابواب الملعب باش تتحل الخامسه نتاع العشيه، لذا يستحسن حضور مبكرا

0: باش اليوم كنت تسلط على الجامعة التونسية لكرة القدم. الجامعة دعت كافة المشجعين التونسيين للالتزام بهذه التعليمات واحترام القوانين المحلية المساهمة في إنجاح هذا الموعد الرياضي بما يعكس الصورة الحضرية والمشرفة للجماهير التونسية داخل الملعب وخارجه. واصل مع مونديال امريكا نتائج مقابلات البارح في المجموعه الثانيه. كندا البلد المنظم تتعادل قدام البوسنه والهرسك هدف مقابل هدف. في المجموعه الرابعه الولايات المتحده الامريكيه البلد المنظم فازت على الباراغواي 4 أهداف مقابل هدف. بالنسبه لبرنامج اليوم، زوج منتخبات عربيه تلعب، 8 متاع الليل قطر تواجه سويسرا، وال11 متاع الليل مرسو كبير برشا المنتخب البرازيلي يواجه المنتخب المغربي. لجنة تفضل نزاعات بالنجم الرياضي الساحلي تمكنت أمس من تسديد مستحقات لاعبيها السابقين علي جمل والمقدرة لعبها السابق وعلي جمل المقدرة ب 190 ألف دينار وصلاح الغدامسي المقدرة ب 45 ألف دينار. وبالتالي عدد الملفات اللي تم تسويتها إلى حد الآن 4، نذكر بهم هما ألفونس أوميجا أحمد البريري علي جمل صلاح الدين الغدامسي. واللجنة تشرع في إغلاق الملف الخامس تسديد مستحقات فهمي بن رمضان المقدرة ب 92 ألف دينار. أكثر تفاصيل على أخبارنا الرياضية تلقاوها كالعادة على السيت متاعنا dnfm.net.
1: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس
2: 9.2.
1: قيم الإسلام، أحوال الدنيا والدين، وسنة خير المرسلين، برشا مواضيع دينية ودنيوية تبعوهم معنا في برنامج البرهان مع الشيخ سيف الدين الكوكي كل نهار سبت وحد من 11 حتى النصف نهار على ديوان فام.
3: السلام ومرحبا بكم، معكم حاتم جزبار باش نكون في تغطية خاصة واستثنائية المشوار المنتخب التونسي في كأس العالم من قلب الحدث. خليكم أقرب، عيشوا معنا كل التفاصيل، اللحظات الحاسمة ومشاركة نسور كارتاج.
4: روتشو بي واي دي يعطيك الفرصة باش تعيش تجربة 100% إلكتريك. روتشو باش يكون موجود من 10 ل 18 جوان في أوتيل إيبيس صفاقس. إيجاو جربوا لي موديل بي واي دي وشاركوا في تيراج أو سور باش تربحوا برشا كادوات. عيشها إلكتريك، عيشها بي واي دي.

0: مع أريدو الربح والفرجة الرخلة. خذ لفخ فيبر بوكس وإلا الفيكس الجديد 5G. تدخل في القرعة باش تربح 12 شهر انترنت إليميتي وزيد معهم أبونمون تود باي بيين بلاش باش تتفرج في الماتشوات الكل. لعبة غير ملزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
1: أريدو، طور عالمك.
2: ديوان فام،
3: تبع الموسيقى.

0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان اف ام. ديوان اف ام صوتكم ويكند على كيف
1: 28 دقيقة. رجعنا لكم من جديد مواصلين معكم مشوارنا في ويكند على الكيف. حابة نقول لكم بعد شوية يكون حاضر معنا زميلنا حاتم جزبار آخر المنتخب آخر أخبار المنتخب الوطني اللي يجري اليوم آخر حصة تدريبية قبل مواجهة السويد. التشكيلة المحتملة وكل التفاصيل والأجواء الكل ينقلها لنا بعد شوية. أيضا باش يكون عنا موضوع متعلق بالانتفاع ببرنامج دعم تمويل المؤسسات الاقتصادية بالجهات الأقل تنمية والشروط امتاحة. باش يكون حاضر معنا بالهاتف محسن بن تويتي المكلف بتسيير الإدارة العامة للمبادرة الخاصة. وأيضا أمولة كيف العادة موضوع سجل عليه شنيا عنا لليوم.
2: سجل عليه اليوم مش نحكيه فلوس باش نحكيه تحويل المواطنين خارج حدود الوطن قداش التوانسة البرة يدخلوا فلوس لتونس. وفي كلام مال اليوم باش نمشيو لبلاصه مزيانه برشا هي بحيره البيبان.
1: بحيره البيبان برشا بلايص محليم قاعده نكتشف فيهم معاك يا اموله. وهاكا لي بون بلون الكل باش تلقاو مع اموله على بكري. وكل الناس اللي كون جيتها في جويليا اوت عندكم بلايص محليهم باش تمشيو لهم وتكتشفوهم في الزيارات نتاعكم. باش نكمل لكم بقيه الفقرات اللي عندنا مع ارتفاع درجات الحراره. اتفاقيات ممضات مع وزاره الفلاحه لبعض مشاريع للماء الصالح للشراب في عدد من الولايات التونسية. كامل التفاصيل مع أمال مفتاحي المديرة التنفيذية لجمعية الوسيط الخيري. هذه في ساعتنا الأخيرة باش تكون حاضرة معنا بالهاتف. وأيضا باش يكون حاضر عزيز في الأرقام متاعه غازي بالقايد أيضا في ماركت بليس. هذا الكل باش نحكيه فيه بعد شوية على ديوان اف ام. احنا فاصل ونرجع في فقرة سجل عليها.
0: انتم ما تسمعوا في ويكند على الكيف.

0: بوبليسيتي.
1: رود شو بي واي دي يعطيك الفرصة باش تعيش تجربة 100% إلكتريك. رود شو باش يكون موجود من 10 ل 18 جوان في أوتيل إيبيس صفاقس. إجاو وجربوا لي موديل بي واي دي وشاركوا في تيراج أو سور باش تربحوا برشا كادوات. عيشها إلكتريك، عيشها بي واي دي.
2: كأس العالم عند عم حسن إيفينمون مش عادي، والتحذيرات معاه تبدأ حتى قبل تحذيرات المنتخب الوطني. عم حسن ما يحب ينسى حتى تفصيلة، خاطر بالنسبة لي تنجم تفسد عليه متعة الفرجة. عم حسن ما يحب يفوتو حتى شيء، وأكثر حاجة تهبلو تقص عليه التصويرة في طنبك التخميرة. وحتى كان هزو النوم وفيتو طرح بالوقت، يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه. هذك علاش عم حسن ما يعمل كان على ألف سات والفا بوكس. كون كيف عم حسن وما تخلي حتى حاجة تفسد عليك متعة الفرجة. مع الفا سات والفا بوكس الريسك ليه مع الفرجة.

0: مع أريدو الربح والفرجة الرخلة، خذ نفخ فيبر بوكس وإلا الفيكس جديد 5G، تدخل في القرعة باش تربح 12 شهر انترنت إليميتي وزيد معهم أبونمون تود باي بيين بلاش باش تتفرج في الماتشوات الكل. لعبة غير ملزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
1: أريدو، طور عالمك.
2: ثمانية 31 دقيقة، مرحبا بكم الناس الكل وين ما كنتوا، نمشي وتود سويت السجل عليه مع أمال عدوني.
1: سجل عليه.
3: الصيف قرب، وكيف نحكيو على الصيف بطبيعة باش نحكيو على مواطنينا بالخارج وعودة مواطنينا بالخارج، وكيف نحكيو على مواطنينا بالخارج باش نحكيو على موضوع مهم برشا، هو قداش يدخلوا مواطنينا بالخارج فلوس للخزينة التونسية، وخاصة اللي كل عام قاعدة تزيد الفلوس هذه. ساعة قبل كل شيء قداش عدد المواطنين التوانسة الموجودين في الخارج؟ يقدر العدد بمليون وثمانمائة ألف مواطن تونسي موجودين خارج حدود الوطن، وفما اللي يقول لك ربما أكثر العدد هذه. يمثلوا اليوم المواطنين بالخارج ركيزة أساسية من ركائز الاقتصاد التونسي، حيث تقدر تحويلاتهم المالية المباشرة بحوالي 3 مليارات و300 مليون دولار سنويا، هذا فضل على مساهمتهم غير المباشرة من خلال الاستثمار والاستهلاك ودعم القطاع السياحي خلال فترة العودة وخاصة في فصل الصيف. التوانسة اللي في الخارج ولاو يشكلوا محرك أساسي للنمو الاقتصادي، وذلك بفضل تطور التركيبة المهنية للجالية التونسية بالخارج اللي ولا فيها مهندسين ولا فيها أطباء ولا فيها رجال أعمال ولا فيها مستثمرين، وما عادش مقتصرة على اليد العاملة البسيطة اللي الدخل متاعها محدود. السنة تحويلات التونسيين بالخارج إلى حدود شهر ماي وصلت إلى 1.3 مليار دولار، بارتفاع يقدر ب 8.3% مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2025. لكن السؤال المطروح هوني، هل أنه المواطنين بالخارج وهل أنه عنا اقتصاد يستفيد من التونسيين المقيم بالخارج؟ عضو مجلس نواب الشعب عن دائرة فرنسا 2 عمر البرهومي يحدثنا في المجال هذايا.
4: وحتى التحويلات هذه راهي مبادرات فرديه من التونسيين بالخارج، لانهم هم ملزوزين باش يمولوا عائلاتهم والا باش يبنوا ديارهم والا باش يمولوا مشاريعهم. انا حسب تقديري لا توجد سياسه ولا توجد استراتيجيه في ميدان التونسيين بالخارج، وخاصه الاستفاده منهم في الاقتصاد. موجوده صحيح على كي تشوفي المؤسسات وكل شيء، برشا مؤسسات تعنى بالتونسيين بالخارج، وهو ملف يسيل لعاب جميع الوزارات. شوفي انت اي وزاره ثم عندها هيكل وزارة. كل واحد من زاويه النظر بتاعه. اللي يشوف باللي ملف التونسيين بالخارج هو ملف اجتماعي يصير هيكل اجتماعي، اللي يشوف له كون ملف اقتصادي يصير هيكل اقتصادي. وجميع مره وما خممناش كون هذه الكل نجمعوهم في هيكل واحد. والهيكل هذا ينجم يعمل استراتيجي وينجم يحكي مع الدوله على الاستراتيجي التونسيين بالخارج. هو احداث مؤسسه دستوريه ان انستيتيوشن اللي تتكلم باسم التونس بالخارج، واللي تكون عندها دور استشاري ودور تحكي مع الوزاره تشوف يعني، وتكون قاعده بيانات للتونس بالخارج هذوما، وخاصه المخاطب وحيد للتونس بالخارج. لانه اليوم انا ما نعرفش شكون يتكلم باسم التونس بالخارج. احنا زوج ثلاثه نواب في مجلس النواب، لكن مداولاتنا هي في الجلسة العامة فقط. ما ثمش يعني مخاطب ولا إنسان باش تحكي معاه لتحديد استراتيجية ولا رؤية ولا تبادل الآراء في الموضوع هذا. وحبينا نقول لك رهن اليوم السياسة بتاع الدولة في التعامل مع رعايها بالخارج هو يحددها موظف في تونس اللي إذا كان لزم بعمره ما سافر، ما يعرفش نمط العيش بتاع المواطن التونسي بالخارج كيفاش، ما يعرفش فين بلادي يعيش. التونسي بالخارج ما همش أموجين، هم غير متجانسين. يجي يعني موظف هو اللي يحدد سياسة الدولة مع التونسي بالخارج بدون استشارتهم.
3: تصريح هذا في إكسبريس أفام، ويظهر لهنا وجلي وواضح أنه ما فماش استراتيجية وطنية للاستفادة أو لأنه يدخلوا التوانسة الموجودين بالخارج في الدائرة الاقتصادية بطريقة تكون منظمة أكثر ومهيكلة أكثر. حاجة أخرى ربما تلفت الانتباه، في مجلس نواب الشعب حسب رأيك قديش عنا يا إيمان من هما 1.3 مليون و800 ألف قديش يمثلهم النائب في مجلس نواب الشعب؟
2: قديش يميل
3: ثلاثة نواب. هذا شنو يقول لنا عمر البرهومي عن دائرة فرنسا 2؟
4: خاصة تصير تمثيلية فعلية، لأنه اليوم حابين نقول لك رهنة أي مواطن في تونس ممثل بنائب محلي ونائب برلماني. التونسيين بالخارج الكل بالطبيعة ما عندهمش دوائر محلية، مثلين بصفر نائب محلي، وتونسي العالم الكل ممثلين بثلاثة نواب اللي هم التونس بالخارج. هذوم يمثلوا تقريبا إذا كنت نشوفوا الإحصائيات الرسمية 1,800,000، لكن أنا حسب تقديري هم مر ونص، هم أكثر من 2.5 مليون التونس بالخارج. هذوم ممثلين بثلاثة أشخاص، يعني ما بين 18 و20% من الشعب التونسي ممثل بثلاثة نواب. وبالصدفة 18% الفئة هذه هي اللي تمثل أول مورد رزق، أول مورد عملة صعبة للبلاد، وأول محرك نمو للبلاد، غير ممثلين. إذا المجلس هذا هو احنا حابين نشوفه نعملوا فيه تمثيلين اي تونسي مهما كان في العالم، وتحييد ملف التونسيين بالخارج على السياسه المحليه، ما يصير في البلاد يهم خيان اللي يعيشوا في تونس. المجلس هذا باش يكون تقني وهمزه توصل ما بين بلد الاقامه وتونس، وكل تشريع يتعلق بالتونسيين بالخارج يتم استشاره هذا المجلس.
3: على ما يبدو فما نية لإنشاء مجلس، المجلس هذا يكون همزة وصل ما بين التونسيين بالخارج وما بين تونس وما بين الوزارات المختصة في تونس، من بين ما نقعدوا ديما مع الحاجات اللي جاية من برا ومع الديوانة ومع الحاجات اللي نجموا ندخلوهم لتونس. موضوع أثار اهتمام برشا متابعين على وسائل الاتصال الاجتماعي بالنسبة للمرايات اللي هي فيها كاميرا. هل أنه مسموح بها في تونس وإلا لا؟ العميد بالديوان الياس بالخير على الإذاعة الوطنية يوضح لنا المجال هذا.
5: نظارات ذكية هي نظارات فيها كاميرا، دونك لهنا نجم يستغلها في عدة مواقع. دونك لهنا هي من الأشياء اللي تخضع لتراخيص معينة، دونك لهنا يتم الحجز دي حالة لإسناد الترخيص.
3: دونك برشا توانسه فما اللي معاه وفما اللي ضد، واللي ضد ريتهم اكثر بصراحه، لانه يقول لك احنا توا نورمالمون درون ونورمالمون المرايات الذكيه هذه تبدا موجوده ونمكنوا الشباب باش يخدم باش يقدم، واللي ضد بالطبيعه يقول لك هذه ربما معطيات شخصيه نتاع العباد، ما نجموش اي واحد يلبس مرايات ويقدم المعطيات الشخصيه وينجم يصور ناس في وقت اللي هي ما تبداش حاضره انها تتصور. هذا اليوم شنو عنا في سجل عليه لليوم يا إيمان؟
2: يعطيك صحة أمال، ونحييو برشا كل التوينس وكل جليتنا التونسية اللي بالخارج. اليوم ما عادش نحكيو على تحويلات لدعم العائلات فقط، نحكيو اليوم على تحويلات أصبحت خلينا نقوله شريان اقتصادي ثابت،
3: وظهر لي
2: تقارب عائدات السياحة، قبل عائدات السياحة، فهذا مهم جدا الموضوع هذية. ولكن في المقابل تعرف أمال المفارقة العجيبة، أنه قد ما تزيد التحويلات متاع توينسا بالخارج، معناها نفهموا أنه نسبة توينسا بالخارج قاعدة تمشي وتزيد. دونك قاعدين صحيح أن ندخلوا في عملة صعبة، ولكن في المقابل قاعدين نفقدوا في عديد الكفاءات متاعنا، وهذه المفارقة الأليمة اللي قاعدة تعيش فيها البلاد التونسية. وكانت هذه سجل عليه لليوم.
1: سجل عليه.
2: احنا نمشي فاصل صغير ونرجع بعد شوية في الانفيتي دو جور.
1: انتم ما تسمعوا في ويكند على الكيف. كرة واحدة 104 مباراة في 39 يوم، 48 دولة تحلم بنفس اللقب. إذاعة واحدة تهزك إلى قلب الحدث. ديوان FM، مبعوثنا الخاص حاتم قزبار من أرض الملاعب في المكسيك، كندا والولايات المتحدة الأمريكية. فلاشز

0: Radio NFM.
1: عيش المونديال.
2: ويكند على كيف.
3: 48 دقيقة رجعنا لكم من جديد، نمشي ومباشرة لانفيتي دو جور.
4: لانفيتي دو جور.
3: أعلنت وزارة التشغيل والتكوين المهني عن فتح باب التسجيل للانتفاع ببرنامج دعم تمويل المؤسسات الاقتصادية بالجهات الأقل تنمية اللي تم تنفيذه بالشراكة مع البنك التونسي للتضامن. ذكرت الوزارة في بلاغ لها أنه البرنامج هذا يهدف لتيسير نفاذ البعثين لمصادر التمويل لإحداث مشاريع ومؤسسات صغرى في مختلف المجالات الاقتصادية أو لتوسيعة الأنشطة متاعها. الأكثر تفاصيل على الموضوع هذه حاضر معنا سي محسن بن تويتي المكلف بتسيير الإدارة العامة للمبادرة الخاصة. صباح الخيرات سي محسن، مرحبا بك معنا في ويكاند على الكيف.
5: صباح النور مدام إيمان، وصباح النور مستمعي ديوانة.
3: سي محسن، لو كان تعطينا أبرز الأهداف متاع البرنامج هذية لدعم تمويل المؤسسات الاقتصادية بالجهات الأقل تنمية.
5: كما تفضلت سيادتك وقدمت من الأول، دونك الخط التمويل هذا هو خط يضاف للخطوط اللي تم ممارسة اعتمادات على الصندوق الوطني للتشغيل واللي تم تنفيذها بشراكة مع البنك التونسي للتضامن. الخط هذا يحاول ييسر نفاذ البعثين لمصادر التمويل. انت تعرفي من بين أهم مشاكل يعترضها البعث هو مصادر التمويل. دونك البرنامج هذا عن طريق القروض اللي يمكنها للباعثين سواء لإحداث مشاريع جديدة أو لتوسيعة مشاريع قائمة الذات، في فروض تفاضلية تمكن صاحب القرض ولا صاحب المشروع من ظروف ملائمة تمكنه من يعني مواصلة النشاط يعني وتوسعته
3: تطوير المشروع متاعه او البروجي متاعه.
5: الخطوط الاخرين عندهم ميزات، الخط هذا عنده ميزه، يعني كل خط عنده ميزه وعنده هدف دونك سبيسيفيك، ان اوبجيكتيف سبيسيفيك. دونك الهدف من البرنامج هذا هو البعد الجهوي والتنموي. عنده بعد جهوي وتنموي وين تعطي الأولوية لصاحب أفكار المشاريع والباعثين في المناطق اللي أقل تنمية للنهوض بالمناطق هذه وتثبيت الشباب في المناطق هذه، خاطر في المناطق اللي ناقصة تنمية عادة تكون فرص التشغيل قليلة. دونك عن طريق المبادرة الخاصة وإحداث المشاريع نفسحوا آفاق جديدة للشباب في المناطق اللي فيها تنمية ناقصة شوية.
3: وسي محسن لهنا خلينا نحكي شوية على شروط الانتفاع بالبرنامج هذية، لشكون موجه بالضبط، التفاصيل هذية وكبش الشباب اللي قاعدين يسمعوا فينا يشوفوا هالكريتير موجودين عندهم ولا لا.
5: بالنسبة للشروط المستوفة، أكيد يلزم تكون عندك كفاءة باش تسير مشروعك، هذا شيء طبيعي. يلزم تكون مسجل في مكاتب التشغيل. دونك التسجيل في مكاتب التشغيل هو شرط للقدرة على التسجيل في المنصة، يعني إذا كان ماكش مسجل في مكتب التشغيل ما تنجمش تسجل في المنصة، ما عندكش لاكسي. الشرط الثاني السن، دونك من 20 إلى 65 سنة. الشرط الثالث يكون ما عندوش إشكاليات مع مؤسسة تمويلية، يعني ما يكونش في السنترال دي ريسك في البنك سنترال.
3: واضح. تفضل يا سيما.
5: دونك عملية تنفيذ البرنامج ده، دونك عنا التسجيل يتم انطلق من البارح ويوفى حتى آخر الشهر نهار 30 جوان. بعد يتم دراسة الملفات على صعيد الجهوي، ثم لجان جهوية مشاركة الأطراف المدخلة، البنك التونسي للتضامن، وزارة التنمية يترأسها المدير الجهوي. اللجان هذه تدرس الملفات هذيك، ثم نظام تنقيط ومعايير انتقاء نقسموها لزوز محاور. ثم المحور الأول هو البعد الاجتماعي اللي حكيت عليه والبعد التنموي. ثم المحور الثاني هو الجدوى الاقتصادية للمشروع. هذه يتم دراستها على الصعيد الجهوي. اللي جانا ذوما كما قلت باش يسندوا أعداد يعني عدد من النقاط حسب المعايير اللي حطيناها ويبعثوا اللجنة وطنية هي باش تقوم بعملية الانتقاء النهائي وازداء القروض للمنتفعين.
3: لهنا فما قطاعات اقتصادية معينة تحظى بأولوية الأولوية الدعم ضمن البرنامج هذية وإلا كل الأفكار معناها مفتوحة؟
5: سؤال ممتاز. سؤال لا لا لا سؤال كما قلت في البعد التنموي أعطينا يعني أنا فضوليزي دونك فضلنا قطاعات من عن طريق إسناد عدة من النقاط. الفلاحة حطيناها في المرتبة الأولى. صناعات تقليدية وصناعات في المرتبة الثانية والخدمات في المرتبة الثالثة. خاطر حسب الإحصائيات اللي عنا أغلب القروض اللي تسند في إطار المبادرات الخاصة هي ماشية للخدمات للسيرفيس. دونك الفلاحة والصناعات التقليدية والصناعة عندهم نوعا ما إن ديفيكولتي داكسي أو فينانسمون. دونك البرنامج هذا جاء باش يحاول يعني أون إيفيت هاد كونترينت
3: يعطي الأفضلية للمجالات هذية وللناس اللي عندهم أفكار في المجال نتاع الفلاحة والصناعات التقليدية. خلينا نحكي توا على حجم الاعتمادات المالية المرصودة للبرنامج هذية وقديش المنتفع ينجم ياخذ فلوس.
5: إذا كان تاو نحكو على الاعتمادات يلزمنا اون في دونسومبل اوسي. دونك عندنا راهو برنامج آخر اللي هو كاب امبلوا واللي توصل فيه تمويل 200 ألف دينار وتم رصد 90 مليون أورو يعني ما يقارب 300 مليون دينار تونسي لتمويل المشاريع. بالنسبة للمشروع الخصوصي هذا ولا خط التمويل الخصوصي هذا اللي هو دعم المؤسسات في المناطق الأقل تنمية كتجربة أولى رصدنا 15 مليون دينار وحسب الاستيماسيون كنا فات بال 15 مليون دينار نجم نولو ما يقارب 1000 مشروع كتجربة أولى. وأكيد عنا رو عنا برشة خطوط بديناهم بتجربة وكملنا فيهم 4 سنين. كناخذ مثال الخط تمويل فئات الضعيفة انطلق في 2023 كتجربة ب10 مليون دينار وصلنا للسنة الرابعة ويعني انا دوبلي لي فون بدينا ب10 مليون دينار في التجربة الأولى وبعد ولت 20 مليون دينار 20 مليون دينار 20 مليون دينار وإمكانية كبيرة في قانون مالية 27 باش نرفعوا مرة أخرى في البرنامج هذا خاطر إقبال كبير. دونك نعاود نرجع للبرنامج هذا هو كتجربة أولية نجربه وإذا كان ثم الإقبال وثم لي زوبورتينيتي أون ماتير دوبورتينيتي متأكدين ثم لي زوبورتينيتي يعني فوالا. دونك نتصور إن شاء الله عام جاي دونك أون فا بروغرامي أن بروغرام سيميلار ونحصلوا فيه إن شاء الله. أما بالنسبة لسنا 15 مليون دينار.
3: كل شكر ليك سي محسن بن تويتي المكلف بتسيير الإدارة العامة للمبادرة الخاصة على المعطيات اللي اعطيتنا اليوم في لانفيتي دو جور. احنا نمشي وفاصل ونرجع بعد شوية على ديوان فام صوتكم.

0: مع أريدو الربح والمكالمات الرحلة، خذ أفخن كلمك تدخل في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر مكالمات وأنترنت، وزيد معهم سيرفيس توت باي بيين بلاش باش تتفرج في الماتشوات الكل. لعبة غير ملزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
1: أريدو، طور عالمك.
2: السلام ومرحبا بكم، معكم حاتم جزبار باش نكون في تغطية خاصة واستثنائية المشوار المنتخب التونسي في كأس العالم من قلب الحدث. خليكم أقرب، عيشوا معنا كل التفاصيل، اللحظات الحاسمة ومشاركة نسور كارتاج.

0: أريد طور عالمك.
1: الكوب دي مونجيت ومعها تبدا الكادوات. سيكام تربحكم 20 تلفزة سمارت 55 بوس 40 مريول نصر قرطاج ديديكاسي وبرشا مفاجآت أخرين. كيفاش؟ ما عليك أن تشجع تصنف وتربح مع سيكام. ادخل الفيسبوك وانستغرام وحفلها معنا. لعبة بدون موش بشيرة. سيكام المساند الرسمي لنصر قرطاج.
2: فرغولنا البتاحي لقوى كرنفال في المكسيك، فوق راسنا شاشية واحدة وزادمين من الأفريك. كور خلي العقلية تتطور، شمر على ذراعك خلي الدم في عروقك يفور. توانسة بانرجي واحدة، أولا إنرجي المساند الرسمي للمنتخب التونسي يكور.
3: أولا إنرجي معكم باتجاه المستقبل.
4: ديوان فام فلاش نيوز
5: موجز تاسع راديو نفهم عسلمة. رئاسة الحكومة تعلن أن أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية سيتمتعون بمناسبة حلول رأس السنة الهجرية بعطلة يوم واحد، وهي يوم رأس السنة الهجرية 1448، والذي سيكون إما يوم الثلاثاء 16 من جوان الجاري أو يوم الأربعاء 17 من جوان الجاري حسب ما ستثبت الرؤية ووفق بلاغ مفتي الجمهورية التونسية. وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي تجدد دعوة إلى ضرورة احترام حق العموم في النفاذ إلى الشواطئ والمحافظة على سلامة المرافق والتجهيزات الساحلية، مذكرة بجملة من الأحكام القانونية المنظمة لاستغلال الملك العمومي البحري. والوكالة تؤكد أن التراخيص المسندة في إطار الإشغال الوقتي للملك العمومي البحري تلزم المنتفعين بعدم تجاوز نصف عرض الشاطئ عند تركيز التجهيزات والمنشآت المؤقتة، وذلك تطبيق لأحكام الفصل المتعلق بالإشغال الوقتي للملك العمومي البحري. وزارة التشغيل والتكوين المهني تعلن عن فتح باب التسجيل للانتفاع ببرنامج دعم تمويل المؤسسات الاقتصادية بالجهات الأقل تنمية الذي يتم تنفيذه بالشراكة مع البنك التونسي للتضامن. وأوضحت الوزارة أن البرنامج يهدف إلى تسهيل نفاذ الباعثين إلى مصادر التمويل لإحداث مشاريع ومؤسسات صغرى في مختلف القطاعات الاقتصادية أو لتوسعة أنشطتها، وذلك عبر تمكينهم من الحصول على قروض بشروط ميسرة ونسبة فائدة تفاضلية. إلى شأن دولي، استشهد شخص مع استمرار الغارات التي يشنها جيش الاحتلال على جنوب لبنان بتزامن مع انذار الجيش بإخلاء 20 بلدة وقرية لبنانية. الاتحاد الأوروبي يعلن أنه سيستأنف محادثات انضمام أوكرانيا إلى التكتل الاثنين المقبل، وذلك بعد رفع المجرة الفيتو الذي كان يفرضه رئيس وزرائها السابق. وجاء هذا الإعلان بعد موافقة الحكومة المجرية الجديدة على إسقاط اعتراض رئيس وزرائها السابق المعروف بمواقفه المقربة من روسيا والذي خسر الانتخابات التشريعية الأخيرة. ختام موجز الإخبار، نلتقي في مواعيد إخبارية قادمة في أمان الله.
4: عادي ولا فهم ما يفوتك شيء، تبع الأخبار المحلية الاقتصادية السياسية الرياضية العالمية وحتى أحوال الطقس. مراسلين يواكوا الأكتواليتي لحظة بلحظة. الأخبار على ديوان فام من مصدر، كل دقة ومصداقية على رأس كل ساعة. لأكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان فام صوتكم.

0: مع أريدو الربح والفرجة الرخلة، خذ نفخ فيبر بوكس وإلا الفيكس جديد 5G تدخل في القرعة باش تربح 12 شهر انترنت إليميتي وزيد معهم أبونمون تود باي بيين بلاش باش تتفرج في الماتشوات الكل. لعبة غير ملزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
1: أريدو طور عالمك. باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان اف ام.
2: ديوان اف ام صوتكم
3: ويكند على كيف.
4: 9:15، مرحبا بكم الناس الكل، مواصلين معكم مشوارنا في ويكاند عالكيف. نسلموا على كل المتابعين يتابعوا فينا من تونس أو خارج تونس اللي قاعدين يتفاعلوا معنا على الفيسبوك أو الشين يوتيوب، ونمشيه مباشرة في وقته.
5: في وقته
4: مش نحكيه على حادث اللي وجعنا برشا واللي فكرنا بعديد المشاهد اللي مستحيل ننسيهم كتوينسة. نحكيه على حادث المرور في منطقة المزونة من ولاية سيدي بوزيد، ملف العاملات في القطاع الفلاحي اللي رجع من جديد واللي قاعدين يتعرضوا له من معاناة، وين أسفر الحادث على وفاة

0: زوز عاملات وإصابة 13 أخريات، وتتجدد الأسئلة حول أسباب استمرار المأساة هذه وحول مدى نجاعة الحلول اللي وقع الإعلان عليها لحد الآن. إن شاء الله ربي يرحم العاملات اللي توفاوا، وإن شاء الله ربي يصبر العائلات امتاعهم. نحكي لكم على بعض الإحصائيات المدولة تقريبا من 2015 حتى 2025. تشير الإحصائيات لوقوع أكثر من 88 حادث لعاملات فلاحيات خلفت عشرات الوفيات مئات الإصابات، هذا وفق تقرير للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية واللي تنشر في مايو 2025، ما يخلي حادث المزونة الأخير امتداد للظاهرة المتواصلة هذه. الأكثر تفاصيل حاضر معنا بالهاتف سامي الحناشي، اللي هو أستاذ محاضر بمهام مدير المعهد الوطني للشغل والدراسات الاجتماعية. خلينا نحكي أكثر على الموضوع هذية. صباح الخيرات أستاذ سامي، مرحبا بك معنا في ويكاند على الكيف.
1: صباح الخير ومرحبا بك ومرحبا بالمستمعين ديوان افام.
0: سامي، انت من اكثر الناس اللي خدم على الموضوع هذايا نتاع العاملات الفلاحيات، حبيت في الاطار هذايا كيفاش تقيم واقع الحوادث نتاع النقل في قطاع الفلاحي خاصه في علاقه بالعاملات؟
1: شكرا على هذا التدخل وهذا السؤال. طيب والله هي المسألة تو هي متكررة كما أنت ذكرت في المداخلة نتاعك، اللي بريس كراو فيها قاعدين كل عام معنا في البلاد وتختلف حسب الإحصائيات. الظاهرة هذه مالوروزمون معناها جينا هكا صدفة نسخن شوية مع بعضنا ومن بعد تطفى. ثم حلول، الحلول عندها برشا إشكاليات ما تخليهاش معناها تتفعل بإذن الله. الراو معناها نعطيك حتى لمحة، معناها نزيد ندعم الإحصائيات نتاعك. معناها حالة التنقل هو قطاع غير مهيكل، معناها غير منظم بإذن الله. يرتكز على النقل في نعرف وإحنا دبار هالنساء الفلاحية هم رم يمثلوا 55% من اليد العاملة في ميدان الفلاح بإذن الله، وبالالاف راهم كل يوم يمشيوا الى المناطق الفلاحيه، معناها اللي هما بفضلهم هما احنا معناها توقع معناها لاشيمينمون تاع المواد هذه الفلاحيه من قبر وغلال ولكن جوست بريزون ما ريناش حلول فعله. الراو ظروف اللي تنقلوا فيها حسب ما متوا انتم بعثتكم بالصوره من 20 الى 30 مرأة في شاحنه احنا تفتقر الوسائل المؤمنة غير مغطاة بدون مقاعد، سائق في بعض الأحيان بدون رخصة، بعض الأحيان ما تمش حتى تكون في الابسونس دو كونترول تكنيك، التكنيك نتاع معناها العربة هل صالحة للاستعمال أم لا، تأمين في بعض أحيات صلاحية نتاعه معناها منتهية. هذا كلها مع عوامل لازم مراعاة نتاعه، ولو أنه اللي راه زاد الشدة ولا الفرات في الكنترول يمثل في بعض الأحيان توتر اجتماعي، خاطر نعرفوا احنا الشيرة معناها بصفة عامة معناها إذا كان مش تزود من تقول معناها يلزم التدخل الحازم دوس كلا تقول الجزر بتاتر الجزر بدأ يوقف حركة الانتاج واللي معناها توقع لي موبيليزاسيون تاع لي بيكول هذوما اللي قاعدين ينقلونا في العمال العمال بيدهم كوم كونسيكونس ما عادش ينجموا يتنقلوا للمزارع باش يخدموا. كيف باش توقع لنا معناها موت في الماندوفر بالنسبة للفلاحة، وبهذا معناها توقع معناها توتر اجتماعي.
0: وسامي باش نتفاعل معاك، يعني تقريبا كل الأسباب اللي قاعد تحكي عليهم كنا حكينا عليهم، وكما قلت انت وين تصير حادثة معناها الناس الكل تولي تحكي والناس الكل تولي تحكي على حقوق العاملات الفلاحيات، ولكن تقعد تتكرر الحوادث هذية. تقولي اليوم ما فماش البدائل أو ما فماش الحلول على أرض الواقع، ولكن حكينا على قوانين وتشريعات في أوقات سابقة، هل أنه فما ضعف في التطبيق متاحة أو أنها لا ترتقي من أجل أنها تحمي العاملات هذوما وما نعودوش نسمع حوادث مشابهة، وأنه العاملة الفلاحية اليوم تنجم تخدم بكرامة وفي كنف الأمن اللي نورمال ما حق من الحقوق متاحة في بلادها؟
1: والله أنا كبسيط كما غير مختص في الأمور القانونية، ولكن مع علمي اللي ثم نصوص والنصوص هذه غير مفاعلة معناها، ثم تجاهل النصوص هذه، ثم في بعض الأحيان، وهذا أمر معناها وريته في دراستي، أن خاصة على مستوى التغطية الاجتماعية تصعب جدا تغطية الاجتماعية هذه الفئة. لماذا؟ لأن هذا العمل عمل موسمي، فهمتني ولا؟ وبالتالي معناها ما بتعرف على مستوى التغطية الاجتماعية اشترطوا عدد أيام، معناها عدد أيام العمل، فهمتني ولا، حتى يتسنى لهذه الفئة باش تكون عندها معناها تغطية
0: اجتماعية.
1: معناها هنا راهو العمل الموسمي والانتوستي دو ترافاي غير كافية باش تدخل هذه في المنظومة نتاع التغطية الاجتماعية، وبالتالي هذه المرأة معناها تفتقر كل الظروف، فهمت ولا، باش تكون معناها عندها تغطية اجتماعية. وثم حوايج أخرى زادة معناها، حتى ولو أنها في بعض الأحيان معناها يمكن التغطية الاجتماعية، لقاو هذه الفئة تتمتع بعض مرافق أخرى، كما مثل برنامج الكارني لابد يقولوه، تبدأ عندها معناها منحة، وكل منحة هذه ما تنجمش معناها إذا كان تمشي في مستوى التغطية الاجتماعية تولي تتسحب منها معناها، فهمت لي؟ دونك الإشكال هنا ثم شوية إشكال معناها، بصير كي مانيش قانون ولا مانيش رجل قانون، ولكن نعطيك بعض العوائق اللي تخلي المرأة ما يتطبقش النصوص هذه.
0: أستاذ سامي، كيفاش ينجم يأثر العمل الهش بالظروف والمعطيات اللي حكيت لنا عليهم على قدرة العاملات للمطالبة بالحقوق امتاعهم؟
1: والله نقول لك، بالنسبة للعمل، بالنسبة للعمل هذا، بالنسبة لأحنا الدراسة وريت اللي هذه المرأة خاصة العمر نتاعها متقدم معنا في السن، خرجت مؤخرا تعمل وقت الناس بدأوا باش يخرجوا على الروجات، هي دخلت سوق العمل معناها ثم ظروف زادتها، خاطر يا اما القارين نتاعها يفتقر معناها دخل ضعيف، يخليه معناها اللي ما ينجمش معناها يأمن العيش الكريم، تلقى هالمرأة هذه معناها، واحنا عملنا دراسة ورينا بالرغم هالمشاكل هذه المرأة تواصل في هذا العمل وتاخو المخاطر المخاطر اللي معناها مستعدة هي، ووريت أنا في دراستي معناها سلمة كيفية النقل، الأجر الضعيف، المستوى الثقافي، نوعية وسائل النقل، وفينا هذا من كل ما يأثروش على قرار مواصلة العمل.
0: ما عندهاش خيارات أخرى وبدائل
1: أخرى للأسف، ما فماش بديل للأسف، تلقاها
0: مضطرة
1: مضطرة باش تعمل باش تربح القوت نتاعها، هذا معناها سيتي روبوزيكسيون، مش حتى ربح، معناها تجديد لطاقة
0: الإنتاج
1: باش نجم
0: نتواصل الحياة نتاعها. أستاذ سامي، وانت معناها ولد الميدان، كيفاش اليوم نجموا نعزوا على الأقل آليات المراقبة وتطبيق العقوبات على المخالفين؟
1: سؤال جيد جدا. أنا نرى قبل من عزو نشوفوا شنو هي المشاكل اللي تعيق هالتطبيق هالتوصيات هذه، شنو من الأشياء اللي تخلينا ما ننجحوش في
0: التطبيق.
1: في التطبيق احنا أول حاجة سيدتي الكريمة، اللي هذا القطاع هو قطاع غير مهيكل، وبالتالي حتى ولو عنا كانت تلاحظ ثم عزوف من الشباب ما يحبش يخدم، يقول لك انا هذا ينقص من الحضور، هكا في بعض الجوابات حتى بالنسبه للفتيات تقول لك هذا يقلل من من من فرص الزواج ليا، معناها مليون معناها ما نخدمش. انت باش تجي دعم مثلا، تقول انا نحب ندعم هالفئه هذه باش تولي تخدم، كيف تدعم قطاع غير مهيكل؟ هذا زاد اشكال معناها، فهمتني؟ الوقت هو يمثل 70% من الدراسه اللي عملناها هو قطاع غير مهيكل، النقل والعاملات معناها. ثم زاد كيف في بعض الأحيان وقعوا تجارب، ثم تجارب باهية معناها في الجنوب الشرقي مثلا، ثم حافلات مهيكلة تهز مع سكتون، ثم مؤسسات معناها مهيكلة عندها ضمان اجتماعي، عندها حافلات معناها أمور مريقة، نحكوا عن أمور مش مريقة
0: اللي مش منظمة. أي
1: معناها عندنا في بعض التجارب فكرنا في إرساء حافلات نقل فهمتني ولا؟ ولكن إذا كان حافلات النقل هذه معناها تعملها دون اللجوء إلى الواقع الاجتماعي الموجود غادي، فهمتني؟ تجي أنت مثلا تعمل حاملة دخولية باش نعمل توا حاملة حافلات
0: حافلة كراج
1: إيش لاحظ؟ تلاحظ أن المرأة ما تدخلش الحافلات هذه، ما تدخلهاش. لماذا؟ لأن هذه الحافلات هو السائق اللي هو عنده الكميون اللي مكسر، هو يلعب دور كبير جدا، اللي هو مشغل زادة، هو عنده حلقة، هو وسيط. وسيط معناها أنه هي تلقى روحها مضطرة باش تخدم وتاخو نقل السائق هذاك اللي هو مهدد، وفيه يسموها بعض في بعض الأحيان يسميوهم ما نقولش شاحنات الموت،
0: شاحنات الموت
1: يسموهم شاحنات الموت، ما فهمتني ولا؟ تقول لك ناخذ هالريسك هذا خاطرك السيد هذاك يضمن لي العمل،
0: هو اللي يدبر لي عنده شكون نخدم
1: يعني باش ناخذ الحافله، ما عادش الحافله باش توصلني المكان معناها من A الى B، ما هيش هي باش تلقى لي
0: الخدمه.
1: هنا تدخل معناها كيفيه مثلا، هل هو توقع ديما عاده ديما توقع شيطنه السائق، معناها يقول لك هذايا معناها سائق معناها معناها غير معناها سائق معناها عشوائي، سيدري عشوائي، ولكن عنده دور كبير برشا هو اللي الكولكتور تاع الريجون، يعرف الريجون كامله، والعمل الموسمي الفلاح هو بعيد كل البعد على التشغيل. يقول انت معناها هذه الميسره تاعته، خاصه تو ظهري حادث وقع في المزونة، راهي فما تولت سيزون تاع الطماطم والدلاع، الطماطم والدلاع، يقولوا سيزون هذه انت باش تهالي تجيبي الخدام، هاو رابح التغطية الاجتماعية ورابح لونجاجمون، وبعض في بعض الاحيان هو يعطيه بيدو باش يخلص
0: الخدامة.
1: دونك كيف تقول لي انت انا نجي نعمل بديل ونعمل حافلة في الاولى ومريقلة امورها، يلزم وقتي حتى باش تعمل حافلة يلزم التشريك هالسائق هذا تلقاه وصيفه اللي مش هو
0: ينجم
1: ما بين معناها قللت هذا الجد
0: يعني هي منظومه كامله استاذ سامي، ماهيش مربوطه بالنقل فقط ولكن مربوطه بالمواطن نتاع الشغل، مربوطه بعقليه ايضا، مربوطه يعني عديد واقع اجتماعي اللي ممكن المتفرج من من من بعيد ينجم يقعد ينظر، ينجم يقعد يحكي، ينجم يحكي على آليات، ولكن على ارض الواقع فما حياه أخرى ما تنجم تعرفها وما تنجم تعيشها وما تنجم تاخو القرارات. كان المرأة هذية فعلى الدولة إنها تدخل للمفاصل هذية، ومهم جدا إنه نلقاو الحلول من جذورها. المسألة مش متعلقة بنقل فقط، وانت أستاذ سامي وغيرك من الميدانيين اللي بالحق مرافقين النساء هذوما ويعرفوا حياتهم كيفاش تكون، بعيد على المنابر الإعلامية ولا بعيد على التنظير اللي احنا ساعات نبدأ نحكيو فيه، ولكن على مستوى الواقع وعلى مستوى الممارسة فما حاجات أخرى اللي ممكن تغيب علينا، واللي حكيت على بعضها انت أستاذ سامي، وممكن فما حاجات ما أفظع ما نعرفوش عليهم، ولكن مهم جدا اليوم أنه المسألة ما هيش مربوطة بنقل فقط أو قوانين أو ردع، ولكن
1: يسمح في أي سياسة يجب تأخذ بعين الاعتبار، والحلول اللوجستية وحدها غير كافية.
0: يعني يزمك تلقى الحل من جوانبه الكل. إن شاء الله ربي يرحم العاملات اللي توفاه، وإن شاء الله يا ربي تسارع الدولة من أجل أنها تلقى الحلول الجذرية للمشاكل هذية،
1: خاصة الجهات الفعلة المحلية، خاصة الدولة بعيدة معناها البلديات ومعتمديات هم القرار،
0: هم يعطيك صح
1: للستركتور
0: المجالس المحلية اليوم هذا دورهم، هذوما المشاكل اللي اليوم محتاج المواطن التونسي أنه يلقى هم حل. لقمة العيش اليوم ما تنجمش تلعب بها، ناس اليوم مستعدة انها تواجه الموت من اجل انها توكل صغارها وتوكل وتعيل العائلات متاحة. كل شكر ليك سي سامي الحنيش الاستاذ محاضر بمهام مدير المعهد الوطني للشغل، كل شكر ليك على التدخل معنا في وقته.
2: في وقته
0: احنا توا عنا فاصل اشهاري، نرجع بعد شوية نواصلوا بقية مشوارنا في ويكاند على الكيف، ما تبعدوش.
2: ببليسيتي
3: في قليل راح تونس تكور وفراق أسباح، يا ربي يا عالي كان يسير اللي في بالي، ذكريات 78 رانا نحن مفايقين، ربي كبير والمكسيك فيها الخير، ويا رجال بالقرحة نجيبوا الفرحة
4: مع أورانج. ماركي حضورك على ماكسيت وقت ما تشوي تونس في غبغيك فايقين للتسعين باش تربح انترنت وتزيد تدخل في القرعة باش تربح الكاش.
3: مع تونس فايقين للتسعين.
4: عندك أورانج.
5: نحبكم فايقين، وبين الكلام والإنترنت ما تقعدوش محتارين. مع اللوفر جيجا كلام متاع أورانج عندكم الاثنين. اختار الجيجاوات وتمتع بالمكالمات بلاش نحو كل المشغلين.
4: ميلا نحبك فايق ولد بلادي، خذ لوفر جيجا كلام واختار الفورفي اللي يساعدك. ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر، والمكالمات موقلنا بلاش حسابات. ميلا فيق وامشي لأقرب بوتيك أورانج. عندك أورانج.
6: السلام ومرحبا بكم، معكم حاتم جزبار باش نكون في تغطية خاصة واستثنائية المشوار المنتخب التونسي في كأس العالم من قلب الحدث. خليكم أقرب، عيشوا معنا كل التفاصيل، اللحظات الحاسمة ومشاركة نسور كارتاج.
3: مكالمات الرخلة، ستريمي الرحملة، كونك تاكل نهار تربح وتعمل لفارة.
7: مع أريدو الربح والمكالمات الرخلة، خذ أوفر نكلمك تدخل في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر مكالمات وإنترنت، وزيد معهم سيرفيس توت باي بيين بلاش باش تتفرج في الماتشوات الكل. لعبة غير ملزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
8: أريدو، طور عالمك.
2: انتما تسمعوا في ويكند على الكيف.
0: 9:33 دقيقة، رجعنا لكم من جديد. مرحبا بكل المتابعين، الأنظار الكل موجهة لمونديال 2026. ساعات، خليني نقول مش نقول أيامات، تفصلنا على موعد المباراة متاع منتخبنا الوطني. كل التحذيرات وآخر الأخبار تدسويت في توب فري مع زميلنا حاتم جزبار.
2: توب فري.
0: صباح الخيرات حاتم، مرحبا بك معنا، إن شاء الله تكون بخير. طمنا على أحوالك في البداية.
9: صباح النور إيمان، ركزي بنجمة تقول أنت تقول صباح الخير.
0: نقولك
9: أنا صباح الخير، خاطر ساعة تاني نجمة أقولك مازال مساء النور.
0: مساء
9: النور نجمة نحكي على صباح الخير، باين ما صعتي نص على الصباح تولي أنا.
0: ملا جو عندك يا حاتم، بهر لي ليلك ولا نهار ونهارك ولا ليل معنا أحلى.
9: بالضبط، هو مع الديكالاج، تعرف مع الديكالاج، دونك الحقيقه الاولى ايمان، الحقيقه نهار الاول هي الحقيقه شوي صعوبات وغيره باش تفرز الوقت، لانه تعرف علاش، خاطر خرجت من تونس نهار، جيت المكسيك لقيتها نهار. خرجت من تونس نهار 10 جوان، جيت المكسيك لقيتها 10 جوان، ما زلنا معناها ما عرفتش انه هو مشكله على مستوى التوقيت، لكن تتجاوز الموضوع هذاك في ظرف 20 ساعه. على كل شان نهارك مبروك ايمان، انت والولاد الكل، شان نهاركم مبروك، كل الساده المستمعين صافوا عليكم. كما قلت انت، بدينا نعيشوا اجواء المونديال قبل ساعات. برافو على الكلمه ساعات، مباراه تونس والسويد، نعرف كيما ما تحبش برشا كوره، لكن باش نحكي
0: معك انت، نولي نحب الكوره ونركز في تفاصيل الكرة، وخاصة مع منتخبنا الوطني حاتم. أما قبل المنتخب، وأنا بطبيعتي تعرفني نحب نبربش على الأجواء والكواليس والدنيا، واللي قاعدة نقرأ في التعليقات أنه برشا ناس تقولك هذه أسوأ نسخة من كأس العالم، كأس عالم مسيس، الأجواء مش منظمة، الأجواء مش كيف العادة. أعطيني الجو العام متاع المونديال 2026، كيف شريته أنت كحاتم جزبار؟
10: خليه روح إيمان، مينسوش يقولك غادي.
9: أتنقلك علاش؟ لانه شوف المكسيك، كي نعمل المقارنه بين المكسيك، الولايات المتحده الامريكيه، كندا، هما ثلاثه بلدان تنظم الكوب دي موند. الولايات المتحده الامريكيه ما عندهاش تقاليد كبيره، نحكي ديما في كره القدم، عندهم كره القدم الامريكيه. كندا كيف تقريبا في السنوات الاخرى بدات عندهم اهتمام بثقافه كره القدم، ولكن المكسيك بلاد تعيش كوره، بلاد تتنفس كوره، بلاد تعشق كوره. في الامريكا اللاتين راهو فما المكسيك والباراغواي والارجنتين والاورغواي، معناها نحكيوا على امريكا اللاتين، نحكيوا على امريكا الجنوبيه، برمي البلدان هذوما راهي المكسيك تعيش كوره. معناها احنا ديجا ما نحبش نقول حالينا علينا على 78 انه مازلنا مش موجودين وقتها، ولكن كي حالينا عينينا حتى
0: هذه المنتخبات اللي شفنا بكوره معها
9: صحيح كبارات، نحكيون على مونديال الارجنتين، نحكيون على تميم، على العقربي، على غير محمد العقربي، على غميض، على ذاك الجيل 78 اللي ربح المكسيك اول فريق عربي وافريقي يربح في المونديال 3-1، ربحنا المكسيك. دونك لهنا المكسيك، علاش قلت لك جينا لهنا الحقيقه في ديت مونتيري مرحولة ايمان، استغربت بيرسونالمون في مكسيكو سيتي، عملنا ريسكال من بعد جينا لهنا، فماش حاجات توحي انه فما المونديال الحقيقه، لكن من غدوة ثم المباراة الافتتاحية. بوا احنا في مونتيري معنا ما نعرف فماش أجواء كبيرة، لكن في مكسيكو سيتي عندنا ديجا الفيديوهات كانت تما أمبيونس كبيرة. في مونتيري لهنا عشناش الأجواء، لكن شنو بعد المقابلة بعد انتصار المنتخب المكسيكي في المقابلة الأولى على جنوب أفريقيا بدينا نشوفه في الشارع متاع الكوب دي مونت، أجواء الكوب دي مونت بدينا نشوفه في الشارع المكسيكي، ناس تغني، ناس فرحانة بفوزهم بالماول متاع منتخبات المكسيك. بعد شكون يجي؟ أكيد يجي الجمهور التونسي اللي وقعنا شوية توقعنا أنه التونسي بشي غيب على المونديال. نحكي دي مع الجمهور الليلة معناها نحكي لك في أربع ساعات، أربع ساعات ما حكيت للنصف الليل لهنا أيه؟ في معناها في مونتيري سبعة متاع الصباح عندكم أنتوما
0: أيه؟
9: بدأت أجواء التونسية الشنعة التونسية على قاعدة
0: أيه؟
9: واللي يحب يتفرج يدخل على سبور باي ديوان فام ويتفرج شنو عملوا تونس الليلة في ماكرو بلازا. ماكرو بلازا اللي هذه من أشهر الأماكن هنا في مونتيري في المكسيك، هي وسان بيدرو ومعنى البلايس اللي فيها الببليك. ماكرو بلازا ليلة التوانسة، التوانسة خلاو المكسيكيين يغنيوا أولي أولي تونس تونس
0: تونس يعني تونس. نتخيل في جونا يا حاتم
9: أولي أولي تونس تونس، بتأسمع طنبور حاضر والجو حاضر وتونيزية تونيزية معاك ربي والنبي وأولي أولي تونس تونس وبوعلام بابا جلول موجودة في ماكرو بلازا والجمهور الحقيقة جاي، وهما أغلبية متاحهم اللي يعيشوا في كندا في الولايات المتحدة الأمريكية، وكيف كيف حتى في القارة الأوروبية، فما شكون جاي من باريس، شكون جاي من مدريد، شكون جاي من منشن، معنا الناس اللي توا براتيكمون دخلوا في الكونجي تاع الصيف وبداوا يحبوا يجيو في كومبيتيسيون ما تتراتاش الحقيقة. كوب دي مون مش ديما تلعب في المكسيك مع جو كيما قلنا الكولتور تاع الكورة اللي عندهم هنا، الأمبيونس اللي موجودة الليلة هي شنية إيمان الغاية منها إنه نشوف التوانسة من آخر من كل أصقاع العالم قاعدين يجيو، وبلوس حاجة باش تشجع التوانسة اللي إزيتي شوية قولك ناية وسايب عليا وما عندي ممازني دونك لا يتشجعوا باش يجيو
0: بأنه
9: الحقيقة الأجواء راهي ممتازة على الأخر. وإن شاء الله مازال غدو باش يكون عندهم تجمع آخر نحكيه معناها أنت تحكي اليوم غدو ليلة المقابلة بطبيعة باش يكون فما تجمع كبير عندهم الجمهور التونسي، وعندنا كيتول الجمهور التونسي اللي موجود لهنا، وباش نحاولوا ديما نواكبوا الفيديوهات والاحداث والامبيونس اللي تكون عندكم لحظه بلحظه. هذا من ناحيه الامبيونس.
0: تحب
9: نحكي مع
0: تو نحكي كوره تو نحكي كوره حاتم
9: يلا نحكي
0: كوره على اخر حصه تدريبيه
9: سيريو تو
0: اي اكيد حاتم وانا ساكته وانا تو نسمع وكها وبعد نحكي على الماكله
9: اي بالماكله بيت او نحكي لك بعد شويه خلينا نحكيوا على الماكله بعد نحكيوا على الكوره
0: باهي خليني كيفاش لقيت الماكله المكسيكيه اخر مره كان حاضر معنا ياسين قال لي ماكله من الاول ما تنجمش تقبلها يا ايمان سورتو ما فماش خبز ما فماش الفارين ما فماش هكا اللي مستانسين بها احنا قل لي انت اش عملت
9: والله الحقيقة موضوع الخبز مشكلة كبيرة تعرف التونسي وعشقه هو الخبز الخبز ما فماش الخبز ما فماش الخبز المكسيكي متاحهم
0: كيما اللي بالمايس هذاك كارتيلاي
9: صحيح هذاك هو دونك الماكلة موجودة الحقيقة معناها موجودة دواجن واللحوم موجودة معنا الأسماك وموجود كل شيء الحقيقة ماكلته بلينا فما التاكوس التاكوس المكسيكي الشهير وفما البرجر أيضا المكسيكي الشهير كلينا الحقيقة وجربنا شوي شوي تعرف عنده واحد ما مشاكل مع المعدة ماذا مين بدلش
0: برشا دونك حتى
9: الزوق مش تبقى كمام جرافي في الميموار يقولك العام 2026 مشيت المكسيك وكليت تاكوس وكليت الماكلة بتاعها
0: وعشت ربح المنتخب موجودة. أهم حاجة وعشت معانا ربح المنتخب إن شاء الله نتعدي كورة
9: نتعدي كورة منتخبنا الوطني التونسي كمل اليوم آخر حصة تدريبية قبلها باش تكون ندوة للصحفيين الناخب الوطني صبري الموشي وعلى أثرها باش نعرفوا بطبيعة بوا ملامح التشكيل الأساسية الحقيقة عنا ولكن ديما نتأكدوا 100% على مستوى نسبة المئوية متاع التشكيلة ديما نعاود ذكر بها وهي بشيء مخشي يكون في حرس المرمى على الجهة اليوم أيام فاليري على الجهة اليسرى علي العابدي ثلاثة في وسط الدفاع إدم عروس عمر الرقيق ومنتصر الطالبي قدامهم الياس الصخيري مع هراني خضيرة معهم حنبع المجمري الياس العشوري وفي راس شواتيري التشكيلة الأقرب للمدرب صبري لموشي كنا ديجا البارح في نادي في في لونتريمون في الـ في الباريال مقر التدريبات، وكنا خزينا تصريحات مع منتصر طالبي ومع ايضا اللاعب محمد مين بن حميده وتحدثوا الاولاد حاسين بجسامه المسؤوليه. تحس وكانه الهزيمه الاخرى نتاع بلجيكا ما زالت تلقي بظلالها، وكان اللاعبيه نتاعنا ما نحبش نقول يطلبوا في السماح، ولكن مازال متأثرين ويحبوا يتعديوا ويحبوا يطلبوا السماح ورا مش الشعب التونسي، ويوعدوا انه باش تكون الكونفرونتاسيون تاع السويد باش تكون خير على مستوى المردود، على مستوى معناها الروح، على مستوى نحبوا نربحوا منتخب السويد. منتخب السويد راهو صعب الميراث، محترم جدا بقيمه تسويقيه تتجاوز 384 مليون يورو، فيه نجوم كبار يلعبوا في عدد كبير من البطولات الاوروبيه، ولكن تعبيتنا حتى احنا نعزم باذن الله ان شاء الله باش نقدموا مردود طيب امام منتخب السويد، واللي ما لها تكون انتصار نحلوا به باب المونديال ان شاء الله لترشح اول في مره اولى في التاريخ الى الدوره الثانيه.
0: فما معنويات مرتفعه عند الفريق حاتم، كيفاش حسيت؟ ولا فما شويه خوف؟ كيفاش هكا قريت التصريحات؟
9: اكيد هو الخوف ايمان، الخوف ماهوش الخوف السلبي، الخوف المعنوي انه لابد تحترم منتخب السويد، منتخب السويد من كبار القاره الاوروبيه، وفما مش الخوف كما قلنا انه لازم نعطيه وقدروا نعرفوا كيفاش ندخلوا، نعرف كيفاش نلعبوا، كيفاش نسكروا، كيفاش نعملوا ترانزيسيون، كيفاش نهاجموا، لانه مباراه اللي كمان هذوما راه يلزمهم برشا تركيز وخطا ممنوع فيه، انه تلعب كونتر لاعبيه كبار، تلعب كونتر لارسون، كونتر العياري ولد تونسي لكن سويدي، تلعب كونتر ايزاك مهاجم ليفربول، تلعب ضد مونس لاعبيه معناها عندهم فالور كبير لهنا في كره القدم العالميه، في ايضا في اوروبا. لكن اللي شفناه كما قلت انت موضوع المعنويات، اللي ناكدوا انه معنويات مرتفعه للاعبيه كما قلنا حاسين بالمسؤوليه الكبيره، يقول لك اليوم منتخب السويد نربح كمان نحاول نخطو خطوه الامل اني باش نترشح لدور الثاني باعتبار نلعبوا كونتر اليابان وكونتر هولندا، منتخبات ايضا كبيره ومحترمه، وان شاء الله اكيد كما قلت اجواء بالنسبه ريتم اللي جينا ايمان لحد الان، ظروف الاقامه طيبه، ظروف التدريبات طيبه، الملاعبيه حاضرين، المكتب الجامعي الحقيقه وفر كل ظروف الراحه، الامور كلها على العال بالنسبه للملاعبيه، تبقينا توا شنو نقولوا احنا بلوك التونسه، الكره في ساقين الملاعبيه
0: والقليب اللي حشتنا، القليب التونسي هذاك هو اللي حشتنا.
9: ان شاء الله ان شاء الله يا اخوي، ان شاء الله يا ربي نكونوا مترشحين ايمان باش نهار الاثنين ان شاء الله 6 تاع الصباح
0: تبدا
9: معاك ونكونوا احنا منتصرين على المنتخب السويدي
0: ان شاء الله يا رب. يعطيك الصحه حاتم جزبار مبعوثنا لي للمونديال، كل الشكر ليك على التفاصيل اللي عطيتهمنا، على الخدمه المزيانه اللي قاعد تخدم فيها مع مختلف البرامج، خاصه مش سهل راه يا مولا. الو حاتم باش تدخل معايا، الو حاتم من نوصي فيه قلت من 6 متاع الصباح باش تبدا معايا، فتحياتنا ليه وبالتوفيق ليك، وان شاء الله تجيب لنا الربح ان شاء الله نهار الاثنين في برنامج اصبح الخير تونس. احنا نمشيو فاصل مع الببليسيتي وبعد نرجعو مع كلام امل.
11: انتم تسمعوا في ويكند على الكيف
12: ببليسيتي

0: مع أريدو الربح والفرجة الرخلة، خذ لفخ فيبر بوكس وإلا الفيكس الجديد 5G، تدخل في القرعة باش تربح 12 شهر انترنت إليميتي، وزيد معهم أبونمون تود باي بيين بلاش باش تتفرج في الماتشوات الكل. لعبة غير ملزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
1: أريدو، طور عالمك. على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس، قابس، تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم، اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان، القروان، باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدوا نكبروا اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم. ويكاند على كيف
2: 9:45 دقيقة، رجعنا لكم من جديد. خلينا من أجواء كأس العالم من المكسيك، خلينا نمشي ونشوف تركنا في تونس. تركنا لي بون بلان تاع أمولة في البلايس المزيانين في تونسنا العزيزة في كلام أمل.
1: كلام أمل
3: إيمان، اليوم زيارتنا باش تكون للجنوب التونسي لمنطقة مزيانة برشا برشا، يسميوها بحيرة، هذه سيدة البحيرات اللي هي مش البحيرات اللي موجودة في تونس برك، ولكن بحيرات الأبيض المتوسط، البحر الأبيض المتوسط. سيدة البحيرات هي بحيرة البيبان. وقت اللي نحكيه على بحيرة البيبان اللي موجودة في ولاية مدنين، برشا من المتابعين يقولوا اللي هي تابعة جرجيس، أهل جرجيس يقولوا تابعة جرجيس، وبنقردان يقولوا تابعة بنقردان. أما هاكا أنا باش نقولكم اللي هي واقعة ما بين زوز، ما بين نلقاها ما بين زوز مدن، تبعد 10 كيلومترات على بنقردان و20 كيلومتر على جرجيس. المساحة متاحة حوالي 27,000 هكتار، طولها 32 كيلومتر، عرضها الأقصى 10 كيلومترات، ومعدل العمق متاحة مش برشا، هو 4 أمتار فقط، وهي أكبر بحيرة في البحر الأبيض المتوسط. بحيرة البيبان تظهر لنا للوهلة الأولى اللي هي منفصلة على البحر، ولكن فما أبواب تربط أو أنفاق توصل ما بينها وما بين البحر. العرض نتاعها 800 متر، ولذلك سمت هي في شكل بيبان كانها أبواب، لذلك سمت على الاسم هذا بحيرة البيبان. نلقاو فيها كذلك أرخبيل من الجزر الصغيرة اللي يوصل العدد متاحة لثمانية جزر، وفما اللي فيها تم استغلاله سياحيا، وتعتبر محمية طبيعة لبرشة أنواع من الأسماك. والبحارة يقولوا اللي في وقت الميسرة متاع المصيد مثلا السبارس يقعد مدة الصيد متاعه مدة شهرين، والكمية اللي يصطادوها توصل لمية ترناتا، أما لوراتا فتوصل إلى 40 و50 ترناتا. وهنا نجم نقول لكم حاجة بصراحة، اللي ما ذاقش وما كلاش الحوت متاع بحيرة البيبان وكأنه عمره ما كلا الحوت.
2: بنا أخرى
3: بيتم معنى الكلمة، معناها حاجة ياسر ممتازة. بحيرة البيبان أيضا هي محمية طبيعية لأنواع نادرة من السلاحف اللي نلقوها غادي، وتهجر لها برشة طيور كيف البشلون والنحام الوردي والكركي وطير الغاق والحمام والنوارس. باش نمتاز البحيرة هذه، أولا الماء متاعها شديد الملوحة، هذاك علاش الحوت كي تاخذوا منها من غير ما تملحوا تشوي ديريكت
2: طول،
3: لا يعني حاجة ممتازة جدا.
2: قديش شرهتنا باش نمشيو يا أمولة
3: فما غادي وين تمشي وين تنجم تتفرهد،
2: محليها لبلاصة.
3: حاجة أخرى زادة الكورينتي اللي فيها هو قوي برش، الكورينتي هو الأمواج متاع البحر، وطريقة الصيد فيها تستخدم منذ العهد الروماني، وهي تقنية صيد تقليدية وفريدة تسمى الصيد طريقة المصيد الثابتة أو المصيدة الثابتة، وهي أطول مصيدة من نوعها في العالم بطول 3.5 كيلومتر، وهي طريقة صديقة للبيئة وتتمثل في زرايب يحافظوا على الحوت وتتسمى الكماري. بحيرة البيبان تتميز بثراء الموروث البيئي والبعد التاريخي، ونلقاو فيها آثار رومانية قديمة وأضرحة للأولياء الصالحين. كيفاش نمشيو لبحيرة البيبان؟ والجزر اللي موجودة فيها. المشي تكون سهلة برشا من ميناء جديرية في رحلة بحرية تستغرق ما بين 5 دقائق و 15 دقيقة سلون المركب اللي انت باش تركب فيه. كانوا مركب تقليدي تقعد 15 دقيقة، كانوا مركب بالمحرك الكهربائي 5 دقائق تكون موجود الغادي. شنو نلقاو غادي؟ غادي فما إقامة سياحية ممتازة وممتازة جدا، تتميز بتصميم إيكولوجي متكامل. البيوت فيها تطل على ضفاف البحيرة ومبنية بطريقة تحافظ على البرودة في الصيف وعلى السخانة في الشتاء. وبحيرة البيبان هي نموذج واعد في مجال السياحة المستدامة، يعطيك تجربة فريدة من نوعها بعيدا عن صخب النزول والمدن. واللي يحب يمشي راه ماذا بيها ريزرفاسيون تكون بكري شوية على خاطر طاقة الاستيعاب من 100% تولي 100%.
2: دوك على بكري اللي على بكري يحب يمشي يتمتع بالبلاصة المزيانة هذه اللي من أجمل الأماكن في تونس، واللي ما مشيش زارها فرصة باش يمشي يكتشفها. اللي شايفها البلاصة هذه ولا مشي لها يكتب لنا في التعليقات متاعنا. وكانت هذه كلام أمل لليوم.
1: كلام أمل
2: أمولا باش تمشي بتخليني يا مولاك هذاك هاو نكملوا الساعة الأخيرة لأولادي باش يكونوا حاضرين. نرى في نادية قاعدة تختارنا في موزيكا محلاها، نعرفها نادية مع الجو هذي بجاه الله يحب اسمعني هذي موزيكتنا تنسويتها كالجو الهكا متاع الصيف والأجواء متاع العروسات. العزارة تنسويت احنا نرجع لكم بعد الأخبار تقدمها صديقتنا مريم قديرة. خليكم في الاستماع لديونا فهم صوتكم.

على ديوان اف ام. كل يوم تسمع اخر الاخبار في تونس والعالم الكل، وتواكب اهم الاحداث والتظاهرات، برامج سياسيه اجتماعيه ثقافيه فنيه ورياضيه. هذا الكل اكثر تلقاوه كان على ديوان اف ام ولي ريزو سوسيو تاعنا، انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان اف ام، وزاده على السيت تاعنا www.diwanfm.com. على ديوان اف ام ما يفوتك شيء. صوتكم.

0: أريد طور عالمك.
1: مش كان في لبستنا ومش كان في الألوان، ماتشي ماتشي حتى في الفرحة والأحزان، متفاهمين في نفس الحاجة، الكالي

0: لابيو اوفيسيال دو ليكيب ناسيونال دو تونيزي.
1: تحب تربح سيارة؟ تحب تربح جوائز وكادوات؟ فضاء خاص بالألعاب؟ جناح للعائلات؟ برشا مفاجآت. موعدنا في الدورة 60 لمعرض صفاقس الدولي من 9-23 جوان في قصر المعارض بصفاقس.
2: ديوان فام فلاش نيوز.
3: موجز العشرة ديوان فام عسلمة. وزير التربية نور الدين النوري يؤكد أن الوزارة تعتزم سد كامل الحاجات في الموارد البشرية من إطار تدريس وإدارة وإسناد بما يكفل عدم افتتاح أي مؤسسة تربوية سنة القادمة بشغورات تضر بمسار التعلم. والوزير يفيد بأن العودة المدرسية 2026-2027 ستنطلق في ظروف تجسد الالتزام الفعلي بخدمة التلميذ والمنظومة التربوية معنا. لجنة التشريع العام تواصل النظر في مقترح القانون الأساسي المتعلق بتنظيم مهنة المستشار الجبائي، وأكد النواب خلال الجلسة حرصهم على مواصلة النظر في مقترح القانون بكل موضوعية وحياد والوقوف على مسافة واحدة من مختلف الأطراف المتدخلة بما يضمن التوصل إلى صياغة نص قانوني متوازن يضبط إطار ممارسة مهنة المستشار الجبائي ويحدد اختصاصها دون تداخل مع اختصاصات المهن الأخرى ذات العلاقة. سفارة تونس في اليابان تنظم تظاهرة خاصة موجهة للأطفال اليابانيين، وذلك بالتعاون مع دار النشر اليابانية المتخصصة في أدب الأطفال في إطار برنامج الاحتفال بالذكرى 70 لإرساء العلاقات الدبلوماسية بين الجمهورية التونسية واليابان. وتم بالمناسبة الإعلان عن إصدار أول كتاب باللغة اليابانية موجه للأطفال للتعريف بتونس، وسيتم توزيع هذا الكتاب على مختلف المكتبات اليابانية المتخصصة في أدب الأطفال فضلا عن عدد من رياض الأطفال والمدارس الابتدائية باليابان. إلى شأن دولية، الإمارات تنفي بشكل قاطع ما ورد في بعض وسائل الإعلام بشأن نقل أو تحويل أي مبالغ مالية من دولة الإمارات إلى إيران بما في ذلك المتعلقة بمبلغ 3 مليارات دولار. وأكدت الخارجية الإماراتية أن هذه المزاعم غير صحيحة ولا تستند إلى أي وقائع أو معلومات موثوقة، مشددة على أنه لم يتم الإفراج أو تحويل أو نقل أي أموال إيرانية مجمدة عبر دولة الإمارات. ختم والموجز الإخباري، نلتقي في مواعيد إخبارية قادمة في أمان الله.
4: ديوان فام،
2: ديوان فام،
4: صوتكم
2: بوليتيك سوسيال أكتواليتي إيكونومي سبور. وكان فاتتك حاجة تلقاها على السيت ويب ديوان فام ولا باش فيسبوك انستغرام شين يوتيوب ديوان فام 93.5 91.2. يخليكم up to date. مونديال إكسبرس،
5: مرحبا بكم في مونديال إكسبريس. البداية بنتاج مقابلة أمس واليوم الفجر كندا البلد المنظم تتعادل قدام البوسنة والهرسك هدف مقابل هدف في مجموعة الرابعة. الولايات المتحدة فازت على الباراغواي 4-1. بالنسبة للبرنامج اليوم، زوز منتخبات عربية في مواجهات قوية، 8 متاع ليل قطر تواجه سويسرا وال11 متاع ليل البرازيل تواجه المغرب. الولايات المتحدة الأمريكية وكندا رفضوا منح رئيس الاتحاد الفلسطيني كرة القدم تأشيرتي الدخول من أجل مواكبة المونديال بدعوة من الفيفا. السلطات السنغالية أكدت في تصريحات الوكالة فرانس بريس أنه لن يسافر أي وفد رسمي من المشجعين إلى أمريكا لتشجيع أسود تيرينغا بعد فشل جميع المتقدمين في الحصول على تأشيرات الدخول. نفس الشيء بالنسبة لجماهير منتخب الكوديفوار، كل مشجعي منتخب الأفيال والبالغ عددهم نحو 500 مشجع فشلوا في الحصول على تأشيرات، وبالتالي باش يتحرموا من فرصة مؤازرة منتخبهم في أول مشاركة ليه في المونديال منذ سنوات. وكالة أخبار عالمية أكدت أنه تم العثور على جثة داخل سيارة متوقفة أمام ملعب تدريبات المنتخب الإيراني في تخوانا شمال غرب المكسيك، وعلى بعد دقيقة واحدة أكهوا بالسيارة من الفندق الذي يقيم فيه. السلطات المكسيكية سارت لتطويق المكان وفتح تحقيق عاجل. وفد المنتخب الإنجليزي تعرض لعملية سرقة كل معداته الرياضية أثناء نقلها إلى مقر المعسكر الجديد في مدينة كانساس سيتي الأمريكية. صحيفة ديلي ميل البريطانية قالت إن السرقة وقعت خلال انتقال بعثة الأسود الثلاثة من معسكرها السابق في ويست بالم بيتش بولاية فلوريدا إلى مركز سويب سوكر في ولاية ميزوري. من جهة أخرى صحيفة ذا ميرور نقلت عن مصادر وصفتها بالغير مؤكدة وقوع سرقة أحذية عدد من نجوم المنتخب الإنجليزي أبرزهم هاري كين ووجود بيلينغهام. المنتخب الإسباني لامين يامال ونيكو ويليامز سجلوا عودتهم للتدريبات الجماعية في مع زملائهم بعد غيابهم بسبب الإصابة. نجم المنتخب الإسباني يامال عبر على رغبته في لعب المقابلة الأولى، لكن المدرب دي لافونتي يشوف أنه المخاطرة به غير مبررة. الأولوية ليست المباراة الرأس الأخضر بل وصول اللاعب لذروة عطائه في الأدوار الحاسمة. بطبيعة هذه خبر يهم المنتخب الإسباني. ممكن نعمل رابي بالتشكيل المحتمل المنتخب التونسي في مباراة قدام السويد: مهيب الشمخ، علي العابدي، يان فاليري، منتصر الطلبي، عمر رقيق، ادم عروس، راني خضيرة، الياس الصخيري، حنا بع المجبري، الياس العاشوري، وفراس الشواط. المنتخب يجري فجر لحد الحصة التدريبية النموذجية قبل المواجهة اللي دور فجر الاثنين في مونتيري. ومن المحتمل اكثر من 1000 مشجع باش يكونوا في مؤازرة نسور كارتاج امام السويد. أكثر تفاصيل على أخبار المونديال تلقوها كالعادة على السيت متاعنا ديوان اف ام .net.
2: مونديال إكسبريس. باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان اف ام.
4: ديوان اف ام.

0: أريد طور عالمك.
1: ديوان فهم
0: تبع الموسيقى.

0: العشرة وستاش دقيقة. مرحبا بكم الناس الكل، ساعتنا الأخيرة من ويكند على الكيف. هذه موزيكتنا على ديوان FM. التحق بينا في استوديو صديقنا عزيز قطاطة. صباح الخيرات عزيز.
1: صباح النور إيمان، صباح الخير، صباح الفل الناس اللي تسمع فينا الكل. كل عادة آخر جمعة أنت كل عادة تكمل
0: نكمل على طول. نحل الفريجيدير تلقائي بس كوي
1: حلو ياس. كاو هو السبوزيرا والسبت والأحد باش نرتاحوا فيه باش نبداو جمعة جديدة بيه. دونك نتخيل أغلبية الناس يكونوا قاعدين يرتاحوا بالقديم باش يبداو جمعتهم الجاية بالقديم، مش كيما حالتنا احنا.
0: انتوا ما ترتاحوا جمعة جاية ولا ما ترتاحوش؟ تخدم على طول
1: سبعة
0: على سبعة كهو سيبا عزيز ان شاء الله ربي معاك. شعلنا بعد شوية في الأرقام
1: ما دام دخلنا في أجواء كأس العالم. هات خلينا نحكيو على أرقام كأس العالم ونبداو نحكيو على حفل الافتتاح في المكسيك، وباش نحكيو على شوية على نسب المشاهدة.
0: هذه حديث عزيز بعد شوية. سينو عنا عيد ميلاد يا جماعة، عيد ميلاد أسمى بالحاج سومة بنت خالة صديقتنا هاند.

0: دوش تقول كل عام وانتي حيا بألف خير يا سوما، ربي فضلك لينا، ان شاء الله ربي يطول في عمرك، ان شاء الله ربي يحقق لك كل الحاجات اللي تتمنيهم، وعيد ميلاد سعيد ليك يا سوما، ربي فضلكم لبعضكم. علاقة البنات خالات راهي علاقة سبيسيال، وكل واحدة سيغمو عندها حاجة هكا محلاها ما بينها وبين بنت خالتها، وأسرارنا كل ظهر لي عند بنات خالتنا. نهار لبنات خالات نحييو كل بنات الخالات اللي عندكم، ان شاء الله ربي يفضلكم ويديم الود بيناتكم. العشرة و 17 دقيقة نمشيو تود سويت لموضوعنا في وقته.
1: في وقته
0: مع ارتفاع درجات الحرارة، اتفاقيات ممضات مع وزارة الفلاحة لبعض مشاريع للماء الصالح للشراب في عدد من الولايات التونسية، التفاصيل والجهات المعنية سعيا منها لتوفير مياه صالحة للشراب في عدد من الولايات التونسية. اتفاقية كما قلت لكم تهدف لإعداد مشاريع مشتركة تركز على حفر الأبار العميقة، تجهيزها وربطها بالشبكات، بالإضافة لتهيئة عيون المياه الطبيعية وصيانتها. الأكثر تفاصيل حول الاتفاقية حضر معنا عبر الهاتف أمال مفتاحي، المديرة التنفيذية لجمعية الوسيط الخيري. ناخذ من عندها أكثر تفاصيل. صباح الخيرات مدام أمال، مرحبا بك معنا في ويكاند على الكيف.
2: صباح الخير، صباح النور، مرحبا بكم كيف مستمعين إذاعة ديوان أفلام.
0: مدام أمال، لو كان تعطينا أكثر تفاصيل على الاتفاقيات هذوما والتقارير اللي استندتم لهم لإمضاء الاتفاقية.
2: مرحبا بكم ساعة على الانفيتاسيون اللي قدمته لنا. قبل كل شيء نحب نعرف شوية بجمعية الوسيط الخيري، يعني شكوني هي الجمعية وش هي تعمل بالضبط. الحقيقة الجمعية تأسس عام 2018 بالحكاية يعني بسيطة، بزيت حكاية بسيطة اللي هي رعاية الأيتام. احنا ما شاء الله توكفين أكثر من 700 يتيم تخرج لهم عن الجرايات شهرية مع الحملات الشاملة اللي هي رمضان، قفة رمضان، عيد الفطر، عيد الأضحى، العودة المدرسية، نوادي لغات، رحلات. بعد ذلك دخلنا في الفولي الثاني اللي هو نتاع الصحة. نسقنا في 2024 مع وزارة الصحة وجمعية بريطانية في إجراء تبين عملية قسطرة بسبيطار بمستشفى الرابطة، وكانت الحقيقة عملية ناجحة والحمد لله. ربحنا زادة جائزة أفضل أداء عربي من جميع الدول العربية عام 2024. كانت إنجازات الحقيقة مشرفة. دونك في 2022 حبينا ندخل في الفوليم تاع مشاريع المائية. دونك في معناها في عديد من الجهات اللي هي سليانة، الكيف، جندوبة والقصرين. الحقيقة في رصيدنا توا عنا أكثر من 25 مشروع بين أبار وعيون سطحية. مقصود بالأبار اللي هي بين حفر وإكساء ويعني إكيبمون نتاعها الكل، وما بين خزانات إلى أن الماء يوصل للعباد يعني في السبالة. والعيون السطحية هي ترميم تهيئة العيون تبعين جرابل تجري عندها برشا عندها سنين. أنا ما هيش مهيئة يعني الوسخ داير بها والحشاك الحيوانية تشربوا منها. دونك نحاولوا نعملوا خزان سبابل باش العباد تشرب في ماء نظيف وماء معناها حاجة.
0: وهذوما من أكثر الحقيقة المشاريع اللي نحتاجوهم اليوم مدام أمال في ظل الأزمة متاع المياه في العالم الكل، فإنه اليوم نلقاه جمعيات اللي تعنى بمسألة الصيانة متاع العيون ومن أجل مد زيدة بعض الجهات بالماء الصالح للشراب. فهذه من المواضيع المهمة، ونحييكم برشا على المجهودات اللي قاعدين تقوموا بها من خلال العمل الميداني متاعكم. عندك بعض الإحصائيات، بعض الأرقام أو المناطق اللي اليوم في تونس من غير مياه صالحة للشرب؟
2: أكيد، هو الحقيقة احنا الجهات اللي اختمنا فيهم اللي هما الأكثر عطش والأليف الأكثر عطش، يعني العباد بالحق اللي ما عندهمش مياه، ولاية سليانة، ولاية الدخرين، ولاية جندوبة، ولاية الكيف. احنا في 2023 أو 2024 عملنا اتفاقية مع ولاية الكيف لها 13 مشروع، والحمد لله معناها أنجزناها الكل. هي عيون سطحية خاطر مائدة، معناها فمن مائدة مائية سطحية في ولاية الكيف خلينا نقوله بهي شوية. دونك وليت معناها فم عيون سطحية هي تبدعين تجري من كون ربي، خاصة من عهد معناها عندها أكثر من 50 و60 سنة يجري. والعيون هذه راهي تشرب في أكثر من 100 و200 عائلة، فم عيون توصل أصلا تشرب في 100 عائلة. العباد معناها لي كونديشن اللي يشربوا فيها الحقيقة كونديشن خايبة، معناها مش يشربوا من الليزالك، يشربوا يعبيوا معناها والمين الماك الخنزير يشرب منه ولا حاجة. دونك لازم تدخل العاجل اللي هو التدخل يكون في ترميم وتهيئة العين هذيك، يتسكر المنبع ويتحمل ديك معناها ديبارجاتير ويتعمل فيهم خزين سبابل، خزين الكبر نتاعو سلون دي بي نتاع الماء اللي موجودين. بالحق شينا فما أرياف ما نجموش نحفروا فيها أبار، ما فيهمش مائية دمائية، دونك تلقى كان العيون تولي تخدم، كان تهيئ معناها العيون كها.
0: هذايا في علاقة بالجهات اللي ما فيهاش ماء صالح للشرب. نرجع شوي للاتفاقية، وقتاش ينطلق التطبيق متاعها، شكون التفاصيل، الأهداف حكينا عليهم شوية، دونك لو كان تضيف لنا أكثر معلومات عليها.
2: الحقيقة الاتفاقية هي مقترح جاء بتعزيز معناها بالحق الثقة اللي كانت بيننا وبين مؤسسات الدولة. يعني مسار من سنة 2022 حتى 2026 توجناه بالاتفاقية هذه مع وزارة الفلاحة والموارد المائية، وخاصة ممثلة في الإدارة العامة للهندسة الريفية. يعني هي الحقيقة الهدف نتاعنا احنا والدولة انه نوفروا الماء صالح للشرب لأكثر مناطق، والاتفاقية هي عامة على 24 ولاية. دونك عبارة تراخيص خطر احنا قبل كنا ناخذ في تراخيص من السلطات المحليه، تو وليت معناها رخصه من وزاره الفلاحه باش انا ناخذ في اي ولايه، مع انه المقترحات تجينا من المندوبيات، يعني المندوبيه تقترح بزوان اللي موجود في البلاصه نتاعها هي او الجهه نتاعها هي، واحنا نتدخلوا بعد نمشيو نعملوا زياره ميدانيه نشوفوها تتخدم ما تتخدمش، شنو لي كونديسيون نتاعها، ونبداو نطبقوا. الاتفاقيه كانت في اول جوان 2026، والحقيقة بعد 6 أيام ولا 7 أيام الاتفاقية دونك باش نعملوا إن شاء الله دير العقدة اللي هو في سليانة في بني حازم مكسر، اللي هو يشرب في أكثر من 500 عائلة. بني حازم بلاصة ماهيش إكسبلواتي، أول بير باش يتحفر فيها، والحقيقة باش يكون معناها مشروع باش يحل برشا
0: مشاكل في المنطقة. هذه الانطلاقه نتاع المشاريع، واكيد ما زالت المبادرات من الجمعيه اكيد ما زالت متواصله. جمعيه الوسيط الخيري يعطيكم الصحه على الخدمه المزيانه اللي قاعدين تخدموا فيها، وكل الشكر ليك مدام امال مفتاحي على التفاصيل اللي اعطيتهم لنا اليوم في برنامج ويكاند على الكيف. المديره التنفيذيه للجمعيه كانت حاضره معنا في وقته.
1: في وقته
0: مواصلين معاكم المشوار بعد شوية عزيز قطاطة في الفقرة المعتادة المتعلقة بالأرقام، سينو نسلموا على أصدقائنا اللي قاعدين يتفعلوا معانا. منال منصوري صباح الخيرات، عمار حسني نهارك فلو، ياسمين نكسوس أيضا موجود معانا، صديقنا ياسين مزهود، معز المنوبي، زهرة زهيرة، دالي ترابلسي أيضا، كلكم إن شاء الله رب يعطيكم الوقت الطيب، وإن شاء الله نهاركم أسعد الأيامات. فاصل ورجعينا.

0: بوبليسيتي.
1: في قليل راح تونس تكور وفراقها سباح. يا ربي يا عالي كان يسير اللي في بالي. ذكريات 78 رانا نحن مفايقين. ربي كبير والمكسيك فيها الخير. ويا رجال بالقرحة نجيبوا الفرحة.
2: مع أورانج ماركي حضورك على ماكسيت وقت ما تشوي تونس في غبريك فايقين للتسعين باش تربح انترنت وتزيد تدخل في القرعة باش تربح الكاش.
1: مع تونس فايقين للتسعين
2: عندك أورانج.
3: عسلامة ومرحبا بكم، معكم حاتم جزبار باش نكون في تغطية خاصة واستثنائية المشوار المنتخب التونسي في كأس العالم من قلب الحدث. خليكم أقرب، عيشوا معنا كل التفاصيل، اللحظات الحاسمة ومشاركة نسور كارتاج.
4: نحبكم فايقين، وبين الكلام والإنترنت ما تقعدوش محتارين. مع اللوفر جيجا كلام متاع أورانج عندكم الاثنين. اختار الجيجاويت وتمتع بالمكالمات بلاش نحو كل المشغلين.
2: ميلا نحبك فايق ولد بلادي، خذ لوفر جيجا كلام واختار الفورفي اللي يساعدك. ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر، والمكالمات موقلنا بلاش حسابات. ميلا فيق وامشي لأقرب بوتيك أورانج.
5: عندك أورانج.
6: قيم الإسلام، أحوال الدنيا والدين، وسنة خير المرسلين. برشا مواضيع دينية ودنيوية تبعوهم معنا في برنامج البرهان مع الشيخ سيف الدين الكوكي، كل نهار سبت واحد من الحداش حتى النصف نهار على ديوان فام. على ديوان فام يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس، قابس، تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم، اليوم ديوان فام صوتكم في زغوان، القروان، باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت. على ديوان فام احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان فام صوتكم.

0: ويكند على كيف.
1: العشرة واربعة وثلاثين دقيقة مكملين معكم في ويكند على كيف. نحييو برشا صديقنا خالد مناعي مستمع وفي لكل برامج ادي وانا فهم. نقولوا له ربي عينك يا خالد، طريق السلامة ليك، ربي يفتح عليك وربي يرزقك كل الحاجات المزيانة في الدنيا هذية. سينو نحكيو أرقام تدسويت مع عزيز قطاطة.
2: نحكيو أرقام
3: باش نحكيو على ارقام لي سيريموني دو دوفيرتور نتاع كؤوس العالم. مالغري راهو لي الفيفا ماهيش قاعده تهبط في دي شيفر نتاع الفيوز ولا نتاع نسب المشاهده نتاع لي سيريموني، لكن السنه بالذات المكسيك وامريكا وكندا اصروا انهم يخرجوا، ولا وسائل الاعلام خلينا نقولوا الامريكيه زاد اصرت انها تخرج لي شيفر هذوما. حسب عده وسائل الاعلام الدوليه السنه فما 1.2 مليار مشاهد حول العالم تفرجوا في السيريموني دوفيرتور نتاع كأس العالم 2026. نحكيو هنا اللي كانت في المكسيك في ملعب أستيكا في مكسيكو سيتي، وين كانت بصمة شاكيرا موجودة ورجعت بعد وكا وكا 2010 ورجعت زادة بعد البرازيل 2014 بغنية لا لا لا لا لا هذيك، ورجعت شاكيرا سنين المكسيك مرة أخرى بالغنية الرسمية لكأس العالم 2026.
1: بوليميك على شاكيرا عزيز، قالك مش هي، الناس الكل تحكي قالك ما هيش شاكيرا اللي كانت موجوده. ما نعرفش انت تبعتها هالحس، حسيت انه ما هيش هي
3: هي هي هي، لكن ماك تعرف النمط نتاع العيشه الماكله سبور هذاك. علاش ننصحوا احنا باش الناس كي تكبر تولي هكاك؟ معناها خذوا شاكيرا اوبجيكتيف
1: باش تنجموا تعيشوا بالطريقه
3: صحيت ترينيو سبور باش توليو كيما شاكيرا. حبيت نقارن الشيفر هذا 1.2 مليار مثلا باكبر ايفينمون صار في امريكا عام السنه اللي هو السوبر بول. السوبر بول الأمريكي بحضور الفنان باد باني سجل 125 مليون مشاهد، هذا نهائي دوري كرة القدم الأمريكية 125 أكاهو قدام 1.2 مليار النهائي كأس العالم. ورجعت نشوف في السيريموني الأخرين مثلا كي نسلوا شوية ونشوفوا آراء الناس على لي ريزو سوسيو وعلى مواقع التواصل الاجتماعي الكل، نلقاو 2026 يقعد قاعدة السيريموني ماركونت، يعني دخلت في التاريخ السنة. تقعد إذا قطر 2022 بحضور مورغان فريمان والبتيس اللي عندهم شعبية كبيرة برشا في العالم كيف يقعد ما يتنسيش، وتقعد زادة 2010 وكا مرة أخرى شاكيرا في جنوب إفريقيا. نتخيل ما فماش شكون ما يتذكرش الغنية هذه ولا ما يتذكرش كأس العالم هذه. من بعد جيت نتسائل نقول علاش السيريموني تختلف، علاش كل واحد ياخذ نمط. من بعد كي تجي تشوف الارقام وتجي تشوف الليكو اللي صار فيهم البلدان على كؤوس العالم هذه تلقى فرق كبير. مثلا هو اوموين تنظيم كاس العالم ابار قطر، اوموين تنظيم كاس العالم باش تكلف 7 مليار دولار. مثلا عندنا البرازيل أكثر كأس عالم تصرف فيها فلوس 15 مليار دولار ديما نقول أبار قطر. مثلا في أمريكا وكندا والمكسيك الاستيماسيون تطيح ما بين ثلاثة بلدين ما بين 5 و10 مليار دولار. مثلا عندنا في فرنسا عام 98 2.3 مليار دولار. قطر 2022 220 مليار دولار.
1: واو، ما الفرق يعني معناها ما بين لي بودجي هذيك علاش معناها دونك قاعده نتاع قطر ما كونت خاطر البودجي والفلوس اللي تصرفت في الوقت هذاك
3: بالضبط
1: خياليه.
3: برشا ناس قاعده تقارن توا في كوب دي موند قطر بكوب دي موند امريكا ومكسيك والكندا. الحقيقه ما شيء ما نجموش نقارنوه، معناها حاجات اخرى وما نتخيلش اللي مازلنا باش نشوفوا كوب دي موند كيما قطر لعده سنوات القديم. يمكن السعوديه تنجم تعمل حاجة تشبه، لكن السنوات طويلة برشا ما نيش باش نجمو نشوفو. وانتوكا هي أمريكا ما عملتش حفلة بركة، عملت مكسيك عملت سيريموني، أمريكا عملت سيريموني وكندا عملت سيريموني. المكسيك ركزت أكثر على البوان تاع شاكيرا، هزت شاكيرا
1: باعت كما نقولوا المونديال بشاكيرا
3: بالضبط، وهي أكثر طريقة نجحت. أمريكا ركزت أكثر على الشو، برشة فنانين من طراز عالمي، شو متاع بوب كبير برشة. وكندا، كندا لعبت شوية على الإرث متاعها، الفنانين الكنديين دونك كانوا موجودين في الحفلة هذه، كانت موجودة إليانا زاد الفنانة اللي كنا نسمعوا فيها اكزاكتومون في سيريموني في كندا في تورونتو بالتحديد.
1: هذوما الأجواء متاع المونديال، تتفرج في الماتشوات عزيز شنية الجو؟ قلت لي مازلت ما بديتش نصبح، شو ما باش نبداو نصبحوا كان مع المنتخب
3: مع تونس. انا الحقيقه مانيش لو جونغ اللي نشجع بلاد اخرى ولا منتخب اخر في كاس العالم بار بلادي. بون ايطاليا شويه، ما ايطاليا ماهيش موجوده زاد في الكوره في كاس العالم هذه، لكن عندي كان تونس نتبعها معناها بالكداسين، والاخرين كنت نتفرج شويه
1: فرجه نتبع جو،
3: مش لدرجه اني باش نصب حلهم الحقيقه. نخدم انا 8 نتاع الصباح ومش حلو زاد انا نمشي 8 نتاع الصباح هكا عيني مبجبجه وحالتي حليله،
1: نقولهم نتفرج في الماتش نتاع امريكا ولا المكسيك دونك هذه دونك الماتش ان شاء الله نهار الاثنين الصباح. التفاصيل أكيد باش تكملوا تاخذوها مع حاتم جزبار على امتداد البرمجة متاعنا الكل. غدوة زيد أيضا نكملوا نحكيوا كورة، نحكيوا زيد على الشارع التونسي كيفاش يستعد للماتش، ونكونوا قرب منكم كيما تعودنا على ديوانا فام. وكانت هذه نحكيوا أرقام،
0: نحكيوا أرقام،
1: نحكيوا أرقام، وإحنا نحكيوا على شاكيرا. هاي كانت دوش حضرت لكم Whenever Wherever، هذه موزيكتنا على ديوانا فام صوتكم.

يا ناجية يا وحيدة يا حسين، نكملوا سلسلة الأسامي اللي قالها ماجد المهندس تسجد معهم نور زايدة اللي موجود معنا في الريجي. تحياتنا لكل الفريق، تحياتنا لكل الناس اللي رافقونا من ستة امتع صباح. كل شكر ليكم على وفائكم لفريكونس ديوان أفام. هذي ويكاند على كيف كيف العادة في تعويض لي زميلة عفاف الغربي، ملتقانا غدوة إن شاء الله في نفس التوقيت. مرسي ناجية بالحاج في الإخراج، حسام يحيى في الإخراج الرقمي، وحيدة القادر في الأعداد. مقالي كنقولكم أجمل تحيات إيمان سكوحي. ويكاند على كيف.

0: بيبليسيتي.
1: طور، خلي العقلية تتطور والدم في عروقك يفور. توانسة بانيرجي واحدة، أولا إنيرجي، المساند الرسمي للمنتخب التونسي يكور.
2: أولا إنيرجي، معكم باتجاه المستقبل.
3: ديوان فام فلاش نيوز،
4: موجز الأخبار. ديوان فام، عسلامة. وزارة التربية والشؤون الاجتماعية والصحة تصدر منشورا مشتركا يضبط إجراءات جيل الأطفال ذوي الإعاقة بالمسار العادي للتعليم وخدمات الدعم والمرافقة الخاصة بالسنة الدراسية القادمة، ويشمل الدمج المدرسي الأطفال الحاملين لبطاقة إعاقة سارية المفعول من ذوي الإعاقة العضوية والإعاقة السمعية المزودة بآلة تعويذية مقومة للسمع والإعاقة البصرية من فئة ضعف البصر والإعاقة الذهنية الخفيفة، إضافة إلى الأطفال ذوي اضطرابات طيف التوحد ومتعددي الإعاقات القابلين للتمدرس. لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا تصدر أول استشارة وطنية لتعزيز الصمود في مواجهة التغيرات المناخية في حوض مجردة، وذلك في إطار برنامج المبادرة الإقليمية لتقييم أثر تغيير المناخ على الموارد المائية وقابلية تأثير القطاعات الاجتماعية والاقتصادية في المنطقة العربية. وتهدف الاستشارة إلى استعراض منهجية تقييم الهشاشة وتحديد أولوياتها بشكل تشاركي، بما يساهم في إعداد حزمة من التدخلات لتعزيز قدرة الحوض على تكيف والصمود في مواجهة التغيرات المناخية. انعقاد المؤتمر الوطني 41 للجمعية التونسية لجراحة العظام والكسور والذي تحتضنه مدينة سوسة بمشاركة نخبة من المختصين والخبراء في المجال. رئيس الجمعية التونسية لجراحة العظام والكسور رمزي بوزيدي، وأكثر تفاصيل عن المؤتمر.
5: المشاركين السنة هذه أكثر من 500 مشارك كل البلدان، وعندنا استضافة خاصة السنة للجمعية السعودية لجراحة العظام. جاونا محاضرين من السعودية، جاونا كذلك محاضرين من ألمانيا، من إسبانيا، من البرتغال، من الجزائر، من المغرب، وكل عام وديما معناها نواكبوا في التطورات نتاع التكنولوجيا الجديدة، معناها جراحة الروبوتيك، نتاع جراحة المنظار، هذا التطورات الجديدة، وقع نحن نواكبوا بالمحاضرات بالمشاركات. وواحد الحمد لله في تونس مستوانا قريب للمستوى الأوروبي، يعني بكل تواضع احنا موجودين دائما في المستشفيات الجامعية او حتى في المستشفيات الداخلية في تونس، وموجودين ايضا في القطاع الخاص.
4: إلى شأن دول، وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي يفيد بأنه من الممكن توقيع مذكرة تفاهم بين بلاده والولايات المتحدة عن بعد من قبل الجانبين خلال الأيام القليلة القادمة. وأوضح عرقجي أنه سيتم توقيع الوثيقة والإعلان عنها عقب انتهاء المراحل النهائية للمفاوضات. والاتحاد الأوروبي يعتزم تخصيص دعم مالي إضافي قدره 300 مليون يورو من أموال طوارئ للمزارعين المتضررين من الارتفاع الحاد في تكاليف الأسمدة بسبب حرب إيران. ختم الموجز الإخباري، نلتقي تمام منتصف النهار في أمان الله.
6: تسمعونا في تونس الكبرى على 99.5.

0: البرهان، كل نهار سبت وحد من 11 ونص نهار مع الشيخ سيف الدين الكوكي.
1: صباح الورد والياسمين، صباح النجاح، صباح الفلاح. ربي يحفظكم وربي يبارك فيكم، وإن شاء الله ربي يعطيكم حتى يرضيكم. لقاء آخر يتجدد من برنامج البرهان اللي تتبعوه كما العادة بفضل الله تعالى على إذاعة الديوان كما العادة من 11 حتى كشي النص نهار، الساعة العزيزة الغالية اللي من خلالها نتلقاو بكم سواء على شين يوتيوب متاعنا ديوان فام، وإلا على وسائل التواصل الاجتماعي الصفحات الرسمية لإذاعة ديوان فام، وإلا في الراديو، وإلا في كرهبكم سالمين غانمين بإذن الله تعالى. وإن شاء الله ربي يوصلكم سالمين، وإن شاء الله كيما هالساعة هذه الأسبوع القادم تبدأ الفرحة في كل البيوت التونسية إن شاء الله. اللهم آمين يا رب العالمين. الله لا يحرم مؤمن من فرحة النجاح، الله لا يحرم تونسي من فرحة النجاح والتوفيق. وزاد نحن ننتظر النجاح والفوز والانتصار لتونس، للمنتخب التونسي. إن شاء الله ربي يوصلوا سالم، وإن شاء الله ربي يفرح التوانسة الكل. أي فرحة نحتاج إلى فرحة. قبل هذا نحب نوجه الشكر إلى خويا فاروق في الإخراج، وأيضا خويا حسام في الإخراج الرقمي، وأيضا عبير في الإعداد. عبير صباح الورد والياسمين.
2: صباح الأنوار والمسرات، صباحكم بشائر، صباحكم خير نير لكل المتابعين أوفياء البرهان على إذاعة الديوان أينما كانوا. إن شاء الله يا ربي فترة فرحة عارمة في كل المجالات، إن شاء الله ربي يمتع البلاد والعباد بكل مظاهر الفرح، بكل مظاهر الأمل، بكل مظاهر التجدد، وإن شاء الله يا ربي اسم تونس ديما عالي.
1: أمين يا رب العالمين. احنا في العادة عبير عم ناول وتعم ناول في برنامج البرهان، كنا نفرح بالبكالوريا من خلال استضافة مجموعة من المتميزين على المستوى الوطني ونفرح بهم بعد النتيجة، ولكن اخترنا غدوة إن شاء الله بإذن الله تعالى. تفائلوا خيرا تجدوه، غدوة إن شاء الله بش يكونوا معنا ثلة من تلامذة من العداء، واجتازوا المناظرة الوطنية للبكالوريا، بش يكونوا معنا بش يحدثونا على تجربتهم، على أجواء الاختبار، على أجواء الامتحان، أجواء التحضيرات. طبعا سكوب، وبش يحضروا معنا أساتذة من أساتذة البكالوريا بش نكرمهم ونفرحوا بيهم، لأنه الجهد للأمانة الجهد كان متقاسم سواء على المستوى الإداري، على المستوى التربوي. أيضا بش تحضر معنا أم عندها بكالوريا اللي بش تمثل الأمهات الكل، من خلالها بش نكرموا كل الأمهات اللي تعبوا ويشقاوا. وعلى فكرة راو الأمهات اللي يتعبوا ويشقاوا عبير ما هوش في البكالوريا فقط، اليوم ولينا حتى في الابتدائي نشوفوا الأم مسكينة يعلم بها كان ربي. ونحن كنت تذكر عملنا حق العلم، حق القراية،
2: العمل
1: بوليميك،
2: حق الملح.
1: فبالتالي حبينا غدوة تكون حلقة تري سبيسيال. على فكرة حلقة غدوة باش تكون إن شاء الله بإذن الله من 11 حتى كشي الماضي ساعة، وذي سكوب.
2: أنت عطيت المعلومات
1: شيء مثالش باش نحضروا الناس الكل. بعد شويه باش تكون بحذانا اخصائيه التغذيه اختنا مريم زهيو، باش نتحدثوا على جدليه نظام الطيبات الذي ملأ الدنيا وشغل الناس بين قابل ورافض. باش نزيدوا نحكيوا في بعض التفاصيل من منطلقات علميه وحتى من منطلقات قرآنية ودينية. هذا باش يكون بعد شوية.
2: هذا هو البرهان،
1: هذا هو البرهان. طبعا
2: برهان يحكي في كل شيء، يحكي في الجدل، ويحكي في الأفراح، ويدخل لديارنا، يدخل لبيوتنا، يعيش معنا. باش نحكيه على البكالوريا في توقيت استثنائي، لأنه احنا في كل مرة نحكيه بعد ما تخرج النتيجة ونقوله كان

0: ويخلي الواقع نتاعو. واش عندنا في الواقع يا ليلى الغالية؟
1: تقديمك لنبذ الواقع في حد ذاته حلقة تحكي على التشتت والانتماء، وعلى خاطر نحب نحكيه على الانتماء ومن قلب واقعنا الكلنا عايشين على نبض المنتخب الوطني التونسي اللي مشارك في المونديال، وشفنا افتتاحية المونديال ودقت الطبول ورفت القلوب. منتخبنا الوطني يحضر المرة هذه بهوية بصرية ملفتة، تصويرة المنتخب اللي نشوفوها بالزي الرسمي نشوفوا معها لمسة تونسية تحرك فينا مشاعر وجدانية. الصورة فيها المنتخب بالكوستيوم كما مستنسين، وفيها الشاشية المزيانة، فيها الطابع التونسي. الشاشية في أرض المونديال مهيش تفصيل جمالي، مهيش لقطة بروتوكولية. احنا كنا حكينا فيه الموضوع هذية قبل وقلنا علاش لي ما نهزوش هويتنا معانا وين ما مشينا، ما يكونش تمثيل البلاد بكل التفاصيل. صراحة التفصيلة اللي شفناها هذه ما تنجمش تكون تفصيلة عابرة، محلها الحرفة التونسية، محله تراثنا تقاليدنا، محله اعتزازنا بأصالتنا وين ما كنا وين ما مشينا. العالمية راهي ما هيش انسلاخ حضاري، ما هيش تشرذم وجودي. العالمية راهو انك تهز كل القيم والثوابت وكل التفاصيل اللي صنعت منك ذلك الشخص وتمشي بها، لأنه المنتخب الوطني ما هوش مش يلعب كرة أكهو، هو سفير الهوية بلاده، هو سفير العلم بلاده، بش يمثل تونس في محفل دولي. احنا شفنا حتى خطأ صار في لفظ تونس في أغنية المونديال، كما الخطأ اللي صار قبلها مع الانفلونسوز وقت اللي قالوا تونيس، هما يقصدوا بها إلى نيس، ولكن جابوهم التونس فاكتشفوا تونس. تونس في كل مرة تصنع الحدث وتعرف كيفاش تخلق تراند جديد زادة تخلق مع الخطأ اللي صار في أغنية المونديال، واستغلوه التوانسة وعرفوا بالبلاد كأفضل ما يكون. ما ننساوش أنه تونس ستكون عاصمة للسياحة لسنة 2027، عنا كل المقومات. تونس بلد جاذب بحضارته، بإرثه، بتاريخه، بواقعه، بحاضره، بجمال صورته الطبيعية، بموروثه الزاخر، وخاصة بطيبة الناس. أنا ديما نسمع من كل الأصدقاء، وتحية لمتابعينا من كل البلاد العربية ومن المغرب العربي، اللي جيل تونس صحيح يحكي على المناظر الطبيعية الخلابة، يحكي على طبيعتها الجاذبة، يحكي على خصوصيتها المناخية، ولكن أكثر حاجة يحكي عليها التوانسة، قلوب التوانسة، احتفاء التوانسة بالضيف. إن شاء الله ربي ينور البلاد.
0: أمين.
1: في أفضل الصور وفي أبهج الحلم.
0: أنت قلت عبير قبيلة يهزوا معاهم الهوية ويهزوا معاهم القيم.
1: أي نعم.
0: ومن الحاجات اللي جلبت الانتباه بخلاف الشاشية على جمالها، وتتذكر عمناول وقت حكينا على عمناول، أي عمناول على الكوب دافريك، وقت شفنا كل الفرق اللي مشاركة في كأس أفريقيا تقريبا لبسوا اللباس
1: زي
0: التقليدي متاع بلدانهم إلا تونس. وقتها أشرنا إلى هذه النقطة، وشو محلية التفاعل سبحان الله،
1: نظر الاعتبار
0: نجم نكون ونحن غفلنا على وقتها وهنا صلحنا. ومحلها التفاعل وقت اللي الإعلام عموما يعني أو الإدارة تاخذ بعين الإعلام وتاخذ بعين ما يطرح في الشارع التونسي، والشاشية التونسية كانت لها أثر كبير ومحلاهم وليداتنا. واللي زاد مسنا أكثر هو نهارة الجمعة، وقت اللي شفنا أنت حكيت على القيام، شفنا كل تقريبا 100% تقريبا من اللاعبين التونسيين دخلوا إلى أحد المساجد اللي موجودة في المكسيك وصلاه الجمعة، يعني تقريبا 100%، واحتفاء كبير ياسر من إمام المسجد اللي هو إمام مصري، وتفاعل معاهم واستقبلهم استقبال حافل. عبير، الصور هذه لو كانت تعدى ربما في سنوات خلت، ربما نحكيه على حكاية أخرى، نحكيه على خطورة، نحكيه على خطر، نحكيه متاع شفما يا أخي شبيكم، يا أخي شبيكم، ردوا بالنا التوانسة الملاعبية التوانسة يصلي وردوا بين. اليوم علما أنه المشاركين في

0: في الدورة هذية في كأس العالم تقريبا 90 أو أكثر شوية من اللاعبين التونسيين يعيشوا في الخارج ويلعبوا في الخارج ويعيشوا في أوروبا يعيشوا في أمريكا يعيشوا في بلدان خارج تونس. اللمسة هذه أنا نقول ديما قد ما يعملوا الدعاة والخطباء والعلماء وعلى دورهم المهم، لكن الشباب التونسي اليوم الصغير متاع 16 و17 سنة اللي مغروم بالكرة وقت اللي يشوف ملعبية متاع الكرة يكوروا محلاهم ومزيانين ويلبسوا مليح ويأكلوا مليح وبدوناتهم ما شاء الله، وفي نفس الوقت يرتادوا المساجد ويدخلوا يصليوا الجمعة، ما تنجم تكون كان دعوة غير مباشرة لشبابنا أنه يلتزم بأول أو أول ما يحاسب عليه المرء يوم القيامة الصلاة.
1: صحيح، شوف هو بعيدا عن القراءة الدينية أنا نحب نحكي على الخطوة هذه والصورة هذه اللي وصلت، وأنت أشرت النقطة مهمة جدا، لو كانت في زمن آخر لأولت بطريقة أخرى، فما برشة دبلوماسية ثقافية في هذا المشهد، فما صورة هويتية فيها برشة اعتزاز وبرشة انتماء، النموذج القدوة المثال اللي مثله لاعب الكورة بالنسبة للشباب يحب يوصله بطريقة فيها حكمة وفيها مرونة فكرية وثقافية، راهو انك تطمح للعالمية، انك تكون نموذج يقتدى به، انك تكون مثال يحتذى، انه تكون عندك برشا فلوس وتكون مشهور، هذا لا يقطع مع قيمك مع اخلاقك مع ثوابتك مع هويتك مع انتمائك الراسخ، انت راك حامل هويتك وين ما مشيت، حامل دينك، متشبث متشبع بهذا الدين، وراه ما تنجم تكون متوازن إلا ما يكون فما موازنة بين الجانب الروحي وبين الجانب الحياتي المعيش.
0: جميل جدا، فعلا نحن نعتز جدا بهذه الصور التي تأتينا من المكسيك، وإن شاء الله يا ربي تختم هذه الصور بفوز وفرحة
1: إن شاء الله
0: للتوانسة الكل، وإن شاء الله ربي يوفقهم وإن شاء الله ربي ينجح أعمالهم. ولكن في نفس الوقت عبير نحن نحكيه على الهوية ونحكيه على التوانسة، فما توانسة أخرين ربما متقلقين شوية في هالخضم متاع الأفارقة اللي موجودين في تونس، اللي نحن نحبوا النظام نحبوا خلي الدولة تنظم الأمور، وقاعد توا عملية الترحيل شيئا فشيئا بكل مسؤولية وبكل احترام وبكل قدر، ولكن مع ذلك أنه ولينا نشوفوا بعض التوانسة اللي ربما يعني شفنا صورة ما نجموش نعديوها للأسف الشديد، تونسي عزيز وغالي لون بشرته عزيزة وغالية محلاها جميلة، ولكن يحط بطاقة التعريف متاعه بالكبير على صدره وكأنه راني تونسي راني يعني وصل بين الحال هكا مع بعضنا نحن ديما في البرهان نحبوا على الاختلاف والخلاف في كل شيء، وهات نتناقش وهات نحكي وهات نحبوا بعضنا مهما كان. وكان تتذكر حكينا هنا قلنا راو شنو المشكل لو كان أنا نختلف معك في فكرة أو في رأي أو في أي موضوع كان، ونكون أصحاب ونكون أحباب ونكون أصدقاء. اليوم ولا تونسي عزيز وغالي يخرج بطاقة تعريف نتاعه كبيرة ويعلقها على صدره.
1: اليوم ولينا نحكي وللأسف الشديد على مواطنة قيد الاشتباه، ولينا نحكي على هوية تحتاج إلى إثبات، مواطن تونسي ببشرة سمراء يضطر أنه يحمل نسخة من بطاقة تعريفه باش يقول أنا تونسي ويمشي بها للشارع، هل أنه الإقصاء العنصرية المعايير اللي قاعدة تعتمد بهذه الإساءة، هل أنه تجوزنا الإساءة اللفظية إلى منظومة تصورات راسخة؟ اليوم يلزم يكون عنا شكل واحد وصورة واحدة باش نقولوا لي احنا توانسة، احنا راهو تونس من شمالها إلى جنوبها بكل شبر فيها، كلنا مواطنين كلنا ننتميوا للبلاد هذية من أقصى نقطة فيها إلى أدنى نقطة فيها كل واحد عنده خصوصية، كل واحد عنده بصمة، كل واحد عنده دور في تشكيل الهوية الوطنية. يؤسفنا أن ولينا نحكيه على إقصاء وعنصرية في بلاد جامعة لكل الاختلافات. الاختلاف لا يفسد للمواطنة وجودا، الاختلاف ما هوش معيار إقصاء، الاختلاف هو مؤشر ثراء. المواطنة وقت اللي تصبح مشتبه فيها وتحتاج إلى إثبات، رحنا نحكيه على ظاهرة اجتماعية ملفتة تدق ناقوس الخطر. وراو وقت اللي نحكيه على إقصاء ما عادش نحكيه كان على لون البشرة، راو قاعدين نعيشوا فيه في برشة أشكال، راو قاعدين نعيشوا فيه بأكثر من تمظهر. اليوم نحكيه على الجندرة، نحكيه على الفكرة النمطية اللي قاعدة تتسوق للصغيرات، يلزمك تكون تشبه لهذا النموذج حتى تنخرط في المجتمع بشكل سلس. ولعل السياق لا يسمح بأنه نخوض في تفاصيل، لأنه هذا موضوع يحتاج في حد ذاته إلى حلقة كاملة. ولكن اللون قرينة اشتباه، نحكيه على لون بشرة كمؤشر اجتماعي. كنا نحكيه على المؤشرات الاجتماعية من منظور الطبقية، اليوم نحكيه على مؤشرات اجتماعية من وجهة الشكل والمظهر. مؤسف جدا ما يحدث بصراحة، ويلزموا وقفات ويلزموا اعتبار.
0: انت تعرف اللي الأسبوع اللي فات ذولي والبارح فما الانترنت هكا تحت شوي
1: هكا،
0: فما دكتور ذاكر تحية لي صديقنا نزل تدوينة مستني برشا، قال هبوط نسبة الشتم بين ظفرين المفتتح القدر والشعبوية والكذب لمدة ساعة إلى أدنى المستويات منذ سنوات، يعني مؤثرة وفيها ما فيها من الدروس والعبر. اليوم ولينا ما نجم نعيش كان بالشتم.
1: أيوة.
0: بالسب، الاعتداء، وين
1: اتفقدت الثقة المجتمعية والاجتماعية، ولينا في علاقة صدامية بين بعضنا. رحنا نتصادم في الشكل، نتصادم في الأفكار، نتصادم في التوجهات، راهو ما عادش نلوج على نقطة نتفق فيها معاك ونبني من بعض تصورات، وليت نلوج على نقطة نختلف فيها معاك باش نبني عليها فروقات. ولهنا ندخل في مداخل مؤسفة. العلاقة الصدامية بين المواطنين التوانسة يظهر لي تحتاج إلى حضور عالم اجتماع حتى ينجم يحكي معانا من منطلق علمي ومن تصور واقعي.
0: قبل ما نستدعى وقبل ما تجيب أحدنا أخصائية التغذية مريم زيو، نحب نقول لك حاجة، نسك سؤال ميسيرش.
1: تفضل.
0: بيش كاستيون بيش.
1: تفضل.
0: وقت اللي نقول لك نحن في اللهجة الدارجة التونسية نقول تلك حدود الله.
1: أيوة.
0: وين نستعملوها بالضبط؟
1: في كل ما زاد عن حده.
0: إيه لا، نقول لك تلك حدود الله. لا، نستعملوها عادة وقت اللي تلميذ مثلا ما ينجحش، وقت اللي مثلا ربما فريق متاعي يخفق وإلا المستوى متدني وكذا.
1: هذاك اللي جاب ربي.
0: هذاك اللي جاب ربي، ولكن اختير هذا الحكي. تعرف علاش؟ على خاطر الآية القرآنية اللي موجودة في سورة البقرة اللي يقول فيها ربي سبحانه تلك حدود الله فلا تعتدوها. المقصود بكلمة الحدود مش الإمكانيات، الحدود راهي المقصود بها هي ما فرض الله تعالى وما نهى الله تعالى عن، يعني مجموع الأحكام الشرعية سواء في القرآن، مجموع الأحكام الشرعية في القرآن الكريم تسمى الحدود. تلك حدود الله، وكأنه بطريقة نحن نحب نصح المفاهيم.
1: أيوة.
0: حتى لين التونسي معاش تعرف الاختير وين، كي نلقاوها من العوام مش مشكل، أما نلقاوها في الإعلام را. أنا سمعتها من برشا إعلاميين وقت اللي يتكلم مثلا على ملاعبي ولا على مستوى معين في مجال من المجالات، يقول لك تلك حدود الله. تلك حدود الله يعني تلك الإمكانيات، ولكن هذه ربما تفهم في حق الله عز وجل، تولي الأمر اختير المقصود به الحدود. أدعو نفسي بداية وكل الإعلاميين، هل المستمعين ردوا بالنا من الاستناد على هذه الألفاظ اللي ربما اختير، اللي هي آية من آيات ربي في القرآن الكريم، تلك حدود الله، تلك أحكام الله لا تعتدوها لا تتجاوزوها، مش ضعف
1: تبينوها زيادة،
0: تبينوها مش ضعف إمكانيات أو غير عبير.
1: وهو كذلك. وماذا بينا زادة في كل ما يتعلق بالآيات والأحكام القرآنية نكون هو أكثر برشا حذر وبش نتعامل معها، لأنه عندك من اللغة ما يخول لك التلاعب بالألفاظ كما تحب، لكن المعاني القرآنية خليها واضحة وتعتمد فقط وتستخدم فقط في محلها في سياق.
0: يعطيك الصحة، هكا نكون ونهينا الجزء الأول من برنامج البرهان. بعد شوية إن شاء الله باش تكون بحضانا كما قلت أخصائية التغذية مريم زيوة، باش نتحدثوا على الجدلية التي ملأت الدنيا وشغلت الناس، نظام الطيبات. أيوة. بعد الفاصل بإذن الله.
2: البرهان كل نهار سبت وحد من 11 ونص نهار مع الشيخ سيف الدين الكوكي.
3: Publicité.
4: فرغونا البتاحي لقوى كرنفال في المكسيك، فوق راسنا شاشية واحدة وزادمين من الأفريق. كور خلي العقلية تتطور، شمر على ذراعك خلي الدم في عروقك يفور. توانسة بينرجي واحدة، أولا إنرجي المساند الرسمي للمنتخب التونسي يكور.
5: أولا إنرجي معكم باتجاه المستقبل.

0: البرهان كل نهار سبت وحد من 11 ونص نهار مع الشيخ سيف الدين الكوكي.
1: يلا بسم الله 11:29 دقيقة نواصلوا مع البرهان حتى كشيء النص نهار بإذن الله تعالى باش نتحدثوا مع أخصائية التغذية أختنا مريم زهيوة. صباح الورد والياسمين ومرحبا بك للغالية.
2: أهلا وسهلا سيف، شحوي لك سفا لبيس.
1: والله الحمد لله، إن شاء الله تكون بخير للغالية. مرة أخرى نحب نحكي معك وأنت أخصائية التغذية، واليوم التوانسة الكل في السنوات الأخيرة ولاو يعيروا اهتمام لموضوع التغذية وموضوع الصحة عموما، ولو يركزوا على معناتها صحتهم، ولو يمارسوا الرياضة في أكثر وقت ممكن. اليوم أظهر نظام الطيبات اللي تحدثنا عليه أنا وياك في آخر مرة، اللي النظام هذا ملأ الدنيا وشغل الناس والناس ولو منقسمين ما بين قابل ورافض. وطبعا نحن مع أنه نقبل الرأي والرأي الآخر إذا كانت الآراء كلها مستندة على كما نقوله نحن ثوابت علمية، ومناش ضد أنه نتناقش، مش عيب أنه نختلفه، ولكن كل يدلو بدلوه من منطلقات علمية. السؤال اللي تبادر على ذهني بداية، وانت أخصائية التغذية، نحن مثلا في العلوم الشرعية مثلا الأساتذة نتاع العلوم الشرعية وقت اللي تجي حادثة جديدة ما كانتش موجودة لا في عهد الرسول ولا في عهد التابعين ولا في عهد أتباع التابعين، يقول لك تتسمى فقه، فما فقه كامل اسمه فقه النوازل. نحكيه على فقه النوازل، يجتمعوا العلماء، يجتمعوا المختصين، يجتمعوا الأساتذة ويحكيوا على هالفقه هذا. الأخصائيين متاع التغذية عموما، خليني نحكي في تونس أختي مريم، ما فكرتوش مثلا، ما نعرفش أنا، عندكم كار معين مثلا لاهي بيكم أنتم أخصائيين التغذية عموما ولا كل واحد على روحه، ما فكرتوش أنكم تجتمعوا مع بعضكم؟ هذه مسألة جديدة تهم اختصاصكم بامتياز. يعني لو كان رأى أنه مثلا تكون فما ندوة وإلا لقاء يجمع ما بين الأخصائيين عموما متاع التغذية في تونس، فرصة كما تصير في كل المجالات في كل الاختصاصات، يتلموا يعملوا مثلا فطور مع بعضهم، يعملوا لما يعملوا كذا، ويحكيوا كل واحد يعطي
3: رأي
1: ويتباحثوا، في نهاية الأمر يتباحثوا،
3: تطرح فرضيات
1: بالضبط. علاش كل واحد يعطي رأيه في بلاصة وربما يكتب كومنتير في بلاصة؟ ولا علاش ما تصيرش لقاء؟ خطرنا عنا أنا نحكي لك تيتر دو كونيسانس، راهو بارشة توانسة قاعدين يستعانوا في نظام الطيبات، وبعثوا لي بعد الحلقة اللي عملناها أنا وياك، يقول لك أنا جربت، فما اللي يقول لك أنا صار فيا ما صار، فما اللي يقول لك أنا تحسنت، كما قاعدين نسمعوا في وسائل التواصل الاجتماعي الكل.
3: أنا هوني في تفاعل معك نحب نحكي على الومضات التحسيسية حبذا، لو أنه في إطار الومضات التحسيسية نحكي ونجيب أهل الاختصاص ونوعي التوانسة، ولا يقتصر الأمر على بلاغات أو منشورات توعوية تعمم على وسائل التواصل، لكن زيدا يكون فما كيما الفيديوهات أو كيما الشورتس هذوكم اللي يتعدوا تحت إشراف وزارة الصحة، تحت إشراف الإطار المختص، ويتعدوا للناس، لأنه في الأخر التونسي ياخذ المعلومة ويستقي المعلومة الصحيحة من وزارة الصحة متاعه، من دولته، من بلاده.
1: معاك، لكن أنا نحن نحكيه على الكور في حد ذاته، ساعة مجموعة مثلا من الأطباء يتلم، ما جدكمش الفكرة هذه أختي مريم؟
2: والله ذيك إذا تتجه الأخ للأسوسياسيون تاع التغذية،
1: فما
2: أسوسياسيون تاع التغذية هذيك نورمالمون باهي. أما شوف سيف، احنا في الومضات التحسيسية اللي نعملوا فيه ومضات تحسيسية حتى اللي في الراديو هناك، ما هو علاش هو توا فما حاجات كيما نقولوا الكلنا متفقين عليها، كيما تنحي الفارينة البيضة، كيما تنحي معناتها بعض الحبوب اللي ماهيش به للصحة، كيما فهمت دونك هذيك الناس كل احنا متفاهمين عليها، لكن فما جد حاجات اخرين اللي بتتر الناس حتى يقولك كيرا واحد زاد يقول حاجة وعكسها كل مرة. تو انت شوف حتى على لي ريزو سوسيو مطلق تلقاش حتى ريجيم، كل واحد يقول كذا ريجيم طيبات، ساعات تلقى مختلف من واحد لواحد، مش قرآن علاش خاطر كل واحد يسمع، واحد يسمع عكسها والاخر سمع الحكاية الصحيحة والاخر سمع وقت اللي قال العكس، فما حتى ريجيم موكي الاخر. فاحنا ما نجموش ننقدوا حاجة متغيرة أولا. ثانيا فما نيش كما انا ديما نحضر لي كونغري انترناسيونال، معناتها حتى كونغري انترناسيونال في تونس والا كونغري انترناسيونال لبرا، دونك فما حاجات متعارفين عليهم العلماء الكل بالبحوث وبالواحد عاملين دي ميتا اناليز، فهمت؟ لي ميتا اناليز راهو من احسن البحوث، تعمل على شريحه كبيره من العبيد، هو ما عندوش حتى بحث في التغذيه دفافيه، ما عندوش حتى بحث.
1: نقولوا نحن ديما رحمه الله،
2: رحمه الله، واحنا تو نحكيو من بوان دو فيو علمي، مانيش نذم فيه.
1: لا نحكي لك، لا لا رحمه الله مش معناتها راح تذمني،
2: رحمه الله بارك الله عليه في الانستيزي دكتور مشهور وكل، اما في اعطيني في التغذيه عندك شيء انت
1: اللي تعمليه. هات نمشي وحيده وحيده، هات نمشي وحيده وحيده، اكثر ثلاثه حاجات ربما اللي خلات الناس في اختلاف كبير، هو المسألة الأولى مسألة النباتات، مسألة الخضر، مسألة الغلال. يعني قديش من مرة حضرت معانا أنت وسمعنا حتى أكثر من أخصائي تغذية يدعونا صراحة في إطار محافظة على الصحة والرجيم للتناول الخضر والتناول الغلال معينة طبعا بمقدار. هات نحكيه على الخضر في حد ذاتها الساعة من منطلقات علمية، شنو اللي خلى الدكتور رحمه الله طبعا يخلينا من شنو على سير كالباز، على أي أساس بناء فكرة أنه نحن ما نكلوش خضر مثلا أو الإنسان ما يكلش الخضر، ثم شنو المنافع متاع الخضر اللي موجودة أنت كخصائية تغذية اللي تنجم تفيدنا بيه؟
2: شوف سي سيف، هو كي ريت تحس انه حتى اتباعه كي تجي تدور لهم بالعلم يدوروا لك للقران، يهربوا لك يقول لك هو استنجد بالقران وقال خضر هذيك مش للانسان ومتاع باهي، يعني يدور لهم بالعلم يدوروا للقران. احنا اميسيون ديما تعمل لا ريلاسيون ما بين القران فمش نشدوهم الزوز. دونك بالنسبه للخضر هو يقول انها فما المبيدات الحشريه وتترشح بالمبيدات الحشريه، وهذا صحيح، هذا من نصف القرن الماضي ملي ولاتك الجليزوفات وكل المبيدات الحشريه قلناهم قداش مره مش باهين، هذوك اللي يعملوا الكونسير، هذوك اللي يعملوا الامراض المناعيه، هذيك علاش متابعيه وقت نحاو الخضر اتفرهدوا، وخاصه اللي عنده القولون العصبي، لانه في القولون العصبي بالذات الالياف اغلبيه الالياف فما برشا خضر يلزمها تكون ممنوعه خاطر فيها برشا أليف الضر بالقولون. وإحنا كي نجي نقولوا سيف قولون نعرفوا إنه القولون سبب أمراض المناعية وسبب أمراض وجيعة الظهر وسبب الاكتئاب وسبب دونك هذيك علاش تفردوا. أما هذا إسكو يعطيه الحق
1: إلى حد ما،
2: إلى حد ما كي يقول لي خاطر فيه مبيدات حشرية، أما عند يعطيك الحق تحرم تحرم الخضرة ولا لا؟ خاطر هو قال حرمت الخضرة.
1: لا لا يعني إذا كان قاعد نفهم فيك وحيدة وحيدة نقدمه بشوي بشوي. معناتها المشكلة مش في النبات في حد ذاته، المشكلة في المبيدات الحشرية التي أصابت النباتات اللي من خلاله هو بنى فكرة أنه نحن يا سيدي مدامها ممسوسة بالمبيدات الحشرية نحن ما عاش نكله.
2: هو شوف كان جيت حكيت مبيدات رنقينا حل، ما تفهموش في فيديو يقول مبيدات، فيديو يقول هذيك خلقة البهي، دونك مبيدات مش مبيدات.
1: فما آيات قرآنية أكثر من آية قرآنية يدعونا فيها الله عز وجل لتناول الخضر في أكثر من آية،
2: في قديش من آية الزرع فبالضبط معناتها هو يقول إنه أغلى الأكل لازم يكون على الحبوب وعلى اللحوم، وذي شنو ذكر في القرآن الخضر معمولة للبهي، فهمنا؟ دونك فما قديش من آية، وأنا عجبتني أواخر سورة الأنعام من آية 140-149 ريت تقول تحكي سيف على الحالة متاعنا توا، معناتها تقول كيفاش مازمكش تحرر تحلل اللي حرم ربي وتحرم اللي حلل ربي، وزيد تعطيك بال كيفاش دون لوغدغ بديت لك بالشنو تنبت الأرض من الثمار والزرع، الزرع شنو الزرع اللورة الورقيات والخضر، وجي زاد يزيد يأكد لك باش ما تغلطش في الأنك يقول لك مختلف أكله، يعني كل واحد والمذيق متاعها، خاطر الثمار هوكا قال ثمار والزرع يعني زرع، هذا قال هو جاء في آية قال حبا، قال أنبتنا من الأرض حبا وقضبا ومش عارف شنو كل آية هذيك، وقف عند حب وقال يعني الأكل متاعنا يلزم يكون حب، وفي اللي ربي يحكي على الأنعام فيلزم الحب. فهمنا؟ نجي أواخر سورة الأنعام من الآية 140 جي تقول لك كيفاش الثمار الخضار وبعد جي تجبد الأنعام، وحتى الأنعام تجبدهم شوف حكمة ربي تجبدهم بالترتيب، يعني الأنعام جي تقول لك اللحم الضأن نصور حتى يعني. ترتيب الآيات باش يقول أهمية أنه الحم خير، الحم الضأن ثم المعز ثم الإبل ثم البقر في ترتيب الآيات. فهمت؟ دونك وبالحق هو توا كي نجيو نشوفوا الحم الضأن والمعز فيهم البروتيين كازيين A2 مش كيما البقري في الكازيين A1
1: اللي هي يعني بطيء الامتصاص.
2: البروتين كازيين A1 تعمل التهابات وصعيبة في الهضم، تنجم تعمل حتى دي بالونمون مش كيما الحم الضأن في البروتين كازيين A2. فهمنا؟ دونك شوف ربي حتى في الترتيب معناها أونديري يتوافق مع العلم اللي توا نقولوا انه الحم الضأن خير من الواحد خاطر سهل في الهضم، خاصة الجماعة اللي عندهم القولون العصبي. فهمت؟ لا ومن بعد يجي يقول ايه حيقول كيفاش اللي حرموا محل لله كيفاش معناها بون مانيش حافظتها انا، ما تنجموا تشوفوا الترتيب.
1: شوف الآية القرآنية اختي مريم يقول فيها ربي سبحانه وتعالى في سورة عبسة: فلينظر الإنسان إلى طعامه أن صببنا الماء صبا. شوف عليها الآية قدش واضح اللي ما تحتاج أصلا جدل. فلينظر الإنسان إلى طعامه، إذن دعوة للإنسان أنه ينظر إلى الطعام متاعه. به جميل. أن صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. يعني
3: سبق الإنسان على الأنعام
1: متاعا لكم، يعني تحدث على كل تقريبا أنواع الخضر، ربي سبحانه وجل وعلا تحدث على كل أنواع الخضر، تحدث تقريبا على كل أنواع الغلال، ثم ختم هذه الآية المباركة بقوله جل وعلا: متاعا لكم ولأنعامكم. أنا شو نقول يا عبير؟ كل يؤخذ منه ويرد. أنا وياك مثلا قاعدين نتكلم عن أنتين، أنا وياك عن ميكرو عن أنتين، يؤخذ منا ويرد. يؤخذ منا ما ينفع الناس، وربما يرد علينا ربما بعض الأخطاء أو بعض المفاهيم الخاطئة. الكمال لله، كل بني آدم خطأ وخير
2: أي نعم. هو استدل بالآية ذيك بالذات باش يقول لي اللي الحب مسموح والخضر مش مسموحة بالآية ذيك اللي انت قلتها. نعطيه آية أخرى اللي واضحة اللي مثل حياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام.
1: أي نعم، مما يأكل الناس والأنعام
2: نبات الأرض.
1: بالضبط، نبات الأرض. هنا ربي زاد سبحانه يسبق الناس مرة أخرى في الآية اللي استشهد بها توا على الأنعام، وهذا دليل قاطع على كل ما يخرج من الأرض من نبات
3: فهو للناس،
1: فهو للناس طبعا بقدر بقدر معلوم. نحن ديما كل ما فات الحد
3: انقلب
1: إلى الضد، حتى العسل
3: أكيد.
1: نحن عندنا لهجة درجة تونسية كثر من العسل
3: يمسد. وإحنا حكينا زادة حتى في قبل حكينا على أنه الأغذية اللي جينيتيكمون موديفية اللي تم التلاعب بجيناتها وبتركيبتها، إذا كان باش نتبعه أو بالقياس على هذا المثل اللي تقدم، فالإنسان ما عادش بشكل وهكا باش نولي ونمشي للمصنع في المخابر بدعوى أنه نقي ونظيف. اليوم وصلنا في تطورات العلم الحديث حديث نحكيه على لحوم مصنعة في المخابر شبيهة بالبلاستيك، نحكيه على غلال مصنعة للمخابر، وهذا راهو خطير اللي قاعد يتروج للناس أنه كل ما هو طبيعي فقد وقع الضرر به، وإذا كانك تحب على حاجات سليمة ومراقبة 100% فامشي للمصنع مخبريا. رحنا ماشيين في منظومة تلاعب خلينا نقوله أنها أقوى من استيعاب المواطن.
2: شوف عبير،
1: تفضل.
2: صحيح هو تو انا شنو اللي نلقاها الكونتراديكسيون في نظامه تو من جهه يقول هذيك معموله بالمبيدات ولكن يحلل القمح والمايس الذره ما القمح والذره مهجنه من 1960 مهجنين واصلا نسبه الجلوتين فيها ولات تفوق 40% القمح القديم يعني وبالنسبه للدجاج علاش حتى تو احنا كنا ماما نحكيوا على قيمة الدجاج الغذائية متاع اللي على الفترة ياكل لي غبوس متاع الراسين متاع لي بلونت يعني وياكل الدود
3: اي الأغذية اليوم ولات
2: نقولوا يا سيدي هل اللي توا المصنع معناتها الدجاج متاع المعامل علاش خايب وينجم يكون عنده حق إذا داكي نحيه حتى احنا ما ننصحوش بيه ديما نقولوا كلوا الدجاج العربي يعني مش حاجة جديدة
1: انا شفت فيديو اختي مريم انه اتصلت بيه مواطنة مصرية وقالت له راو انا راو في دارنا رانا نحن نربيو الدجاج رانا كان مشكلتك انت دجاج الماكينه كيما نقولوا نحن راو في دارنا نربيو الدجاج ما جاوبهاش رحمه الله نزيد نعطيك حاجه
2: قلم فصيله الديناصور فما واحد قلم فصيله الديناصورات واصلا خايبه ما عندها تاكل نيمبورت كوا وخايبه وما تتاكلش والرسول عمره ما كلاها ما احنا علاش اليوم لهنا
1: انت قلت الرسول عمره ما كلاها الرسول ما عمره ما كلاها ثبت عن الصحابي الجليل ابي موسى الاشعري رضي الله تعالى عنه وارضاه كما جاء في صحيح البخاري ومسلم أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل لحم الدجاج صحيح البخاري ومسلم هذا الحديث رواه محمد بن إسماعيل البخاري ومسلم بن الحجاج في صحيحهما وهو حديث صحيح
3: يعني لا
2: في القرآن موجودة في أواخر سورة الدجاج موجود راه يقول لك وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر كل ذي ظفر هما البط والدجاج والوحد الكل ما ذوك يتسميه كل ذي ظفر والبقرة والغنم حرمنا عليهم شحومهما يعني ومن بعد مش تقول يا هو حرمها
3: على الذين
2: هو حرم على قال ذلك جزيناهم ببغيهم يعني انت كي تنحي تعاقب حد تحيلوا حاجه الباهي هكا ولي هو على اساس عاقب بني اسرائيل قال لهم نحيت لكم اي حاجه كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما وبعد يجي يقول ذلك جزيناهم ببغيهم انت باش تعاقب واحد تنحيلوا احسن حاجه الحاجه البنين كل ذي ظفر هو البط والوز والدجاج والواحد يعني حتى في القرآن
3: اللحوم البيضاء معني لكن أنا سؤالي كيفاش تحول النقاش من نقاش حول الأعلاف أو الأكل المفبرك المهجن اللي قاعد يتعطى مش كان للدواجن مش كان للأبقار مش كان للأغنام اليوم نحكي عليه حتى للأسماك اللي قاعد يأثر في تطور ونمو الأسماك هذه نحكي على الأسماك المربية كيفاش تحول النقاش من ضرورة التصدي لهذه الظواهر إلى تحريم أو منع لما أحل الله فمش كأنه فما مفارقة عجيبة في النقطة
1: أنا نمشي معك لبعيد توا حتى أختي مريم مش برانية علينا بنت البرهان وبنت الديوان أنا اللي قلقني في الموضوع مش الخلاف العلمي أو الاختلاف العلمي أنا اللي قلقني في الموضوع الأنصار متاع الأنصار متاع النظام يعني طريقة الرد متاعهم في نفسها تحتاج إلى نظام يعني معناتها وقت اللي نشوف انا معناتها
2: متحسبين عندهم تعصب
1: لا هو شو
2: ما يصيرش في العلم في العلم فماش تعصب
1: يا ولادي علماء اطباء مختصين دكاتره في كل المجالات راهم يختلف وكل نظريه علميه راهي فيها اختلاف وخلاف اختلاف ولا يجب ان يتحول هذا الاختلاف الى خلاف يقول لك انا جربت انت اخصائيه التغذيه وقت اللي نحكيه على اخصائيه التغذيه نحكيه على علم في مجال معين نمشي يا اخي العلم بالتجرب هو انا جربته مشى معي هل التجربه او كي نجربه يعني نجم نقولوا هذه ناجحه وهذه مش ناجحه
3: هي كل نظريه تبدا بتجربه والتجربه من بعد تعطي نتائج والنتائج تجمع ثم تجميع هذه النتائج يمشي حسب ايواش حسب الحالات ومن بعد نوصل الى نظريه وزاد كيف حتى بعد المسار العلمي هذا الكل النظريه بعد في تطبيقها على ارض الواقع الواقع راهي قابلة زيادة لبعض الإخلالات على خاطر ساسوتخيت كاباركا لأنه ما هيش الناس الكل كيف كيف مش الناس الكل تعاني من نفس الأمراض ما هيش البيئات المعيشية الكلها متساوية ومتماثلة فهذا يخلي أنه النتائج ما تنجمش تكون متطابقة هذا علميا اللي قاعدين نحكي فيه
2: عبير تو أنت واحد جرب على روحه أسكو الناس كل عنا نفس البدن متاعك باش تقولي جربت تو حتى أحباء ويقول لك هذا جربوا على روحه 10 سنين ويجرب على روحه روحه ما يش أنا وما يش عبير وما يش
1: صحيح
2: علاش تو
1: الحاجة اللي تمشي معايا ما تمشيش مع عبير
2: ثم الأبحاث اش معناتها ميتا أناليز ميتا أناليز يجيوا ياخذوا مثلا 20 بحث كل بحث معمول على 100 ولا 500 واحد كي تلمهم ساعات يقول لك ميتا أناليز تلم 22 ألف عبد باش ينجموا يعطيوا كونكلوزيون باش هذا جربوا على روحه ويحب الناس كل
1: حاجة أخرى أختي مريم حاجة أخرى مهمة جدا عبير لو كان جات عنا نحن توا مثلا في برنامج البرهان عملنا حلقة على نظام الطيبات كان جات عنا نحن فكرة أنه نحن نهاجمه مثلا نجم توا نعمله الهدف متاعنا اللي هو مش الهدف متاعنا أنه نهاجمه نظام الطيبات لا مش صحيح نحن نحبه نفهمه ونحبه نتناقشه واستدعينا أخصائي التغذية ما لهذا النظام من فوائد كما شفنا بعض الناس تقول راني قاعد نتحسن وقاعد نبرى وكذا وما لهذا النظام ربما من سلبيات كما شفنا حالات ربما وصل بها الأمر إلى الوفاة شفنا حالة كنا النجم نقتصر على الحديث عن حالات الوفاة والحالات متاع تعكر الصحة واللي صار فيه مسار واللي طلع له الكوليسترول واللي لكن ليس هذا هو هدف البرهان
3: في التغذية فما نظام يقوم على أكل اللحم فقط فما نظام يقوم على أكل الغلال فقط فما نظام يقوم على منع شرب الماء والأنظمة هذه انتشرت وتوجدت في العالم بشكل كبير الخصوصية في نظام الطيبات هو الاستناد على النص القرآني هذا اللي خلاه محل جدل محل تفاعل أي
1: هذيك عليش قرآنية تختلف
3: هذيك عليش ديما نقولوا راهو تناول المواضيع من الزاوية الدينية يحتاج إلى أهل الاختصاص في المجالين في المجال العلمي وفي المجال الديني راهو قراءتي للقرآن مش ممكن تكون كما قراءتك أنت للقرآن راهو التدبر يحتاج إلى جمع العلوم الفقه والتفسير مع العلوم الصحيحة إن صح التعبير أو علوم التغذية ويكون فما مقاربات نبني وعليها استنتاجات راهو ما ينجمش يكون استهلاك المواطن ونظرياته اللي قاعد يبنيها حقيقة علمية الموضوع راهو دقيق جدا فم مش كل واحد يستشهد بالقرآن معناتها راهو باش ناخذ الكلام هذاك
1: مسلم كل واحد زاد من العوام أيوة. بما فيهم العبد لله انا من العوام اني انا نولي انا نظر على العباد وكل هذه وما تاكلش هذه وكذا ربي سبحانه جعل اهل اختصاص في كل مجال بما في ذلك اخصائيين التغذية نمشي لهم ونسألوهم وانا ادعو زاد اختي مريم واخصائيين التغذية عموما أنهم هما يفصلوا في هذا الأمر من خلال قرار موحد مثال تونسي راهو تنجموا تجتمعوا وتعملوا لمة كبيرة وهنا نحن أدعو هاو من برنامج البرهان وهو اللي ويحب ذلك وتكون قائدة السفينة أختي مريم إن شاء الله ربي نعرف اللي فما حساسيات ربما في كل ميدان أختي مريم راهو مش في ميدانكم أنتم ما كان شفت ميداننا نحن هي لكن مع ذلك يا أخويا فما ناس عقلاء في كل مجال وفي كل ميدان لما لا ما يتمش دعوة لكل الإخصائيين خليني نقول أكثر ما يمكن من الإخصائيين في تونس إيجا نقعد أخوي راهو تونس مشاو في ثنية هكا وفما شكون اللي معاه شكون اللي معاه هات نفصله في الموضوع
2: شوف سيف اسمع ربي شقال في القرآن كل واحد عنده بصيرة حتى لو كيفش يلقي معاذيرة يعني كل واحد عنده بصيرة يعرف شنو البي وشنو الخايب يعني فما فرق احنا لهنا باش نقولوا فما فرق ما بين تحرم حاجه وتقول هذيك ما تاكليش خاطرها لعبوا بها فما فرق تمام فيها خاطر لعبوا بها نجموا نلقاو اينك اخصائي التغذيه نعطي دي يعني كيفاش نجموا نتخلصوا من المبيدات الحشريه هاي هو اللي نجموا ناكلوه
1: يعني التحريم نجمو... لذاتي والتحريم لغيري
2: بالضبط نجموا نقولوا يا سيدي ناخذوا الدجاج العربي وما ناخذوش الدجاج السوري
1: مثلا
2: ما نجيش نحرم ونقول هذاك ولا الخضر مش به هذيك للحيوانات وايفيكتيمون ويجي واحد طبق ونحى الخضر تفرد خاطر سيادتك عندك قولون واحنا نعرفوا انه مرض القولون العصبي متفشي في العالم. يقول لك 1 مليون دو موند لي ديكلاري، 1 مليون عندهم القولون العصبي اللي ديكلاري هذوما،
3: ما بالك اللي ما
2: مش ديكلاري مش عارفين. دونك سي نورمال كان اغلبيتهم ديما يتشكيو من القولون، وسي نورمال على خاطر احنا قلنا من 1950 تبدل كل شيء، ولات المبيدات الحشريه، ولات العلفه نتاع الدجاج، ولات مايس وحبوب، والحبوب هذيك مهجنه. فانت حتى تو البقر انت توكلوا الحبوب هذيك، حتى لحم يجي فيها اك السموم اللي حكينا عليهم المره فاتت، اللي قلنا في النباتات تجي باش
1: ما يتعدى،
2: فهمت، يتعدى. وحتى في اللحوم هكاك نوليو ما ناكلوا شيء،
3: بالحاله نوليو
2: ما نمنعوش الخضر. ها مش قولك سيف، علميا كان باش نمنع الحبوب مش الخضر. علاش ذكر ما فات قلت لك راهو البلونت
1: انا ولينا نمنعو حتى
2: نمنع. الخضر لا مش نمنعو، نمنعو
1: مو نخافو منها، نمنع ممكن بركاز،
2: وحتى كما نمنعوش نقلو منها. هو تو سمح الحبوب والبطاطا والروز، القمح والروز تقول قد ما تحبوا الخضر نحيهم. اذا كان باش نمنعو يعني ولا نقصوا من الحبوب، ما نقصوش من الخضر. علاش على خاطر تو احنا قلنا البلونت فيها حاجه تدافع بها على روح اخلاق ربي، باش دفع بها باش البريداتور كي ياكلها يتقلق، يشوفوا انه اكثر نسبه من اللي توكسين موجوده في الحبوب. والحاجه الاخرى انه الخضر اللي توكسين هذوك نجموا تخلصوا بهم بطريقه طهي معينه، لكن في الحبوب ما نجموش تخلصوا بهم بطريقه طهي معينه، يقعدوا فيها بو امبورت طريقه الطهي. يعني انا كي نجي باش تمشي لي باللوجيك وبالعلم، نولي انا نقص من الحبوب ونزيد في الخضر، نخلي الخضر.
1: معقول. فهمت معقول يا لاله الغاليه ومحليه نقاش، وهنا نتناقشنا وهنا خويا
3: وهنا عطينا مثال انه النجم ناخذ الموضوع ونحكيه في مفاصيله ونتناقشوا فيه، وقد نخطئ وقد نصيب، راهو مش معناتها كلامنا راهو حقيقه مثبته
1: واصلا معطينا حتى حاجه معناتها ثابته
3: قطعيه. أي.
1: اعمل هكا وما تعملش هكذا، يقعد كل واحد حر في اختياراته، حر في شنو ياكل، حر بالحاجات اللي مقتنع به. لكن نحن الدين النصيحة قلنا نحن هات نحكيه في مسألة ملأت الدنيا وشغلت الناس حاجة ما سمعناش بها قبل، قلنا لا، هاو ربي دعانا صراحة في أكثر من آية إلى تناول الخضر وتناول الغلال وتناول، وأثبتنا من خلال حديث نبوي شريف صحيح اللي قال وحدثنا عليه أبي موسى أو أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه وارضاه في صحيح البخاري ومسلم، أنه قال رأيت، أرد بالك أبو موسى الأشعري من خيرة صحابة رسول الله ومن أصدق صحابة رسول الله، والحديث موجود في البخاري ومسلم، يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل لحم الدجاج. اليوم وقت اللي نحب وننصح خاصة الناس اللي تمارس رياضة برشا، والناس اللي تعمل في قاعة رياضة جماعة البودي بيلدينج وغيره كذا، ننصحوهم بالدجاج، معناتها لحم الدجاج لأنه عالي البروتين. إيش فيه الدجاج؟
2: الدجاج فيه بروتين عالي القيمة، في بروتين عالي القيمة. الكبدة متاع الدجاج من أكثر فيها حديد أكثر حتى من كبدة البقري والعلوش.
1: صحيح.
2: الدجاج فيه كي يبدا عربي ومعناتها لو رابور لو راسيو اوميغا 6 اوميغا 3 هابط، يعني ما يعملش به المرضى القلب وينقص من الالتهابات في الجسم. الدجاج كي يبدا متربي عربي ما فيهش يثبت، معناتها يثبت الهرمونات متاع المرأة. يعني بالعكس يعدلهم مش يزيدهم. في اقل انتيبيوتيك، مش واخذ انتيبيوتيك، فبالتالي اكل جراثيم، خاطر هو شنو نتاع المعمل شنو اللي مش بياخذ الانتيبيوتيك على اساس باش ينحي بكتيريا، لك البكتيريا تعمل مقاومه للانتيبيوتيك فكي تدخل للبدن تزيد تهلك البدن. اما صف بدير للدجاج حرام ولا يحرموا على خاطر. صحيح. فهمت كيفاش فيه دوبل ضعف فيتامين او من اللحوم الاخرين. فيه الحديد فيه الزنك.
1: من علينا كان على الدجاج العربي سيدي، واحد يشوف كوان في داره.
3: أيوة ويربي يعمل في
1: المدى بالضبط. ليه مالا علاش
2: بالضبط. وحاجة أخرى بلي سيف نحب نقول حاجة، إنه حرم الثوم والبصل زيدا على خاطر قال آية، قال من الخبيثات. خاطر آية في القرآن اللي تقول سيدنا موسى وقت ليه بطل المنة والسلوى قالوا له ليه يا أخويا أعطينا الثوم والبقول والعدس، وقال موسى أتستبدلون ما هو أدنى بما هو خير. كلمة أدنى جاية من كلمة دنيوية، أدنى يعني متاع الدنيا موش متاع البرة، مش أدنى لخاطره القيمة الغذائية متاعه خايبة. فهمت؟
1: على كل حال نحن الهدف متاعنا هو علمي بالأساس، استنادا أو استئناسا بما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى. لكن مع ذلك نحن نقوله أهم شيء والله يا عبير ونخليك الكلمة اللي كنتي في الآخر، أنه علاش كل مسألة نتناقشوا فيها خلافية أو فيها اختلاف إلا وتتحول إلى صراع؟ علاش؟ راهو على جميع المستويات وفي كل المواضيع، حتى في موضوع كرة،
3: بالضبط،
1: حتى في موضوع السفير الاندونيسي قال كلمة بتفليك كذا واحد
3: رديناه. هذيك ثقافة التراند، هذيك ثقافة صناعة الحدث والفكرة اللي جات من حشد عدد المشاهدات والتفاعلات الريتش يقولوا هما. الإشكال هنا، ولا كما حكينا قبل وقلنا، ابتعدوا على التطبب الذاتي. راهو ما تنجمش تستقي المعلومة من وسائط رقمية، ما تنجمش تستقي المعلومة ببحثك الذاتي. راهو موصل قرا وجمع معلومات وتعب وخرج بفرضيات. هو أصلا الأطباء في حد ذاتهم يقول لك الطبيب الفلاني يعتمد المدرسة الفلانية، والطبيب الفلاني يعتمد على مدرسة أخرى، رغم اللي هو نفس الاختصاص. فما مدارس وفما أبحاث وفما مرجعيات وفما أهل اختصاص نحكيه معهم. راهو الوسيط الرقمي تنجم تاخذ منه بين ظفرين معلومة في شكل أولي، لكن يبقى أهل العلم والاختصاص هما المرجع الثابت والأساسي. فما نخلطوش وما نستسهلوش وما نطبعوش مع هذه العادات السلوكية الخاطئة، ونخلي رواحنا ديما في مأمن من هذه الموجات اللي تاخذنا والعياذ بالله للتهلكة.
1: وأنا نختم كلامك ونلخص كلامك الأكل في آية قرآنية مباركة يقول فيها ربي سبحانه وتعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. آية ترفع الحرج علينا الكل، وآية ترفع التطبب على كل من يدعي ذلك. ومع ذلك نقول إن شاء الله ربي يصلح حالنا، وربي علمنا، وربي فهمنا، وإن شاء الله ربي يورينا إثنية الحق، ويورينا الحق حق، ويرزقنا اتباع، ويورينا الباطل باطل، ويرزقنا اجتنابه. شكرا أختي مريم زهيو على الحضور مرة أخرى في برنامج البرهان اللي فتنا بعلمك. إن شاء الله ربي يزيدك في العلم، وإن شاء الله ربي ينفع بيك. عبير شكرا على الأعداد، فاروق شكرا على الإخراج، حسام شكرا على الإخراج الرقمي. غدوة حلقة استثنائية بإذن الله تعالى. إذا كان حب نسميها عبير نسميها تفاءلوا خيرا تجدوا البكالوريا قبل البكالوريا بإذن الله تعالى، وتكون حلقة مطولة من 11 حتى كشي الماضي ساعة استثناء بإذن الله تعالى، على اعتبار أنها حلقة خاصة لا غير. غدوة إن شاء الله بإذن الله نتلقاو في ساعة سعيدة، مش ساعة سعيدة متاع جعفر القاسمي، في ساعة سعيدة من برنامج البرهان على إذاعة الديوان. استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: البرهان كل نهار سبت وحد من 11:30 نهار مع الشيخ سيف الدين الكوكي.
4: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا، زوروا موقعنا www.diwanfm.net، ولا تابعونا على باش فيسبوك ايشان يوتيوب ديوان اف ام.
5: ديوان اف ام
6: صوت كوم
7: publicité.
8: الكوب دي مون جيت ومعها تبدا الكادوات. سيكام تربحكم 20 تلفزه سمارت 55 بوص، 40 ماريو لنصر قرطاج ديديكاسي، وبرشا مفاجئات اخرى. كيفاش؟ ما عليك انك تشجع تصنف وتربح مع سيكام. ادخل الفيسبوك وانستغرام وحفلها معنا. لعبه بدون مجبشيره. سيكام المساند الرسمي لنصر قرطاج.
9: ماتزارو ميلانو تعيشكم اجواء

0: mazzaromilano.com. Mazzaro Milano, la bière officielle de l'équipe nationale de Tunisie.
1: D1 FM Flash News.
2: موجز منتصف النهار ديونا فام عسلمة. الأستاذ المحاضر المكلف بمهام مدير المعهد الوطني للشغل والدراسات الاجتماعية سامي الحناشي يفيد بأن التغطية الاجتماعية تصعب جدا بالنسبة للعاملات في القطاع الفلاحي لأن العمل الفلاحي موسمي، مشيرا إلى أن العاملة الفلاحية تفتقر لكل الشروط التي تمكنها من الانتفاع بالتغطية الاجتماعية أفق ما صرح به لديونا فاما.
3: تصعب جدا تغطية الاجتماعيات هذه الفئة لأن هذا العمل عمل موسمي، فهمتني ولا؟ وبالتالي معناها ما بتعرف على مستوى تغطية الاجتماعية اشترطوا عدد أيام، معناها عدد أيام العمل، فهمتني ولا؟ حتى يتسنى لهذه الفئة باش تكون عندها معناها معناها هنا راهو العمل الموسمي والانتوستي بتراي غير كافية باش تدخل هذه في المنظومة نتاع التغطية الاجتماعية، وبالتالي هذه المرأة معناها تفتقر كل قبل الظروف، فهمتني ولا؟ باش تكون معناها عندها تغطية اجتماعية.
2: الأمين العام لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية يؤكد بأن تونس تتمتع بموقع ملائم يتيح لها مزيد تنويع أسواق صادراتها عبر القارة الإفريقية بالاستناد إلى تجربتها في إطار منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية وعلاقتها التجارية الراسخة مع أوروبا. وأوضح المسؤول أن المحادثات التي أجرها مع المسؤولين الحكوميين وممثلي القطاع الخاص بتونس تناولت الفرص التي يتيحها تنفيذ اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، فضلا عن أبرز التحديات التي تواجه المؤسسات الراغبة في التوسع داخل الأسواق الإفريقية. النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بقفصة تقضي بعدم سماع الدعوة في حق الأستاذ الأزهر البرهومي بعد اتهامات وجهت إليه تتعلق بمساعدة مترشحة على الغش في البكالوريا. كما أذنت النيابة العمومية لفرقة الأبحاث والتفتيش بالاحتفاظ بخال المترشحة، وذلك على خلفية ما اعتبر ادعاءات باطلة واتهامات غير ثابتة في حق الأستاذ. جمعية صيانة مدينة نابل تنظم مهرجان عرائس السكر يومي 16 و17 من جوان الجاري بمقر دار نابل، وتعد هذه التظاهرة التراثية الشعبية مناسبة هامة لإحياء العادات المرتبطة برأس السنة الهجرية ودعم الحرفيين والأنشطة التقليدية المرتبطة بصناعة عرائس السكر. إلى شأن الدولي، الرئيس اللبناني جوزيف عون يحذر من خطورة المرحلة التي يمر بها لبنان، مؤكدا أن البلاد تقف أمام استحقاق مصيري يفرض الاختيار بين بناء دولة تحتكر السلاح وتفرض سيادة القانون أو الاستمرار رهينة لمنطق الميليشيات وثقافة الإلغاء. ختم الموجز الإخباري، أجمل تحيات مريم قديرة، في أمان الله.

0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوتكم.
0: تسمو أستار كونهار سبت من السنهار الماضي ساعتين.
2: صباح الخير، مرحبا، اهلا وسهلا بكم اليوم مستمعينا ديوان اف ام. الناس كل اللي تبع فينا على موجات الاذاعه ولا على البلاتفورم الكل اللي تنجموا تشوفوا فيهم لي لايف نتاع اوستار. اوستار اليوم كالعاده نهار السبت من نص النهار الماضي ساعتين نرجع لكم. انا ريم نور الدين باش نرافقكم في الساعتين هذوما مع ضيوفنا كالعاده كيما مستنسين في اوستار. تجوا تلقاو الموسيقى، المسرح، السينما، الدراما، الفن، كل ما عندنا في تونس جديد، تظاهرات، انتاجات جديده. احنا لهنا نستضيفوا الفنانين اللي تحبوهم ونحكيوا معاهم على انتاجاتهم وعلى كل ما يهمكم في مسيرتهم. اليوم كالعاده خليني نسمي لكم اصدقائي اللي امنوا معايا الحصه هذه. معايا فاروق في الاخراج، حسين في الاخراج الرقمي، وفروحه في الاعداد. ضيف في ضيفتنا في ساعتنا الاولى، ضيفتنا فنانه في الساعه الاولانيه، فنانه تونسيه كي تغني التونسي المطبوع الكلنا نشيخو نتسلطنو، كي تغني الطرب الشرقي والغنيات القديمه الثقيله نتاع الزمن الجميل كيف كيف نفرحوا ونسمعوا زاده بصوتها. الوان اخرى سمعنا لها الخليجي، تنوع في التجارب نتاعها، والاهم من هذا الكل انها قاعده تقدم بخطاه ثابته، وكيف تتبعها بالقد تحس اللي هي خطاه محسوبه وما فما حتى شيء عنها ون. دونك المسيره نتاعها واضحة قدامها وإن شاء الله توصلها وين تحب هي. الصوت اللي بش نستمتعوا معاها اليوم والفنانة اللي بش نسمعوا منها أكثر اليوم هي إيه دغنوج. إيه صباح الخير.
3: صباح النور، عسلامة،
2: مرحبا بك.
3: فرحانة باشا أنا معكم اليوم، مرحبا بكل مستمعين ديوانا فين.
2: مرحبا، احنا زاد فرحانين اللي انت معانا اليوم ايه، على خاطر ديما معانا ما نحكيو معاك لكن عندك جديد وجديد يفرح برشا، على خاطر السنه عندك حفله مهمه، حفله في مهرجان من اهم حفلات المهم مهرجانات التونسيه من ناحيه الامباكت نتاعها، من ناحيه العدد نتاع الجمهور، على خاطر مسرح من اكبر مسارحنا في تونس. ومش هذا كهو، انت باش تفتتح مهرجان بنزرت.
3: وي ان شاء الله سني نول شرف افتتاح، وباش نول شرف افتتاح مهرجان بنزرت ان شاء الله. سي تان بليزير، سي تان اونور، جيم بعد خدمه الحقيقه، دونك سي ميريتي نتصور. وان شاء الله نكونوا قد هالمسؤوليه هذه ونمتعوا جمهور كبير وتاريخ مهرجان كبير وسين كبيره، دونك ان شاء الله يستمتعوا معنا بالعرض اللي قاعدين نحضروا لهم فيه
2: ان شاء الله. افتتاح مهرجان بنزرت ايه دغنوج نهار 16 جويليا. مهرجان بنزرت حتى كي تبدا حفله مش افتتاح، ديجا المسؤوليه اكبر اللي هو افتتاح، لكن ديما حفله مهرجان بنزرت مقياس لنجاح حفله الفنان هذاك في جولته اذا عنده جوله صيفيه، على خاطر في بنزرت ساعه يحبوا مهرجانهم برشا. الصيف معناها فما عمده كبيره في الترهيد وفي الاستماع وفي الفرجه على مهرجان بنزرت. البنزرتيه يمشيوا بكثره للمهرجان نتاعهم، تبارك الله المسرح كبير من معناها يهز اكثر من حتى مسارح تونسية كبيرة برشا. دونك كيف ينجح في العادة عرض الفنان في بنزرت ينجم يكون يقول أنا نجحت السنة.
3: هو الحقيقة صحيح، لكن القاعدة هذه تنطبق على كل المهرجانات أنا بالنسبة لي وعلى كل المناسبات والافتتاحات متاع الموسم. يعني أنا عاملة ولزدك كان لي شرف افتتاح مهرجان دقه دونك وكانت اول حفله في السيزون ناجحه الحمد لله، اول حفله في المهرجان زاده ناجحه.

0: قاعدة تبدل تعم في برنامج خاص لمهرجان بنزرت.
1: هو شوف أنا في كل مهرجان فما برنامج خاص أو فما بارتي جديدة تنضاف للجهة أو للبلاصة اللي احنا فيها أو للدولة اللي احنا فيها. هو عرض في حضرة الترب, عرض عنده تلوى عامين متواصل, وفي نسخته الأولى عملنا سيغ دي تيم, وكل عرض كل مرة نزيدوا نوفو تيم, يعني تيم جديد نحكي مرة على الحب, مرة على الترب, مرة على كلثوم, مرة على التونسي, مرة على الأمل.
0: صحيح.
1: كل مرة نقولوا حاجة. السنة في نسخته جديدة باش يكونوا دي ديو, اما في مهرجان بنزرت باش يكون اي دغنوج تغني, يعني سي با لو سبيكتاكل في حضره الطرب, لكن اكيد موجود في حضره الطرب فستو خاطر يعيش معايا
0: هذاك اللي تخدم فيه,
1: دونك موجود دور. لكن احنا في كل مناسبه في كل جهه نمشي ونحضروا حاجه للجهه هذيك. عملناوا زيد في سيزون وفي في المهرجانات اللي كنا حاضرين فيهم, حضرنا حاجه القفصه, حضرنا حاجه السليانه, للكيف, للبيجه, معناها كل جهه نمشيوا لها. حتى كان البرنامج 60% هو بيدو, لكن فما حاجات تتجدد وتنضاف. تو ديبون احنا الببليك متاعنا في نسون الغنيات اللي حاب يسمعهم وعمره قديش, دونك نبدلوا تو ديبون.
0: باش خدمة كبيرة من عرض العرض بوغ لادابتي الكل بلاصة. لكن انت توا قلت لي انه في حضرة الترب باش يكون دي جيو, نجمش فلت هالمعلومة. احكي لي شنية الفكرة, كيفاش باش يكون؟
1: الحقيقة نحب يكون معايا سور سين دي غرانون, أسامي كبيرة, فنانين يضيفوا لي في مسيرتي. نحب نتقاسم السين مع تجارب كبيرة كيما سي لطفي بوشناق. إن شاء الله عرضنا الجاي في حضرة الترب باش يكون معايا أو باش نكون مع سي لطفي بوشناق سيغ سين إن شاء الله لو 27 جوان في نزل ريديسون بلو في العاصمة. مرحبا بكم الناس الكل. دونك سكي سيغ سي كو سافا إتر أن تري بو سبيكتاكل, un cadre théâtral, c'est plutôt ambiance théâtrale, حاجه برنامج مخدومه مليح مليح بقيت المايسترو محمد الاسود من خيط العازفين اللي موجودين عندنا في تونس, وانا متاكده اللي بخيط العازفين موجودين في العالم العربي خاطر انا نعرف شنو عندنا. دونك ان شاء الله باش يكون عرض مختلف متنوع فيه دي ستيل دو ديفيرون ستيل ان شاء الله.
0: دونك 27 جوان اي نوج, معناها في العرض نتاعك باش نوليو كل مره نجمو نستناو ضيف كبير يكون, معناها ينزل ضيف على حضره الترب الايه دغنوج ويغني معاك, ونتصور بالطبيعه باش يكون فما برنامج كل مره باش يختلف, باش يكون فما غنيات السيلوت في مثلا المره هذه وغنيات لي كنتي وتغنيو مع بعضكم. الحقيقه حاجه تخلي العبد يحب يمشي يسمع. دونك 27 جوان للعباد الموجوده في العاصمه ولا تحب تتنقل, العرض مزيان كيما هذايا. دونك بديت بلوت في بوشنيق, اكيد فما اسامي اخرين
1: ان شاء الله باذن الله.
0: ما تنجم تقول نبداو نبداو سي لطفي. هذا العرض قريب نهار 27 جوان. ديجا فما ما بيناتكم الحوار صار بما انه بعد يا لله وينك سي لطفي بوشنيق, انت جاوبتها بغنايه يا سيد الناس. كيف جات الفكره؟ كيفاش حبيت تجاوب بغنايه؟
1: والله انا نحبها برشا اغنيتي يا لله وينك, ونرى اللي هي في في في وقتنا توا تتسمى معناها ان شي دو فلتا من معناها اغنيه تقعد قاعدة راسخة نجحت على الاخر رغم انها اغنية وترية كلاسيكية.
0: صحيح.
1: لكن فيها التشكيلة السبيسيال نجم نقولوا ليكواسيون بارفيت بور اون شانسون تضرب اغنية ناجحة. دونك وجاني اقتراح من زعلي الورتاني اللي هو زادا كاتب اغنيتي للاوينك, سي محمد الاسود اللي هو زادا ملحن اغنيتي للاوينك.
0: نفس الفريق
1: دونك نفس الفريق جوست الموزع يا للاوينك كان رياض بدوي صديقي, لكن يا سيد الناس مروان زيدي صديقي نقدم له تحية. دونك
0: اقترح عليك سي علي الورتاني انه تغني.
1: كنت الحقيقه متخوفه شويه خاطر قلت اون ريبونس اون شانسون ديجا عملت معناها ان غران بوبليك وكل ما نحبش ندخل تحت السقف هذا ياسر, مي لا شانسون الما معناها تيلمو عجبتني ما نجمتش نخلي الحاجه هذه بيتيت تخوفني, فهمت؟ دونك
0: شنو كانت الرياكسيون تاع لطفي بوشنيق؟
1: الحقيقه عجبته وقال لي معناها بيان سور هو سي لطفي عنده ثقه في سعلي الورتاني وسي محمد الاسود سيغتينمون. دونك إليتي مي عجبته الاغنيه سمعها وقال لي شجعك جو سوي تري فيير باللي تعمل فيه وفازي واصل.
0: حلوه
1: الكلام وديما محليه الحقيقه وبارمي الفنانين الكبار اللي شجعوا ويحبوا يعاونوا نقولوا احنا لي ارتيست اللي قاعدين يبنيو في لي كارير نتاعهم يحاولوا يعطيوهم كل مره نصيحه كل اوكازيون تقابل فيها مع سي لطفي ما تخلوش من سيونس نصائح اللي مهمه برشا وواحد يبدا حال الوذني على

0: يسمع فيه دونك ربي يفضله وان شاء الله ربي يخليه سي ان غران نون في تونس
1: ربي يفضله وان شاء الله الحفله تنجح كيما تحب انت ايا وكيما تستحق حفله فيها اصوات كيفكم فيها سي لطفي بوشناق وفيها ايا دغنوج اللي من نجاح الى نجاح ان شاء الله انا في ما يهم انه سي لطفي ديما ينصح ويحاول يساعد الفنانين اللي معناها هو فايتهم بالطبيعه في التجربه وفي المسيره انا كنت نحب نسالك على الموضوع على خاطر مثلا كيف بكري حكينا على في حضرة الطرب انا حضرت لك في حضرة الامل السنة الحفلة اللي كانت مخدومة اللي انت قدمتها لفائدة قرى جمعية قرى اس او اس وشاركتك وقتها نسرين بوشنيقة من بوشنيق ما خرجناش في العائلة دونك الصوت الواعد نسرين بوشنيق الجمهور الكل وانا كنت منهم شافك كيفاش تشجع فيها وتحاذي فيها وتعطي فيها في ثقة وفي برشا محبة وبرشا كلام ما بين الغناية والغناية وتشجيع وكل شيء كنت باش نسالك هل ترى انه هذا مسؤوليه معناها دور من ادواركم لازم تقوموا به معناها الفنان اللي سابق غيره شويه لازم يعطي من تجربته حتى لو كان تو كيما سي لطفي بوشنيق ينصح فيك انت كيف شفناك مع نسرين بوشنيق ترى انه هذا لازم يتعمل هذا من دور من الادوار اللي انت لازمك تقوم بها
0: والله هو حاجه لازمه سيرتينمون على ومش كان في الفن في لي دومين الكل معناها لا باساسيون حاجه مهمه جدا اي سورتو ميدان الفن صعيب وديما تحتاج حتى الكلمه والا استشارة وإلا ما نقولوش معناها لوكازيون كي فا تو هكا تو بيرميتر باش تحلك ببين كبار اون اتون با سا بوتيتر سي ترو دوموندي مي سا نامبيش اللي حتى النصيحة حاجة مهمة انا كنت محظوظة من اللي انا صغيرة معناها انه كان عندي تجارب مع فنانين كبار اللي تعاملت معاهم استفدت من خبراتهم حلوا لي الببين في دي زوكازيون كبار في حفلات كبار جي بارتاجي لا سين افيك جافي لاج de 13 ans, 15 ans, معناها
1: كانت فرص
0: كيما زيد غرسة غنيت معاه في الرشيدية وانا صغيرة برشا عمري 16 سنة كيما أمينة فاخت غنيت معاها في كارتاج عملت اوفيرتور نتاع سون سبيكتاكل لا جيتي لا سوربريز دو لوفيرتور دو سبيكتاكل جافي لاج دو 15 ans معناها ورتني حاجة أخرى في الفن ورتني ليفل واحد آخر ورتني نيفو آخر نتاع جمهور نتاع حفلة بالكبير نتاع فرقة كبيرة اللي انا قاعدة نحقق فيه توا معناها هي بوتيتر عطاتني هكا ليتانسيل هكا الشعلة الأولانية نتاع الحلمة كيفاش تنجم تكون وإلا طموحاتك اللوين تنجم معناها وريتني حاجة كونكريت وقالت لي تفضل احلم توا معناها
1: انت
0: توصل هكا تنجم تعيش وحده ايساي دو لو فير سي تري امبورطون وهذا كان اللي حبيت نعمله زاد مع نسرين خاطر الميريت صوت مزيان واخلاق عالية جدا ونسينا محليها والميريت ان نشجعوا معناها حتى ابار نسرين فما برشا اصوات في تونس اللي
1: مثلا كنت النجم مازلنا اليوم صباح قمنا على برشا فيديوهات الأريج الصوت الجديد أريج اللي مازلت كي مشات غنيت في تظاهرة كبيرة في الخليج ولا تي تري بيان اكويي معناها وفرحوا بها برشا كيف
0: سمعت شويه وهي ما شاء الله عليها صوتها ياسر محلي وإل ميريت الحقيقة سي اون تري بون اوكازيون ان شاء الله تتواصل وان شاء الله تبني على هذا وان شاء الله التعامل يتواصل وعندها مستقبل اكيد كبير باذن الله نورنا تونس بختو
1: فوالا عندنا جيل قاعد ينجم يواصل معناها مازال عندنا معناها الجيل الجديد
0: فما تونس ديما وليده الكبارات ما شاء الله سي دي غران نون في العالم العربي اللي زاد جيلي انا فما منهم اصوات كبيره ومهمه وينجموا يعملوا برشا حاجات والصغار اللي طالعين زاد عندهم بوتنسيال كبير دونك السيركل ترى في حاجه تبشر بالخير
1: صحيح غير الحفلات هذوما توا اي من اي حد قاعد يسمع فيك بارلي يعرف صوتك وغنيك وكل شيء يفهم انه فما تخطيط معناها الرؤية واضحة نعرف شنو قاعدة نعمل في الحفلات لازم ينحضر كذا البرمجة تتبدل من حفلة الحفلة عندي فريق نخدم معه معناها فما خطوات واضحة انت هذية من نولك في طبيعتك انت عبد يعرف يخطط ومنظم ولا انت بديت شوية وبعد فهمت انه هذية اللي لازم نعمله باش نجم نوصل بعيد معناها كيفاش قاعدة تسطر فيها القدام وحدك ولا فما اكيب كاملة قاعدة قولي كيفاش باش لعبت تفهم المايند سيت هذية اللي المفروض انه ديما الخدمه تجيب معناها نقولوا احنا لو ترافاي باي معناها كيفاش انت وصلت ولا عرفت واقتنعت انه هذه اثنين لازمك تمشي فيها
0: أول حاجة أنا إنسانة نعرف روحي ونعرف قدراتي ونعرف اللي أنا أبار أني نغني ونحضر موزيكتي بالقدي ونخدم صوتي ملي أنا صغيرة ونخدم لبرفورمانس متاعي سيغ سين ونحضر لي ديتاي متاعي من الجمش نكون برشا كونسنتري في التفاصيل المهمة جدا اللي تبني عليها نجاح عرض أو نجاح مشروع أو نجاح فنان نجاح مسيرة فنان. دونك أنا ملي أنا صغيرة جافي أختي معايا وكنت ديما هي اللي تخطط الحاجات هذه دونك أنا ما كنتش نفيق اللي هي قاعدة تخطط. من بعد The Voice دخلت شوية في في في في في الاكسبيريونس نتاع الشركة الكبيرة والماكينة الكبيرة والسوق الكبرى
1: فهمت الانتاج من داخل
0: والانتاج كيفاش ينجم يكون وفهمت اللي لازمني حد يكون يفهم خطر انا ابار الموسيقى نفهم في الموسيقى ونفهم في صوتي شنو حدود وشنو لي كاباسيتي نتاعي وشنو الاختيارات الجمهور شنو يحب اوكي اما لي ديتاي الاخرين اللي هما مهمين جدا ما نجمش نعملهم انا معناها وكان باش نعمل حتى كان نجمت نعملهم باش نفلت شويه من الموسيقى
1: صحيح المفروض انا نركز عليها
0: اكزاكتومون اندوا كري لا التوازن هذيك بديت لي اكسبيريونس نتاعي مع دي ماناجور من تونس الحقيقه جافي با دو تري بيل اكسبيريونس اما تعلمت منهم سا سي سور ومن بعد عملت لا سوسيتي اي انتي برود لا بواط دو برودكسيون خاصه بيا و جي انكور دو لا شانس جي انكور دو لا شانس الحمد لله مازال عندي الحظ الحمد لله يا ربي دافوار ان ماري اوسي معناها ممن بيا مشجعني بحذايا
1: هو اللي يخدم معك
0: دونك سي
1: هو تي بعد الاي
0: هو تي
1: داكو نسلموا عليه الشركه اي و تي دونك اي وش اسمه سميه لنا لي تي اسمه بتي انتم دبروا روسكم بتي
0: وانتم شوفوا
1: يعطي صح دونك هو يخدم معاكم
0: هو الحقيقه معايا حارس يخطط شنو نجموا نعملوا جديد اون بلوس هو الي ماتيماتيسيان معناها مخولوجيك اكثر مني برشا
1: كنت نسالك من الدومين ولا لا مش في الموسيقى دونك الى بورت اون اكسبيرتيز واحده اخرى
0: اكزاكتومون الى بورت لي بوين لينيرسين شويه pour avoir l'image parfaite plus ou moins.
1: اللي نحبوا نوصلوا
0: دونك فوالا فما اون ايكيب زيد موجوده معايا الماركتينغ قدم لهم تحيه انتي برود اللي ديما حاضرين معايا تعبين الحقيقه مي النتيجه تفرحنا الناس الكل وانا نفرح برشا كي نرى نجاحي يفرح
1: هذاك هو المهم هو نجاحكم الكل وفي وسط هالاستراتيجي هذه الكل والايكيب اللي انت معاها انت كيف اي يحسب لك معناها في الساحه نتاعنا اللي انت من اول العباد اللي شدت الخيط نتاع الاتصال معناها الديجيتال بلوتو استعمال هالي بلاتفورم هذوما اللي عنا مش كان هو صحيح مهم راهو باش الجمهور بما انه الجمهور اليوم معناها في العالم يحب يتبع اليوميات ويحب يعرف حياتك ويحب يعرف حاجات اللي تنجم توريه لهم بيان سور لكن زيدا انت استعملت هذا في انك توصل صوتك معناها هي من اكثر الفنانات اللي دوريا بصفه منتظمه عنا غنيات عنا دي فيديو نسمعوا فيهم صوتك في حاجات جديده جرب فيهم الالوان الكل اكل لي روبريز معناها الفكره نتاع الاعادات نتاع الغنيات خليت انا مثلا واحده من الناس ونعرف برشا عباد عندي اصدقاء مغرومين بالموسيقى وكل شيء نمشي ونطلوا ايه شنو هبطت شنو اختارت ونقعدوا نحكيوا في الاختيارات شنو اختارت الجماعه هذه وكل شيء وقتاش فقت زاد اسكو من الاول ولا وقتاش فقت انه الديجيتال هذايا راهو ثنيه مهمه ياسر ولازمني صوتي يقعد يتسمع مش كان اليوميات والحكايات الجانبيه لازمني نستعمله وسيله عمل وتوصيل صوت
0: هذا الامباكت ولابور اجوتي نتاع ليكيب الحقيقه خاطر انا ما كنتش من برشا بالحاجة هذه وانا كلاسيكية شوية انا مدرسة كلاسيكية في تكويني وحتى انا ان طونك بيرسون كلاسيكية برشا
1: لكن مقتنعة انك لازمك تتأقلم
0: من الاول كنت شادة في فكرتي اني نحب لو كونتاكت ديريكت مع الجمهور ما نحبش بالتليفون ونقعد نشوف في عبيد تكتب في حاجات بتاتخ ما تقصدهاش بتاتخ ما همش نحب نرى نحب نرى لي فيم تاع صوتي عليهم
1: النوايا
0: خاطر انا نعيش بها هذيك معناها كي نبدا نغني سور سان نقول الجملة ونشوف نقعد نثبت في الناس اسكو نواصل والا نرجع لتلي شوي دونك نقيس ونعيش بها الانرجي هذيك معناها فتره طويله حتى من بعد الحفله باشهر دونك نحب لامباكت معناها اللي في هذيك نتاع ديريكت نتاع
1: ما كنتش مقتنعه من الاول
0: كنتش مقتنعه برشا وهما قعدوا يقنعوا فيا قدم لهم تحية أصدقائي في الهيكيب
1: يعطيهم صحة
0: والماركتينغ قعدوا يقنعوا فيا وقالوا لي باهي اش قالك نجربوا ومن بعد شوف انت كان ما عجبتكش يا اخي وليت انا مدمنة الحقيقة وليت نمشي للاستوديو نقعد نسجل بالخمسة غنيات وبالعشرة غنيات ونقول لهم الجمعة هذه نصوروهم الكل ونهبطوهم الكل ونحب خاطر شفت لي ميساج اللي يوصلوني من الناس توا كي تعجبهم الأغنية وكي يحبوا يسمعوا أغنية جديدة سي اون اوتر ريلاسيون لقيت فما زيد ريلاسيون محليها فما انرجي محليها في الفيرتوال
1: نجمت تتغذى منها زيد هاي
0: معناها نقولوا صحيحه ماهيش متصنعه
1: اوتنتيك
0: اللي اوتنتيك مي جوست مانيش نرى فيهم اما نعرفهم جو لي كوني بار معناها بالعبد توا الناس اللي عندي في لي ريزو سوسيو فما برشا نعرفهم بالشخص وحتى من العالم العربي الكل وفتح لي ابواب كبيره معناها جو لو ريغريت با الحقيقه وكانت ديسيجن مهمه جدا
1: وفرحت كي ريت فما برشا عباد عم تكيف كم بعد
0: الحقيقه اي خاطر ديما نقول انا معناها جي اوفير لا بورت باش نولوا فما اصوات توينسه ينجموا يوصلوا صوتهم يوصلوا لي برودوي نتاعهم وانتاجاتهم من غير ما يتعدوا على الماكينه الكلاسيكيه اللي بوتيتر تظلمهم شويه خاطر تحب ولا تكره لازم فما شويه علاقات فما شويه حاجات بوتيتر ان ارتست وصوت مازال في لي ديبي نتاعو اما عنده بوتونسييل يبداو مش متوفرين له هذوما الكل دونك هيك موجوده اون بلاتفورم فوفي ترافاي دو لا سورت هيدي بالطريقه هيدي باش تحقوا زاد انتوما اللي تحلموا بيه وتطمحوا له
1: تو نحكي وزاد كيفاش وصلتك واكيد فما يمكن فرص جات من الثنيه هذيه معناها والصوت يوصل يسمعوها عباد بعاد بوتيتر ما همش مطلعين على الساحه التونسيه وكل شيء دونك نكملوا في هذايا جوست بعد فاصل قصير يا دغنوج ونرجعوا لكم في أوستار
2: أوستار ببليسيتي
3: في قليل راح تونس تكور وفراق أسباح يا ربي يا عالي كان يصير اللي في بالي ذكريات 78 رانا نحلم وفايقين ربي كبير والمكسيك فيها الخير ويا رجال بالقرح نجيبوا الفرحة
4: مع أورانج ماركي حضورك على ماكسيت وقت ما تشوي تونس في غبريك فايقين للتسعين باش تربح انترنت وتزيد تدخل في القرعة باش تربح الكاش
3: مع تونس فايقين للتسعين
4: عندك أورانج
2: أستار
1: مرحبا بكم انتم تسمعوا في أستار وفي ساعتنا الأولى اللي تعدى شطرها ومازال النص مازال برشا حديث مع ضيفتنا آية دغنوج وكنا نحكيه على استعمال البلاتفورم وسائل التواصل الاجتماعي في أنك تستعمل تغني وتسجل لنا إعادات واختيارات متاع غنيات تنجم توصل للعالم العربي وقلت لك هنيتك على خاطر نعرف اللي أنت من أول العباد اللي بدأت تعمل في التكنيك هذية واللي هي تقنية اتصالية مهمة وفما برشا فنانين معناها مشاو على المنوال هذا حتى فنانين كبار معناها ورجعوا ياخذوا في غنيتهم لقدم يرجعوا لنا فيهم وكل شيء مثلا في البلاصه هذيا كان منذ اسبوعين ثلاثه سي غازي العيادي بحذنا ومحليه برشا غنيات رجعوا ورجعوا له جمهور يمكن ما كانش يعرفوا في غنيته القديمه ومع اختيارات جديده بيان سور وصلك هذا جاب فرص ملموسه معناها الغنيات هذوما سمعوهم ناس فكلموك ناس تصنع موسيقى ناس استدعتك المهرجانات البرا وصلك البلاصة؟
0: وي برشا معناها فتح لي بيبين وبتت خواريني ثنية أخرى نجم نمشي لها أنا ما كنتش نخمم فيها كيما لون الخليجي ما كنتش نخمم فيه ما كيف جربت غنية شفت قديش الناس في الـ معناها في دول الخليج يحبوا الغنيات متاعهم ومتاع كباراتهم اللي هم صعيب يقبلوها بأصوات أخرى لكن يحبوها بصوتي وأبارتير دو معناها الإكسبرينس هذيك كان عندي أكثر من 4 حفلات أو 5 حفلات في دول الخليج جايين من معناها من لي زوكازيون هذوما انه من الناس سمعوني في لي ريزو سوسيو تعاملت في لي البوم تاعي مع برشا اسامي من الخليج ومن العالم العربي من مصر من لبنان من المانيا من دول معناها عرب يعيشوا في دول اوروبيه تعاملت معاهم وبعثوا لي اغنيات كلمات والحان
1: عن طريق من هل من هل المقاطع هذه الحمد لله يشدوا فيك صحيح وقالوا لك جرب اي معني حاجه مهمه برشا غنيت دونك
0: لازمكم تتبعوا ساعات ناس تديو انتوما الحق شيء تشوفوا في الحاجة الزون دو كونفور لازمكم تخرجوا شوية من زون دو كونفور دو تان زون تان خاطر ساعات عبيد ترى لكم الخير اللي انتم خايفين منه شوية
1: بهي الجملة هذه مانيش باش نعلق عليها دونك غنيت في الكويت في البحرين شنو وين غنيت
0: في الكويت في البحرين في السعودية مرتين ولا ثلاثة في الرياض تحديدا
1: ويحبوا من عندك الغنيات الخليجية فما ثقة في الصوت التونسي كي أدي الخليجي ولات
0: فما ثقة في الصوت التونسي اون جينيرال معناها في العالم العربي ككل كيف يسمعوا ويراوا البروفيل هذاك تونسي ولا في بالك ساعات يغلطوا حتى في الجنسية نتاع الفنان منين معناها ساعات نقدم نغني أغنية نلقى في لي كومونتير يتعاركوا واحد يقول له يمنيه والاخر يقول له عراقيه واحد يقول له نتاعنا سعوديه وتونس يقول يا وليدي بنتنا شوفوا العلم عاوينه موجود راهي نتاعنا دونك حاجه تفرحني الحقيقه حاجه تفرح
1: صحيح دونك وليت تغني سمعنا اسمعني لك اغنيه خليجيه مثالش شويه اختيار ذاتي خنجر وانا اكيد تحبه معني انا تصور معني حبيت كان تقول لي حاجه لعبد الله رويشت
0: عبد الله رويشت به
1: ايجا نقول لك مثلا زوز اغنيه يا اما دنيا من الولاه يا اما اللي نساك نساه زوز اغنيه بو اغنيته برشا وكلهم مزيانين دونك عبد الله رويشد الفنان الكويتي الكبير اللي ان شاء الله ربي يشفيه ويرجع الجمهور أمين. والحقيقه من اغنيه هو الخليج الكل في غناء عندهم بيسور موسيقتهم عندها طابعها الخاص وكلامهم سورتو في الشعر عندهم كلمات ياسر جميله ما نعرفش شنو اخترت لنا اما حسيتني تعصفت عليك اخترت لنا الاغنيه وحدي
0: وحدك البره شويك ما قلتليش
1: حقني قلت لك ميسيلش
0: حقك قلت لي على زوز اختيارات وانا خنحط
1: الكلمات خلطت الحاجه
0: خلطت اي
1: هيا بيه ميسالش نستناك خاطر نعرف النتيجه باش تكون جميله جدا اي سيدي
0: جوست باش نغني منها شوي خاطر مش حافظتها برشا انا دنيا من الولا نلبس الكاسك عاد
1: اي ماله
0: على اصوله
1: ولا ميسيج قلت لك نستنى نعرف النتيجة تستحق المستنية عايلة لا

0: ولن محتاجك أكيد.
1: الحقيقة مزيانة برشا حقني، قلت لك المرة الجاية ايا نغنيوها الكلها الغنية جميلة جدا. عبد الله رويش، شكون تحب فنانك الخليجي المفضل؟
0: فناني الخليجي المفضل طبعا محمد عبده.
1: محمد عبده طبعا بيه جميل. داكو بيه توا انا نتصور ساعة، خلينا نحكيوا على جديد باش العباد تعرف شنو تستنى وشنو تنجم تسمع السنة في الحفلات. ان شاء الله تكون عندك دورة كبيرة في المهرجانات
0: ان شاء الله يا ربي. هو احنا متأكدين منه افتتاح مهرجان بنزرت ان شاء الله يا ربي، لكن فما ان شاء الله اقتراحات اخرى، فما دي نيغوسياسيون على عروض اخرى في مختلف الجهات. وحاجه مفرحتني اني ان شاء الله باش نكون موجوده في الوسط وفي الشمال وفي الجنوب. دونك هذه حاجه انا ناكد عليها، ونحب اذا كنت تخولي الفرصه وتكون فما لا بوسيبيليتي اني نشوف جمهور تونس بارتو، ونحضر له اغنيات اللي يحبها ونقابلهم ونفرح ونفرحهم.
1: جميل. وفمها الكيف حتى لو كان في النيغوسياسيون، فما الكيف
0: ان شاء الله
1: ان شاء الله.
0: انا شفت هذوما تابعين الحاجات اللي انا ما نعرفهمش،
1: اللي تابعين
0: انا يقولوا لي وقتاش نحضر برنامج ونمشي نغني.
1: باهي الفكره نتاعك. بعد الحقيقه العوام هذوما هي عندك غنيات، عندك انتاجات تبارك الله، عن اغنية تونسي بدي ستيل ديفيرون، فما اغنية مصريه البياع اللي مازلنا كي سمعناها كي دخلنا الحصه نتاعنا، وتوا قاعده تحضر في اغنية مصريه جديده، وفما زاد ابار الاغنية المصريه فما ميني ألبوم.
0: فما ميني ألبوم خليجي إن شاء الله فيه بروغرام. احنا محضرين 4 أغنيات لكن ما زلنا قاعدين نحضروا في أغنيات أخرى. الحقيقة أنا بتبيعتي نقولوا هكا نثبت برشا في الديتاي، ونيسر نقعد نعاود ونحب نعاود نسجل صوتي والشعر الملحن طلع أكثر مني معناها. دونك خذي شوية وقت تلمو صلحنا، ما أكيد أكيد باش تطلع حاجة مزينة وحاجة تعجب الناس.
1: دونك أغنيات خليجية. أنت وليت تفهم في الفرق ما بين اللهجات شوية، هذه تتقال هكا في السعودية في الكويت ولي تعرف.
0: هذا لا يمنع اني زاد نرجع لاصحاب الخبرة ونثبت من
1: دوك الاغنيات هذوما
0: ما يبعثوا لي كيفاش تتنطق باش انا نغنيها بالصحيح.
1: الاغنيات هذوما نتاع الميني البوم اللي قاعدين يحضروا منين؟ من الخليج.
0: السعودية.
1: اغنيات سعودية،
0: اي لهجة سعودية.
1: جميل. اغنيات سعودية باهي. والمصري نفس التعامل مع بياع؟
0: المصري تعاملت مرة اخرى مع احمد العزب اللي هو شاعر كبير وعنده برشا نجاحات الحقيقة في الساحة الفنية توا في العالم العربي، مع برشا فنانين كبار كما مهفتوني كما نداء شرارة كما غيرهم برشا. سبقت عملت أنا وياه في أغنية البياع، ومرة هذه مرة أخرى ما جيت بالصدفة الحقيقة، لأنه الملحن هو اللي تواصل معايا وطلع الكلام بعت لي برشا أغنيات اللي اخترتها طلعت كلام أحمد
1: طلعت العزب.
0: متأثرة أنا
1: بالخط
0: نتاعو.
1: جميل.
0: دونك الملحن محمد بلال، وموضوعها هكا مختلف عليا شوي بالنسبة لي أنا، لكن الموضوع الحاجة اللي مفرحتني به فيه والغنية نحسها اللي هي باش تمشي مع الناس وباش تعجبهم، اللي الموضوع سي لو كوتيديان نتاع كل بنايه نتاع كل امراه. دونك فما ان غران بورسانتاج نتاع النساء ينجموا يقولوا الكلام
1: مثلا
0: باش نقولوا
1: قول لنا كلمات ولا سمع اي فلا على الاقل سمعنا الكلمات.
0: الاغنيه تقول ولا ندندن لك من شويه
1: صحيح ما حبيش كنت طماعه انا
0: راهو قالوا لي قبل دندن، قلت لهم لي انت اليوم اثرت عليا.
1: ميرسي بوكو الحمد لله يا رب.
0: الجلسه دي كم تاعو
1: شقعدنا 3 دقائق
0: هي
1: باهي. قولي سمعني

0: عليك.
1: جميل. اي محليها الغنيه باش تسمع عند العبيد اللي يبداو عايشين الوضعيه. حلوه الغنيه، مبروك ان شاء الله نسمعوها كامله بالقديه بالقديه، ونسمعوا معها كيف كيف الغنيات السعوديه. كيف تعمل الاختيارات نتاع لي ريبريز؟ فما القديم، لكن زاد شنو مثلا الترند؟ تبدا اغنيه جديده وضاربه، كيف كيف تعودها؟ معناها شنو البروسيس، كيفاش تختار؟
0: والله احساسي هو اكثر حاجه، معناها تنجم تكون ساعات اغنيه تراند ضربه، اما ما نراش فيها روحي، معناها ما نراش لان نجم ما تشبه ليش دوك ما نغنيهاش. وساعات تبدا اغنيه تشبه ليا مقديمه برشا ونغنيها وتنجح، معناها تو ديبون انا والمود. انا الجمعه هذيك شنو سمعت في لي راديو ديوانا، فاهم شنو حطوا لنا، شنو عجبني،
1: ايوا حطوا في بالك.
0: دونك كي تبدا تحطوا في الاغنيات راني نجم من هكا.
1: عجبتك اغنيه شيرين جديده تباع تباع؟ عجبتك؟
0: عجبتني، سمعتها لكن ما قعدتش، ما عملت لي ما علقتش برشا في في في راسي.
1: مثلا هو عزيز الشافعي تبارك الله، سنة الكلمات والألحان بتاع الساحة الكل كليها هو، كما نقوله. أغنية أنغام مش حبيبي بس أقرب، شادت معك أكثر من
0: لا
1: تباعن؟
0: لا شيرين أكثر،
1: شيرين أكثر تباعن تباعن. ما هبطلنيش ريبريز؟
0: لا الحقيقة لا،
1: خاطر ما علقتش
0: عندك حق. ما علقتش معايا مثلا، وبيش اللي هي الاغنيه محليها تشبه، معناها تشبه لشيرين ومحليها والحمد لله شيرين رجعت لنا بغنيات. انا نقول اغنيه تعلق ما تعلقش،
1: في درجه
0: توصل تعمل لنا اغنيات وتدور، خلي الدور ترجع تدورك العجله هذيك نتاع تحب تعمل اغنيه وتدخل الاستوديو وتعمل لنا اغنيه وتخرج
1: ترجع غنية. فيها الروح كفنانه ترجع لنا على خاطر خاطر خساره كبيره وفراغ كبير خليته به. خليني نسالك، احنا سمعناك في انترفيوهات قبل، هي من الصغرى من نوادي الموسيقى والكورال والرشيدية، ومن بعد المعهد العالي للموسيقى بعد الباك، وديما كانت ثنية واضحة وانه اختيارك في الحياة هو الفن، معناها غرام ومهنة زادة. انت من الاول مقررة انه باش تمتهنها، والا خممت في فترة ما تخليها هواية ونتخصص في حاجة؟
0: خممت، انا ما كنتش نحب معناها نمتهن الفن، من قضاء ربي، معناها هو اللي مكتب لي باش تكون هذه ثنيتي، خاطر الحقيقة انا ما جي با فورسي لو ديستان اني نعمل الحاجة ديكا. قريت قرايتي بالكدي، كنت متفوقه في الليسي وفي البكالوريا، عملت علوم تجريبيه، معناها ما قريتش حاجه ليتيرير، ما قريتش حاجه تابعه لل
1: ما كانتش ثنيه طول، معناها ماشي غادي
0: طول مش الغادي. كنت بلوتو انا في شنو متميزه. من بعد الباك خديت معدل باهي زاده محترم. من بعد خممت موسيقى ولا ميدسين، ولا ميدسين ولا موسيقى، كتبتهم زوز واللي كتب جي. اوكي
1: داكور. دونك انت من الاول كنت تخمم انه تخليها هي تحب الفن، معناها
0: تحب الفن،
1: اما كنت باش تمشي اي ما ميدسين، معناها برشا
0: قرايه هذيك زاده. هذيك علاش كتبت الموسيقى قبل الميدسين؟
1: فوالا اخترت اسمها، اخترت فينا المخترت الموسيقى، خاطر نتصور مثلا خفت والا خوفك نجم حتى العائله لهنا تقول لك راهي ما تعيشش ما تعملش موسيقى اكاها
0: الحقيقه لا مانيش، ما كانوش هكاك بالكل، كان معناها اختار اللي تحب وحنا معاك،
1: معناها ايه كان ما كملتش في الموسيقى راك طبيبه سي صح؟
0: راني طبيبه بالموسيقى، ما نجم ما نخيلش ما نخيلش راني بطلت الميديسين وراني توا زاد نعم في اللي قاعده نعم فيه توا، ما جوست شهادتي طبيبه وكها، ما نتصورش روحي نجم.
1: دوك هكا خير، هكا ثنيه تولي مستويه
0: هكا خير، خاطر بازي اكثر عندي اكثر نقولوا احنا باك جراوند ثقافي موسيقي اكثر، نفهم فيش قاعده نعمل، دونك هكا احسن الحمد لله، ربي يكتب لنا ديما الخير.
1: الحمد لله ديما الخير. بما انه رجعنا للصغرى خليني نحكي على الكيف توا. اليوم الكيف ونغمة الكيف ولات معناها مرتبطة في موسيقى اليوم، كي اليوم باش نسمعوا صوت ايه دغنوج في اي حفله نتصور يطلبوا منك انك تتكلم، ما فيهوش كلام. هذايا قداش معناها، خليني نطرح زوز جهات، ياثر فيك تفرح وتفرح انه تبدا تستنى فيها تعرف باش يطلبوها منك، ولا ساعات تقول مصاب ولا يطلبوا مني حاجه اخرى، ولا مصاب ولا صوتي معناها يعملهم ريفيرونس لغنيه نتاعي واحده اخرى، ولا علاش لقعد ليماج ديما غادي كتحبها، والا فما هكا شويه غيرة على غنيتك انت؟
0: نحبها ونطمح للثانية، معناها نحب الناس تطلب مني غنيات تراث بليدي، نحب الناس ترى فيا الكيف، تشم فيا ريحة الكيف، نحب الناس كيراوني يقولوا هاك الكيفية، معناها نحب نغني تراث بليدي، نحب الناس تحفظ تراث من عندي اللي انا نحفظه زادة من عند ناس كبار وناس معناها بتاتخ متمرسين اكثر مني في اللون هذا، فنحب نوصل تراث الكيف للمراحل اخرى مهمة اكثر عنصر يتسمع بختو في في الجمهورية التونسية، لكن نحب زيدا ونطمح انه كيما نجاحنا يجوز تكلم يكون عندي غنيات بنفس النجاح او اكثر ويكون الناس يطلبوهم. وفما راهم غنيات بالحق اللي نراه في الناس تحبهم بالمحبة متاعنا يجوز تكلم. المحبة شنية باغ اكزومبل غنية من كلمات علي الورتينية لحان ناصر سمود توزيع رياض بدوي، الناس تحبها برشا ويطلبوها برشا وإلى انسيست وكان ما غنيتيش يقولوا لي علاش يخرجوا متغشين علاش ما غنيتلناش المحبة شنية معنا.
1: صحيح. دوك نجوز تكلم احنا بعد نكملوا الانترفيو نسمعوها نقفلوا بها الانترفيو، لكن ما مش باش تقولي لازم نجبد الكلمات، شنو اخر كيف تنجم تقول لنا؟ تنجم تقولي شويه من جيبولي خالي مثلا؟
0: نقولك تحب جيبولي خالي، تحب غيم العشوة، تحب الريم شارد، شنو تحب؟
1: اوه الريم شارد كمش تطمعني به الريم شارد تصدموا في الريجي يحبوا على جيبولي خالي. اربط جملة هكا وجملة هكا
0: اتمنى غنيهم الزوز في وقت قصير
1: يخب خاطرك داكور مرسي
0: اوكي
1: اي قالت لك خلص ما هو العبيد تسمع ما تشوفش قلت لها مش نغنيهم لك مش الكل قلت لها مش نغني لك تكلم في فرح المعدة نغني لك وتخلصني قالي
0: أيوة
1: خبيوا عليهم شيء يلا
0: نبدأ لك بجيبوا لي خالي وجيبوا لي خالي ما نموتش

0: لا لا لا لا حقها زغريطة يا فاروق، يعطيك الصحة، شعر على زغرت. يعطيك الصحة، حبة ياسر الغناء حسها متاعي، راهو مش متاعي أنا غنية طبعا، موجهت لي. يعطيك الصحة، محلي النغمة التونسية ومحلى صوتك في الكافي يا إيه، تبارك الله عليك. عملنا هكا لمهم الكل وسجلوهم ونخليوهم هكا باش نقعدوا.
1: احنا عنا بروجي نغار إن شاء الله يكون حاضر زاد سنة دان دي فيستيفال ودان دي سبيكتاكل إن شاء الله. بروجي نغار اللي هو غنية كافية
0: جميل،
1: مدحات الأولياء صالحين، سيدي بو مخلوف، سيدي عمر، غنية الكيف زاد ريفيزيتي، معمولين
0: مهم ياسر انه نستحفظوا عليهم، معناها فما جهد توثيقي مهم باش من بعديك يقعدوا ديما، معناها كي نحبوا نرجعوا لهم نلقاوهم بصوت اي دغنوج. يعطيك الصحه، ميرسي اللي خذيت بخاطري وخاطر مدام فرح زيدا كيف كيف بغنيات مزيانه كيف ما هكا، ونسلموا على الكيف وقيت توا محليها، والله في كل وقت محليها، باش نقول لك تمشي في اي وقت توا الكيف ديما محليها وناسهم ديما محليها، نسلموا عليهم الكل ان شاء الله يكونوا يسمعوا فينا ويسمعوا في فنانتهم اي دغنوج. بكري حكينا على الموسيقيين هكا في عارض الكلام، وقلنا اللي انت قلت نعرف اللي هما من احسن الموسيقيين اللي عنا، اللي هو صحيح من احسن الموسيقيين في الساحه العربيه ويمكن زاده في العالم. اليوم اغلبهم ينشطوا في دول الخليج، خلينا نقولوا صارت اكزود، معناها فما حركه هجره كبيره. الفنان العازفين وفيت نتاعنا الموسيقيين نتاعنا الكل برشا برشا عدد كبيره منهم ينشطوا في دول الخليج، وكل حفلات الكبار اللي نراوهم حتى كيف نتفرجوا احنا كي يبدا فما بلان على نبداو نعرفوهم معناها بالواحد بالواحد تبارك الله كلهم غادي كاينو موسم هجره فينالمون. انت ايه وكلمه الهجره هذه خممت في انه الانتشار اللي انت تحلم به والمسيره اللي تحب توصل لها والرصيد اللي تحب تصنعه يمكن يتحقق من غادي اسهل من غادي، مش نحكي على الخليج، تنجم تكون مصر، تنجم تكون معناها اي وجهه اخرى، يمكن الصناعه في تونس نجم ما توصلناش الغادي. خممت في الهجره، تخمم في الهجره، تقول حقني عملتها مثلا، شنو هو موقفك من الموضوع هذا؟
1: هو الحقيقة أنا الحلمة متاعي ثنيتها لازمها هكيكة، معناها أنا نطمح أني نكون فنانة عربية فجيينها جيينها معناها، أما سكي أمبورتان واللي أنا نأكد عليه اللي لازم تكون فنانة عربية خرجت من تونس، معناها لازم عندي جمهوري في تونس، عندي ناس اللي تحبني في تونس، عندي رصيد فني تونسي، عملت مهرجانات في تونس، معناها فنانة تونسية لكن عندها أغاني عربية، عندها جمهور عربي. وتوا بلوتو مش بلازم الهجرة فيزيك، أنا كفنانة نحكي مش لازم الهجرة فيزيك استقرار معناها في دولة من الدول، لكن بلوتو لي ريزو سوسيو كيما قلت لك يوصلوك ان بو بارتو، لكن سانا بيج زادا اللي عندي نمشي ونجي معناها موجودة في تونس صحيح، لكن موجودة زادا في
0: حبيت تكمل الفكرة الكل لما قلت لي جايينها معناها تران ويجي نهار تنجم تكون تنتج من غادي، معناها أنا هاني غادي تولي
1: ننتج أي
0: معناها الاستقرار غادي وهاني نجي لهنا ما تتقلب معناها
1: نجم يكون، لكن لازم نرجع لتونس، ما نجمش نقعد بعيد على تونس، نجم يكون نجم يجي نهار وتولي نولي مستقرة معناها أكثر ونعدي أكثر وقت في البلاد اللي فيها خدمة أكثر ليا، دونك نجم يكون غادي ونجي لتونس زادا كيبدا عندي مناسبتي أنا شخصية وإلا العائلية ولا
0: المرحلة هذه تراها بعيدة مازالت ولا بدينا نقربوا لها ولا
1: مش برش
0: ما عادش بعيدة
1: مش برش
0: مش بيه بأسف الإجابة
1: ليه مش بأسف بالعكس سسبنس
0: تعملي في السسبنس
1: للأسف متاعي داخلي معنا لازم نخدم شوية على الاسبيتيات
0: أيوة داكوردو. هسكو الأمومة كان عندها رأي في الموضوع هذا؟
1: عندها برشا رأي هي السيسة ديك دونك
0: كيفاش
1: معناها في الهجرة وإلا
0: في الهجرة في الاستقرار وين
1: في الاستقرار ليه الحقيقة خاطر نرى اللي نجم معناها يكون ولدي يقرأ هوني ما قال هو ديجا يقرأ هوني والقرأ هوني موجودة معناها خاصة موجودين تولوا شوا في الاتاتيك في البريفي ليزيكول ليزيستيم مختلفين فرنسيس انجليز توينس
0: وصلت غادي تبارك الله قد عمر
1: 5 سنين
0: جوج ماذا عملت عاملي
1: من قلب الحدث
0: تختار
1: انا توا من قلب الحدث انا خرجت لك توا من
0: الحقيقه صعيبه
1: من العرس هذيك
0: اي ربي معك قررت سيبون
1: قررت
0: الحمد لله الحمد لله ان شاء الله يتوافق في الشو نتاعك
1: ان شاء الله ربي يوفق وان شاء الله ربي يوفق صغيراتنا الكل يديهم هكا ويقراوا على رواحهم وينجحوا لنا ويعملوا اللي يحبوا عليه
0: تشد انت وتحفظ وتحفظ وتحفظ المحفوظات ومازال جايك توا مازال
1: ما نصورش روحي هو ما شاء الله مش مقصر خاطر يحب معناها الي دوي اما مانيش هكيكه برشا انا ما نحبش ليس لا بريسيون نقول اللي يعملوه في القسم يكفي علاش يقرا قداش من ساعه شو احنا دخلنا مواضيع اخرى
0: ما يصيرش كله
1: بيه
0: قولي قولي كله بيه
1: نكملوا ساعة أخرى
0: ليه مرحبا بيك حمزة صديق نظيف جاي نجم يتحب حدينا
1: يدلي بدلو معنا في الحديث متاع المديرس
0: دونك ليه ماكش من نوع ما تتصورش
1: ما نتصورش روحي نكون أم هكيك أو الحاجة وما نتصورش روحي زي نستقر في بلاد أخرى على خاطر بوغ لا مامون خاطر مازال صغير جو فوا معناها تو مانيش نفكر في المرحلة ذيك المرحلة بمرحلة بتدخل الأفكار الأخرى نخلي فيهم البوه هو تو يخطط بطبيعته
0: يخطط
1: معناها في الحياة عامة دونك علاش أنا نفكلو في
0: خليه يخطط على روحه عندك ألف حق
1: وأنا هاني تبع
0: جميل أي أما أكيد أنا كنت متأكدة أنا مش تقولي أنه الأمومة أثرت معناها في الموضوع متحب ولدك يكبر لهنا معناها عدد كافي من السنوات حتى لو كان باش تتحركوا من بعد
1: طبعا وأنا راني ما نتخيلش روحي باش نستقر في بلاد غير عربية معناها هكا ولا هكا باش تكون عندي ثقافة الثقافة العربية نتاع عيدنا رمضان هذوكم حاجات لازمة جدا بالنسبة لي
0: باهي جميل يحب الغناء
1: عايشين بالغناء
0: بالحق يغني
1: دندن عايشين بالغناء
0: يحفظ في ساعة
1: يحفظ ما شاء الله عليه حفظته بيان ديفلوبي ويفهم شوي في الموسيقى معناها ينجم يختار تبقى اللي يغني عليها ينجم يعاود يغني ويوزع يعزف شوية هكا يتبع ما قريتوش راهو وحده هكا
0: وهذو ما حاجات يفرحوك ولا يخوفوك
1: يفرحوني على خاطر انا نعرف قديش الموسيقى ساهمت لي في شخصيتي في بناء شخصيتي هذه وقديش خلتني هي نجم نكون زادة جيت excellente في قرايتي غراس للموسيقى نعرف قديش تتهدي قديش خاطر ان غارسون وفي وقتنا تو راهو سي ترو ديفيسيل ا جيري دونك لو فيت اللي عندي اللي هو مهتم بحاجه ارتستيك تنجم تهديه شويه
0: تسقل معناها من الحاجات اللي هو فيه
1: تسقلوا من شخصيته تعلموا لو بارتاج تعلموا لا كرياتيفيتي ابار لو سبور حاجه مهمه بالنسبه لي ومفرحتني الحقيقه
0: ما تخافش
1: حتى كان بعد اختار سي ا لوي دو شوازير
0: ان شاء الله زاد يطلع يعرف يخطط والدنيا ياخذها ياخذها من عند بو
1: عنده هكا وهكا
0: عنده هكا وهكا
1: الحمد لله
0: حاجه اخرى سي ربي فضله نسلموا عليه كان يسمعنا ولا تسمعوا بعديك ولا توكي يكبر يسمع كل شيء في تقديم نتصور في تقديم جنرالمون في لقاءات معاك ولا حديث عليك ولا حاجة دي ما يتم في تعريفك ذكر تجربة The Voice أي. معناها المرور هذايا بتاع The Voice تعريف هذايا تحبه ولا ولي تفهم هكا لفات اللي دي ما يعرفوك بهذايا الربط هذايا يقلقك شوية شنو بقالك منه اليوم وسي
1: ما يقلقنيش وبقالي منه تجربة الأغنية متاع كل غنوة اللي نجحت على الأخر بقالي منه أشهر جيش تعلمت فيهم كيفاش نقصد ليل تعلمت فيهم كيفاش نحافظ على شخصيتي كيفاش اختياراتي كيفاش نقول أي كيفاش نقول لي حتى كان ما قلتش لي ما توا وليت نعرف كيفاش لازمني نقول لي تعلمت فيهم برشا حاجات تعلمت فيهم نصبر تعلمت فيهم نقوم بكري تعلمت فيهم نتعب على خاطر خدمتي دونك دوما ما كنتش نعرفهم قبل
0: تعلمتهم غاد
1: تعلمت.
0: مهم طبعاً. الحقيقة حاجة
1: قبل كنت رافضت هالفكرة معناها قبل كيف
0: ارجع لي للميكرو
1: سامحني
0: مو خاطر ماكش حاطه الكاسكس صوتك بعد قل لي
1: دونك قبل ما كنتش فيقة بهم كنت رافضتهم اول معناها السنوات الاولى اللي من بعد The Voice نقولوا احنا 2019 بعد الكوفيد شويه كنت رافضه التجربه دي كنقول سيتي اوريبل وما نعاودهاش وتعبتني اما تو نقول لك تو شخصيتي تو حتى في حياتي كأم تعلمت صبر منها كما جيتش عشت The Voice اللي مانيش صبورة هكا معناها ونجيلي شوية في حياتي العادية ونعم برشا حاجات في نفس الوقت
0: قبل ما كانش عندك صبر مش في طبيعتك معناها
1: ما كنتش صبورة ما كنتش نجم ندهك ما كنتش
0: أما صبرت عليهم لشهر هذوكم خممت في الوسط تقولي قلت يزي في البركة
1: خممت برشا مرات أنا قلت لهم كغير ما قلت لهم يزي روحون بيا معناها ما عاش نحب نكمل راني تعبت نحب نروح لبلادي مي إلى سيستم معناها كي جيت كهو جيت عندك هدف تكمل وشنو نروحوا بيك يا أخي سهلة هي قلت لك جيش شوية معناها الجيش هذاك كان ناقصني
0: مهم معناها نظرة بالوقت معناها افيك لو ريكول من بعديك
1: فهمت و سيتي اون بون اكسبيريونس و سيتي حاجة معناها ضافت لي برشا وحاجة ربيت فيا برشا حاجات كانوا لازمهم يتقدوا معناها
0: باهي جميل باهي كيف تخرج منها الحاجة الباهية حتى لو كان بعد مدة اخر حاجة نحب نسلك عليها تجربة الفيتشرينج مع جنجون كانت ياسر مزيانة في يمالي البيت واحد من اهم نجوم الراب ولا البوب التونسي كان تحبه اليوم يشهيك في شراكته اخرى مختلفه. انت جربت شويه الكترو دخلنا هكا ما نعرفش انا مزود اوفريسونس دو تيرم ولا الكترو ولا حاجات هكا جديده فما الهبلات هذه بالبدايه.
1: انا عندي برشا هبلات معني انتم تتابعوا فيا في في في لي ريزو سوسيو
0: نراو فيك ايماج واحده اخرى.
1: مانيش ايماج واحده اخرى بالعكس على لي ريزو سوسيو.
0: ايوه
1: مانيش ايماج واحده اخرى بالكل هذيك الحقيقه معناها.
0: اي لا معناها عندنا الايماج نتاع
1: في هالهبلات ساعات نجيب اغنيات اللي ما كنتش تخيل باش نغنيهم. انا ساعات نقوم نغني اغنيه ما سمير لوسيف انت كنت نش تخيلي ان نغني اغنيه لسمير لوسيف معناها بالكلاسيكي نتاع السين هذيك نتاع الروبا سواري والمشطه ما تتخيلهاش في لي ريزو سوسيو. جو بو مي بيرميتر اني نجرب نغني الراب
0: وتنجم تجرب في الانتاجات نمتج اغنيه هكاك
1: بوركو با اذا كان الناس عجبتهم الاغنيه بصوتي كيما كيما الاغنيه نتاع جنجون اللي عاودت نقدم له تحيه يا ملي البيت اللي عاودتها بصوتي والناس عجبتهم وحبوني في ستيل هذاك دونك شهوني باش نغني بالحق حاجه في ستيل هذاك
0: جميل. اي معناها باش نحوصلو ونفتح على كل الانوان نجمو نشوفو منك نسمعو منك برشا حاجات نستناو ديجا في الاغنيه المصريه اللي سمعنا منها شويه ميرسي اللي وديتنا بها للميني البوم السعودي نقعدو نتابعوك ديما على لي ريزو وخاصه الجوله السنه في الحفلات واولها 27 جوان لهنا في تونس في حد نزول العاصمه مع الكبير لطفي بوشناق وان شاء الله حفله ناجحه وان شاء الله نستناو توا اوني كوريو للثنائيات القادمه اللي باش تعملهم لنا في حضره الطرب. شكرا برشا برشا اللي انت جيت بحضنا.
1: ميرسي بوكو يعيشك. مرحبا بك لتوت ليكيب اللي معاكم. ميرسي مستمعي جيبنا فيم وان شاء الله نكون خفيف ظل عليكم ونشوفكم المره الجايه في انتاجات جديده ان شاء الله ودي دوتر بروجي.
0: مرحبا بك. هي دغنوج كانت ضيفتنا في الساعه الاولى هذه من اوستار. احنا باش نخرجوا نمشيو للاخبار ونرجع لكم الساعه الثانيه مع ضيفنا الثاني ما تمشيوش بعيد.
2: تسمو اوستار كونار زبت من السنه الماضي ساعتين.

0: تسمعوا نفيس في قصة على الفريكونس
1: 9.2
2: عادي ونفهم ما يفوتك شيء. تبع الأخبار المحلية الاقتصادية السياسية الرياضية العالمية وحتى أحوال الطقس. مراسلين يواكوا الأكتواليتي لحظة بلحظة. الأخبار على ديوان فام من مصدر كل دقة ومصداقية على رأس كل ساعة. لأكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان فام صوتكم. ديوان فام فلاش نيوز.
3: مشاهدو الوحدة بعد زوال ديوان فام عسلمة. وزارة المالية تصدر عبر الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي المذكر العامة لشرح أحكام الفصل 88 من قانون المالية لسنة 2026 المتعلق بالضريبة على الثروة والتي دخلت حيز التطبيق الفعلي مع مطلع سنة 2026، وذلك بمقتضى أحكام الفصل 88 من قانون المالية الحالي. وتستهدف الضريبة على الثروة بصفة مباشرة الأشخاص الطبيعيين الذين تساوي أو تفوق القيمة الجملية لأصولهم ومكاسبهم الصافية 3 ملايين دينار تونسي، وذلك بحساب قيمتها الحقيقية في تاريخ غرة جانفي من سنة التوظيف. وقد اعتمد المشرع التونسي جدولا تصاعديا لاحتساب هذه الضريبة يتوزع إلى نسبة 0.5% على القيمة الجملية للمكاسب التي تتراوح بين 3 و5 ملايين دينار، ونسبة 1% على القيمة الجملية للمكاسب التي تفوق 5 ملايين دينار. وقد ألزم القانون كل شخص طبيعي معني بالضريبة بإدراج الأملاك الراجعة لأبنائه القصر الذين هم في كفالته ضمن تصريحه السنوي، في حين استثنى الأملاك الراجعة للأبناء الرشد والذين يتعين عليهم التصريح بصفة مستقلة كل في حدود أملاكه الخاصة. وفي حالة الشيوع أو نظام الاشتراك في الملكية يطالب كل فرد بضبط حقوقه العينية ومناباته بدقة ضمن مطبوعة التصريح. كلية العلوم والتقنيات بسيدي بوزيد تتحصل على الموافقة الرسمية والاعتماد من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومجلس الجامعات لإطلاق 8 إجازات جديدة. والأستاذ والمساعد ورئيس قسم البيوتكنولوجيا بالكلية حافظ حجلاوي يقول أن هذه المسارات التي تمت الموافقة عليها موزعة على 3 أقسام، وهي قسم الرياضيات والإعلامية، ويشمل إجازات جديدة في اختصاصات هندسة البرمجيات وأنظمة المعلومات والاتصالات السلكية واللاسلكية، وقسم الفيزياء والكيمياء في اختصاصي علوم الأجهزة والقياس، وأيضا المواد والطاقة المتجددة، وقسم البيوتكنولوجيا الذي يضم بقية المسارات والمتمثلة في البيوتكنولوجيا التحليلية والتجريبية والتكنولوجيا الحيوية وتثمين الموارد البيولوجية وأيضا التكنولوجيات الغذائية والحوكمة البيئية، بالإضافة إلى هندسة تكنولوجيا الصناعات الغذائية. إلى الشأن الدولي، رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف يقول أن اتفاق السلام أصبح أقرب من أي وقت مضى ومن المرجح إتمامه خلال 24 ساعة القادمة، لافتا إلى أن الولايات المتحدة وإيران توصلتا إلى النص النهائي لاتفاق السلام. هيئة أحياء ذكرى المرشد الإيراني الراحل تعلن بدء مراسم تشييع علي خامنئي في 4 جويلية القادم والدفن في مدينة مشهد في 9 من الشهر ذاته. هيئة عمليات التجارية البحرية البريطانية تتلقى بلاغا عن إصابة ناقلة نفط بمقذوف مجهول على بعد 6 أميال بحرية شرق عمان، وتؤكد أن الطاقم بخير ولم تسجل أي أثر بيئي. نهاية الموجز الإخباري، أجمل تحيات بهرة عوجي في أمان الله.
4: السلام ومرحبا بكم، معكم حاتم جزبار باش نكون في تغطية خاصة واستثنائية المشوار المنتخب التونسي في كأس العالم من قلب الحدث. خليكم أقرب، عيشوا معنا كل التفاصيل، اللحظات الحاسمة ومشاركة نسور كارتاج.

باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان FM. ديوان FM. ديوان FM.

نسور قرطاج على موعد مع أولى مبارياتهم في المونديال فجر الاثنين تونس السويد. تابعوا معنا على ديوان فام كل الكواليس التصريحات والنقل المباشر للمباراة. هذا كله أكثر من قلب مونتيري المكسيكية مع مبعوث ديوان فام الخاص حاتم جزبار. بلاتو سبيسيال لمتابعة المواجهة المونديالية الأولى لمنتخبنا الوطن انطلاقا من ماضي ساعتين ونص حتى للخمسة ونص متاع الصباح. ما لكونوا في الموعد وشجعوا النسور. ديوان فام صوتكم.

0: اسمه أستار كونار سبت من السنة الماضي ساعتين.
1: مرحبا بيكم انتوما مسلتوا تسمعوا في أستار للسبت اليوم 13 جوان رحلتنا قريب توفى في البرمجة الشتوية هذية إن شاء الله نرجعوا نتقابلوا في الصيفية وفي برامجنا الجديدة. دونك اليوم أستار ساعتنا الأولانية تعديت إن شاء الله تكونوا تبعتونا وتمتعتوا بصوت أي دغنوش. ساعتنا الثانية الضيف كالعادة كما استنستوا نحاول نعرف لكم شوية باش تحاولوا تستنجوا. نحن نحكيوا على فنان موسيقي اليوم اسم مس مسموع موسيقته معروفة، معناها إذا أنت تتبع في الساحة التونسية كيف تسمع مثلا ترومبيت بالتونسي تعرف اللي هي البصمة متاعو. بورتون يعمل في الموسيقى توا قريب 20 سنة يمكن، لكن الجمهور العريض اكتشفوا كيف تلموا برشا عوامل باش خلونا نشوفوا مشاريع فنية ناجحة، مشاريع في التلفزة، مشاريع الركح. كيف سمعنا فيها موسيقته إن شاء الله مازلنا باش نسمعوها. كيف حكيت على الترومبيت التونسية مثلا ولا على المزود مع البيانو، نتصور فهمتوا لي أنا نحكي على رجوج، نحكي على النوبة، وكان يا ما كانش، وبرشا المشاريع اللي طبعها بالموسيقى نتاعو. ضيفي اليوم هو حمزة بوشناق. بونجور حمزة.
2: أهلا وسهلا بريم، وأهلا وسهلا بنيس تسمع فينا الكل.
1: مرحبا بيك.
2: ليه برشا مجيش هنا، دونك فرحان برشا جات بحذيكم. إن شاء الله يتعدى ساعة انتريسونت بالنسبة للعبيد الكل.
1: إن شاء الله للعبيد الكل.
2: إن شاء الله
1: ربي سهل. حمزة، خلينا نبدأ ساعة بالمشاريع الفنية على خاطر كتوى قاعد تطلق في مشروع جديد اسمه أوركسترا.
2: إكزاكتومون. سي أن بروجي اللي هو سي اون فارياسيون صغيرة من البروجي رجوج اللايف الكبير اللي عملناه مع عبد الحميد في كارتاج وافيك لي زاكتور. سي اون فورماسيون فيها لي سوليست نتاع البروجي، اللي خاطر احنا كي لعبنا عملناه في المسارح الكبيرة ما كانتش عندي الفرصة الكاملة باش نوري التالون نتاع لي ميوزيسيان اللي هما من احسن ما فما في تونس، كان مش احسنهم اللي انا توا معايا في اوركسترا، اللي انا فرحان برشا بصحبتهم اولا ولو كوتي هما اللي تخلق بيناتي انا وياهم، عرفت برشا ناس باهين. سي غراس ا اللي اليوم انا جمت نعمل بروجي اوركسترا اللي باش يكون لو 18 ولو 19 ان شاء الله، لو 18 في الفلو ولو 19 في جاردان دو كوليباري في سوسه. سي ان بروجي كي مو تيان كور. علاش؟ على خاطر جو ميكسبريم فيه اكثر، ما عنديش لي كونترانت نتاع السبيكتاكل الكبير اللي مقيد ممثل بدخول وخروج بدي دانسور. هذا اوني بلو ليبر، يعني فما اكثر سبونتانيتي اللي هي هذيك اللي نفركس عليها اي اختي.
1: هذا اللي حبيت تعمله انت، لكن في رجوج كانوا فما لي كونترانت.
2: مش كونترانت رجوج، مكتوب هكيك العرض الكبير مكتوب هكيك وشيخنا فيه على الاخر مع الاوركستر الكبير ومع الممثلين اللي خليوا علينا بلاصه احنا في دي مومون في اللايف هذا. لكن هذا سي اون اوتر مانيير ديكسبرسيون للي زارتيست اللي معايا الكل. نقول جو دي بيان دي زارتيست خاطر ما مش عازفين معايا الاوركستر الكل سي دي زارتيست à part le côté technique de la chose. يعني c'est des artistes لينا هذه فرصه باش نحاول جو مي اون فالور لو جيني نتاع كل واحد فيهم اللي غراس عملت الموسيقى نتاع رجوج.
1: اي صحيح، سمعتك في انترفيو قبل حكيت على اون فيت الترومبيت اللي توا مزلت كي عرفتك بها،
2: هاك
1: اللمسه هذيك فوالا اللي انت قلت انا كنت في الديريكسيون اما هو اللي عمل.
2: اكزاكتومون. انا جي با كري لا توش نتاعو، سي ان ارتست كامل من قبل ما نعرفه، وكان كافون الله يرحمه هو السبب باش عرفت سيد الزغل. معناها عبد ملي قعدت معه تعدى لو كوران في العزف قبل ما يتعدى اومانمون كل شيء. دونك عطاني من روحه وحط من روحه في الموسيقى نتاع رجوج، وديما نقولها سي غراس ا لوي، سي غراس ا رضا ذاكره، اسكندر بن عبيد، زياد الزويري اللي في رجوج هو اللي عزف معايا الموسيقى الجينيريك. دونك جافي بوكو دارتيست معايا اللي في رجوج كي اون كونتريبيي. دونك اوركسترا سي اون اوكازيون بور لو روندر ان بو اوماج زيد بشوما زيد يتفرح دون طون كارتيست سور سين.
1: جميل حمزه. دونك الفنانين اللي معاك هذوما اللي باش ياخذوا المساحه الكافيه باش يسمعوا الفن نتاعهم اللي ماهمش عازفين كهو، شنو تقول للي يحب يجي يسمع؟ معناها يلساتون اكوا اللي يحب اللي عجبته رجوج العرض مثلا تاع رجوج يجي اوركسترا سا سرا انتريسون بور لوي. اللي يحب شكون لازم يجي؟
2: موندو اخر، هذا اقرب لنا، معناها احنا يعني البوبليك يكون اون اميرسيون ديريكت معانا، معناها اقرب لنا. خاطر في المسارح الكبيره كي يبدا ما شاء الله يبدا قدامك 8000 و 7000 و دي غران، معناها دي غران اسباس، ما تكونش فما البروكسيميتي اللي هذيك مع البوبليك اللي تخليه يعيش ليكسبيريونس بلوز انتونس، تكون معناها اقرب لي. ما فماش بنيتي انا في المسارح الكارتاج صفيق السوسه يافي توجور دي ليني قدامنا، ليني لونا هي لي دانسور بعد لي زاكتور وبعد البوبليك. توا سي كيف ما البي تو بي طول، معناها منا احنا طول البوبليك. دونك سي اون اكسبيريونس توتالمون ديفيرونت. plus intense. هذا هو معناه. مي سي ان ارانجمون جديد، مش معناه سبيكتاكل راغوج، مش موزيك تراغوج كيف ما العباد تعرفها. سي اون اوتر كونفيغوراسيون، ان اوتر ارانجمون اللي معايا فيه رياض البدوي اللي انا بالحق سي اون ديكوفيرت بالنسبه لي، نعرفه من قبل وكنت ما كنتش تعامل معاه، مي غراس

0: بوبليك وكي يبدا واحد باش يعمل سولو نقول له انت والاخر يجي وبالاخر نحكي ويا اون كوميونيكاسيون ديريكت يعني اون ديغي في وسط البروفا سي سا اللي نحب نعيشه للبوبليك سي يحضر معنا في وسط البروفا بغلاتنا بزلعاتنا باللي هو ندعثروا ساعات نغلطوا نعملوا حاجات مش نورمال ساعات زاده دونك هذيك هو اللي ليكسبيرونس ديفيرونت لي بارابور لوركيستر اللي تبدا معاك الشيف دوركيستر اللي هو راس مدمه خدم معايا في البروجي اون ايتي اوبليجي باش نتبعوا لو شيف دوركيستر والميز اون سين ولي ديتاي والسينكرونيزاسيون تو اون اي بلو بلوز اليز يعني
1: هذا فيها يمكن حريه اكثر سامحني والتجربه دونك العباد اللي تحب موزيكتك اللي تعرف بتاتر الفنانين هذوما اللي يحبوا يشوفوا حاجه جديده ويكونوا في معناها اون كوميونيكاسيون معاكم ينجموا يحضروا
0: بيان سور فما معنا دي شانتور اللي هو محمود أيوة. سعيدي وعصام عبسي ويوغا اون اوتر سوربريز خليها تو بصوت الربي مي باش نعملوا لي شونسون زيد نتاع رجوج الغنيات نتاع رجوج ويوغا ان اوماج الغنيات كافون زيد اون لي اون فالي جوي دونك فما دوتر سوربريز يعني با كو موزيك رجوج راه اوركسترا يعني سي با موزيك رجوج سبيكتاكل كله 100% رجوج فما موزيكات اخرين كل مره باش نزيدوا حاجه نحبوا يكون ان بروجي انا نتمنى معناها لوبجيكتيف دو سو بروجي سي اولا دو روندر اوماج لي ارتيست لي معايا كيما قلت لك ملول اي سورتو ديكسبورتي موزيكتنا نحنا للبرا اللي هو التونسي بالكونفيغوراسيون هذه مش التونسي الفولكلوريك الكلاسيك اللي هو اوتوماتيكمون لازم نلبسوا جبايب وشاشيه وشدوا عود ولا مزود باش يولي نو بالترومبيت بالباتري بالواحد نخرجوا ان سونوريتي
1: تونسي لكنه
0: كيف ما انور بران كيما ظفر يوسف كيما بوكو دارتيست كيف ما امين بوحافه اللي انا نتمنى نهار نعمل كيفهم دي سبيكتاكل وناخذ كيفهم
1: جميل خلينا نخرجوا فاصل بدقيقه حمزه ونرجعوا باش نكملوا نحكيوا على الاكسبيريونس هذيا فاصل وراجعين
2: أوستار Publicité. نحبكم فايقين وبين الكلام والانترنت ما تقعدوش محتارين مع اللوفر جيجا كلام متاع أورانج عندكم الاثنين اختار الجيجاويت وتمتع بالمكالمات بلاش نحو كل المشغلين
3: ميلا نحبك فايق ولد بلادي خذ لوفر جيجا كلام واختار الفورفي اللي يساعدك ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر والمكالمات موقلنا بلاش حسابات ميلا فيق وامشي لأقرب بوتيك أورانج عندك أورانج
2: أوستار
1: رجعنا لكم في أوستار وضيفنا حمزة بوشنيق نحكيه على موزيكته نحكيه على المشروع الموسيقي الجديد متاعه أوركسترا اللي كان يحكي لكم فيه وعلى الروح متاعه واللي باش تشوفوه نهار 18 في فلو في تونس و19 في الجاردان او كوليبري في سوسة في وسط كونسيبت
0: اللي هو فوالا رونديفو مع لي بيس مع شيب مينو فما plusieurs artistes اللي انا سي ان اونور بور مو باش نكون معاهم وان شاء الله نعديو ان ايفيرمون ميموغابل صار تقعد ان اكسبيريونس اللي لعبت تذكرها اللي عاشتها وكبل به ان شاء الله
1: حبيت نسالك تو هو كيف يبدا هكا ايفيرمون مشترك فيه ناس اخرين الجروب لاباس يحبوهم برشا التوانسه
0: ويسمعوا
1: انت زاد تحبهم برشا شب ميمو فما مامو وسي في العرض الكبير هذايا تو انت بعد ما عملت مهرجانات كبيرة عملت كارتاج وكنا نحكي على صفاقس وكل شيء ما يقلقكش بالكل أنه تعمل حاجة هكا بختاجي مع دي زارتيست أخرين
0: بالعكس الموسيقى سي سي با ان بختاج سي كوا منيش لوبجيكتي بش نطلع واحد يسوخسين بالعكس هنا في اللايف هذا بش نتعلم حاجة جديدة بش نشوف حاجات جو في فيفر دي زيكسبيرونس كيف ما واحد من الببليك بتيت خينا اقرب للسين وللكوليس دونك بالعكس هذيك الجو اللي انا بديت على خاطر نعم في الموسيقى سي ايفينمون حتى المهرجانات الكبيره بالطبيعه ديما في عندهم شاغم اخر وفجعات اخرين وستريس اخر بيان سور دونك جوني بوزوان دي سي فيتال لي ايفينمون هذو بالنسبه لاي ارتست خاطر السين ما يهمنيش انا في كارتاج في اي بلاصه اخرى نلعب جو مومون كان انا مع عبيد نحبهم وجاي عبيد تحبني نعزف جي با سو كومبلكس نتعدى الاول الثاني الرابع الاخر ما يقلقنيش الجمله
1: ما عندك حتى
0: جاي باش نعمل جو جاي بور كومونيكي اون انرجي بوزيتيف للناس اللي جايتني باش نحاول ندخل فيهم شويه فرحه شويه نوستالجي شويه تريستيس في الموسيقى شويه ريفليكسيون باش العباد تخمم شويه دونك اون فا ايسيي دو دوني سا او بوبليك بعد ما سي سي اون شانس لي انا باش نطلع سور سين بوركوا با ما يهمش يكون معايا بالعكس يشرفني اللي معايا الكل وانا باش نكون واحد منهم
1: يعطيك الصحة توا مازلت كي سميت لنا اللي باش يكون فما مغنين فما ناس باش تغني فما محمود السعيدي اللي تعرفوه الكل وعصام عبسي
0: والاوركسترا تغني
1: والاوركسترا يعني
0: احنا الكل نغني ويكونخي انا معاهم
1: الحقيقة الاكسبيريونس ظاهرة لازمها تتشاف نسلموا عليهم الكل وفما دي سوربريز ما تحبش تقولهم لي
0: اي بيان سور خليهم ما عاد كنقولوا مع السوربريز
1: ما عاد السوربريز قداش من سوربريز
0: لا واحدة
1: واحدة
0: تحسب بشي ياسر
1: واحد دونك سوربريز واحدة

0: شسي دي خليها خلينا ان نعيشوها ان شاء الله. تستناو في برمجة عروض اخرين اي فضاء نجم يستقبل حاجه كيف ما هكا
1: فما دي اوني اون نيغوسياسيون في قصر هلال في تونس مره اخرى في حمامات كيف كيف دونك ان شاء الله تاو لو بروجي من الاخر مريم On a besoin de visuel, man. Et puis la bête, nous j'aime bien le spectacle. On a fait un seul live, la configuration. Il dit qu'à quel bien l'orchestre, le tsaour, le ragouge, le kibir, had de manière j'aime. C'est un grand projet, بالحق ميجا بروجي بالنسبه للمهرجانات في تونس تجيب راجوج ولا باش تجيب عشاء قدني الفورماسيون الكبيره فهمت دونك جيساي دو كري دو لا ماتير باش نجم نبيعها شنو عمره البروجي معني اول لايف عملناه في رمضان معنيش حتى اربع شهور ولا ثلاثه شهور التالي دونك مازلت بشوي بشوي سي ان بيبي قاعد يكبر ان شاء الله مع بعضنا برشا عباد كيف ما اللي خاموا فينا لي زورغانيزاتور هذوما سي غراس او لي انا نهار اخر نجم نوصل لبلايص اخرين وحتى كان في بلايص اخرين كان في تونس انا ديما فرحان نلعب في بلادي ما عنديش المشكل نتاع نحب نخرج نلعب البرا بس سي با ان اوبجيكتيف نخدمو باش تجي خاطر بور اون كوز معناها البلادي زاده سورتو سي باش نسوق التصوير التونسي الموزيك البلادي كيف ما عملوا برشا عبيد قبل سميتهم لك ليكزومبل ديما عندي انا في الموزيك ستيل هذا سي انور ابراهيم بالنسبه لي سي لوبجيكتيف باش نهار نخلط نعمل كيف وان شاء الله يا ربي دونك هذا عبد هز درابو بلادي البرا افيك لا باسيون افيك لو تالون اللي عنده صح عليه اللي ينجم يعيش هكيك انا اتمنى نعيش العيشه هذيك
0: هذا هو الهدف معناه
1: exactly.
0: وتحس روحك اللي معناه تعتبر اللي مازلت في الخطوات الاولانيين انا بكري قلت اللي انت بديت الموسيقى من 2007 لكن طوى معناها السنين هذيا مع المشاريع اللي سميناهم والمسلسلات هذيا والمشاريع سور سين باش عرفناك وعرفنا موسيقتك ولينا اون بو ايدنتيفي انه هذيا حمزه بوشنيق دونك تعتبر اللي انت اول ثنيه هذيا
1: اول ثنيه اللي حكيتهم الكل في سبع سنين عملناهم عملناهم برشا خدمه منش وحدي بيان سور في كل بروجي سميت وهذا اون ايكيب وراي اسمي انا في الموسيقى التصويريه فما عاصفين وفما انجينير صون وفما ايكيب كامله ورايا دونك في سبع سنين خدمنا كوميم توت سيت ايكيب دونك نتصور مازلنا في الديبي اي مازلت نتعلم انا مازلت نتعلم والغدوه باش نقعد نتعلم تو بور لو مومون حس في روحي ساتيسفي باللي عملناه في سبع سنين وقاعد جيسي دو فير دو مون ميو باش تكون السبع سنين الجايين خير من اللي تعداو والعشره اللي بعد خير هذاك هو معناها مانيش باش نقف وباش نقعد نستعمل في الموسيقى اللي عملت دي سوكسي باش نعيش بهم سي با لوبجيكتيف هذوك عملهم في اون بيريود مازلت نحس في روحي نجم نعطي للبوبليك ومازلت عندي منقول
0: ونجم نبدل ونعمل حاجات جديده ما تشبهش
1: بالكل جو رونكونتر دوتر ارتيست كيف بالحق هذوك هما كي مارك لي مومون في حياتي سي لي رونكونتر مع الناس هذوما هما غراس للدومين اللي في برشا عباد باهيين كونتريرمون على ليماج دوني ساعات في الميديا اي سي اون ايماج نتاع تمثل العباد اللي تتعدى تحكي فيها مش تمثل الفنانين اون جينيرال
0: ماهوش واقع الدومين هذاك
1: ماهوش واقع كيف ما في لي ميديا كيف كيف كيف ما حتى الاعلاميين عندهم مشاكلهم يعني فهمت مي سي جوست كو ديما الاعلاميين تحكي على الفنانين فهمت يا ريم لو حالنا
0: شنو هو ما فهمتش بون الاعلام على خاطر خدمته يحكي معناها خدمته انه باش يحكي على الفنانين ولا على السياسيين ولا على الرياضيين ولا شنو يصير عندكم ها عندك ميكرو تنجم تحكي
1: لا حالنا فماش بوب اخرى بودكاست كاين
0: لا ما فهمتش ايش نقول لك بكري قلت لي لازمني نخدم العرض هذايا باش نجم نبيع بور فيزواليزي ونجم نبيع هذا المنتج قاعد يحكي
1: لازم عاد انا وليت عايش بيه منتج أيوة. على كوجين مهم. على موزيكا
0: على خاطر ما نعرفش اذا برشا واعين انه في المشاريع الكبيره هذيا حمزه بوشنيق صحيح اسمك في الموسيقى التصويريه لكن انت خدمت الانتاج
1: وي في البرودكسيون انا في رجوش في ابره في السبكتاكل رجوش كيف فينا البرودكتور دونك اي حاجه
0: كيفاش الحقيقه على خاطر اول حاجه هي خدمه واحده خدمه كبيره معناها وخدمه صعيبه وخدمه فيها معناها ما تتصورش هكا كيف تجي تخمم انه فنان في الكرياتيفيتي وفي الكرياسيون وكذا نجم يكون المنتج خاطر المنتج ينيغوسي المنتج ينظم المنتج يعارك المنتج يحكي في الفلوس
1: ما نعاركش
0: معناها لازم يشد يد لا جيستيون في الموضوع نتاع العباد ونتاع لي ريسورس
1: انا
0: كيفاش كي تروحك غادي ديجا
1: انا روحي في البوزيسيون هذيك سي مع عبد الحميد سي معناها اون ان رابور دو كونفيونس خلينا نجم خاطر هذه خدمة فيها من الاخر فيها الفلوس فيها الكاش فيها جيستيون تاع شهري ناس خلاصات ناس دونك يفو لا كونفيونس اول حاجة في اي بروجي سورتو كاحنا هنا وعبد الحميد معناها اون انفيستي في بروجياتنا من عندنا معناها فهمت
0: منتج مش منتج منفذ هكا هو منتج تحط
1: منتج
0: فلوس
1: منفذ في المسلسل رجوج ما بقى كل انا وعبد الحميد منتجين بالفلوس
0: اكزاكتومون
1: افيك دي بارتنير اللي هما مامنين بينا اللي سي غراس او زاد اللي نجمنا نعملوا لي بروجي هذوما الكل مانيش ما عملناش لي بروجي الكل وحدنا يافي توجور دي كو برودكتور معنا من بعد انا نعرف روحي ثقة معني في الخدمة، مش باش نسرق روحي مثلا، ولا مش نتهم في ناس تسرق في الخدمة هذه ما فما،
0: لكن الثقة مهمة.
1: التونتاسيون راهي مع الفلوس اللي مع سي اوما، مش انا خلقتها.
0: شو معناها تفهم كان فما منتج يسرق مثلا؟
1: ليه ما خدمتش مع منتجين اخرين باش نقول لكم، ومانيش انا باش نحاسبهم يسرقوا ولا ليه امورهم، انا نحكي على روحي وعلى بروجيتي. ريم لا نرجع للاعلام
0: باهي باهي تجيك تهدد فيا حمزة والله ما فهمتوش انا رايك، ما تم بعد تحب البر
1: هو هذايا خدمة البرودكسيون في اللي نحن
0: لا رايك في العالم ما فهمتوش في البرودكتور فهمت
1: في البرودكسيون فما اون جيستيون تاع فلوس ومسؤولية الفلوس راهي سي اون كاتاستروف كان عبد ما يعرفش يجري فلوس في بروجي
0: وصايبة خاطر تنجم تفسد العلاقات وسي
1: انا الحمد لله يا ربي سي سي جي ريوسي لو ديل هذا نتاع البرودكسيون سي غراس للعباد اللي انا خدمت معاهم خاطر خدمت معاهم الكلهم جي دي ليان قبل معاهم اون طونك صحاب وانا كي نخدم في البرودكسيون نكون واضح من النهار الاول هاو اش فما هاو وقت باش تخلص هاو كيفاش ما نوخرش عليك برشا حتى كي باش نوخر صغيف بجمع 10 ايام مي با بلوس سينون اللي نتفاهموا فيه مش نجي نحلك في الجنه ذريع من الاول نقول لك قداش تحب ونصح على الكونترا بعد ما عشز عليك تليفون سيتي هذوما لي دو ليني اللي انا حاططهم في مخي قعدت نمشي بهم بور pour معناها ما نقولش جي ريوسي جي اشوي في حاجات ونجحت في حاجات في الاكسبيرينس مش سهلة راهي البرودكسيون
0: حتى تعرف هذاك علاش صالح
1: حتى تعرف لا جيستيون نتاعها اللي تري كومبليكي و سورتو كي انا جو سوي ان ارتست مع نتعامل مع دي ارتست اللي هما صحابي زيد فيهم الكل في لي بروجي الكل دونك سي غراس قبل ما تكون التالون تاع جيستيون تاع تحسب وتي نيغوسي سي غراس الثقه نتاع الناس هذوكم اللي انا نجمت اليوم تحكي معي en tant que producteur ولا نقول لي انا جو سوي producteur سي غراس للناس اللي امنت واللي ضحاو معايا كي نقول له ما عنديش يخدم معايا وكي نقول له راه عندي كان هكا شويه يقبل يخدم
0: هو ضحى معاك على خاطر صاحبك على خاطر يخدم معاك في الموسيقى زاد انت تخدم معاه في البارتي كرياسيون
1: مش
0: بيان سور مش كلهم ممثلين وكلهم
1: بالطبيعه حتى على ليكيب تكنيك اللي اكثر عباد ضحي
0: صحيح
1: اكثر من الارتستيك ليكيب تكنيك تتعب وكل شيء دونك سي غراس كي نقول لهم راه عندي طون يا يصدقوني خاطر بالحق يعرفوا عندي طوم مانيش نعمل في السينما باش نستغنى جو لو في بور رياليزي
0: دونك كنت فكره باهيه انك تكون في التجربه
1: ولا ما عرفش افيك دو ريكول طوم بعد نقول لك تو معناها بعد افيك دو ريكول بالكدي تو ما نعرفش تو مازلت في وسط الحكايه جو جير دي برودكسيون مازلت اليوم انا برودوي ان نوفو فيلم مع عبد الحميد اللي هو ان شاء الله بيانتو باش
0: فيلم رعب
1: اكزاكتومون
0: حكى لنا عليه عزيز جبالي هنا
1: اي دونك
0: ما تخافش ما قال شيء
1: لا لا لا ديجا غدرت يفهم شو طلب عزيز
0: ما قال شيء ما قال قال في المراب
1: وعبد اخونا
0: وعبد الحميد بيان سور
1: عنده الحق
0: يقول لي حب حقني نزلت عليها اكثر شو
1: دونك مازلت فيها الاكسبيرينس ما نعرفش بعد هذيك جو كنت نقول لك اسكو ربحت منها اكثر من اللي خسرت مش نحكي فلوس انا نحكي ريلاسيونيل هذا الفلوس تمشي وتجي في اي دومين معناها فهمت مي لو بلوز امبورطون شنو اللي خليت منها عباد الاكسبيرينس هذه بور لو مومون عرفت برشا ناس ووليت صحاب مع برشا عباد وقربت من برشا ناس اللي انا ما كنتش قريب لهم في الدومين إيه نتعلم منهم والله
0: بالحق.
1: من كبيرهم لصغيرهم
0: دونك مهم زاد هذه تجربه دونك انت من الاول عندك لي تالون تاع معناها تعرف تحسب تعرف تجيري تعرف
1: تجيري
0: داكور
1: ماش نحسب ما نحسبش مع الناس ما نحسب في الفلوس
0: في لي ريسورس
1: اي اوبليجي معناها
0: اما من نولك معناها فما
1: نحب البزنس نحب لي بروجي جي دي بروجي تاع عندي ان بروجي الحمد لله كما نعملش بيبليسيتي خاطر نعرف اما جي ان بروجي كي ماخش الحمد لله ربي في الماكله
0: ان شاء الله مبروك
1: الحمد لله يا ربي عايش أيوة. مبروك علينا الكل
0: قاعد يتوسع
1: اما
0: انا باش نسال عليه حاجه كمان
1: قول لي
0: انت حمزه دونك عندك مشروع
1: تصويره
0: اي لا ما عنديش مشكله
1: مخصير.
0: عندك عندك مشروع مخصير. في الماكله في اريانا هاكا ادخلوا الباج حمزه وشوفوا
1: باج المرمى مش باج حمزه يعني
0: قلتها برافو عليك ريستوران اسمه المرمى سي حمزه بوشناق وما زلتوا كي توسعتوا انا حبيت نسالك على حاجه في المرمى بالذات ساعه هو انسبيري هاكا فما ريحه رجوج وفما الفولاره وفما الالوان وفما التونسي الدنيا بالكدا والماكله نتاع المرمى اللي هي حاجه معناها مزيانه كانت الكارته من الاول كي هبطت معناها فما
1: التوا مزيان
0: فما تخمين
1: هذيك خليت دي بلا اللي هما تابعين للمرمى وحاجات بيان سور اللي هما جدد في الاكستنسيون جديد
0: هذا تابع لي انت منتج ودنيا
1: بتاع الصباح ما انا مقسم حياتي على مرتين من 8 ل 6 نعيش حاجه و 6 نص الليل
0: دونك جيتنا من المرمى انت
1: تو جيتك من المرمى في الروشن يعني هما تو قاعدين داخله بعضها غادي انا شويه نصور ان شاء الله بالعبيد وبالخدمه ان شاء الله ديما فما العبيد بالعكس
0: ان شاء الله
1: سي جي اون بون ايكيب كيف كيف زاد في الكوجينه راهي تجربه اخرى معناها الحقيقه معناها تو نحكيو عليها في مره
0: انترفيو واحده اخرى مرحبا بيك تو ديجا احنا رشمنا مرتين اخرين مازال مره على الانتاج ومره على الكوجينه مرحبا بيك التصويره مثلا اللي كانت اللي فيها الاصدقاء نتاع المرمى نراو انه فما وجود عطوه اللي هما ممثلين خدموا معاكم كلهم ممثلين نجم نسمي انا رمزي سليم وحكيم
1: مرابط كريم داود وفيصل جنوش
0: هذوما اللي يخدموا في المرمى لو ريستوران
1: يعاونوا في المرمى وهما اللي واقفين للمرمى من الاخر.
0: شنية الفكرة معناها انت ساعة اول حاجة نجم نعتبرها ان كود بوب سيد لا بوب وإلا يهمك انت وضعيتهم الاجتماعية اصحابك تحبوا تقفوا لبعضكم انت عندك مشروع وهم موجودين ينجموا يضمنوا معناها
1: لا جي نحكي شنية الفكرة معناها جي نحكينا انا ديسوسيي الحاجتين ما عندهم حتى جي بروبوزي عليهم قلت مراني باش نحل ان بروجي تحبوا تخدموا معايا اللي يحب يخدم مرحبا
0: يعني جاي المخ كانك تقترح على الممثلين
1: خاطر سي امبورطون بالنسبه لي انا حتى للعبيد باش تجيب تشوف الناس هذوكم هما محليهم ساعه مش استعمل فيهم كم خاطرهم معروفين هما اومينمون باهين سي دي بيرسوناج اللي انا حتى كي نمشي للريستوران ولا نقعد معهم نشيخ ونضحك ونفدلك انا زاد عامل البروجي باش نعمل فيه جو مانيش عامل بروجي باش نوصل بيه نحل اون شين في اخر الدنيا باش نولي اون اندستري نو سي ان بروجي اللي بوكو دو كونفيفياليتي عطاوه لي الناس هذ علاش تحبني ما خممش يوم وانا نعرفهم خدمت معهم قبل في دي بروجي ارتستيك ودونك عندي دي ريلاسيون اومين معاهم قبل ما تكون في الخدمه كي جيت باش نحل بروجي خممت في يوم يزون اكسبتي وانا فرحان ويشرفني اليوم ممثلين هما هذيك التصويره درس للناس اللي تبكي وتشكي خاطر هاهم يخدموا هاو فنانين هاو عندهم لي مويان باش يظهروا وش بيهم ما تجيوش للميديا يبكي ويشكي وهاهم يخدموا وهاو واقفين معايا ويعاونوا فيا وما يش عيب الخدمة أنا زيدا نخدم في الريستوران وأنا زيدا نلم وننظف ما عندي حتى مشكل سيمون بروجي بروجي وخدمة فيها حتى عار بالعكس
0: مهم صحيح على خاطر ابخي تو نعرفوا في الساحه ونسمعوه برشا الكلام في الاعلام انه ما يعيشش ما ينجموش ما تنجم مش ديما فما مدخول مثله مره في العام ومره وعشر سنين ليه
1: هذوما الناس اللي يخدم في الليل سينما واللي يخدم في فرقه منهم يلعب بندير ويغني واللي يخدم في لي تورناج وفي الصباح يجي يقوم في 8 باش يجي يخدم دونك نحترمه ونقدره ونحطه على راسي من فوق
0: مهم الحقيقة حمزة طيب حكينا الموسيقى حكينا الانتاجات هذيك اللي انت كنت فيها منتج وكنت فيها كيف اللي حطيت الموسيقى التصويرية الغيستوراسيون تحس ما تدير فنبرشة شبابكم محلولين على بعض
1: الحمد لله
0: معناها هذوما صحابي يخدموا معايا ونمثلوا ونلحن لهم ويغنيوا ومعناها كيفش تعمل ديما هكا الدنيا عندك تحل على بعضها
1: محلولة ديما محلولة في وجهي وفي جنس الكل شال. كما قلت لك راني انا جو ميستيم شانسو نحس روحي عندي برشا زهر اللي جيت في العائله هذيك جيت في العام هذاك وجيت في
0: انت انا ما قلت شيء
1: على الزهر
0: لا على العائله
1: العائله مش كان خاطر بابا وخويا نحكي العائله الكل اللي تربيت فيه وعائله امي وعائلتي والناس الكل هذوكم يخليوني نكبر دونس ان انفيرونمون اللي فيه برشا احلام خليوني نحلم جي بو خاطر هذوما الكل تحكي فيهم احلام تاع عبد راه واحد بركة باش يعمل برودكسيون نجم يقعد يحلم حياته كامله انا جي ريوسي ا لو فير غراس لونتوراج غراس للبوزيشن اللي انا فيها والحمد لله يا ربي دونك ان شاء الله ديما محلوله ان شاء الله تزيد تتحل اكثر خاطر هذيك هي الحياه باش ما نجيش نهار اخر كي نكبر نقول زحقني عملت ولا كارني عملتها توا اللي نحب نعمله الحمد لله يا ربي عطيني القوه والصحه خاصه والعبيد صحابي وعائلتي اللي واقفين معايا باش نجم نحل اللي تحكي فيهم هذوما الكل هي برينسيبالمون عائلتي وامي بيان سور اللي هي وقفت لي واقفه معايا باش نجم انا نعمل هذا الكل
0: مهم انت لو سوسي معناها الفكره من الاول الريستوران كنت تحب تعمل مشروع للمدخول
1: لا ابار المدخول عزيزي الله يرحمه مزيان توفى سي ان هوم دافير تري كونو توفيق الفالح الله يرحمه اللي كان ان بريزيدون تاع لوتيكا سي معناها اون بوينتور في الاندستري في تونس دونك انا كبرت عنده اون غروند بارتي في حياتي تربيت عند عزيزي ووزني معاه من صغير المعمل وخدامه ونشوف معناها دونك كبرت زاده هذاك الصباح كانوا في الليل كنت نمشي للعروسات مع بابا هذاك علاش انا نعيش فيهم الزوز تاو زاده كيف جو كونتينيو دونك حسيت هذا حلمه كانت لعزيزي يحب يعمل يحب الريستوراسيون لا جامي في ما عملش ان ريستوران ولا حاجه دونك انا في اخر ايامات وبدينا نحكيو فيها وقلت له راني مش نعمل ويلما انكوراجي لاخر لحظه في حياته يلما انكوراجي دونك سي ان اوماج اللي هو اللي يحب لي بروجي والبزنس وكل بابا وكل في الفن اوكي نجبد منهم مع انا كبرت اون بون بارتي من حياتي عند عزيزي الله يرحمه اللي خلى عليه بلاصه انورم دونك جيسي هكا باش كي نعمل لي بروجي هذوما ومازلت فما دي بروجي باش نعملوهم كيما حكيت معاه دونك نحسوا معايا حسو قريب دونك جيسي دو ريانيمي سا ميموار كي نعمل ان بروجي هكا روحي مانيش نوري فيهم لاني حاطط تصويرته في الريستورون لاني عامل حتى شيء بيني وبين روحي فما حاجات نعيشهم انا نعمل فيهم روحي مانيش نعمل فيهم بور مفونتي ولا باش نوري لان عملت بروجي با دو تو جو لو في بور اون ساتيسفاكسيون بيرسونيل.
0: البلاصه عندها علاقه بعزيزك يرحمه؟
1: هو اللي شريها البقعه هذيك دونك سيتي ا لوي وعن لا جامي اكسبلوتي الحقيقة بلاصة في أريانا القديمة وانا زادة تعرفت عبيد جدد في البلاصة هذيك مانيش ملحومة هذيك دونك سي غراس ا لوي بالحق البروجي المرمى سي غراس ا توفيق الفالح اي سي ا سون اونور انا عملته مي بيني وبين روحي سون ترو مانيش نحط فيها في الريستورون كل حكاية
0: الله يرحمه وينعم
1: الله يرحمه وينعم
0: الله يرحمه وينعم ما عندوش برشا ملي فارق
1: يا عمي توفى نهار الحفلة نتاع راكوش في كارتاج
0: هذه حاجة احكي لي عليها محمود
1: بينات يعني بينات احنا اون افي دو دات واحدة كيما تقول واحدة جمعة واحدة سبت توفى بينتهم الاثنين
0: في الليلة
1: الجمعة عندنا راكوش والسبت عندنا نوب دونك وانا مشيت لاخر واحد انا اللي قعدت بحذاه وللاخر لحظة ايتي كونتون فرحان بيا دونك سافا يا في ا مومون دو تريستيس مي اليوم نحسو عايش معايا نحسو لي لي كلكو بار لا ويتبع في ويل مونكوراج ما نعرفش نمن بهم الحاجه هذوك
0: شفتو في اخر لحظات ومن بعد مشيت عرفت
1: مشيت له بالكوستيم تاع نوبا مشيت بالكوستيم ومن بعد تعدي ديريكت الحفله لوند ما مشيت توفى على روحه ومعني حاجه كسرت لي حاجة مع لا ديسباريسيون حاشيكم الموت وكل لا ديسباريسيون تاع عبد قريب اللي وليت ما عادش تخوفني خاطر جو سي كو دو لوتر كوتي يوغا العباد اللي نحبهم دونك انا بيدي ما عادش خاف منها نقصت لي الخوف زاد.
0: انت في العادة قوي هكا تنجم تشدهم المشاعر نتاعك
1: اللي ما نوريش انا اقوى من اللي تتصور مع مشاعري وكل انا بيدي وبين روحي ما عادش نرى فيهم زاد مخبيتهم
0: بورتون يثور لي اذا نعم مقارنة تنجم تكون فجة معناها اما انت تعبر اكثر من عبد الحميد باغ اكزومبل مثلا في الانترفيو كي نسمعوا علاقتكم بداركم وكل شيء يقول لي انت اسهل تقول نحبك لسي لوت في ويقول لك نحب متعبر اسهل معناها
1: لكن تخبي وتعبر ممكن انا خاطر معناها عندي برشا علاقه مع الوالد حتى في لي ميديا وعندي لي فيديو دونك مع عبد الحميد زاد كيف راهو اكسبريسيف الحقيقه انا ما عنديش بارير حتى عبد الحميد راهو فهمت ما عنديش بارير باش نقول نحبك بابا شنو المشكل معناها فما عبيت تتمنى باش تقول الحمد لله انا نجم نقولها اليوم دونك قولها في الراديو في التلفزه في مسرح ما يهمنيش انا قلتها لبابا ما قلتهاش للجمهور فهمت هذيك علاش نقولها ولكن نقولها لامي فهمت نقولهم لهم ونقولها لصحابي نقولها لخواتي نقولها لعائلتي نقول لك اللي كنتي زاده اللي فرحت بيا ما عندي حتى مشكل معناها
0: مرحبا بك
1: مش عيب كلمه
0: نحبك صحيح صحيح الله يرحمه وينعم وربي يوفقك في المشاريع هذه كل والمشاريع الجايه
1: بيان سور
0: نعمل ترتيحه صغيره ونرجعوا يا حمزه عليه

0: حبيبي حمزة أنا ليك ونموت عليك حتى أنا زادة
1: أنا ليك ونموت عليك حتى أنا زادة
2: هي.
1: ما حليه الماما
2: وي وي ذوكم دقيقتين بالحق مش باش ننساهم من حياتي الكل و... معناها شوف تعيش مع عبد بوندون 35 سنة ومن بعد بوندون 2 مينوت تشوف عبد اللي انت عمرك مريته في حياتك وما حليه العبد هذاك السورسين معناها فهمت معناها تعاملت معاه لاختيست ما طلعتش ولده سورسين دونك حتى لو روغار نتاعو كله متبدل فهمت نتاع اقرب حاجه نجم نقربها لبابا سيتي لي 2 مينوت هذوكم فهمت خاطر بعد يسوفي في الحفله ديما فما ترجع العلاقه نتاع ولده فهمت دقيقتين هذوكم سورسين سيتي انا ولطفي بوشنيق مش انا وباب
1: حمزه بوشنيق ولطفي بوشنيق دو زارتيست بورتو كنت كنت باش تراتيها وكنت ماكش باش تطلع
2: ليه كنت مفجوع ما كنتش باش تراتيها خاطر انا منتج فيه ساعه
1: سبيكتاكل
2: ما نجمش تراتيها شيرتين
1: اما خفت
2: خفت خفت خاطر قبلي بالضبط وقتها كانت ميشلين خليفه والعين اللي ما تشوفكش والبوبليك شعل معناها فهمت وين باش نطلع بغنيه هكاك وان بلوس والله العظيم لعبناها مره واحده الغنيه ذي في ريبيتيسيون في معناها كي يجيو مروحين الناس الكل اللي عزفتها معاه اي سي ان مورسو كومبليكي راهو في الجيتار معناها لازم جيتاريست باهي باش يلعبها وانا مانيش طياره في الجيتار فهمت دونك نتبع فيه بالملي وعشت لو مومون بالحق كان فما دي مومون نهاري مش ننساهم هذا سافايتر ان دي مومون من الخمسه الاولانيين فما دي سكوند هكا غازرتين هذوك هما سي بون تسجلوا الى الابد حتى كان يجيني الزهايمر من ساهو مش معنى
1: جميل لطف عليك محليه محليه المومون يظهر لي الخمسه الترتيب نتاع التوب 5 اللي قلت عليه فيه زاده اكل الفيديو اللي بارطاجيتوها معنا افيك بوكو جينيروزيتي اللي هي عبد الحميد كي سمعتوا موسيقى راجوجا والمر
2: راجوجا هذوكم هذيك راني نعيشوها في كل بروجي برك هذيك تصور
1: هذيك تصور
2: عبد الحميد ديما عندنا القاعده النوويه نتاع نغيب عليه جمعتين ثلاثه يفهم اللي انا غاطس معني في الموسيقى بعد يجي باش نشوف الريزلتا نعدي اون ديري في الباك انا معاه شوف اسكو لي فور اللي عملته واللي خممته صحيح ولا لا ساعات سماخ ساعات ليرا ساعات يقص على الموسيقى ونرجع نحكيوا على اش صاير في البلاد
1: معناها ما عجبتوش
2: عاود بدل نبدل ونعاود بالعكس نشيخ نلعب انا معاه في الموسيقى مش قاعد نخدم له في الموسيقى قاعد نلعب معاه انا يعني لوبجيكتيف سي نشوف المومون هذاك هو شيخ وكاو دونك كي يقول لي عاود نعاود مش كان معاه راني والله مع المخرجين الكل معناها ندخل معهم في الموسيقى في الخدمه ماخذها تشالنج مع المخرج باش نعجبوا الموسيقى مش يا ربي ان شاء الله في ساعه راضيه وتتعدى الخدمه مانيش غادي انا يعني نعمل فيها بليزير نعمل مش خدمتي كوتيدين الموسيقى نفرح انا كي يجيوني دي بروجي نتاع موسيقى خاطر نتفرد فيهم ويخلي لي وقت لروحي
1: خاطر هذيك الحاجه اللي تحبها وتحب وتحب تعيشها اما معناها توا كيف نسمع الكلام هذايا حمزه عندك برشا زهر اما برشا زهر
2: الحمد لله يا
1: بالحق
2: ربي
1: معناها جيماجين اللي معناها توالي ممجوجه شويه الحكايه باش نقعدوا نحكيوا على العائله والعائله الفنيه وبوك كيفاش تربي توخوك وكذا اما فما برشا زهر في الموضوع انه تيوباني دونسا معناها بالضروره
2: قلت لك انا عندي زهر الحمد لله مش عندي زهر ونحمد في ربي كل يوم على الزهر اللي عندي وان شاء الله يا ربي يعطي الزهر للناس الكل المشكلة هي انا ما انا بالكش ربي يحبني حطني في الصنية هذه دونك الحمد لله نشكره
1: الحمد لله عندك زهر في كل شيء
2: ليه اي بعد عندي صار بالكوشاي لازم ناخذ روحي انا بالعين
1: اللطف عليك شنو الحاجه اللي ما عندكش فيها زهر تنجم تقولها
2: لي كيف ما اي عبد ديسيبسيون من الناس ساعات توجع من عبيد قراب عشت نعيش فيهم هذوما كيف ما العبيد الكل معناها مانيش راني عايش في عالم وحدي نتاع كل زعما شعري طويل وعلى البحر وشد جيتاره مش غادي الحكايه يعني الفن ما عنده حتى علاقه بهذا فهمت كنت نعيش دي ديسيبسيون نعيش غسرات نعيش دي ديسيبسيون كو سو سوا من الكوتي افكتيف ولا حتى من الكوتي بروفيسيونيل هذا هو اللي ما عنديش فيه زهر كيف ما اي عبد معناها ما ندخلش معاك في الزهر الاخر امبوسيبل نحكي فيه في الراديو نتاع اللي ما عنديش الزهر
1: والله العزيز قاعد قاعد تخمم لي انا شقول حاجات انا ما خممتش فيهم
2: قلت لك تخدم في البوليتيك خايف هذاك
1: شكون انا
2: انت قبل
1: في الكوره في الكوره
2: في الكوره
1: في الكوره تحب الكوره
2: جمله ظاهر
1: بالحق
2: بدني ما نحبش الكوره
1: ليه تنجم تتفرج
2: شكون نحب لا ما نحبش
1: لا لا ما نسالكش ما نسالكش باهي حمزه توا باغ اكزومبل انت حكيت لي على كي تجيك خدم اخرين على خاطر انت كاتب موسيقى المشاريع اخرى ماكش حكر على عبد الحميد بوشنيق
2: اللي خدمتهم مش مع عبد الحميد اكثر برشا
1: صحيح
2: من اللي خدمته مع عبد الحميد
1: اما احنا لهنا محليا نعرفوا لي بروجي هذوكم اكثر كتبت موسيقى في العالم العربي مثلا مسلسلات خدمت
2: في ليبيا خمسه بروجيات خمسه مسلسلات في ليبيا خدمت في السعوديه في فرنسا زادة جو اون اكسبيريونس في بلجيكا مش كان العالم العربي معني خدمت فيهم مي ديما احنا لي بروجي اللي في تونس مع عبد الحميد الحمد لله ناجحين مش على خاطر الموسيقى مي خاطر هما دي بروجي ناجحين هذاك علاش انا مش بد مع مع البروجي كيما يجبدوا الممثلين الكل دونك الحمد لله
1: والله هذا يظهر لي شويه تواضع عليه
2: مش شويه تواضع بالحق واقع انا كان عملتها موسيقى راجوج وسميتها راجوج وهبطتها انا وحدي باش يسمعها عبد مش باش يسمعها كيما يشوفها في التيلي دونك انا مدين للتلفزه زد ومدين للرمضان مش تواضع هذا واقع يعني راهي سي اون بلاتفورم تلفزيون ولا رمضان سي اون شانس لاي واحد باش يحط اسمه علاش يتعاركوا الناس الكل وتيح الارواح في رمضان خاطر هذيك اللي باش تحلك العام الجاي وباش تحلك على السيزون تاع السي وباش تحلك الخدمه
1: دونك انا سي ان كونكور دو سيركونستانس وبرشا عوامل مع بعضها باش تخلي اي لما انا قلت لك تواضع على خاطر مثلا كي نسمعوا عبد الحميد يحكي عليك انت في راجوج وعلى بور نتاعك انت سلسول راجوج حمزه بوشناق وتستحق يرجع لك الميريت اشاك فوا وقت اللي يحكيوا على العرض تستحق انه يكون عرضك انت وحتى اسمك انت دونك انت كي تقولي انا كيفي كيف الممثلين الكل وكيف
2: جو لو بونس مش هذاك عبد الحميد
1: هو هذاك شي خامم
2: يقول هكا بالحق وخويا وبيان سور باش يقول على كيكا وانا نقول عليه اكثر زاده كيف كيف مي الواقع الواقع الحقاني اللي هو الموزيكات هذو انا تعرفت غاس للبروجيت اللي صاروا في رمضان غاس للببليك نتاع رمضان انا انت قلت انا عندي 20 اون لا ميوزيك
1: من 2007
2: مي العباد عرفتني مع اول بروجي اللي هو النوب
1: صحيح
2: قبل النوبة ما كان يعرفني حد راه بين 2007 و 2018
1: صحابك معناها العبيد اللي
2: ليه
1: شكون يسمعك وقت اللي عملته وقت شكون يسمع
2: انا وقتها في السين اندر جراوند والروك والبسيكيديليك والايفينمون هذوك تاع رشقين والجو هذاك فهم جوما من بعد لقيت روحي في بروجيت رمضان لقيت روحي في بروجيت رمضان فوالا كلي لبست جبه في الموسيقى شوي ودخلت باش نجمت نحل على بيبليك اكبر اللي هو لقيت روحي نحكي معاه بنفس اللغه نفس الموسيقى اللي كنت نعرف فيها قبل بوتيتر كانت الكونفيغ اخرى معناها روك وديستورسيون مي سي لي ميم ايموشن اللي قاعد جيسي دو لي ديجاجي
1: بي توا مثلا كي تكتب موسيقى وهو حكينا توا على المشاريع اللي عملتهم في ليبيا في السعوديه في فرنسا في برشا بلايص اخرين توا ولينا ما نعرفش اسكو من قبل بوتيتر انا بالطبيعه باش يكون ما عنديش فكره كامله على الموضوع كل بيرسوناج تكتب له الموسيقى نتاعو
2: مش في كل بروجي ريما
1: مش ديما
2: لا مش داكو. بروجي كل تحمل هكا هذيك خاطر هذيا راهو
1: كيبدا عنده مساحه تكفي سي سا
2: فوالا معناها في لي بروجي اللي نجم نحط فيهم الليت موتيف نخدم اما فما دي بروجي اللي هما ما يستحقوش الكميه هذيك نتاع الموسيقى هذيا عملناها في نوبه خاطر في برشا ممثلين في نوبه برشا ديزاكتور برشا بوكو دو رول يعني بوكو دونيفير في كينيا ما كانش كيف كيف وفي راجوج مي سينون لي بروجي الاخرين حتى اللي مع عبد الحميد ما نعملش فيهم ليت موتيف كيما تطلبش ليت موتيف كي تبدا فما بلوزيور زونيفير كيما قلت لك ممثلين ودي زاكس ديفيرون بور هكا ديستانغي لي زونيفير سونور بالنسبه للعبد
1: الكل بيرسوناج باهي انت كنت صرحت قبل اللي راجوج ينجم يخرج منه عرض اكثر من نوب
2: اي
1: ان سارتان مومون قلت الكلام هذا لكن في الواقع اليوم النوبه عرض النوبه عاش اكثر برشا من راجوج العرض
2: راجوج تعمل عام ناول مازلنا ما عملناش عام يعني ديجا و سي با لو ميم ستيل واحنا من الاول فاهمين قلنا احنا يسابريت باش يكون عرض مش با فورسيمون يكون عنده لو ميم سوكسي كوميرسيال مع النوبه يعني النوبه راه انا جو في كونكورونسي شكون لطفي بوشناق سمير لوسيف هادي دنيا هشام سلام تليلي القفسي سمير لوسيف هذوما كل تحطهم في حفله وانا باش نعمل معاهم حفله مش الاخرى باش تدخل معاهم كونكورونس امبوسيبل ومانيش غادي سي دو زونيفير ديفيرون حتى البوبليك مختلف يعني مش بوبليك راجوج هو بيدو بوبليك نوبه
1: صحيح
2: نوبه انا بيدي سي ان بروجي اللي ماذا بيا اليوم نطلع توا سور سين خاطر نحب اللمه هذيك نتاع المزود والبوبليك والشيخه والسخانه هذيك نتاع البوبليك راجوج حاجه اخرى راجوج الموسيقى حتى سبيكتاكل كبير حاجه اخرى نتاع بوبليك جاي باش يتفرج جاي باش يسمع موسيقى الاخر بوبليك جاي باش يتفرهد واحد يتفرج زيت. واحد يتفرهد احنا في راجوج فما شتيح مي مش كيف ما في النوبه راه ملي تدخل للنوفا السبيكتاكل وانت واقف تشتح هذا سي دو بروجي انكومبارابل
1: بي دونك انت راجوج مازلت تتوقع له برشا قد تعطيه كنوبة
2: ما نعطيش عاد كي كان ولي ندخلوا في علم الغيب
1: عاد انت منتج وتعرف الجانب التجاري زادة
2: انا منتج ما في وضع هكا ما تنجمش حتى حد ينجم يعرف غدوه شنو حياته معناها دونك انا باش نجو في بريفوار سبيكتاكل راجوج على اون لونغ بيريود امبوسيبل دو مومون كو سي فلو في السين ارتستيك
1: الفلو اللي
2: في السن ايطاليك غرا اوبليك سين ارتستيك صافا كي كما ما دخلتش في حاجه
1: والله يا حرام عليك هكا بالاكس هذا هي باهي اوركسترا قداش تحبها تعيش
2: لي اوركسترا نصوروا باش يعيش طونك انا عايش على خاطر سان بروجي اللي مش باش يقف على رقوس اوركسترا باش يلعب موزيك تي انا لي زارانجمون تي انا با كو موزيك ترقوش يعني حتى في سبيكتاكل هذا باش نلعب اغنيه ما عندهم حتى علاقه بالونيفير تاع رقوش في لي دو دات الجايين
1: دونك 18
2: و 19 جون عندي برشا موزيك نتاعي كو سو سوا من الموزيكات اللي عبيت تعرفها ولا ما تعرفيش كو جيمري اكزيكوتي سا افيك الاوركسترا اللي معايا باش نجم نوصل يعني علاش ما نحلمش انا باش نكون كيف ما هانز زيمر البر علاش عندي الحق جوست باش نحلم توا بور لو مومون مازلت نحلم ا بوتيت ايشيل فما عباد امنت بالبروجي كيف ما رونديفو اللي برمجونا كيف ما برشا عباد قاعده تخمم فينا دونك بوركوا با انا نهار اخر نحلم باش نوصل لغادي بور لو مومون مازلت نحلم خليني نحلم
1: ما فماش علاش ما تحلمش عندك الحق وتبدا تبني في الحلم باش تتحقق بالطبيعه لسه الاغاني ممكنه والاحلام كيف كيف بالطبيعه محمد منير صحيح بي انا راني ما نحبش نعرف اللي تحكي برشا في كل ما هو عائلي
2: وقت باش نخرج من جلباب بابا ولا
1: لا لا من جلباب ولا جاب ما نحكي
2: انا حبيت خرجوني من جلباب بالكل
1: يعني حليت لك الكليماتيزور
2: صحيح
1: بحمزه بما انك انت وعبد الحميد كل واحد ثنيه سي فري كلمتكم مشاريع لكن هو مخرج وانت تخدم في الموسيقى المقارنه نعرف السنين الاولانيين برشا كلام وكل شيء ولاد بوشناق وهذاك الكل اللي عشتوه وقاعدين تخرجوا منه كمان قاعد ينقص ولا ليه ربي فضل بالطبيعة نحكي على الزخم متاع التعامل الإعلامي مع الديو معناه عشت انت مقارنة أكثر مع الوالد بما أنكم نفس المجال بالضبط انتم مزوز تعملوا في الموسيقى معناه كنت تدخل عبد الحميد على جنب
2: نو الحقيقة ليه بغيت خونيت يعني حتى الكلام اللي يجي ولا كله معناه كره وبر ما فيش مقارنه ما تدخلش معاك في الكونتينو نتاع انا شنعمل وبابا شيعمل مثلا باش ينقدني غادي ماذا بيا واحد يكتب لي هكا ونقرا ونجيو بوليمون ونجر باحترام من الباقي الكل اللي معني لي كومونتير اللي مش مقاربات كره با بلوس انا نشوفه عبد ان شاء الله ربي يشفيه ان شاء الله ربي ما نعرفش كيفاش مش باش نقول يعطي علاقه قلبه خاطر نجم نضره نحب نعطيه دعوه خير باش قلبه يتحسن باش بعد كي يقولوا ربي يعطي علاقه قلبه تتحسن اموره ما برشا عبيد منهم هذوكم فهمت لان ملي احنا صغار عايشين فيهم لي كريتيك والحكايات هذوكم الكل يا ماما يوليو معناها تعم عندي البوكلي نتاعي وعندي باريري وعندي نعرف شكون اللي يحبني وشكون اللي ما يحبنيش نعرف ما فالور اي لا فالور دو سكون في انا ولا عبد الحميد ولا اي ارتست اخر يتعرض للحكايات هذوما اوني با لي سول راهو في تونس العبيد قلقة شوية دونك الفنانين أسهل حاجة ما يرجعوش خاطر لازم يقعد متكبر وأنا ما نرجعش وما نقراش وما نجاوبش وما يهمنيش أسهل حاجة عاملها فهمت ليه في أحلامي ليه في مي بروجي نقابل العباد اللي نحبهم نعيش مع العباد اللي نحبهم نلعب في ليزيفيرمون نتاع العباد اللي نعرف اللي جاي باش تتفرج فيا مش جاي باش تنبط دونك غادي جو شوازي ثنيتي ما ندخلش فيها
1: دونك تو استيم اللي عمرها لا تعاملت معناها مقاربه نقديه حقيقيه كله تنبير بين ظفرين
2: كله تنبير اللي هو سبور ناسيونال معناها عادي هذا اللي في دون تو لي دومين انت في اي دومين نحكي دونك سلكناها نسميو احنا باللطف انا
1: شكون تراه عايشها خير ولا سلكها خير كما قلت انت ولا عبد الحميد
2: لي والله راي معناها راي توجع في الاخر حب ولا تكره خاطر اون فان كونت
1: حتى كي تعمل كراباس وبوكليي وسميتهم الكل
2: توجع في الاخر خاطر تقول ابخيتو انا شنو اللي عملت له العبد هذاك غير ما شنو انا بشنو ضريتو انا عملت مسلسل ولا عملت فيلم ولا عملت موزيكا ما عجبكش تعدى انا واحد من الناس كي ما تعجبنيش حاجه ما ندخلش نكتب حتى وانا اسمي مش معروف ولا معناها حتى في اصحابي مانيش من نوع نتاع ندخل النبر وندخل نحط كومونتير مانيش غادي معناها فهمت
1: هي ما تستناش الناس تعاملك بنفس اخلاقك هذا
2: مانيش طالبهم باش يعاملوني بنفس الاخلاق انا نتعامل باخلاقي انا تربيت بها انا ما نقراهمش ما نجاوبهمش ما عنديش مشكله معاهم ينجموا يتكلموا للصبح
1: هذا ملول والا ملول كنت
2: لا
1: تقرا وتتغشش
2: كنت نجاوب وكنت نجاوب بالكلام الزايد من الاخر معناها ويجيني تليفون من بابا ماضي ساعه ونحي وامك تكلمني وكلهم يكلموني اما من بعد كي وليت معناها معروف شويه قلت اي لوح علي خاطر باش يولي برشا غاسره مع شويه تدقيق كنا نجاوب فيهم الناس الكل عمهمش برشا الحقيقه انا جو سي ديسكري حتى في الريزو سوسيو مانيش ياسر مد وجهي برشا وحال اللايف شكليت وش تعشيت وش فطرت نو تو هاكم بزار خاطر ريستورون والله ما شو بسر لهم العبيد راه عاملين لي مشكله في الانستغرام سيكو مربوط الانستغرام مربوط لي بالفيسبوك دونك ينهبطوا على الريستورون قاعد يهبط لي على بروفيلي دونك بروفيلي ولا الكل عجوج وانا مانيش عارف فيش نحيها بربي
1: ليه سهله ها توكي نخرجوا نحيها
2: ونحيها ما نتو راني نحب والله راني بروفيلي ولا باليدين نتاع المزيكا فهمت تبقى البيانو والكل ولا
1: ما انت حل الانستغرام مربوط خاطر
2: انا مانيش طياره فيهم الحكايه دونك بربي ما
1: والله تنحيها لك توت سوي
2: نيدي استغاثه
1: ما تقلقش روحك دونك ما قلتليش شكون انت من الاول كنت تجاوب وتعمل كل شيء
2: خاصه كي يجي الكلام مش في انا في عائلتي انا ما يهمنيش اما كي عبد يجبد بابا ولا امي ولا في كومنتير انا وقتها ما نقدر حد نولي نقول في
1: عبد الحميد زاد كان يعمل هكا
2: كنا كي كان بعد ليه بعد ذيك تو ريكول ماتوري قدي باش تقعد تجاوب فما عبيد ساعات راهو يعني ارخص حاجه في البلاد هي كومنتير على فيسبوك قداش باش يتكلف لو صاب بدينار من الصباح قاعد في القهوه صارف عليها 500 فرنك وحاط الدينار باش يسبك وانا باش نضيع وقتي نجاوبه نعم يعني رخيص الكومنتير باش تحط باش تسب عبد ارخص ما فهم عطيني في الواقع في الشارع مش معناه لغه باش نتعاركوا بالبونيه ما في الشارع انا كي نخرج عبيد تحبني تصور معايا عبيد تحب عبد الحميد عبيد تحب الناس هذوما اللي هما بيدهم تلقى ساعات يسب في الفيسبوك دونك ما تنجمش راه فما سكيزوفريني
1: فما
2: ديجيتال وسهل
1: ما تمشيش مع بعض اسهل على خاطر التعب يحس روحه عنده منبر وينجم يتكلم وينجم
2: هو برك حاسس روحه انا مانيش حاسه
1: به جميل والله وصلت
2: والله لا نكذب عليك هكا بالضبط
1: واضح به ضحكتني والله ما نعرفش انا توا كي انت تقولي خاطر انا كيف مثلا نتبعكم الزوز ولا نتبع للاعمال معناها اللي هي بالضروره جامعتكم معناها الاعمال هذيا اللي كنا نحكيو فيها الكل ما نعرفش علاش انت الصغير ساعه انت اصغر من عبد الحميد نو
2: مبارك خليك هكا هذا
1: شو ماكش أصغر؟
2: مانيش أصغر فما والله فما ورايا أختي وخويا
1: ربي فضل
2: ربي فضل
1: ليه نقصد وصفيق. أصغر منك هاو
2: أصغر
1: منه وي أصغر خاطر أنت بكري قلت العلاقة كيف طلعت مع سيلوت في مع بابا على العرض عندي 35 سنين عارفه دوك عمرك 35
2: أي عام 90 وسكوربيون لو 23 أكتوبر ما عنديش الكومبلكس نقول عمري
1: ليه علاش ما لازموش يكون
2: عندي نحكي لك
1: فما حتى
2: سكوربيون لطف يعني
1: دوك عندكم أخويتكم أصغر ربي فضل عندكم أختكم بناية
2: صوفية
1: قد عمر
2: صوفيا توا 21 بيانتو 21
1: جميل والله ترى خلنا نسالك حاجه ما عندهاش علاقه كان جيت طفله انت كان جيت صوفيا كان جيت طفله مش لازم صوفيا شنو هي اصعب حاجه تتصورها في حياتك في تونس
2: اللي انا طفل ديجا في تونس وطفله هم بالاخر شوف فيهم كيفاش ساعات يعانيوا البنات
1: مثلا
2: ليه ما دخلنيش في الحكايات هذوما
1: شنو الحكايات يا حمد
2: فيفو موزيكا باش نلعب
1: باش نقعد نحكي ونذكروا باللدات والبلايص والدنيا الكل
2: اصعب مثلاً. حاجه اصعب حاجه سي خاطر بالحق رانا ما قدروش لمراه هاي من الاخر نقولها في الغاديو ما قدروش وهي والمراه اقوى بعشرة الف مره من اقوى راجل عنا في اي حضاره كانت هكا في تونس دوبوي من الاول الانسانيه سيتي هي لو سامبل دو لا فورس اللي احنا بعد بالعرب وبالتقاليد وباللي صار الكل وليت المراه حاجه سكون دوغري اور كو نون راهي بالحق هي اللي جابتني انا عجبتني مراه فهمت دونك انا نشوفها حاجه كبيره في تونس هذيك هو كيما قلت لك معناها سي سورتو باش تلقى بلاصتها الحقانيه المراه في المجتمع بتاعنا اللي ساعات لو تشوف حاجات على فيسبوك انا كيف ما العبيد اون فيولونس ولا نشوفوا لليوم اللي الله يرحمهم اللي توفوا انسي هذوك اللي توفوا هذوكم اللي يخدموا حتى انا في الخدمه اللي عندي في الريستورون انسي اللي تخدم واللي جيت تكلت من 7 متاع الصباح مع احترامي عندي معايا رجال اللي يخدموا كل شيء ما في الخدمه في الدهك راهم تلقاهم هما دونك نتمنى اللي هذه يشوفوها بعين الاعتبار العبيد اللي قاعده طايح في قدر المراه يحشموا على روحهم شوي
1: دونك خو بروتكتور انت صعيب تخاف
2: نخاف على حتى اخويا مش على اختي معناها نخاف مانيش نوع متاع بروتكتور اكثر من اللي تتخيل بالعكس نحب انا صاحب معني اختي صغيره صاحبتي باش تحكي لي باش تقول لي ولا اخويا كيف معناها مع با دو تابو حتى مع اولاد خويا الصغار اللي اصغر منهم بالكل عمي لا حد شيء حمزه نحكيه عادي با دو كومبلكس با دو تابو نحبهم صاحبهم انا مانيش لين اخوهم الكبير لين عمهم
1: حاجه عشتها في صغرك ولا تقالت لك وقررت انك ما تقولها لهمش ما تقولهاش لصغارك نهار اخر ما تعملهاش
2: ما نعملهاش ليه والله ما سمعتش حاجات خايبه الحقيقة باش ما كيما ماركي معني با ليه عشت اون في بالباهي والخايبة نتاعها كيما اي صغير ما كبرتش راني كان في حاجات باهية صاروا مشاكل مي تعديناهم وكبرنا بيهم وهذوكم اللي ما يلزمهمش تعاودوا ليا انا ولصغاري وصغار صغاري والعباد الكل تعرف المشاكل هذوك ما يلزمهمش يصيروا كهو مي j'ai pas eu de séquelles graves اللي خليوني انا عندي تاو مشاكل
1: ولا عقد منهم قررت انك ما تعملهمش ما عادش حاجه كيف ما
2: الحمد لله وجو باردون الناس الكل ونتفاهم اليوم افيك دو ريكول نفهم كل عبد انا كبرت وليت نفهم حاجات ما كنتش نفهمهم وقتها تاو سيت خطو باش نعرف انا شنو نلحقني عملت مع صغاري ولا ان شاء الله يجيو ديجا
1: ان شاء الله
2: ان شاء الله
1: ان شاء الله تحب
2: ناي
1: بنيت
2: حب بنيت
1: بالحقيقة
2: وليت صعيبة باش يطلعوا كيفي مشكل معناها فهمت ولي برشا مشاكل وليدي شبه لي معناها قرب لي
1: شوف خفيف بنيت يشبهوا لك يمكن تولي أصعب شوية زاد
2: بنيت لي كان يشبهوا لي يدزي والله يشدوها البنيت كامل
1: ميرسي حمزة نحب نقول لك وصلنا لآخر الوقت ما عليك تخليها هكا تهزك الريح
2: وصلنا لآخر الزنقة سارق وصل لآخر الزنقة وفيلم الحمد لله يا ربي وفينا لهنا
1: يعطيك الصحة ميرسي بوكورا وحمزة بوشناق بحذينا باش يحكي لكم على أوركسترا كما سمعتوا عندكم العرض الأول في فلو في تونس نهار 18 والعرض الثاني نهار 19 جوان في سوسا أو جاردان لو جاردان أو كوليبري فوالا لازمك الواحد يركز في الكونسيبت اللي هو رونديفو حمزة بوشنيق برشا موزيكا برشا إجابات
2: دي زارتيست أخرين
1: برشا بالطبيعة فنانين معاه ما يقولش عازفين يقول فنانين وهذه مساحة باش تسمعوهم العزف والغناء أوسي إن شاء الله العرض يمشي البعيد إن شاء الله شوفوه في برشا بلايس أخرين وإن شاء الله ترجع بحذية باش نجمو نكملو نجاوبو على الحاجات اللي ما جاوبنيش عليهم الكل شكرا يفضل
2: أنت عايشك ومحليك حتى في سو ستيل دانترفيو
1: ميرسي بوكو
2: والله يعطيك الصحه
1: ربي فضلك شكرا لكم انتم اللي سمعتونا الساعتين هذوما في اوستار مازال عندنا زوز مواعيد يظهر لي الشهر هذا يتبقى ونعاود نقابلكم السبت الجاي ان شاء الله في اوستار اقعدوا مع ديوان اف ام ديما في لامين وباي باي
3: تسمو اوستار كنهار سبت من السنهار الماضي ساعتين تسمعونا في صفيقس على الفريكونس 9.2

0: UNFM Flash News.
1: موجزة ثانية ديوان FM عسلمة. الضريبة الجديدة على الثروة وفق وزارة المالية أصبحت تشمل جملة المكاسب المادية واللامادية، وهي تنقسم إلى صنفين رئيسيين. يهم الأول الأملاك العقارية، وتضم جميع العقارات والحقوق العينية سواء كانت هذه العقارات مبنية كالشقق والمنازل والمكاتب أو في طور البناء أو أراضي بيضاء ومساحات خضراء، ويتم ضبط قيمتها بالاعتماد على التصريح التلقائي أو التقييم المعدل من الإدارة عبر الآليات القانونية. ويتعلق الصنف الثاني بالأملاك المنقولة، وهي تنقسم إلى منقولات بطبيعتها كالتجهيزات والعربات ومنقولات بحكم القانون، والتي تشمل السندات والأسهم والحصص الاجتماعية في الشركات. وبالنسبة للأوراق المالية المدرجة بالبورصة، يتم تقييمها وفقا لسعر التداول بتاريخ 31 من ديسمبر من السنة السابقة لسنة التوظيف. من جانب آخر، أقر قانون المالية لسنة 2026 حزمة من الإعفاءات الاستراتيجية التي لا تدخل في قاعدة احتساب الضريبة، وأبرزها المسكن الرئيسي، حيث يعفى تماما مسكن الإقامة للمطالب بالأداء مهما كانت قيمته المالية أو مساحته، ويشمل الإعفاء الملحقات المبنية وغير المبنية والأثاث المستغل فيه فعليا. الدائرة الجنائية المختصة بمحكمة الاستئناف بتونس تقضي بإقرار الحكم الابتدائي الصادر ضد 3 مسؤولين سابقين بالمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية، مع تعديل نصه بالتخفيض من العقوبة في حق متهمين اثنين، وفق ما أكده مصدر قضائي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء. وأبقت المحكمة على العقوبة الصادرة في حق عبد الوهاب الخماسي، الرئيس المدير العام السابق للمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية، من أواخر سنة 2020 إلى شهر أوت 2022 مدة عامين سجن، فيما عدلت العقوبة في حق كل من محمد علي خليل، الرئيس المدير العام الأسبق للمؤسسة البترولية، والمنجي النعيري مدير مركزي سابق بالمؤسسة، من 8 سنوات إلى 4 سنوات، مع الإبقاء على الخطايا المالية من أجل تهم تتعلق بالاستيلاء على أموال عمومية في علاقة بصفقة عمومية تخص حقل النوارة بجنوب ولاية تطاوين. المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالقصرين تعلن انطلاق حملة لمداواة الجراد المحلي بداية من اليوم في معتمديات جدليان والعيون وحيدرة وسبيطلة والقصرين الجنوبية، وتدعو متساكني المناطق المعنية إلى اتخاذ جملة من الإجراءات الوقائية لضمان سلامتهم وسلامة أنشطتهم الفلاحية، من بينها نقل خلايا النحل خارج مناطق التدخل أو إحكام غلقها أثناء عمليات المداواة، وتجنب الرعي بالأماكن التي ستشملها المعالجة، فضلا عن الامتناع عن نشر أو تعريض المواد الغذائية للهواء الطلق خلال فترة التدخل. استفادة 160 مواطنا من قافلة طبية تضمنت 5 اختصاصات بمركز الصحة الأساسية بجنعورة من ولاية قبلي. ومنسق عام القافلة سعيد بن مسعود يقول لمراسل الديوان FM بالجهة أنه ستتم متابعة الحالات التي ستستوجب تدخل الجراحي أو المتابعة المستمرة بالتنسيق مع الإدارة الجهوية للصحة بقبلي. إلى الشأن الدولي، دراسة حديثة تكشف أن الناجين من فيروس إيبولا قد يعانون من مضاعفات عصبية طويلة الأمد تمتد لسنوات بعد التعافي من المرض، من بينها الصداع واضطرابات الحالة الذهنية وعرض التهاب السحايا وفقدان الذاكرة. نهاية الموجز الإخباري، قدر الآن فلاش سبور. جمال تحيات بهير عوجي، في أمان الله.
2: كرة واحدة، 104 مباراة في 39 يوم، 48 دولة تحلم بنفس اللقب. إذاعة واحدة تهزك إلى قلب الحدث. ديوان FM، مبعوثنا الخاص حاتم قزبار من أرض الملاعب في المكسيك، كندا والولايات المتحدة الأمريكية.

0: UNFM
1: عيش المونديال.
2: UNFM فلاش سبور.
3: مرحبا بكم الناس كل في فلاش سبور. البداية بالمنتخب الوطني التونسي اللي يجري غدوة الفجر آخر حصة تدريبية، بعدها نتعرفوا على التشكيلة الأساسية لمباراة منتخبنا ضد السويد. بالنسبة لكيب ناسيونال أجرى اليوم الفجر حصة جديدة، زاد تأكد من خلالها أنه تقريبا 90% باش نلعبوا بخطة 3-5-2 حسب مبعوثنا الخاص حاتم جازبار. نذكر أنه مباراة تونس السويد في افتتاح المونديال باش تكون نهار الاثنين 3 متاع الفجر. مواصلين مع المنتخب الوطني التونسي ونسمع شنو قال منتصر الطالبي بعد تمارين اليوم الفجر.
4: حاضرين ما تنجم كان حاضر خاطر نعرفوا اللي ولا داخلين الكومبيتيشن كاس العالم، نعرفوا اللي كل واحد يحلم يشارك في كاس العالم، نعرفوا اللي زاد لي ماتش اميكو ولا صار اللي صار ما كناش في المستوى خاصه الماتش الثاني. اي بون كيما قلنا سي دي ماتش دو بريباراسيون لو بلوز امبورطون، اللي لا ماجوريتي دي جوور عندهم الريتم الحمد لله ما عندناش دي بليسور غراف ولا حاجه، دونك جوورت الكل جاهزين الماتش بعد غدوه وتوا داخلين الكومبيتيشن، دونك فوالا يا با دو مارش ان اريير، نعرفوا اللي لا كومبيتيشن سي اوتر شوز. الحمد لله تاو عنا 4-5 jours لهنا في مونتيري اقلموا شويه بالاجواء بالديكالاج اورير بالطقس، دونك سي دي ديتاي لي كونديسيون باش تدخلوا زاد في الماتش. اي فوالا دون 2 jours on a un match important ضد منتخب سويدي، لو بروميير ماتش في لا كومبيتيسيون، نعرفوا اللي هو الماتش ديما مهم، كونوا جاهزين 100% اي سون ريغري ان شاء الله pour le match de dimanche. اي جو مولي لي جوم ديجا ان شاء الله باش نشرفوكم، سي بلوس امبورطون نعرفوا اللي فوالا ماتش بلجيكا لو سكور جو بونس برشا كانوا ديسو نجمو نفهموا، ما كيما قلت لك سي لا كومبيتيسيون احنا اون ا تو في سي بريباراسيون باش نكونوا حاضرين لجور جي ماتش سويد، هذاك هو الاوبجيكتيف.
3: كنت تسمع في منتصر الطالبي اللي كما قلنا باش يكون معاه زوز في المحور، ثلاثه ملاعبيه ادم عروس وكذلك نحكيو على عمر الرقيق. عموما نحكيو على المونديال والماتشوات اليوم الفجر، الولايات المتحده تضرب بقوه ضد منتخب باراغواي 4-1، دخول سريع في المسابقه لفريق الولايات المتحده. 8 متاع الليل منتخب العربي القطري واجه المنتخب السويسري، مهمة صعبة لفريق العنابي. بالنسبة للشوك المنتظر الليلة 11 متاع الليل السامبا ضد أسود الأطلس، البرازيل ضد المنتخب المغربي، ساعتين متاع الفجر هايتي ضد منتخب اسكتلندا، والخمسة متاع الصباح غدوة منتخب الكنغر ضد أحفاد العثمانيين. نحكي على مواجهة أستراليا وتركيا. الرئيس الرياضي التونسي في مفاوضات متقدمة مع مدافعه حمزة الجلاصي من أجل تمديد العقد لموسم إضافي. في المقابل ياسين مرياح مازال ما جددش العقد مع الفريق في انتظار الجديد في الموضوع، علما أنه مطلوب أيضا في فريق النادي الأفريقي. لجنة فض نزاعات بالنجم الرياضي الساحلي تمكنت من إغلاق زوز ملفات جديدة، وبالتالي تمضي على تسوية 4 ملفات كاملة لخلاص الخطايا، مبلغ كبير من الديون إلى حد الآن تم غلقه. يتعلق زوز ملفات الجديدة بتسديد مستحقات الحارس السابق للفريق علي جمل والمقدرة ب 190,000 دينار، وكذلك اللاعب صالح الدين الغديمسي المقدرة ب 45,000 دينار. لجنة فض النزاعات شرعت بداية من البارح في تسديد مستحقات اللاعبين أو اللاعب السابق فهمي بن رمضان والمقدر أيضا ب 92,000 دينار. أكثر تفاصيل كرعاد على سيتنا diwanfm.net. كان معكم قدور، خليكم مع بقية برامجنا في الأمان وتحية فلسطين.
2: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أيشان يوتيوب ديوان FM.

0: يعرف كل شيء، ما يفلت شيء، لا تفوتوا كبيرة ولا صغيرة، معلومات، أسرار، حكايات من التاريخ، عجيب وغرايب. تسمعوا كل سبت واحد ابتداء من ماضي ساعتين على ديوان فام. بالعريف، نص وفاء جابر، تقديم رامي الفراتي.
1: نهار 27 أفريل 1964، امرأة لبسة لبست ممرضة دخلت القسم الولادات في السبيتار في شيكاغو. تعديت وسط الكولوار من غير ما يفيق بها حتى حد، ودخلت البيت دورا فرانزاك، امرأة في أواخر العشرينات، ما زالت كي ولدت وجابت أول صغير لها. الممرضة المزيفة قربت من دورا، ضحكت لها وقالت لها مبروك من زيت لك يا مدى، بربي جوست لحظة باش نهزل بيبي للطبيب باش يتفقدوا ويعمل له فيزيت صغيرة. وهذايا قبل ما تروح بيه للدار. أكثر من ساعة تعديت على غياب الممرض، وقتها دورا بدأت تتحير وتدخل بعض، وجات باش نادي لأي ممرضة أخرى وتستفسر شنية الحكاية. في الأول تفاجأت على ولدها مشي في بالها اللي هي بطات بيها عند الطبيب خاطر عنده مشكل صحي. هي جت باش تحاول تقوم من فرشة وتمشي تثبت، وإذا بها تلقى رجلها شيستر فرانزاك اللي خرج باش يجيب لها شوية قضيت ووقف قدام. حكيت له الحكاية، قال لها ريض على روحك، أتاو نمشي أنا ونثبت ونرجع لك. المهم شيستر من اللي خرج من بيت مرته وما رجعش. أيوة شنو توا اللي يخرج معاش يرجع؟ شنو الحكاية؟ فسروا لنا عاد. مفسر لك يا عزيز، ايش بك مزروب مالا وينك؟ انا جيتك. المهم شيستر من اللي خرج من بيت مرته وما رجعش، وهي زادت حيرت، قالت هيد خلينا نشوف الدنيا كلت بعضها في السبيطار وحركه كبيره وبرشا ماشي وجاي في الكلوارات، اشنية الحكايه ذي ولا حد عبرني. حتى لين رجع لها رجلها من بعد ذي الكل وعنق وهو يبكي، وقال لها ولدنا تختف. الدنيا خاضت وتعبيت بالبوليسية اللي حاولوا يتوقوا سبيطار فماشي ما يشدوا الخاطف، ويفرحوا أكل الأم المنكوبة والبو المفجوع، خاطر كيما تعرفوا قصص اختطاف الصغار من سبيطار مؤثرة وعندها وقع كبير على الوالدي، وخاصة الأم اللي بعد تعب 9 شهور وهي تستنى وقتش تشوف ولدها تلقى روحها في لحظة مروحة للدار من غيره. وفي أغلب الحكاية تتعدى عليها سنين ونين، هوية الخاطف تقعد مجهولة وحتى حد ما ينجم يعرفها ولا يوصل. قضيتنا لليوم يا عزيزي المستمع بطلها بول فرونزاك، اللي بعد 55 سنة من عمره اكتشف انه كان عايش في كذبة كبيرة، وانه عاش مع ابوه وامه همش والديه البيولوجيين، والاهم من هذا الكل انه عاش في كذبة هذه هو وياه، يعني هما الزوز ما كانش عندهم حتى دور في تخبية الحقيقة عليه. شنو اللي بش يصير من بعد بالضبط؟ شنو مصير الرضيع بول؟ أيوة أيا سيدي أي قهوتنا وكذا ونبدأ ونتوكلوا ترى. رغم أنه الشرطة والمحققين عملوا جهدهم بش يلوجوا على الخاتفة، أما شيء أرضه كانت تلها بلع. البحث على بول قعد متواصل وتم تجنيد عدد كبير من البوليسية، ومكتب التحقيقات الفيدرالية FBI في ملف القضية هذه كان حاضر وموجود بقوة، ووصلوا عملوا فحص لأكثر من 10,000 رضيع، لكن للأسف حتى واحد منهم ما تطابق مع البيبي المخطوف، وما ظهرتش الخاطفة وما ظهرش ولدنا بول. بتبيعة فما نقطة مهمة يلزمكم تعرفوها، بول تختف وهو عمره نهار، يعني ملامح وجهه ما هيش واضحة، وزيد أغلب الصغيرات في العمر ذاك يشبهوا لبعض، معناها احنا وين توا في مرحلة الكوبي كولي، كل كي بعضنا كذا مش فاهمين حد شاي بول وين وفسرولي. وهذا اللي خلى البحث يكون عليه أصعب وأصعب. بوه أمه من حسن الحظ إنهم خطفوا له تصويرة قبل ما يتخطف، التصويرة هذه تنشرت في كل

التليفون هي ورجلها. التليفون هذا غير مجرى حياتهم وخليهم يفرحوا من جديد. افرح يا قلبي بقى افرح، كفاية حزن. مكتب التحقيقات الفيدرالية اتصل بدورا وتشستر وطلب منهم يمشيوا لأقرب مركز شرطة لهم، وغادي كي وصلوا يلقاه وليد صغير عمره عامين يستنى فيهم. الشرطة لقاته في وسط بانيه في الشارع بحذا باب متاع كنيسي. الغريب في الحكاية انه الطفل كان نديد بول فرد عمر أكثر من هكا، كي عملوا مطابقة ما بين تصويرة بول اللي تخذيت له هو نوفوني مع شكل الطفل الصغير اللي عمره عامين، كانت فمش بيها كبيرة ما بينات، خاصة في الوذنين. معناها كانت خدمة بعلي أبوبري حسب التقريب أكاكا هي بسيبة. حسب الخبراء والمختصين شكل الوذنين متاعنا وإحنا صغار يقعد تقريبا هو نفسه، وهما أكثر حاجة ما تتبدلش بعامل الزمن. المهم دور أول ما شافت الوليد الصغير عينيها تعبات بالدموع وترمت عليه تشم فيه وتعنق وتبوس وقتلهم، هذا هو لا ولدي بول مروحة بيها. إحساس الأم إحساسي ما يخيبنيش. إيش بش قولك يا دورة، معنى كزت عملت دورة خير. أي حلو برش. بما أنه وقتها ما فماش الفحص الجيني وزيد ما عندهمش فكرة لا على البصمات ولا على فصيلة الدم، الشرطة توقعت أنه الوليد للقهوة هو بول الطفل المخطوب. كانوا طايرين من الفرحة العائلة متاعه ودوب ما هزوه وعرفوا على أخوه الصغير اللي كان عمره عام أكاهو. شروا له الكادوات الحلوة الشوكولاتة باش يحاولوا يعوضوا له الأيامات والأعوام اللي عداهم بعيد عليهم. ومن حسن حظ بول إنه العائلة هذه كانت ميسورة ماديا، كانوا لابس عليهم بالقدا واللي حب عليه الكل يلقاه قدامه بالوقت. يعني باختصار بول ما تربى مخصوص وناقص حتى حاجة، كان هو وأخوه كالتوامة في صخر. أما كيف كبروا كل شيء تبدل. بول فرانزاك وقت وصل لعمر 10 سنين ملامحه تغيرت، بدا يحس إنه ما يشبهش الخوه الصغير. أكثر من هكا كان ليشبه للأم وللبو، كان مختلف عليهم تماما لدرجة إنه بدا يتعقد. وفي مرة من المرات قرأ خونا بول قصة البطة القبيحة اللي ما كانتش تشبه لإخواتها خاطرها أصلا ما هيش أخته، ولهنا حسها تشبه. المهم فما نوع من العقدة بدأت تتكون في قلب بول والتعب في النفسية متاعه. برشا أسئلة كانوا يدوروا في مخه، وكان حاسس أنه غريب في وسط عائلته وما نجمش يقولهم ويحكي لهم على اللي في قلبه. حتى طبيعته كانت مختلفة على طبيعة خوه دي، ما فما حتى حاجة مشتركة ما بينته، لا في الميولات لا في الحاجات اللي يحبوها لا حتى في الحاجات اللي يكرهوها. ما نخبيش عليكم، خونا بول كان عايش صراع نفسي كبير برش. حتى جاء نهار من نهارات وهو يلوش فيه واحد من القجرات متاع ابوه وامه لقى صندوق صغير، هزوا الفضول متاعه باش يحلو، واول ما حلو كانت الصدمة. الصندوق كانوا فيه اوراق من جرائد قدم يرجعوا العام 1964، العام اللي تولد فيهم. الجرائد كان مكتوب فيهم على عيون وبالبنت العريض لغز اختطاف الرضيع بول، ومقالات بعنوان الأم تطلب بحرقة من الخاطف أن يعيد الطفل، و200 شخص يبحثون عن الرضيع مختطف. الجرائد فيهم تصويرة بيبي، التصويرة ذيك هي نفسها اللي معلقة في بيته وهو صغير. بول تخلو الشك، ولا خلينا نقوله تأكد من الشك متاعه، ومشي واجه أمه وبوه بالحقيقة وهو في العمر الصغير ذاك. وين نحكيه لهنا يا عزيزي على 10 سنين أكاهو. في الحقيقة دورا وتشيستر تصدموا وما جيش البالهم إنه بول باش يعرف اللي هو تخطف وقت كان صغير. المهم بوه وأمه حاولوا يغموا الحكاية وفهموه اللي صار وحاولوا يتجاوزوا. وكبر بول وكبر، ولكن ما نساش الحكاية وما خرجش من مخه. وأول ما ظهر الفحص النووي وسمع بإمكانية إنه يعمل تيست أديان، مشى يسأل عليه وقالوا له يلزمك تعمل تحليل أنت وبوك وأمك. بول معرفش كيفاش يجبد الموضوع لوالديه، أما كان يحب يقطع الشك اللي ساكن فيه من اللي كان صغير. وبعد سنين من الصراع النفسي بول قرر يصارح أم وبو وطلب منهم ينفذولو الرغبة متاعه. الطلب متاع بول قابلوه والديه بالرفض، وجعتهم برشا الحكاية، ما حبوش يقبلوها ووصلوا قطعوا ولدهم جملة واحدة. وبول قعد وحده يدادي كاكا مسيب حتى لين أيس من إنه يعمل هالتيست متاع الأديان ورجع للدار. وتعدت السنين حتى جاء عام 2008، وقتها بول تعرف على مرأة وقرر يعرس به. وبعد مدة كان يستنى في صغير تحديدا بنوته،

0: أساس الأبوة بدأ يتحرك فيه وعاودة هاجت عليه فكرة إنه يعرف إن كان دورا وشستر والديه ولا. يا بول حتى انت راك شديت مسيب تعبتنا معاك يا بول يا بول تعبتنا. وعاودة طرح الفكرة على أمه وأبوه، وكيف بدأوا يقتنعوا من سوء حظه أبوهم رض مرضى كبيرة وحالته الصحية تعكر. وقتها بول سكر الدوسي بتاع الحكاية، أما سكره بصورة مؤقتة. وقت اللي وصل بول لعمر 55 سنة، وقتها أكا هو نجح باش يعمل التحليل، والتحليل هذايا ما صار كان ما يوافقوا أبوه وأمه بعد سنين هذايا الكل. وكانت الصدمة يا عزيزي المستمع، شنية صار؟ شنو ولاعد ما تصدمنيش؟ كانت صدمة بالنسبة للوالدين اللي عارفوا اللي هما عدوا 55 سنة مع طفل ما هوش ولد، وإنهم ربي وليد ما هوش ولدهم البكر.
1: هذي ما هيش بنتك، ما هيش بنتك.
0: وقعد السؤال لهنا، ملا ولدهم البيولوجي هون الحقيقي ونمشي بالضبط؟ وسؤال آخر، إذا كان دورة وراجلها ما همش الوالدين البيولوجيين البول، ما لشكونهم والديه؟ وعلاش لوحوهم سيكن طفل صغيرة كاكا؟ هذوم الأسئلة الكل اللي بتعرفوا إجابتهم بعد الفاصل. كالعادة خليلكم الوقت باش اللي عنده قاضية كذا يعمل سيترونات برايش دلة، عمال نفهم روحي أنا ونجي نفهم حكاية بول هذا شنو حكايته. أقعدوا معانا فاصل صغير وراجعين في بول عريف.
2: بول عريف، بول عريفة.

0: استنى في الماتش بالدقيقة والدرج على أعصابك، جمعيتك تكور وتروح سخون.
1: احنا معاك وتجنبك في الفراج، لحظة حتى يزفر الحكم.
0: تحاليل وسكوبات تخليك ديما على باج.
2: ديما نفهم
3: صوتكم
4: متوحش. أيام زمان، أيام يليل عين وأمان، بين الطرب وتسلطينة، الديسكو فيفر والهيب هوب. تعدي سهرية الويكاند معايا أنا يلتز عطيتالة كل سبت وحد من 9 لنص الليل، ونرجع بيكم للجولدن دايز لليزاني بونور.
5: بول عريف،
6: رجعنا لكم في بول عريف. وقبل الفاصل كنا نحكيه على قصة أغرب من الخيال، قصة بول فرانزاك اللي تختف وهو مازال عمره ساعات أكهو من قلب سبيتار في شيكاغو، وخطفته مرأة متنكرة في زي ممرضة، وقعد عامين كاملين مخطوف. ومن بعد جاء تليفون الأم ودورة وبوتشستر وعلموهم إنهم لقاو ولدهم قدام باب كنيسية. مشاو يجريوا بالفرحة وهزوا معهم للدار، والمفاجأة إنه بول بعد 55 سنة من عمره اكتشف إنه أبوه وأمه اللي تربى عندهم ما همش والديه البيولوجيين، ومشى لسعناء متاع أمريكا إلى وجع لهم باش يطلعهم إشكون. للأسف دورا وتشستر كي عملوا التحليل هما وبول عرفوا الحقيقة، عاودوا عاشوا نفس الحرقة والوجيعة اللي حسوها عندهم سنين وقت اللي ولدهم تختف وهو عمره نهار. من جديد حسوا بالقهرة وتفكروا السيناريو اللي صار معهم وأيامات ستريس. في عمرهم الكبيرة ذاك ما عادش عندهم جهد باش يستحملوا الضغط النفسي. بالنسبة لبول كيف شافهم في الحالة ذيك اخذ عهد على روحه باش يلقى لهم ولدهم الحقيقي، وبدأ رحلة البحث متاعه.
7: The new documentary The Lost Sons is the fascinating true story of Paul Fronczak, a man who discovered that he had been kidnapped as a baby, and his quest to find his true identity, which set in motion the second longest cold case in U.S. history.
8: It's also the subject of the upcoming book True Identity, which comes out in December.
6: أول خطوة عملها بول فرانزاك إنه شر القصة متاعه في كل بلاصة وحكي عليها في وسائل الإعلام الكل في شيكاغو، ولا يحضر في البرامج ويحكي على قصته، ووصل لعمل لقاء مع السينين في وثائقي خاص عملته القناة بعنوان The Lost Sons، معناها الأبناء الضائعون، وعمل نداء لعائلته الحقيقية وقال لهم أنا مسامحكم حتى كرميتوني قدام باب الكنيسية. المهم نحب نعرفكم ونشوفكم حتى وانا في عمري هذا، نحب نعرفكم قبل ما يفوت الفوت. وكلام وذايا الحق متاع ربي كان كلام مؤثر خلى الناس الكل تتعاطف معه، وحتى الـ FBI عاودت حلت الدوسي متاع القضية من جديد ونجمت توصل للهوية الحقيقية متاع بول، وطلعوا اسمه الحقيقي واللي كان جاك روزنثال، مولود في 27 أكتوبر من نفس العام، عام 1964.
9: Last time you saw him?
10: 2 days ago.
9: And what makes you think he's missing?
10: He was staying with me over the weekend, but he didn't come home yesterday.
6: الكلام هذا اللي قالته لهم أمه الحقيقية اللي رجع لها شاهد العقل كي شافته ويحكي في التلفزة، ومشت للشرطة وحكيت لهم حكايتها كيفاش تعرفت على راجل مستهتر وكانوا زوز ضايعين وهاملين يعيشوا حياة كلها سكر ومجون، وفي مرة من المرات اكتشفت باللي هي حامل ولقات روحها ما هيش قادرة باش تربي الصغيرة ذي وحد، والصدمة انها في عوض تجيب صغير جابت زوز ابنية وولي. ومن بعد ما ولدت خذت قرار باش تتخلى على صغار هالزوز وحطت كل واحد في بلاصة. بالنسبة لبول، ولا خلينا نقولوا جاك، ولا خلينا نقولوا الدنيا دخلت بعضها، حطته بجنب باب متاع كنيسية، وبنتها الاخرى حطتها قدام باب متاع دار. وبالنسبة للبو مات عنده مديد. بول فرانزاك رغم انه عرف الهوية متاعه الحقيقية ما حبش يتخلى على اسمه هذا، وما حبش يستعمل اسمه الصحيح جاك روزنثال، استحفظ باسمه كتكريم الام وابوه اللي ربيوه. وباش يزيد يكرمهم اكثر قعد يلوج على بول الحقيقي وعلى اخته التوأم، ولا ذاك شغله الشاغل.
11: You know, it's my mom's not guilty about anything, and if anything, my mom should feel amazingly good because she saved my life.
7: Yeah.
11: Because if she didn't say I was her son, I would have been placed back in the system, and God only knows what would have happened to me. So, my mom, she actually had two Pauls because she raised me as Paul.
7: Yeah.
11: And then she got to actually speak with the real Paul.
6: ليندا تايلور، هذا اسم الممرضة المزيف. طلعت بالرسمي ممرضة، ولكن ليندا تايلور هي اللي دخلت لدائرة الشك وحقوا معها بعد سنين، واتهموها بتنفيذ عملية الخطف، لكن ما تمتش إدانتها على خاطر ما فما حتى دليل مادي ولا ملموس ضد. أما الغريب إنه ولدها طلع في برنامج واتهم أمه بأنها هي اللي خطفت بول وهو صغير. إذايا صوت ولد ليندا تايلور وهو يحكي على أمه في واحدة من المقابلات، والغريب إنه ما خلى ما قال عليها وأكد إنها قادرة تعمل أي حاجة على خاطر مصلحتها، وإنها خطفت بول على خاطر كان عليها شيكات يلزمها تخلصه وخطفته باش تبيعوا العائلة لبس عليهم. وقال إنه وقت الدنيا خاضت على خطف بول خافت وما نجمتش تتصرف فيه، بما إنه العائلة كانت غنية برشا ويدها طايلة وفزعت الدنيا لا خليت الشرطة لا صحافة لا جرايد لا تلفز، وتصويرة البيبي بول دارت في أمريكا الكل. وهذه حاجة ما جاش البال ليندا وما توقعتهاش اللي الدنيا باش تقلب بالطريقة هذه على بول. وكيف خطفته ما كانش تعرف إنه من عائلة غنية وعندها نفوذ كبير. لهنا ليندا ما كان قدامها حتى حل كان إنها تستحفظ به وتخليه في الدار حتى تهدى الأمور. ولد ليندا اللي كان عمره في وقتها 10 سنين وقت اللي أمه دخلت عليه للدار وفي يدها بيبي، أكد إنه نفس البيبي اللي في التصويرة اللي دارت، التصويرة اللي قلبت الدنيا، ويتفكر إنه كيف سألها عليه براءة الأطفال وقتها وقال لها شكونه، قالت له ولد صاحبتي مسكين أم وبوه ماتوا وهو تو باش يولي خوك وقعد معاهم في الدار. معناها ليندا من اللي كانت ظروفها تعبة وهلا في صغير ولد وهلا في زوز كوش وحليب وكذا وين وفاكسان لا ذكية ليندا ما شاء الله عليها. ليندا ما لقات حتى حل قدامها ودقها ربي وما نجمتش تتصرف في بول وتبيعه أصلا، شكون ينجم يشريه من عندها ويورط روحه في الطفل اللي ولا مشهور أكثر من رئيس أمريكا في وقت. وهذا اللي فسر إنهم لقاو بول بعد عامين قدام باب كنيسية، ومن غادي بدأت الأحداث اللي حكيت لكم عليه. نرجع لكم تو البول اللي كان يلوج بالريق الناشف على أخته التوأم ومتهنى وارتاح كان ملقاها عام 2014. كان اسمها جيل، حقهم سموها أجيال، إس هي جيل ورا جيل وهو يفرق سلاح قالوا جيل برك أجيال ذي واحدة. أخيرا بول نجم يتعرف على عائلتها وعلى أخواتها اللي تربيت معهم. رغم فرحة بول كان حاسس إنه عنده حاجة نقصت وما برد إلا ما وصل البول الحقيقي عام 2019. أما للأسف وقتها البو تشستر كان متوفى، وما فرحت بالإنجاز هذاك كان الأم دورا اللي كانت مرأة كبيرة في العمر اللي حنقت ولدها لثاني مرة في حياتها بعد ما ولدته وجابته للدنيا. بول الحقيقي طلع يخدم ميكانيسيان وعايش حياة بسيطة وعادية، معرس ومستقر، ومن سوء حظه أنه تربى وسط عائلة ظروفها المادية على قد وتحرم العز والحياة متاع البذخ اللي كانت من حقه، وعاش فيها بول اللي اسمه الحقيقي جاك في بلاستو. بول اللي الحكاية اللي عاشها خلته يدخل للتاريخ وقصته تولي على كل لسان، وخاصة أنه زاد كتب عليها كتاب خرج نهار 21 ديسمبر 2021، سماه True Identity ومعناها الهوية الحقيقية. كتاب لقى استحسان كبير من الناس اللي قراوه وزاد وثق حكايته الأغرب من الخيال، كيف الشخص قعد بهوية غالطة 55 سنة من عمره كاملي. وإحنا هكا عزيزي المستمع نكون وصلنا لآخر حلقتنا لليوم، إن شاء الله عجبتكم، إن شاء الله بول أقنعكم، إن شاء الله جاك أبهركم، إن شاء الله أخته جيل عجبتكم، أي إن شاء الله العيلة الكل الجو ذي الكل عجبكم وكذا. أحنا نتقابلوا كالعادة في حلقة جديدة غدو على ديوان فام من بول عريف. مرحبا بالناس الكل، يلا سيدي أدوما وباي باي تشاو.
3: بول عريف ابتداء من ماضي ساعتين على ديوان فام. نص وفاء جابر، تقديم رامي الفراتي، ديوان فام.
5: تبع الموسيقى.

0: راديو ان اف ام ما يفوتك شيء. تبع الاخبار المحليه الاقتصاديه السياسيه الرياضيه العالميه وحتى احوال الطقس. مراسلين يواكبوا الاكتواليتي لحظه بلحظه. الاخبار على ديوان اف ام من مصدر بكل دقه ومصداقيه على راس كل ساعه. لاكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان اف ام صوتكم.
1: السلام ومرحبا بكم، معكم حاتم جزبار. باش نكون في تغطية خاصة واستثنائية المشوار المنتخب التونسي في كأس العالم من قلب الحدث. خليكم أقرب، عيشوا معنا كل التفاصيل، اللحظات الحاسمة ومشاركة نسور كارتاج.
2: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك ايشان يوتيوب ديوان اف ام.
3: ديوان اف ام صوت كوم.
4: ديوان اف ام فلاش نيوز.
5: مجزوة ثالثة ديوان اف ام عسلمة. كميات الحبوب المجمعة على الصعيد الوطني بلغت 2.234 مليون قنطار لغاية 12 جوان الجاري وفق ما أعلنه ديوان الحبوب، وتوزعت الكمية بين 2.194 مليون قنطار حبوب استهلاك بمراكز التجميع و40 ألف قنطار بذور ممتازة خام بشركات الإنتاج. الديوان الوطني للتطهير يفيد في بلاغ له بحدوث عطب طارئ على مستوى قناة الضخ بمحطة دار شعبان الفهري، لافتا إلى أنه تم تسخير جميع الإمكانيات المتاحة وتعزيز نسق التدخل بتكليف شركة خاصة للتدخل وإصلاح العطب. الصندوق العالمي للطبيعة بشمال إفريقيا يقول أن رصد القرش الأزرق قبالة سواحل منزلة ميم بولاية نابل لا يدعو للقلق، بل يعد مؤشرا إيجابيا على صحة وتوازن المنظومة البحرية في البحر الأبيض المتوسط. أوضح أن ظهور هذا النوع الذي يعيش عادة في المياه المفتوحة والعميقة وينتقل لمسافات طويلة عبر البحار بما في ذلك البحر الأبيض المتوسط قد يرتبط بعوامل طبيعية مثل حركة أسراب الأسماك أو التيارات البحرية أو تغير درجة حرارة المياه. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية يقول أن مذكرة تفاهم إسلام أباد تركز على إنهاء الحرب في هذه المرحلة دون مناقشة الملف النووي، وليست اتفاقا نهائيا مع واشنطن، بل تفاهم يطرح النقاط الخلافية الأساسية ويؤكد إنهاء الحرب. تحطم طائرة عسكرية هندية يودي بحياة 5 جنود، وسلاح الجو الهندي يقول أنه سيشكل لجنة تحقيق لتحديد الأسباب. نهاية الموجز الإخباري، أجمل تحيات بهير عوجي في أمان الله.
3: ديوان أفهم
4: تبع الموسيقى.
3: ديوان أفهم.

0: سيوان اف ام ما يفوتك شيء. تبع الاخبار المحليه الاقتصاديه السياسيه الرياضيه العالميه وحتى احوال الطقس. مراسلين يواكبوا الاكتواليتي لحظه بلحظه. الاخبار على ديوان اف ام من مصدر بكل دقه ومصداقيه على راس كل ساعه. لاكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان اف ام صوتكم.
1: مئة واربع مباراة في 39 يوم، 48 دولة تحلم بنفس اللقب. إذاعة واحدة تهزك إلى قلب الحدث. ديوان اف ام، مبعوثنا الخاص حاتم جزبار من أرض الملاعب في المكسيك، كندا والولايات المتحدة الأمريكية. فلاش

0: UNFM
1: عيش المونديال.
2: UNFM فلاش نيوز.
3: المرصد موجز والربيعة UNFM عسلمة. المرصد التونسي للاقتصاد يقول أن مشروع مخطط التنمية 2026-2030 بقي إلى حد اليوم خارج المسارات المشار إليها في الدستور، والتي تنص على استكمال إعداد المخطط في أجل أقصى يوم 22 ديسمبر 2025. وقال المرصد في ورقة تحليلية صادرة عنه اليوم أن المشروع لم يعرض بعد لا على المجلس الوطني للجهات والأقاليم ولا على المجلس النواب الشعب ولا على مجلس وزاري للمصادقة عليها. حريق بمقسمين فلاحيين بمنطقة أمجاز الشرف من عمادة المنقوش بمعتمدية بوسلم يتسبب في احتراق حوالي هكتار من القمح الصلب، هذا وتمكنت فرق الحماية المدنية من أطفائه. لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا تصدر أول استشارة وطنية لتعزيز الصمود في مواجهة التغيرات المناخية في حوض مجردة، وذلك في إطار برنامج المبادرة الإقليمية لتقييم أثر تغير المناخ على الموارد المائية وقابلية تأثر القطاعات الاجتماعية والاقتصادية في المنطقة العربية. وتهدف هذه الاستشارة إلى استعراض منهجية لتقييم الهشاشة وتحديد الأولويات بشكل تشاركي، بما يساهم في إعداد حزمة من التدخلات لتعزيز قدرة الحوض على التكيف والصمود في مواجهة التغيرات المناخية. إلى الشأن الدولي، الخارجية والقطرية تعلن أن رئيس وزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني ناقش مع رئيس وزراء باكستان شهباز شريف تطورات بالمنطقة وجهود وساطة إسلام أباد لخفض التصعيد. نهاية الموجز الإخباري في أمان الله.
2: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا، زوروا موقعنا www.dunfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أيشان يوتيوب ديوان فام.

0: باش تعرفوا اكثر تفاصيل على اخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك اي شان يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوتكم.
2: ديوان اف ام فلاش نيوز
3: موجز الخامسة. ديوان اف ام عسلمة. اتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل يؤكد أن مطلبه الأساسي يظل تنفيذ القانون المتعلق بالانتداب الاستثنائي لمن طالت بطالته، مشددا على أن هذا القانون نافذ وصادر برأي رسمي للجمهورية التونسية وليس محل تفاوض أو مراجعة. وفاد الاتحاد بأنه تلقى اقتراح موعد للقاء وفد ممثل عن المعطلين مع رئاسة الجمهورية، داعيا إلى أن لا يفهم أي لقاء مع مؤسسة الدولة على أنه تفاوض حول مبدأ تطبيق القانون، وإنما لعرض الإجراءات العملية الأجال الزمنية الكفيلة بتجسيد مقتضياته على أرض الواقع. تزويد المواطنين بالماء الصالح للشرب والطاقة الكهربائية خلال فترة ذروة الاستهلاك في صيف 2026 محور جلسة عمل تنسيقية خصصت لمتابعة جاهزية المنشآت والتجهيزات المائية والكهربائية وتعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين لضمان استمرارية الخدمات الأساسية خلال الموسم الصيفي. وكاتب الدولة لدى وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري المكلف بالمياه حمد الحبيب يؤكد على ضرورة تعزيز آليات التنسيق والتدخل السريع بين مختلف الأطراف المعنية، وضع خطط استباقية لضمان استمرارية الخدمات الحيوية خاصة في المناطق التي تشهد ضغطا مرتفعا على الموارد المائية خلال الموسم الصيفي. إلى الشأن الدولي، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان على لبنان إلى 3756 شهيداً و 11632 جريحاً. الرئيس الإيراني يقول أن الحرب فشلت في تحقيق أهدافها رغم اغتيال القادة والعلماء النوويين والهجمات على البنية التحتية. نهاية الموجز الإخباري، في أمان الله.
4: عسلامة ومرحبا بكم، معكم حاتم جزبار باش نكون في تغطية خاصة واستثنائية المشوار المنتخب التونسي في كأس العالم من قلب الحدث. خليكم أقرب، عيشوا معنا كل التفاصيل، اللحظات الحاسمة ومشاركة نسور كارتاج.

0: بوبليسيتي.
1: عم حسن ما يحب يفوتوا حتى شيء، واكثر حاجه تهبلو تقص عليه التصويره في طنبك التخميره، وحتى كان هز النوم وفاتو الطرح بالوقت يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه. هذاك علاش عم حسن ما يعمل كان على الفا سات والفا بوكس. مع الفا سات والفا بوكس الريسك لا مع الفرجه.

0: الشتاء. عم حسن ما يحب يفوتوا حتى شيء، وأكثر حاجة تهبلو تقص عليه التصويرة في طنبك التخميرة، وحتى كان هزوا النوم وفاتوا الطرح بالوقت يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه. هذك علاش عم حسن ما يعمل كان على ألفا سات وألفا بوكس. مع ألفا سات وألفا بوكس الريسك لا مع الفرجة.
1: ما تضيعش الفرصة باش تعيش تجربة 100% إلكتريك مع BYD. رود شو مازال موجود في أوتيل إبيس فاقس حتى 18 جوان. تيست درايف السيارات BYD، تيراج أو سور وبرشا كادوات للربح. عيشها إلكتريك، عيشها BYD.
2: ديوان أفهم صوتك.

0: على الجو
1: ديوان فهم صوتكم.
2: انت الرقاصه اللي بعتها ام منى صح؟ وانت اللي هتطب لها. هو انتوا اتاخرتوا ليه؟
3: لا لا لا يا ابن عم، انت فاهم موضوع غلط خالص. لا دي الرقاصه اللي بعتها ام منى، وانا الطبال اللي بعتها ام منى مع الرقاصه. الموضوع غير كده خالص.

0: بوبليسيتي.
1: تحب تربح سيارة؟ تحب تربح جوائز وكادوات؟ فضاء خاص بالألعاب؟ جناح للعائلات؟ برشا مفاجآت. موعدنا في الدورة 60 لمعرض صفاقس الدولي من 9-23 جوان في قصر المعارض بصفاقس.
2: ماتزارو ميلانو تعيشكم أجواء المونديال.

0: la bure officielle de l'équipe nationale de Tunisie.
1: Diwan FM, Flash News.
2: مجازوة السادسة ديوان FM عسلمة. وزارة المالية تصدر عبر الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي المذكر العام لشرح أحكام الفصل 88 من قانون المالية لسنة 2026 المتعلق بالضريبة على الثروة. وتستهدف الضريبة على الثروة بصفة مباشرة الأشخاص الطبيعيين الذين تساوي أو تفوق القيمة الجملية لأصولهم ومكاسبهم الصافية 3 مليون دينار تونسي، وذلك بحساب قيمتها الحقيقية في تاريخ غرة جانفي من سنة التوظيف. وقد اعتمد المشرع التونسي جدولا تصاعديا لاحتساب هذه الضريبة يتوزع إلى نسبة 0.5% على القيمة الجملية للمكاسب التي تتراوح بين 3 و5 ملايين دينار، ونسبة 1% على القيمة الجملية للمكاسب التي تفوق 5 ملايين دينار. وقد ألزم القانون كل شخص طبيعي معني بالضريبة بإدراج الأملاك الراجعة لأبنائه القصر الذين هم في كفالته ضمن تصريحه السنوي، في حين استثنى الأملاك الراجعة للأبناء الرشد والذين يتعين عليهم التصريح بصفة مستقلة، كل في حدود أملاكه الخاصة، وفي حالة الشيوع أو نظام الاشتراك في الملكية يطالب كل فرد بضبط حقوقه العينية ومنباته بدقة ضمن مطبوعة التصريح. كمية الحبوب المجمع على الصعيد الوطني بلغت 2.234 مليون قنطار إلى غاية 12 جوان الجاري وفق ما أعلنه ديوان الحبوب، وتوزعت الكمية بين 2.194 مليون قنطار حبوب استهلاك بمراكز التجميع و40 ألف قنطار بذور ممتازة خام بشركة الإنتاج. وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي تجدد الدعوة إلى ضرورة احترام حق العموم في النفاذ إلى الشواطئ والمحافظة على سلامة المرافق والتجهيزات الساحلية، مذكرة بجملة من الأحكام القانونية المنظمة لاستغلال الملك العمومي البحري. إلى الشأن الدولي، مسؤول أمريكي كبير يقول أن الاتفاق الذي يجري التوصل إليه مع إيران بأنه قوي، وقال أن الولايات المتحدة ستشارك في إزالة الألغام من مضيق هرمز بمجرد إبرام الاتفاق. والناطق باسم الخارجية الباكستانية يؤكد أن إسلام أباد ستنظم غدا حفلا لتوقيع إلكتروني عبر تقنية الفيديو على اتفاق سلام أمريكي إيراني. نهاية الموجز الإخباري، في أمان الله.
3: كرة واحدة، 104 مباراة في 39 يوم، 48 دولة تحلم بنفس اللقب. إذاعة واحدة تهزك إلى قلب الحدث. ديوان FM، مبعوثنا الخاص حاتم قزبار من أرض الملاعب في المكسيك، كندا والولايات المتحدة الأمريكية. فلاش

0: على ديوان اف ام عيش المونديال.
1: باش تعرفوا اكثر تفاصيل على اخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك اي شين يوتيوب ديوان اف ام.
2: ديوان اف ام صوتكم.
1: ديوان اف ام عسلامة
3: عسلامة. ديوان اف ام انا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما نسمعكم
4: احلى جوكم نحبكم برشا. ديوان اف ام
1: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب.
5: ديوان اف ام نحب نوصل النداء
6: ونعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين.
1: مالا كابتن موزة صفاقس
7: على 91.2
1: تونس
7: 93.5
1: نابل والوطن القبلي
7: على 106
1: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على diwanfm.net ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب ديوان فام.

0: في الوطن القبلي على 106 ولا على diwanfm.net.
1: نسور قرطاج على موعد مع أولى مبارياتهم في المونديال فجر الاثنين تونس السويد. تابعوا معنا على ديوان فام كل الكواليس التصريحات والنقل المباشر للمباراة. هذا كله أكثر من قلب مونتيري المكسيكية مع مبعوث ديوان فام الخاص حاتم جزبار. بلاتو سبيسيال لمتابعة المواجهة المونديالية الأولى لمنتخبنا الوطن انطلاقا من ماضي ساعتين ونص حتى للخمسة ونص متاع الصباح. ما لكونوا في الموعد وشجعوا النسور. ديوان فام صوتكم.

0: ديوان افهم هي الموجة اللي تواتيك ما لازيت في الصوت وخليك توجور على ليكوت في تونس الكبرى على الفريكونس 93.5 في نابل على 106 وفي اللوتوروت حمامات سوسة على 107.3 وفي جابس على 99.1 وبيان سور في سفاقس على 91.2 وين ما تكونوا ديوان افهم تكون معاكم ديوان افهم صوتكم
1: ستاد الديوان ستاد الديوان كل نهار سبت من 6 ل 8 متاع الليل.
2: اهلا وسهلا بكم على سلامتكم مساء الخير موعد رياضي جديد على ديوان افهم من تو حتى للثمانيه باش نحكيو اليوم هاندبول اكيد لاعب تونسي وتوج بلقب اوروبي مع فريقه في المانيا باش نحكيو زاد على كره القدم اخبار الفرق في البطوله اخبار المنتخب وكذلك كاس العالم اللي انطلقت منذ يوم 11 جوان هذا وقت اليوم في استاد الديوان كما قلنا من تو حتى للثمانيه كالعاده نفس ليكيب في التحليل والكرونيك ياسين انيس وفوزي مساء الخير خالد.
3: مرحبا بك محمد أمين مرحبا بكافة المشاهدين والمشاهدات والمستمعين والمستمعات ديوان افهم.
2: ياسين يدون مساء الخير ياسين.
4: مساء الخير محمد أمين مساء الخير فوز يانيس الخيان فريجي نادر الزعبار سادة المشاهدين والمستمعين إن شاء الله كما عودناكم تكون الإضافة موجودة إن شاء الله.
2: إن شاء الله ساعتين كلهم كورة وبرش أخبار وبرش أكيد هوامش تهم كأس العالم مساء الخير أنيس.
5: مرحبا محمد أمين تحية ليك تحية الفوزي اللي تخلينا اتجاه في المود بتاع المنتخب
3: مركز
2: بل 48 ساعة
3: أنا هكا
2: هو 24 غادي عنده محنة
5: فوزي ديما ديما وقت اللي كيف ناسيونال اللي يبدأ كونسنتري ياسين نادر وزعبار وتحية الناس اللي تبع فينا الكل على ديوان افهم.
2: نادر بن شيدة في الإعداد محمد زعبار خرج فنيك العدد نجمو تابعونا في الباج فيسبوك سبور باي ديوان افهم ولا في الشين يوتيوب ديوان افهم لايف السيت www.diwanfm.net والبداية بشكون أكيد بكأس العالم أربع مقابلات مر ما فماش حتى مقابلة وفات بدون أهداف أو فات بنتيجة صفر مقابل صفر لحد الآن أعرض نتيجة حاليا في كأس العالم كانت اليوم الصباح منتخب الولايات المتحدة الأمريكية يفوز أمام باراغواي أربع أهداف مقابل هدف ثنائية فلوريان بالوغان وهدف لجوفاني رينا وهدف عكسي من جوفاني بوبادية لعب منتخب باراغواي ومنتخب الباراغواي سجل هدف متاعه موريسيو متوسط ميدان نادي بالميراس ولأول مرة منذ 2014 يسجل ملاعبي من بالميراس هدف في كأس العالم آخر هدف سجله ملاعبي من بالميراس كان عن طريق خورخي فيلادلفيا في مقابلة الشيلي وأستراليا في مونديال 2014. ياسين منتخب الولايات المتحدة الأمريكية بدنيا تفوق كثيرا على بقية يعني الملاعبين متاع منتخب الباراغواي وكان أفضل حقيقة في مقابلة البارح ثلاثة هدف مقابل صفر في الشوط الأول ثم أضاف الهدف الرابع في نهاية الشوط الثاني.
4: أكيد اللي عجبني برشا البارح في منتخب الولايات المتحدة الأمريكية أبار أنه أول حاجة التنوع على مستوى العمليات الهجومية طريقة تسجيل الأهداف على دي ترانزيسيون على دي زاتاك بلاسي الأهم والأكيد أنه فريق يلعب تمشي تكتيكي يتراوح ولا يتماهى ما بين 4-1-4-1 و4-3-3 مع أفون سنتر بصراحة قبيلة كنت نحكي لك في الأوف على على على الصدفة على الصدفة يعني كيفاش كيفاش يعني ولادته كانت أثر عطلة في أمريكا خلاته عنده ثلاثة جنسيات ويختار الجنسية الأمريكية في الوقت هذا تشوف الأهم أنه البريس والكونتر بريس كيفاش الفريق وين ما يخسر الكرة يعني براتيكمون المنتخب باراغواي ما يمسكش الكرة أكثر من 10-15 ثانية
2: 16 ثانية بالضبط
4: إفكتيفمون يخسر الكرة هنا يوريك الكونتر بريس على الضغط العكسي اللي يقوم به المنتخب الأمريكي. ديجا أنا نحكي برشا زاد أنا وصديقنا نادر المعد يعني قلت أنه من المنتخبات اللي تجم تمشي لبعيد لأنه بدليا فنيا عنده برشا ديفيرسيفيكاسيون على المستوى الهجومي قادر أنه بصراحة مع استغلال
2: الأرضية
4: ديزاتليت مع استغلال الأرضية خاطر شو خاطر راهو تقول لي أنت العامل الميدان وعامل الجماهير ما يتدخلش راهو حتى معنويا حتى بسيشيكمو يعني الفريق قادر أنه يمشي لبعيد في المسابقة هذه دونك كان الرشح يكون في أقصى على أقصى التقدير ما بين نص نهائي وربع نهائي المنتخب الأمريكي صحيح مقابلة الباراغواي ونشاطر نادر بتاتر ما هوش الجلون كاريب ولا الجلون مورسو لكن الأكيد والثابت أنه الفريق هذا باش يمشي لبعيد في مسابقة كأس العالم.
2: واضح يا أنيس أفضل مقابلة لك لحد الآن بعد مرور أربع مقابلات على الأقل.
5: أفضل مقابلة إيكومبريز هذا مقابلة كوريا وتشيك اللي حتى المقابلة هذه المستوى نتاعها كان جيد من منتخب كوريا اللي تشابه في الريتم والنسق منتخب أمريكا. المنتخب الأمريكي على المستوى الهجومي خاصة كما قال ياسين في الجيجن بريس اللي هو فما مدربين يولي يحبذ يعمل جيج امبريس على تاك بلاسي. علاش الجيج امبريس؟ خاطر وقت
2: الادفيرسير
5: بار وقتها
4: الادفيرسير
5: اون ديزيكيليبر الادفيرسير في فكره
4: هو معروف بوتشيتينو معروف هو ديجا يعتمد يعتمد برشا على الكونتر بريسيس
5: ايفيكتيفمون المدرسه نوعيه المدربين هذوما
2: الارجنتيني اسباني وعنده اصل ايطالي
4: اصل ايطالي
5: الارجنتينيين من بيلسا وديجا الثقافه هذه بدات بوم مع بيان سور يورغو كلاب اللي هو هو اكثر من اكثر المدربين اللي يحبذ
2: الميثود هذه
5: وطبقها برشا مع ليفربول وفي وقت ليفربول كان في افضل حالته. دونك منتخب الامريكي يمتاز بالسرعه بالتحولات السريعه يمتاز بالكونتر بريسينغ اللي نحكيوا عليه يمتاز هذاك

0: تسجل دوبليه في اخر
1: اني سامحني فما سيركوي قاعده تتعاود نحسب ثلاثه ولا اربع مرات فما سيركوي تتعاود ديما لافون سونتر بولوغاني يطيح ولا يبعد دي زوني باش تطلب الكره في الهالف سبيس يعني الملاعبيه نتاع زوج ملاعبيه نتاع وسط الميدان اللي يلعبوا قدام ادامس سنتينيل فما ماكيني وتيلمان زوج هذوما يطلبوا كره في العمق براتيكمون لي زابيل دو بال يعملوه مانيس بصراحه يتقراو اي سيرتو لي باس اللي تعطاهم لي دوز اريير نتاع
0: المدربين الهاجس نتاعهم حاجتي كيفاش تسكر لي زيسباس
1: وكيفاش تخلق
0: وكرياسيون دي ليسباس هذوما هما الهاجس نتاع المدربين والمنتخب الامريكي كما قال باللي موفمون باللي زابيل لقى لي زيسباس والمساحات سيرتو في لي دومي اسباس على لي كولوار غادي كاين يصير لو ديكالاج ونحكيو في لي كوتي هذوما في الجوانب التكتيكيه هذوما بالضبط دونك المنتخب معناتها الامريكي نجح نجاح باهر الحقيقه في الشوطور في المقابله هذه بون بعد مع دي زادفيرسير اكثر كوستو اسكو نجم يطبق
2: نفس الافكار
0: نفس الريتم على الاقل الريتم وينجم إل سامبوز مع دي
2: زادفيرسير
0: هوني انا حسب رايي ممكن مش تصعب برشا بعض على المنتخب الامريكي ولو انه
2: هو اللي فرق الريتم
0: الريتم
2: المنتخب
1: المقابلات اللي صارت الخمسه بس مقابلات براتيكمون اربع مقابلات اكثر زوج مقابلات رينا فيه مانتوسيتي ماتشكوري وماتشكوري
2: صحيح في المقابل مقابله منتخب كندا والبوسنه هدف مقابل هدف وكانت بالرسمي باتاي تكتيك كبيره معناها كل مدرب حاب يدافع على افكاره بالسيف دونك خال
3: بالنسبه ما لاحظوا يعني منذ افتتاح يعني ثلاثه افتتاحات يعني في ثلاثه ملاعب
2: كاو هذيك كل
3: بلاد زقاليه لا الحقيقه تنظيم دوله برك خير افضل بكثير يعني
0: منتخب
3: دولة برك لا عليش
2: 48
3: ما بالنسبه لي انا دوله برك كل واحد ورايه ولا خاطر كل واحد ورايه على عامل التعب على المنتخبات طريقه تعامل كيفاش يتعاملوا مثلا الولايات المتحده الامريكيه في التعامل مع المنتخبات يعني عديد النقاط سلبيه في هذه المسابقه قارن في كاس العالم يعني قطر يعني في 22 يعني 2022 كانت افضل بكثير وطلعت البار على جميع انا بالنسبه لي انا حتى رئيس الاتحاد الدولي كره القدم يعتبر بريزيدون دوميسيل يعني كيما يقولوا ارميد الدوميسيل يعني الجمعيه المنتخب اللي بشي ينظم
0: انا معه
3: يمشي مع هذوما كل هذه يعني حوايج صار زاده صاروا انا بالنسبه لي انا ترقب ان شاء الله الكاس العالم اللي باش تتنظم في المغرب
2: واسبانيا
3: وبرتغال يمكن ترجع القيمه نتاع كاس العالم اللي صار في قطر الخطره الافتتاحات الكل ما همش في المستوى اللي تقول يعني حاجه كبيره عباد خرجوا بعلام نتاع المنتخبات ثم اغنيه عكس اللي صار في قطر يعني خدمه كبيره تنظيم كبير ياسر انا نشوف في
2: لانه قطر اول مره تنظم بالنسبه لامريكا نظمت قبل
3: اي نظمت نورمالمون اذا نظمت ايش معناها انت اذا نظمت يعني خبره خير وبالنسبه للنتائج انا نذكر اول مباراه يعني كل المباراه الاولى راهي ماهيش مفتاح كبير يعني فنيا نذكر السعوديه ربحت الارجنتين في كاس
2: صحيح.
3: العالم 22
2: وبعد
3: حصلت هي المباراه على 90 دقيقه يعني تشوف انت تو تحكي على مباراه تفرجت على مباراه البارح الكندا والبوسنة يعني ما فماش اداء كبير ياسر
2: يعني اتجاه حرب تكتيكيه
0: هو فوزي على على التنظيم ديكلاراسيون اللي عملها مدرب منتخب النرويج اللي اثارت
3: جدل
0: بالضبط
2: قول ما كان عندك
0: دونك السول هذايا السول باكين المدرب هذا يحكى على النفاق في التنظيم هذايا الكوب دي موند هذايا اللي قاعد صاير واللي صار من اهانات المنتخبات واللي لاعبين حكى على الكا نتاع لاعب المنتخب العراقي
2: رئيس الاتحاد الفلسطيني اللي تو متخلى امريكا ايران خذت فيزا مؤقته
3: نتاع خذا كاشي نتاع المكسيك خذا المكسيك رفض لا رفض الكان رفضته زاد الكندا وفرضه كان باش يتفرج على مباراه تونس ويمكن يعاود يرجع
2: رئيس هذاك هذاك في الاخر رئيس اتحاد تابع الفيفا
3: بالطبيعه
2: تابع اكبر تنظيم
3: في
0: كره القدم حكى على اللي صار للاعب العراقي حسين علي
2: ايمن
0: حسين
2: سبع سوايع تحقيق
0: ولا.
2: على خاطر شكون
3: حقوق
2: تخطف من
0: الحكم هذاك عمر ارتان
3: والحكم
2: شنو نساع الحكم
0: كيف اللي صار المنتخب السنغالي
2: منتخب اوزباكستان كنافوري فاتشو
3: شكون الفريق اللي فما لاعب يعني فريق البلجيكي وزاد
2: كيفن دي بروين على كرسي
0: شكرا.

0: يعني قاعدين يعني لنياب واخوانتي اذا دوله ماكش مأمنة بالوفد اللي جاي.
1: لا لا مش مأمنة هي ما هم عندهم عندهم غاديك.
0: لا ما يصيرش لا لا ما يصيرش. ضالي ننصح المنتخب التونسي إذا بشي يلعب في أمريكا المباراة الثالثة يا ما غير أحذية رياضية يمشي ديركت المطار ما حافيان ولا مش لك.
1: فاصل فاصل اختي بعدنا نرجع نحكيو على المنتخب الوطني مش ناخذ معنا أكيد حاتم جازبار من المكسيك.
2: ستاد ديوان ستاد ديوان على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجوغ ليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم.
3: عسلام ومرحبا بكم معكم حاتم جزبار باش نكون في تغطية خاصة واستثنائية المشوار المنتخب التونسي في كأس العالم من قلب الحدث. خليكم اقرب عيشوا معنا كل التفاصيل اللحظة الحاسمة ومشاركة نسور كارتاج.
2: ستاد ديوان ستاد ديوان.
1: منتخب الوطني التونسي أقل من 48 ساعة على مواجهة مهمة ضد منتخب السويد في مونتيري يوم الاثنين بدايتين من الساعة 3 صباحا. بعد شوية كيف يكون معنا حاتم جزبار مباشرة من المكسيك في رصد لآخر أخبار منتخبنا الوطني. نبدأ معك نيس مباراة مهمة دي من المقابلة الأولى كالعادة ضد منتخب سكوندينافي زي ده كما في كأس العالم 2022 لعبنا ضد منتخب الدنمارك. اليوم مش نلعب ضد منتخب السويد. حاتم حاضر آخر أخبار منتخبنا نلقاها كما العادة عند حاتم جزبار مباشرة معنا من المكسيك مونتيري. مساء الخير حاتم.
4: مساء النور مين تحية ليك تحية لولاد الكل في البلاتو تحية الكل يستعفينا على ديوان فهم منتخب الوطني التونسي. كما اليوم التحضيرات التعداد لملاقات منتخب السويد في افتتاح المونديال بالنسبة المنتخبنا الوطني التونسي بعد الشكور حصة التدريبية بتضيع الأثر مش عارفه ملامح على التشكيلة الأساسية. بعد شوية أمين مش نحكيه كورة نناقش وربما ما لنا حتى شكينا ولكن نحكي على الأجواء. المرة الأولى وقت وصولنا لهنا تقريبا على 3 أيام كانت الأجواء نوعا ما ما تحيش بوجود المونديال على مستوى المونتوري. نحكي على المكسيك لهنا بعد بدأت تضاح الأمور بعد فوز منتخب المكسيك بدأت الأجواء بتبيع بدأت الجماهير المكسيكية فرحة كبيرة بالانتصار في المباراة الأولى قدام منتخب جنوب أفريقيا. وبعد بدأت وقت الجماهير التونسية امبارح أمين في مكان بتبيع لهنا في مونتوري في ماكرو بلازا كان لما كبيرة الحقيقة للجماهير جاي وعملوا أمبيانس لو على الأخر وكانوا بارتجاو مع حتى بعض الجماهير المكسيكية أجواء الفرحة. شفنا برشا غناء شفنا برشا جو الأمبيانس اللي تلتنا بها الحقيقة من جمهور التونسي في الكومبيتيشن الكل سواء كانت في أفريقيا أو إلا في العالم الكل. كالعادة طابع تونسي موجود الأجواء التونسية بدأت موجودة مع ازدياد توافد عدد الجماهير اللي معناش الحقيقة الشفر الحقيقي مش نحصلوا قداش عدد جاية ولكن اللي قاعدين يشاهدوا فيه رحلات قاعدة تجي سورتو من كندا. تعرف عنا جالية كبيرة ما شاء الله في كندا وعنا جالية كبيرة في الولايات المتحدة الأمريكية كيف كيف الجالية التونسية الكبيرة اللي موجودة في أوروبا مع بعض الجماهير اللي أيضا جات من تونس. تعرف أنه تقريبا أمين شانس مو يصير فرق كبير ما بين أنه تبرمج فواياج قبل بشهر وشهرين ونفس تبرمج فواياج قبل أسبوع بثلاث أيام لكن أكيد صنع عدد كبير من التوانسة جايين من تونس باش نتمنى بطبيعة وتكون أجواء كالعادة مميزة لهنا في البروغرام أيضا اليوم. فما لما كبيرة سنين تعليش دينا نحكي بتوقيت توقيت تونس هاي 8 توقيت مونتيري تونس تاع الصباح توقيت تونس تكون لما كبيرة في الفانزون كما قلت في الماكرو بلانس واللي قاعدة تلمتي عدد كبير من الجماهير. الجماهير التونسية موجودة الجماهير المكسيكية موجودة ولكن الجماهير السويدية لحد الآن ماهيش موجودة في انتظار ربما قد نشاهد اليوم ليلة المقابلة باش يكون فما عدد جماهير كبيرة. بون ليلة المقابلة ديما نحكي لهنا بديك على جوهير يعني لأنه الثمانية نتاع الليل عمل المقابلة لهنا في مونتيري كان نتاع الصباح فجر الاثنين في تونس وهي نهار الأحد في الليل تتم لهنا في مونتيري يعني.
1: واضح حاتم. بالنسبة لآخر أخبار بها منتخبنا الوطني ديما نحكيه كورة توش نحكيه شوية كورة منتخبنا الوطني الجاهزية آخر أخبار يمكن قولوا احنا يعني الاختيارات متاع صبري اللاموشي هل حسمت بالنسبة لثلاثة مدافعين أربع مدافعين كيفاش تكون الخطة اللي مش يعتمد عليها صبري اللاموشي
4: وهي الحصة التدريبية نتاع البارح زي كما قلنا أمين هي ربع ساعة مفتوحة الإعلام جوست لي باش ناخذوا شوية تصريحات وإذا انترفيو مع اللاعبية كنا حكينا بطريقه مع عدد من اللاعبين وشفت التصريحات على سكور باي دي وانا فاهم
1: هم
4: في الحقيقه واللعبيه فما معناها انه عزم كبير على الانتصار فما تركيز كبير من اوكين ويجو متفضل السويد واحد من اعرق واقوى المنتخبات الاوروبيه ولكن هذا ان شاء الله يكون مش مانع قدام الاولاد باش يكونوا حاضرين لكم الفوز حسوا كانه تجاوز مخلفات الهزيمه الوديه الثقيله قدام منتخب بلجيكا على هزيمه اوكي خسرنا 5 أهداف مقابل 0 ولكن وخلت أثار سلبية ولكن نحاول ديما نعتبره منها ناخذ منها العبرة معناها ناخذ منها الحاجات السلبية باش نلغيها وناخذ منها الحاجات الإيجابية أيضا كانت فيها الحاجات الإيجابية نحاولوا نبنيو عليها في المقابلة تاع السويد منتخبات الاسكندناف على مستوى التاريخ ربما نتذكر من وجه المقابلة في المونديال اللي فات قدام منتخب الدنمارك عملنا بريستاسيون مزيانة وعملنا تعادل وكنا قراب الحقيقة حتى من الانتصار إن شاء الله منتخبنا يكون حاضر ملامح حتى تشكيلة أساسية أمين كما قلت راه صبري لموشي فما تكتم كبير على التشكيله ولكن كما قلت دائما الاعتماد الاقرب انه على ثلاثه لعبيه في قلب الدفاع برشا يتسالوا علاش لانه في الماتش اللي يكون ما لعبناش ثلاثه لعبيه في قلب الدفاع ربما هذا يكون توجه من ناحيه الوطني كما تبقى راه فما فرضيه ولا نسبه مئويه ضئيله يتراجع ويلعب المدافعين فقط فما فيزيوناج اكيد الاولاد يعرفوا اكثر مني كوره انيس وفوزي دونك فما توجه اخر نجم تتغير ربما افكار المدرب في لحظة والأخرى بعديد يوم أجر ربما قادرة باش تبدل الفكرة بتاعه تنجم تكون عنده أيضا مصادر نوعا ما حتى على تشكيلة بتاع منتخب السويد على ظهر هي قادر باش يبدل التشكيلة أيضا دونك هذه الاختيارات تبقى في الساعات القليلة الأخيرة قبل المقابلة سينو كما قلنا مهيب الشامخ الأفرى باش يكون في الكاج على جيليم ناكيد يان فاليري على جيليم سرعي العابدي حسب ما صدرنا كاسة في قلب الدفاع هذا معروف عمار رقيق ومنتصر الطالبي قدام بيبيفو هذه الصغيري راني خبيرة معهم في صنع اللعب حنا باع المجبري في الهجوم نقول يسلع شوي وفي رأس سواط لأن هذه التشكيلة معلش ديسبوزيتيف لأولاد كيف شي يقولوا 3-4-3 3-5-2 4-5-1 5-4-1 دونك هذه تبقى ديما من مشمولات الأولاد الفنيين اللي عندنا دونك هذه بطبيعة محل التشكيلة كما قلنا حصة تدريبية أخيرة اليوم أمين في مونتيري ونعرف على اثر نزيد نتاكد انه ما نمشيش نكونوا مواكبين في كامل الحصه التدريبيه ولكن مغلقه بطبيعه بالوسائل الاعلام الحصه التدريبيه الاخيره ولكن كما قلنا هذه ملامح تشكيله منتخبنا نواجه منتخب السويد الامور على العال طقس على مستوى مدينه مونتريال هنا معتدل موش برشا موش برد برشا نسبه الرطوبه مرتفعه الحقيقه شويه هذه كلها ربما قد تكون عامل يساندنا احنا ايضا المنتخب الوطني التونسي لانه لعبتنا الكل يلعبوا في القارة الأوروبية في عدد من الفرق الأوروبية ولكن أكيد لعبوا قبل بكوب أفريك وشافوا قبل ويعرفوا مستنسيب اللي بدي فيه عكس منتخب السويد ربما اللي إن شاء الله نقولوا تقلقوا نسبة الرطوبة هذية ونلعبوا في BBVA ملعب كبير برشا يحتضنني ويتفاعل أكثر من 80,000 متفرج هنا في مونتيري ملعب جميل وجميل جدا أمين الحقيقة من الملاعب الكبيرة المكسيك تعيش كورة المكسيك
1: استاد فريق مونتيري
4: هذاك بالضبط نتاع فريق مونتيري مونتيري اللي عندنا مع ذكريات حتى في الكونفرونتاسيون ديريكت مع
1: فريق راموس
4: وكاس بق بالضبط لعبت مع سيرجيو راموس ولعب واجهة ترجي في 2001 في الكوب دي موندي كلوب وكان وقت ترجي نازل معاه ثلاثة مقابلتين في كأس العالم للأندية إن شاء الله منتخبنا يفوز على منتخب السويد وندخلوا بطبيعة في المونديال هذايا برشا روح برشا أمل قبل مواجهة المنتخبات أيضا من معيار ثقيل منتخب اليابان ومنتخب هولندا.
1: واضح حاتم أبقى معنا أكيد باش نحكيو مع أنيس على مستوى الخطة اللي مش اعتمد عليها المنتخب الوطني صبري لموشي الأقرب مش يكون ثلاثة الأقرب حسب ما فهمت أنه مش يكون ثلاثة نظرا لأنه زاد المنتخب السويدي يخمم في انه باش يبدا بايزاكو جوكريسا على فكره معنا
5: هو ديجا مع الاختيار نتاع الفورماسيون والتكتيك اللي باش يعتمدوا المدرب صبري اول حاجه الروندمون نتاع منتخبنا ضد بلجيكا وضد النمسا واللي لاكون يلقاهم في محور الدفاع اي كومبري زيدا عنده ان ادفيرسير قدامه اللي يلعب دوز اتاكون اللي هما دوز اتاكون معناتها على مستوى عالي وعالي جدا ايزاكو
1: وبيوكيريس
5: دونك ما نجمش يخلي لي دوز اكسيو في دويل مباشر يلزم على الاقل لاعب معناتها كيما نقولوا يضمن التغطيه على لي دوز اكسيو في لي دويل المباشرين مع لي دوز اتاكون دونك الاختيار حسب رايي هذا هو الامثل انك تلعب بثلاثه في المحور بون تبقى توا على مستوى وسط الميدان معناها باش نشوفوا نورمالمون حسب حاتم قال مش نلقاو
6: خضيره
5: وخضيره
6: ودو بيستون
5: فما حنا بال وفما عاشوري كيفاش مش يكون تمركز سيرتو حنا بال وعاشوري اسكو مش يكونوا طايحين وراء لاتاكون اللي هو شوات والا باش يكونوا كومبليتمون على الكولوار دونك هذا هو اللي ممكن مازلنا ما هوش واضح قدامنا ممكن زاده فما ملاعبي اخر كان ينجم يكون ياخذ المدرب ياخذوا ان كونسيديراسيون اللي هو عمل دو ماتش اميكو به اللي هو بن سليمان وينجم يكون ياخذ مكان زاده عاشوري خاطر وقتها ان وقتها بالحق وقتها تظهر ما تتمركز حنا بال وبن سليمان باش يكونوا وراء لاتاكون عاشوري يولي تفكير اخر ينجم يكون عاشوري على الكولوار وينجم يكون معناتها وينجم يكون دوز اتاكون
6: اما هو دوز اتاكون
5: اما ان اتاكون اكسيال اللي هو شوات
6: هو
5: والاخر يكون على ياخذ اليمين واليسار ويبدل سويفون معناتها نقاط ضعف لادفيرسير دونك هنا ممكن المدرب بعد الفيزيوناج وبعد ما شاهد المنتخب السويدي اللي هو سير لو بلان اوفنسيف منتخب قوي على المستوى الفرديات على مستوى الكاليتي جوار قدام عنده نقائص كبيره على المستوى الدفاعي داير
6: المدرب عنده ثقل في الدفاع عنده ثقل في الدفاع
5: عنده ثقل في محور الدفاع وهذاك عليه زاده انه المدرب يخمم زاده انه بشوات يحاول ديما يكون سيرتو في لي ترانزيسيون في التحولات اللي احنا براتيكمون مش نلعبوا لي زاتاك رابيد
6: حاتم تفضل ايه حاتم يحب يتفاعل معك حاتم
4: فقط قاعد نسمع في الاولاد سمعت معناها دقيقة التحليل نتاع انيس عبد الجبان منطقي ولوجيك برشا اللي نحكيو على المخونة يجي منتخب السويد لان نفكر لانه انا نحب نسال انيس انه كي نحكيو على تشكيلة كبيرة هذه كابتن سامحني يعني بتلعب بعد انه اليوم معناها الياس العاشوري معناها من الافضل موجودين هو باش يساني في راس في الهجوم ما كانش ربما ينجم يكون لاعبي اخر بلاصه الياس العاشوري
5: والله افكتيفمون انا هو ديجا اللي حكيت فيه تو قلت كان ينجم بون احنا فما لو سول اللي ينجم يكون
6: يلعب في الكونتكست
4: ديما نقراو بعين الاعتبار نشوف ديما نقراو بعين الاعتبار ريف يواجه الخصوصيه معناها يعني المنتخب ديما كي نحكيه ونحطوا منتخب السويد قدامنا معناها مع الفاتور اللي عنده عنده معناها
6: احنا باش نلعبوا كوره حاتم اكثر ولا هما
5: هو شوف حاتم فما راهو فما برشا حاجات يخوم المدرب اون كونسيديراسيون شنو احنا براتيكمون مش نلعبوا بلوك طايح مش نستناو مش نلعبوا الكونتر علاش ممكن يخمم في العاشوري اكثر نقول لك علاش خاطر ينجم في معناتها كي نبداو نلعبوا لاتاك رابيد لو جوار سيبل الاول في الرولونس يكون العاشوري علاش العاشوري بالذات خاطر العاشوري سير لو بلون تكنيك ينجم ياخذ الكره ويستحفظ بالكره
6: ويفسخ
5: ويفسخ ويدريبل دونك هوني فما ريزون عنده علاش لي ريزون تاع المدرب بون وقت يلعب لاتاك رابيد ديريكت على شوات ممكن وقتها الكره فاسيلمون نجمو نخسروها لو طون انو لو بلوك ايكيب ما طلعش دونك هوني يخمم في ملاعبي بون انا نجم نتفاهم السؤال نتاعك واللي عندك الحق فيه يقول علاش مش كان ملاعبي اخر علاش ما يكونش مثلا
6: الياس سعد
5: والا
4: الياس سعد
5: خاطر لعب برشا قبل في البوست هذيا
6: هو لعب 8 دقائق هو مع صبري لموشي
5: لعب ما لعبش برشا اما في قبل مع
6: لعب في البوست هذيك
5: لعب مع كونتر البرازيل لعب هو
6: مع المستوري
5: بون نستبعد انه يلعب دوز اتاكون دو بوينت معناتها كيف ما مستوري وشوات والا اللومي وشوات والا اللومي والمستوري نستبعدها برشا خاطر كيف ما قلت لك في معناتها في الاكسيون نتاع الترانزيسيون والتحولات يخمم في ملاعبي يعرف يستحفظ ويشد الكره شويه فما عاشوري فما الياس سعد بون تونيكتي ما نجمش بشي فيه الشوا هذاك خاطر تونيكتي ممكن الخبره نتاعو بيان سور معناتها في لو دويل ماهوش كوستو برشا بارابور
6: ولا يلعب في ثلاثه في سيتكراو
5: يلعب
6: متعود
5: يلعب اما ما عنده بارفوا لاحظناه هذه ديجا ديرنيرمون انه بارفوا في ساعه يخسر الكره وكي يخسر الكره راهو فما خطر كبير خاطر ديجا المنتخب السويدي لي ريفليكس نتاعو الاولى في لي ماتش اميكو يلعب الكونتر ويلعب لي ترانزيسيون واذا منتخبنا يخسر الكره واحنا البلوك كيب نتاعنا طالع الور لا ولينا في دونجي ولينا في وضعيه صعيبه برشا على المستوى الدفاعي. هذاك على زاد الاختيار يمشي متاع ثلاثه في المحور لتامين اكثر العمق الدفاعي لمنتخبنا مع التغطيه الموجوده ديما مع لي دو زاكسيو. ونتصور الطالب هو اللي باش يكون في التغطيه ما بين عروس وما بين كريم رقي. دونك هذوما لي ريزون حسب رايي هذوما لي
4: أي. كوتش معناها شوف والله حتى عملنا طلع لمنتخب السويد في الماتشات الفنية نتاعو معناها نعطيهم ديماتش على الكوت عندهم صيغة وعندهم ميزة انهم يفوقوا برشا
5: صحيح
4: مثلا يعني نعطيك ماتش اليونان الماتش اللي كان الاخراني على 90 دقيقة صوبوا 13 تسديد على المرمى
5: صحيح
4: على 13 تسديد هذوما يعني عوامل كيفاش احنا نجمو نتفاداو باش نحكي الكورة مثلا انه اليوم اصلا حتى منتخب السويد الكيلو فرنسيس أنا يربح في برشا يوصل نسبة مئوية تفوت 75% و80% في الكيلو فرنسيس نحكي ديما بالأدفرتير لهنا نلعبو كونتر منتخب تكنيك مو قوي معناه حتى كما قلت لك هو ما يلقاش الحلول في تدبير الكورة وكيلو يضطر إلى حلول التصويب والتسديدات في ماتش اليونان تصور 13 مرة ماتش اللي قبله تصور 14 مرة هذوما الحاجات اللي نجم وإحنا كيفاش نتفاداوها.
5: وهذاك علاش حاتم كي تشوف التركيبة والاختيارات نتاع المدرب ثلاثة في المحور ومعاه دو ميليو زاكسيو اللي هو صغيرة واللي هو يحاول يسكر لاكس دو بوت حاول انه حتى على مستوى التصويبات كيف تحكي ما يكونوش دو فاس بري دو لا زون نتاعنا من السيرفاس نتاعنا ولا من منطقة 16 متر سيكونت نتاعنا بتواجد ثلاثة واثنين بون اسافوار كيفاش يكونوا تمركز خضيره وسخيري نتصور ينجم يكون سنتينيل ودو رولور وينجم يكون شوات وعاشوري دو اتاكون زاده فما لا بوسيبيليتي هذيا تنجم تصير. وذاك علاش زاده وجود خضيره مع سخيري ينجم يعاون في الكوتي هذيا باش يحاول انه لادفيرسير ما يقربش برشا للسيرفاس وباش ما يلقاش الوضعيات نتاع التسديد على المرمى.
6: واضح تفضل يا سينا.
7: انا نسمع من قبيله لي زيبوتيز يحكي عليهم انيس بصراحه اللي انا نستغرب برشا مش كان انيس فقط راه نشوف في توتان اوبينيون بيبليك راي عام كامل والا دي دي هكا دي دي بتي ديتاي تقولنا اللي احنا مش نلعبوا ثلاثه في اللاكس انت عندك المعلومه ما
5: كنتش احنا تو نحكوا سيفون معلومات
7: حاجه انا مش نسالك سؤال على اي اساس مدرب ولا ناخب وطني يختار ان ديسبوزيتيف بيان ديترميني
6: المنافس نتاعو
7: حسب المنافس فما دروال حسب المنافس حسب ليفيكتيف اي سيرتو ليستوريك نتاع المباريات مع المدرب صبري اللاموش يعطيني شنو المقابل يلعبنا فيها بثلاثة في اللاكس. انا بصراحه انا جون دوت علاش نقول لك جون دوت باش نعطي بتاتر حتى بوينت في فيزيوناج بوينت في ادفيرسير. صحيح بالنسبه لي صارت صدمه كبيره في مباراه بلجيكا بتاتر هي اللي خلات الشوا ولا ان نعملوا رونفورسمون سور لو بلان ديفونسيف. لكن راه فما حاجه تري امبورطونت الاكيد والثابت
5: اني جيت سامي ترابلسي قبل ما يلعب البرازيل لعب ثلاثه في اللاكس
7: اني جيت كلمني انا من نحكي على صبري اللموجي مانيش نحكي على على على سامي ترابلسي تو نحكي على لونترونور هذا كيفاش يلعب لونترونور هذا المقابلات اللي لعب من الكل لعب بالاربعه ثلاثه ثلاثه كي تبدا اون بوزيسيون والاربعه اربعه اثنين كي تبدا الكره عند الادفيرسير ديما لو جوور تروزيام في الميليو تيران هو اللي يعمل الكروم على تاكون دو بوينت حاجه تري امبورطونت وحكيت انا وياك فيها الاسبوع الفرد
6: قلت لك ينيس ولا ينجم يبدل
7: مش بنسبه كبيره لو بلوز امبورطون على حسب لي كريتير ديجا حاتم حكاه توا على انديس تري امبورطونت قال للفريق السويدي فريق من اكثر الفرق اللي تصوب ويلعب بالديسبوزيتيف 3-5-2 يعني فما انريشيسمون فما دونسيتي للكيب هذه على مستوى
5: منطقه مش يلعب اون ميروار
7: مش يلعب بدونسيتي. دونك بالنسبه لي الشوا الاقرب لصبري اللاموشي يرونفورس با لي كاتر اريير باش يزيد مانت ان تروازيام اكسيال باش يرونفورسي الزون نتاع الميليو تيران ونعطيك ليبوتي لارجيمون نتاعي والا اللي هي هيستوريك. انا بالنسبه لي افضل 45 مينوت مع المدرب هذايا في الفريق الوطني التونسي كانت الميتون الاول نتاع مقابله النمسا اعتمد على خماسي في منطقه وسط الميدان ملاعبيه تجم تلعب تحت الضغط تحتفظ بالكره وقت فما بريس وكونتر بريس من الفريق الخصم. نحب نقول لك شكون الملاعبيه هذوما راني خذيره والصغيري كانوا كدو بيفو سنتينيل قدامهم حنا بال مجبري اي لو بلوز امبورطون لي دو جوور دو كولوار كانوا دو ناتور دو ميليو تيرا نحكي على الياس بن على بن سليمان اي سيرتو الغربي اللي بالنسبه ليا نشوفه هو الملاعب المتريس عند صبري اللاموشا اللاموشي دونك بالنسبه ليا حاجه تريز امبورطونت انه الفريق نتاع لانه المنتخب الوطني التونسي مش يعاول برشا على الرونفورسمون نتاع منطقه وسط الميدان باش يحاول انه يعتمد انه الزون دو ريكوبيراسيون تكون اعلى مني انه يعاول على ثلاثي في المحور لانه انيس نعطيك حاجه في الفوتبول كي تعاول على ثلاثي في المحور وتحرر شويه لي زيك سونتري لكن انت دو فاسون انديريكت انت باش تعمل ابيل للادفيرسير انه يضغط عليك ويقرب لك للزون نتاعك والفريق هذا كيما قال حاتم سي تري امبورطون انه فريق يصوب اكيد لي زانديس هذوما سكاوتينغ عند الاطار الفني نتاع المنتخب دونك بالنسبه ليا مراش يعني نيسيسيتي انه يغير التمشي التكتيكي سيرتو انك نجحت في دي مومون بيان ديتيرميني في نحكي على الربع الميتون الاول نتاع مقابله النمسا انك تجاري ضغط اي سيرتو تخلق دي زوكازيون سورتو ليتيليزاسيون تاع لي بالاريتي اي لي ترانزيسيون لي صارت عكس مقابله بلجيكا تمسوا خمسه او سته ملاعبين من التشكيله الاساسيه دونك بالنسبه لي ماهيش باش تكون روبير كبير في تحديد التشكيله اللي باش تلعب مقابله السويد.
6: واضح حاتم كلمه الختام ليك. اي حاتم انتهى مع المداخله. هو راهو ياسين باش تفاعل معاك بالنسبه للشو نتاعو زاد راهو ما تنساش انه منتخب السويد انسى الهجوم نتاعو عنده برشا مواهب وعنده برشا قدرات فنيه ممتازه في خط وسط الميدان كالستروم والعياري وزفنسن واحد في دورتموند واحد في برايتون دونك هو بالنسبه لي انه المهم نتاعو يوقف الوسط وبعد نحكيو على تاكر
7: افيكتيفمون هذو اللي زانديس انا علاش انا شو انا كلام انيس راهو لوجيك برشا ويطلع خلي يفهمني بلا لحظه يقول لك على انيس لوجيك برشا كي تعمل انت ريتم هو مقابله بلجيكا لوجيك برشا انك ترونفورسي وتسكر لي زانترفال وتحاول انك تعطي اكثر سيكوريتي ليني ديفونسيف لكن على مجمل المباريات على حسب الكاليتي وسبيسيفيسيتي نتاع الادفيرسير انا ما نصورش انه المدرب هذا باش يطيح الزون دو ريكوبيراسيون
6: منخفضه هو زي السيستم ماهوش بعيد علينا كمنتخب معناتها تدخل في تقاليد
7: لا مش بعيد علينا نلعبوا مي كور دي ماتش ما نصورش باش يبدا بيه
5: شوف خلينا اول حاجه احنا توا نعملوا في
6: قراءه متوقعه للاخبار نتاع عند حاتم
5: في قراءه شنو الانترونور خمم وعلاش خمم بثلاثه في المحور بالذات واحنا عملنا القراءه هذه اش قلنا اللي لي دو زاتاكون جيو كيريز وايزاك
6: اذا لعبوا مع بعض
5: اذا لعبوا ديما
6: هذه فرضيه اذا لعبوا مع بعض
5: ما تنجمش زوج ملاعبيه بالكاليتي هذاكم
7: نجم نجاوبك انا
5: نجم نخليهم في دويال مباشر خاطر لا فاسيليتي دو دريبل عند ايزاك
6: اكثر من جوكريس
5: لا ابار خير اكثر من جوكريس اذا تخليه ايزاك في دويال مباشر
7: في ليغاليتي نيميريك يعني
5: تحكي تغطي وراه راهو فاسيلمون في كل في اتو مومون نجم تلقاه كيف ما صار مع مالغري لا كوفرتور والتغطيه ولعبنا له ان اكسيال ديفونسيف دوكو على الكلوار في سيتوياسيون ان كونتر ان يتعدى فاسيلمون ايزاك نفس الشيء هذاك علاش هو انا نعم في قراءه علاش
6: علاش صبري
5: خمم يقول لك نزيد ملاعبي ثالث
7: انت في المحور. انت لو برينسيب دو لا كوفرتور دو سنتينيل ما تعرفهاش ولا البيفو سنتينيل اللي هو الصخيري واللي خدم برشا في ليكيب ناسيونال كان تروسيير يطيح في اللاكس باش يسير الكوفرتور اون فاز دو ريكوبيراسيون في زومبا
5: انت تتصور الموفمون هذايا ما اسهل يزيد ملاعبي والا يعمل الموفمون هذايا في لي زوتوماتيزم ديفونسيف
7: اي لكن تحكي لي على كومبليمونتاريتي من ثلاثه هذوما فما كومبليمونتاريتي نجم يكون فما كومبليمونتاريتي
5: انا بالنسبه لي منتخب يلعب
7: اي نجم يكون حل ترقيعي بالنسبه للمدرب يعني ولا او كور دي جو يعني نجم يكون
5: انا شوف ياسين بالنسبه للمنتخب وقلتها البارح 23 ملاعبي عندنا في المنتخب 23 ملاعبي كل ملاعب يلعب في خطه في فريق كل ملاعبي نجم يلعب الكات 3-3 يلعب الكات 4-2 يلعب 3-5-2 وهذاك علاش
7: الخطه مش على الادابتاسيون نحكي انا نحكي على الكومبليمونتاريتي تناغم اللاعبين يعني اللاعبين مش يلعبوا مع بعضهم انت كرواع عروس والرقيق والطالبي قادرين انهم يلعبوا مع بعضهم
5: يا اخي رقيق عنده 10 سنين في الليكيماسيون
7: تاعو رقيق والطالبي على الاقل عملوا 4 ماتش مع بعضهم
5: عملوا دو ماتش رقيق الطالبي ما كانش موجود في كندا عملوا دو ماتش ومنهم ماتش كاتاستروفيك دونك شوف خلينا شوي نكونوا شويه عقلانيين انت براتيكمون ليني ديفونسيف كامله مبدله قعدت كان فيها الطالبي اليوم لا فما مريح لا فما غرام لا فما مرشنا الملاعب اللي يلعب في السويح اللي تو
6: نادر
5: الغندري لا فما بروني اللي هو مصاب دونك نورمالمون معناتها المدرب في انه ما عندوش لا كومبليمونتاريتي هذيا اللي انا حسب رايي مازالت ماهيش موجوده على الاقل يرونفورسي بانوتر ديفونسور باش يوقع شويه التوازن الدفاعي.
6: واضح كان حديثنا على المنتخب الوطني التونسي تفضل خير.
0: باش نختم على حكايه الجماهير يعني فما موقع ظهر اللي عملوه في المكسيك يعني كوره جميله في عالم تونس يعني يمكن تجمع متاع التجمع وان شاء الله زاد راه المباراه الاخيره اللي باش توقع في امريكا بالجيل الموجوده في امريكا بالجماهير ذكرت جماهير لاسبيرونس كيفاش في نفس اليوم هذا كانت متواجده بعدد غفير يعني في امريكا في وقت مشات الترجي تشارك في كاس العالم الحقيقه ان شاء الله التعويل على جماهير التوانسه في المباراه الثالثه يمكن راه مش لقى جماهير كبيره في المباراة الأولى والثانية في المكسيك يمكن 1000 إذا أقصى تقدير لكن المباراة الثالثة في أمريكا بيشوفوا فوت 15-20 ألف محب للمنتخب التونسي.
6: واضح بالتوفيق للمنتخب الوطني التونسي غدوة أكيد باش نعود نحكيو بأكثر تفاصيل على مباراة المنتخب قبل 24 ساعة فقط من مواجهة منتخب السويد. فاصل قصير وبعدها نحكيو على إنجاز تونسي في رياضة كرة اليد من عند اللاعب محمد أمين درمول.
2: استاد الديوان استاد الديوان
8: متوحش أيام زمان أيام يليل عين وأمان بين الطرب والسلطنة الديسكو فيفر والهيب هوب تعدي سهرات الويكاند معايا أنا يلتز عطيتالا كل سبت وحد من 9 لنص الليل ونرجع بكم للجولدن دايز لليزاني بونور
2: ستاد الديوان ستاد الديوان.
6: نختموا الساعة الأولى بكرة اليد. رابع لاعب تونسي في تاريخ الهند يتوج بلقب أوروبي بعد صبحي سود والجلوز محمد السوزي في سنة 2018. في عام 2026 محمد أمين درمول يتألق هذا الموسم ويتوج بلقب الدوري الأوروبي لكرة اليد مع نادي ميلسنغان بعد الفوز ضد العملاق كييل في الفاينل 24 مقابل 23. مساء الخير أمين.
9: مرحبا بك خويا أمين ومرحبا بضيوفك الكرام والمستمعين.
6: شكرا لك خويا. 40 هدف بطبيعة ساهم بهم في الفوز بالمسابقة هذه، 68 هدف سجلتهم في الدوري الألماني من بين الملاعبين اللي كانوا مهمين في نادي ميلسنغان لمدة زوز مواسم والختام كان بلقب مهم جدا أكيد لتاريخك أنت وتاريخ الفريق الألماني وتاريخ الهوند في تونس بلقب الدوري الأوروبي.
9: والله الحاجة ديما الحمد لله يعني الصبر هو أهم حاجة. ما تعرف الواحد يتعدى بظروف يعني إصابات يعني الحمد لله ربي وفقني وعطاني القوة اللي نجم نعمل حاجات بعد نجم نعطي كالرونزمون ذاك بعد الإصابات الحمد لله إن شاء الله نكمل على المنوال هذا إن شاء الله.
6: واضح سبع أهداف وهذا كبير في مقابلة نصف النهائي الفوز متاعكم ضد فلانسبورغ واحد من أشهر الفرق يظل زادة في ألمانيا وفي العالم يعتبر وقتها مفاجأة وبعد فوزته ضد كييل كانت مفاجأة ولا هذاك العادي بالنسبة لكم لأنه في الموسم هذا كنت أفضل مثال.
9: والله شو أقول لك يعني ما تعرفش عليها الكرة ديما الكرة 50-50 يعني ما تجمش تحكم على ماتش قبل ما يبدأ كيما تنجم تربح كيما تنجم تخسر. حضرنا ماتشونا بالباهي انا الجمعه كامل نحضروا بالباهي اللي في لانسبورغ خاطر كيل الفينال ولا حاجه ما يتحضرش معناها فهمت يتعب فهمت لازمنا معناها نحضروا بالباهي اللي في لانسبورغ خاطر في لانسبورغ دخل علينا فهمت خاطر ربحنا زوج ماتشات في الشامبيونا انا حاسين رواحهم اللي هما فافوري علينا الحمد لله حضرنا ماتشونا كيما يلزم لعبنا اللي لازم
6: يتلعب
9: والحمد لله.
6: واضح امين كنت غايب انت في الكان اللي تعديت ويظهر ريت السكور اكثر من 10 اهداف في مقابله الفاينل ضد المنتخب المصري. بون في السنوات الاخيره خسرنا صحيح ولكن ما خسرناش بالفاسون هذه. تشوف انه من عاش المستوى كل عام يزيد كل عام انه المنتخب المصري قاعد من عاش نقول احنا يهرب علينا والا هذاك مستوانا وهذيك حقيقتنا.
9: والله شو نقول
6: انت كنت يعني غايب بالطبيعه هذا
9: كنت غايب حقيقه تبعت المنتخب الفتره الكل شوف معناها اللي احنا بالحق معناها عندنا كيب باهيه فهمت عندنا كيب باهيه نجموا نتحسنوا نجموا نتطوروا كان معناها نتلموا بعضنا بالباهي فهمت
6: يا كل عام نتلموا يا مين انا كل عام نتلموا
9: ايه صحيح شوف فسرك حاجه
6: هاي فسر
9: المصار وهربوا علينا شويه لازم نقولوا هربوا علينا شويه غير في الاخرانيه خاطر عندهم برشا برشا برشا جوريت يكوروا في اللونيفو يعني تحسين ولاعبين ومحتكين معناها بلاعبين معناها بروفيسيونيل لاعبين في الليفو عالي فهمت ويلعبوا في دوريات دوريات كبيره يا كي شامبيونز ليغ
6: دوري كيل سي صحيح
9: يعني فما شويه ديكالاج بيناتنا نحن بيناتنا نحن هما اما هذا ما يمنعش اللي نحن معناها باش نرجع بقدره ربي باش نعمل لازم نتعمل
6: واضح رايك في القرعه نتاع المنتخب في بطوله العالم اكيد باش يكون حاضر ان شاء الله المانيا صربيا
9: قدره ربي ان شاء الله باش يكون حاضر باش نعمل اللي لازم نتعمل وباش نعاون الفريق كما يلزم والقرعه والله ما يخوفنا حتى حد يخافوا كان من الرواح تقينا على القاعه نحضروا بالبيت
6: المانيا راك المانيا باش تواجه منتخب المانيا
9: نعم كما قلت لك تقينا في القاعة نعملوا اللي لازم يتعمل نكونوا أبليكي نقدموا اللي لازم يتقدم والنتيجة بعد جي يعني ما لازمنا نعملوا احنا اللي علينا وبعد لازم نكونوا احنا راضين على رواحنا أول حاجة وبعد نجم راضي وناس كل
6: حكيت مع المدرب الجديد بتاع المنتخب تيريونتي ولا بعد أكيد فوزك باللقب هذا يكلمك حكيت معاه
9: والله يكلمني معناها بريكلي على على على الجهاز ويعني كما تعرف كما اي انترينر يعني مشي التليفون ويتكلم
6: ممتاز
9: الحمد لله ديما الحمد لله علاقتي بيه باهية وان شاء الله نكملوا هكا
6: امين مش نفكرك بثلاثة القاب في صبيم 2017 2018 2019 مع النجم
9: اي صحيح
6: باهي وضعية اليوم النجم اكيد ما هي سهلة وانت تعرف الوضعية متاع النجم كانت الحقيقة كنت انت من بين الاوائل بالدعاء اللي طلعوا وخرجت بعدها الفريق مندن واليوم الوضعية ما هي سهلة
9: والله راو جمعيتي لم ديما تقعد في القلب والإتوال لو سؤال نقعد نحبها مدى الحياة خاطر فضل إتوال يعني في اللي يعني فيه تو يعني والله ساعات قلبي يوجعني كشوف شنو صاير الجمعية يعني ما نجم الواحد حتى كان باش يعاون اش باش يهز اش باش
6: قداش باش تعاون صحيح
9: ما تنجمش تعمل حتى شيء مش شد حاجة باش تي حاجة أخرى فهمت ان شاء الله ربي معانا نرجع وين كنا بتوال ديما الفوق قدرة ربي وان شاء الله نرجع وين كنا ونزل القاب ونعمل اللي لازم يتعمل ان شاء الله
6: باين خلي لي كلمة الختام من درمول لانك انت الحقيقة كنت غايب في برشا مسابقات مهمة للمنتخب الوطني وبرشا ناس هكا تحكي انه امين ما عاونش برشا المنتخب كلمة الختام لاي حد ممكن
9: معناها والله شوف أفسرك حاجة والله ساعة القضاء وقدر مش بيدي يعني كان جاي بيدي راه الواحد يحب يتدرب وأي جوير في العالم هذا الكل وعالم أجمع جي تحكي معه تقول له يحب يتدرب يقول لك لا معناه ولا شيء ما واحد يتدرب ليغا موكروزي ولا منيسك ولا اللي هو يعني
6: زهر حظ
9: نوصل مثال صغير اللي راهو واللي صاير لأي جوير بشي تدرب ولا بشتير أي حاجة معه راه مش بيده هو معناها اللي يعني راني مانيش نفسه حتى قطر عرق للمنتخب وباش نحاول نعطي لو ماكسيموم باش نحاول نقدم الاضافه لو ماكسيموم باش نحاول نعطي 200% باش نعاون الكيب ناسيونال نتاعي خاطر هي اللي عطاتني هي اللي ظهرتني للعالم وهي خرجتني لالمانيا فهمت قدرة ربي ان شاء الله باش نظهر هذا الشيء هذا ان شاء الله في بطوله العالم الجاي ان شاء الله
6: واضح شكرا لك مين درمول بالتوفيق زياده مع فريقك عايشك تفضل خويا اكيد بالتوفيق ليك مع فريقك الجديد شتوتغارت لانه هذا اخر موسم ليه مع ميرسنغون باش ينتقل في الصيف لنادي شتوتغارت فريق اخر ممتاز جدا زاده ثلاثه عنده عامين في مندن عامين في ميرسنغون وعامين اخرين ان شاء الله في شتوتغارت 6 سنين في المستوى العالي لكره اليد واحد من افضل المحترفين عندنا في كره اليد فاز بلقب الدوري الاوروبي للاسف حد ممكن ما عطاش اهميه لكن
0: يمكن الظرف يا عم كاس عالم لكن هو بالنسبه لي وخاصه يخرج من فريقه
6: منه سماح على الروتار اللي صار لانه بالحقيقة انجاز مش كل نهار يصير على مستوى كرة اليد
0: صحيح وهذا زاد يهز الراية التونسية العالم تونس الجنسية التونسية بالنجم الساحلي خاصة خروجه يعني بلقب يعني ماشي محاول فريق يعني ساعات احنا اللاعبين يعني بعد فشل في تجربة يمشي تجربة اقل هذا بالعكس يعني من التجربة التجربة يعطي سعر كيفاش كما نقولوا احنا يسطر كاريرو ان شاء الله بالتوفيق ويرجع بالنفع للمنتخب التونسي
6: خال علاش ما عندناش برشا ملاعبيه كيما هكا
0: خاطر احنا
6: شفنا برشا صغار من جيله هو خرجوا مشاو الخليج ومع ممكن معود
0: طريقه الخروج والتعاجل على المال خاطرهم يحبوا جنسهم الخليج الطريقه اللي كانوا وحكينا فيه ما عديد المرات
6: مش نعاود نحكيوا فيه برشا مرات
0: على خاطر انا نشوف يعني اللاعبين وخاصه الاولياء وينهم يهبوا يعجلوا بوزغار بالفلوس عبارة ولد ولا ديستربيتر بتاع فلوس وما علاش تتعجل اقعد في منتخب التونسي والعب اخرج باب الكبير الخليج شنية خليج ديما توصل تمشي غاد تقل فلوس يسر وبعد تقل
6: مع بطار. القانون بدل ولا سهل ياسين كل آنيس كلمة الختام
5: أول حاجة سألون. الحمد لله أنه رجع من البليسير أمبو غراف على المستوى يظل الأربطة المتقاطعة في المساب ملاعبي تونس كاملة تتوقع له
6: وما زال تتوقع له
5: أنه أول حاجة بيش يعاون برشا المنتخب وقيمته الفنية وقيمته كلاعب داير مواصلته في التريو نيفو على مستوى الشامبيونا في بطولة ألمانية
6: ديجا
5: يكونفيرمي للملاعبي مازال في أفضل في أوج العطاء بتاعه إن شاء الله عودته للمنتخب احنا تو اللي يهمنا الملاعبي صحيح يهمنا زاد المنتخب إن شاء الله يرجع بسرعة للمنتخب باش يعاون الجروب
6: لأنه نحبه يعطي أكثر المنتخب
5: ولا نحبه يعطي احنا علاش نحبه ملاعبيتنا تخرج تحترف نحبهم باش يرجعوا لتونس المنتخبنا
0: إن شاء الله الأجواء تبدأ بها زادة في المنتخب راه مش يعني أي لاعب أي لاعب أي لاعب يلعب احتراف يعني كيف تخلي له الأرضية بها كيما احنا تو نلوجوا على اللاعبين اللي ما نعرفوهمش سابقا وفما لجنة اكتشاف المكتب الجامعي
6: هذه فرصة المكتب الجامعي اللي يعاونوا ينتخبوا الأندية باش يثبت النظرة نتاعو يعني ولا مشروع
0: هذا هو اللي حبيت نقول لك هذا هو اللي حبيت ما دام انت تو سي كريم الهلالي ما دام سي كريم عاود الثقة نتاع الأندية ماذا بيك راه ليماج نتاع المنتخب التونسي راهو في الفترة الأخيرة راي هربت بينا الكرة اليد كرة اليد المصرية بالرغم كانت تونس قبل راهي هي البوابة في كل شيء راهو أكبر لاعبين حتى الجلوزة راهو لعب في برشلونة
6: هز 2014
0: يعني وسام حمام عصام تاج هما راه دخلوا فرنسا هما اللي حلوا البيبان دونك حتى اللاعبين الصغار ماذا بيهم يا أولياء شدوا صغاركم راي تونس ولادة راك تلعب في المنتخب التونسي يرجع على شعاع كبير ياسر في المسابقات القارية واللي مالها كاس العالم راه تجم ولدك احترف باكثر فلوس وانت قاعد مطمئن عليه
6: واضح كانت هذه ساعتنا الاولى من استاد الديوان الساعه الثانيه كيف باش نحكيو فيها 100% كره قدم باش نحكيو على المنتخب المغربي مقابل المنتخب البرازيلي كيف نحكيو على مقابلات اليوم بين قطر وسويسرا نحكيو زاد على اخبار الانديه التونسيه فاصل بعد اخبار بعد نرجع لاستاد الديوان
10: استاد الديوان استاد الديوان على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة وبعد صفاقس جابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفل فريكونس 103.2 عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت على ديوان فهم احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر ديوان فهم صوتكم

0: آن فام فلاش نيوز
1: مجلس السابعة ديوان فام عسلمة. تزويد المواطنين بالماء الصالح للشرب والطاقة الكهربائية خلال فترة ذروة الاستهلاك في صائفة 26 و2000 محور جلسة عمل تنسيقية خصصت لمتابعة جاهزية المنشآت وتجهيزات المائية والكهربائية وتعزيز التنسيق بين مختلف المتداخلين لضمان استمرارية الخدمات الأساسية خلال الموسم الصيفي. وأكد كاتب دولة لدى وزير الفلاحة والموارد المائية وصيد البحري حمدي الحبيب ضرورة تعزيز آليات التنسيق والتدخل السريع بين مختلف الأطراف المعنية ووضع خطط استباقية لضمان استمرارية الخدمات الحيوية خاصة في المناطق التي تشهد ضغطا مرتفعا على الموارد المائية خلال الموسم الصيفي، مع الحرص على المتابعة الدورية لوضعية الشبكات والمنشآت والتدخل الفوري لمعالجة الإشكاليات الطارئة. تونس تحتفل وسائر دول العالم باليوم العالمي للمتبرعين بالدم الموافق للرابع عشر من جوان كل سنة. وبهذه المناسبة نظم المركز الوطني لنقل الدم بتونس اليوم حملة للتبرع بالدم بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة، تندرج في إطار دعم المخزون الوطني من الدم وتعزيز ثقافة التبرع الطوعي والمنتظم. ودعا المركز إلى الانخراط في الاحتفال باليوم العالمي للمتبرعين بالدم عبر الإقبال على حملات التبرع بالدم والمساهمة في تعزيز التوعية بأن التبرع بالدم هو عمل تضامني ينقذ الأرواح، وأن المواظبة عليه تمكن من توفير مخزون كاف من الدم لتلبية حاجية المصابين والمرضى. كلية العلوم والتقنيات بسيدي بوزيدة تتحصل على الموافقة الرسمية والاعتماد من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومجلس الجامعات لإطلاق 8 إجازات جديدة. وبين الأستاذ المساعد ورئيس قسم البيوتكنولوجيا بالكلية حفظ الحجلوي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن هذه المسارات التي تمت الموافقة عليها موزعة على 3 أقسام، وهي قسم الرياضيات والإعلامية، ويشمل إجازات جديدة في اختصاصات هندسة البرمجيات وأنظمة المعلومات والاتصالات السلكية والسلكية، وقسم الفيزياء والكيمياء في اختصاصي علوم الأجهزة والقياس، وأيضا المواد والطاقة المتجددة، وقسم البيوتكنولوجيا الذي يضم بقية المسارات والمتمثلة في البيولوجيا التحليلية والتجريبية وتكنولوجيا الحيوية وتثمين الموارد البيولوجية، وأيضا التكنولوجيات الغذائية والحوكمة البيئية، بالإضافة إلى هندسة تكنولوجيات الصناعات الغذائية. في العالم، رئيس سوريا أحمد الشرع يقول اليوم أن ما يشاع عن دخول سوريا إلى لبنان غير صحيح، كما أوضح أن ترسيم الحدود بين البلدين مستبعد في الوقت الراهن بسبب أزمة النزوح التي يشهدها لبنان. هيئة البث الإسرائيلية تنقل عن مصادر أمنية قولها أن الجيش يستعد لوقف العمليات البرية في لبنان كجزء من الاتفاق الجاري بلورته بين واشنطن وطهران. والجيش لن ينسحب من المنطقة الأمنة جنوب لبنان في إطار الاتفاق مع إيران، وهذا سيناقش خلال المحادثات. ختاما، الليلة يكون الطقس صافيا إلى قليل السحب يغلب مناطق البلاد، حيث تهب الرياح من القطاع الشمالي وتكون قوية نسبيا قرب السواحل وبالجنوب، فيما تكون ضعيفة إلى معتدلة ببقية الجهات. ويكون البحر متموجا إلى قليل الاضطراب، ما درجة الحرارة ليلا فتتراوح بين 18 و 22 درجة بالشمال والمرتفعات، وبين 23 و 26 ببقية المناطق. نهاية الموجز الإخباري قدمته لكم أميرة مقني، موعدكم مازال متواصل مع أمين خنوش وكمل فريق استاد الديوان. إلى اللقاء.

0: تسمعونا في تونس الكبرى عكدة 90.5
1: ستاد الديوان. ستاد الديوان
2: جعلكم في صدى الديوان. متواصل معكم انتو حتى للثمانية. نكمل نحكيو على مباراة منتخبنا الوطني التونسي ضد منتخب السويد نهار الاثنين الاصباح بداية من الساعة الثالثة في ستاديو بي بي في ا في مدينة مونتيري المكسيكية. نحكيو شوية على المنتخب السويدي اللي ترشح بالبراج بعد فوزه ضد منتخب بولندا 3-2 في سولنا في السويد. لو بلاغوت كما يقولوا هما الاصفر والازرق ترشحوا 13 مرة لكأس العالم، افضل نتيجة فينال 58، كذلك نصف نهائي في مونديال 94. منتخب كما قلنا ترشح بسبب فوزه بصدارة المجموعة يوفا نيشنز ليج سي أنيس في تصفية المونديال، فقط زوز نقاط واربع هزائم، كان هزم حتى ضد منتخب كوسوفو، لعبوا البراج ربح أوكرانيا وكذلك منتخب بولندا. أفضل ملاعبي حكينا عليه ميزاكو جيكوريس نيجرين وكذلك إيلانغا يسيل العياري اللي هو بطبيعة تونسي واختار منتخب السويد، ولكن عنده مشكلة زادة على مستوى حراس المرمى، عنده ثلاثة حراس حاليا يلعب الحارس الثالث عمره 37 سنة يلعب في أيكسون في السويد. لول جوهانسون كان عنده إصابة 6 شهور ورجع كور فقط ماتش وفات السيزون يلعب مع ستوك سيتي، والحارس الثاني زاد ياكوب حارس ديربي كاونتي كيف 3 شهور مصاب ورجع في نهاية الموسم وقدم مقابلة سيئة ضد منتخب النرويج. يعني لحد الآن جراهام بوتر مش تبدأ كأس العالم وحد الآن ملقاش الحارس الأول متاعه اللي لوج عليه حريم شلعب الحارس الثالث اللي هو اسمه نورتفيلد عمره 37 سنة يلعب في آيك سولنا السويدي. عامل من بين العوامل زاد هذه ممكن قبيله من بون نجمناش نحكيو عليه، عامل من بين العوامل المنتخب السويد مع الدفاع، نقول احنا مش ثقيل مع الدفاع اللي عنده بعض المشاكل مع حارس مرمى مازال ممكن ما لقاش الحارس الاول نتاعو.
3: هو بارابور لي نحن ديما منتخب السويد يعتبر ماتش صعيب
2: بيان سور
3: ومنتخب قوي رغم انه اقل قيمه من المنتخب الهولندي والا المنتخب الياباني اللي هما في ليفل اخر ومستوى اعلى، لكن زاد احنا مواجهتنا
2: هذا ديما قبل بدايه كاس العالم باكت
3: كيف بام الكره حاجه شيء نجم يتبدل، لكن احنا زاد كيفاش نلعبوا ماتش السويد يعتبر لينا احنا ماتش صعيب برشا وماتش مو سهل، ماهوش كيف ما يتخيلوه الناس انه المنتخب السويدي مش في افضل حالاته ولا عنده دي لاكول ولا عنده ولا توا مع هاري بوتر بدا يرجع
2: جراهام هاري بوتر ذاك الفيلم جراهام بوتر هو المدرب
3: جراهام بوتر
2: اول حاجه عملها فقط للمعلومه انه تعلم اللغه السويديه ويحكي معهم سويدي حتى كيفدلك معهم بالسويدي، قال ما فماش لا انجليزي حتى شيء نحكي باللغه نتاعكم انتوما وتعلمها نجم يتعلمها وعباره سويدي تو
3: هو جراهام أبار أنه زيادة تعلم اللغة السويدية يظل لي بدل كولتور كاملة متاع كورة في البلاد دايور جاب معناتها سيستم تاع ثلاثة في المحور اللي ما كانوش يلعبوا بيه
2: يلعبوا
3: الكاتكادو ديما دونك يلعبوا تاو ديجا ويلعبوا بثلاثة وعنده لي ريزون تاعو علاش خاطر أنت كنت تحكي قبيلة فما مشكل في محور الدفاع وثقل في المحور الدفاع هذا هو مشكلتنا راهو اللي ممكن صبري ما كانش يعرفهم كان مقرب للجروب وشاف لي ماتش اميكو باش تتاكد ولا عنده يقين انه عندنا محور الدفاع ثقيل شويه وفما رزم وفما زاد قله خبره زاد كي تشوف رقيق ولا تشوف عروس اللي ما عندهمش خبره كبيره مع المنتخب دونك هوني المشاكل الدفاعيه اللي عندنا براتيكمون هي مشاكل موجوده في السويد. بقى منتخب السويد انت تو ديجا كنت تحكي على اللاعبيه والاسماء ملاعبيه تلعب في نيفو عالي يلعب في بريتون يلعبوا في ليدز يلعبوا في ليفربول
2: دورتموند سفنسون دانيال سفنسون
3: اكسنتري دروا يلعب في الارسنال يلعب في دورتموند اتلانتا براغا
2: ايزاك هاين في اتلانتا
3: هاي. هاين لاكسيال في اتلانتا
2: اللي هو منطقيا ايزاك هاين باش يكون مع شواطه لانه هو لانه هو المدافع اللي يمشي لل
3: صحيح هو شوف الثلاثه هذوما كي تشوف لي دو زيكسونتري يولي تقول منتخب دفاعي
2: ما هما
3: بلي دو زيكسونتري اللي نجم يزيد معاهم
2: مونسون وزفونس هما اللي يطلعوا
4: جونسون سفنسون
3: فما ملاعبي برناردسون زاد يلعب في البوندسليغا 2 في كيل ملاعبي
2: اما الاخر مش يلعب جودمونسون وسفنسون سفنسون تاع بروسيا دورتموند وجودمونسون في ليدز
3: ونجم ملاعبي الاخر زاد نجم يكون اكسونتري راهو الملاعبي اللي يلعب في الانجلتير نسيت اسمه ضيعته تو
4: بيركفيل
3: لا لا لا
2: فما بيركفيل نتاع توتنهام زاد
3: يلعب في نيوكاسل دي ماركا كونتر برشلونة
4: إيلانغا
2: هو متو الشك في شكون مش يلعب مع ايزاك وجيكوريس نيجرين ولا إيلانغا واحد فيهم
5: نيغرين 10 اقل اكثر من
3: كونغو نيغرين 10 نيغرين باش يلعبوا رالي دوزا
5: غادي يلوجوا فيهم هذيك غاديك الشك والصوره هذيك اللي هابطت راهي ماهيش هي التشكيله هذيك يمكن مش يجرب بها مش ما تنجمش تكون هذيك التشكيله معناها
3: اما شوف مشكلتهم راهو في التيران سون اغريسيف واتليتيك اما في الخروج الكره نظيفه وهذاك علاش هو ديجا فوالا هذاك علاش هو خمم في لي ترانزيسيون في التحولات كي تفرجنا في لي دو ماتش اميكو اللي لعبتهم السويد كونتر سورتو النرويج شفنا فريق دفاعي
5: يحاول
3: بدلوا كونتر حتى كونتر اليونان بدل كونتر اليونان بدل شويه
6: شكون يسال الخطه التكتيكيه اللي تحكي عليها عندي كان تلعب 4-2 ولا
3: 3-2
6: اسكو هذه تساعد المنتخب التونسي احنا تروح تاخذ نحكيوا على السويد
5: احنا مش نمشيو
6: لوبجيكتيف لوبجيكتيف هو هل المنتخب التونسي قادر باش الخطه التكتيكيه هذه وجود صبري
5: مش خطه وقادر يلقى سباس
6: هذا هو اللي حبينا
4: المنتخب

0: الفور نتاعها هي منطقه وسط الميدان الملاعبيه يبرميتيو برشا البوزيسيون بالنسبه لي البوزيسيون هام وبريمورديال ولو بيز امبورطون عنده ديفيرسيفيكاسيون دو بروفيل على مستوى الاتاك لكن راهو ديما كيما فما حاجه بوزيتيف
1: فما
0: حاجه نيجاتيف راهو اللونتور موجوده في الـ في الـ في اللاك في لي تروز اكسيون يعني سيرتو شير اليميني كدال راهو نجمو نستغلوها نستغلوها بنجور اللي يكون على البروفيل نتاعو في الترانزيسيون رابيد انا الكلمه الكلي اللي حكيتها بتيتر الترانزيسيون هنا مش تصير راهو بالنسبه ليا ديما نحكي على ادفيرسير راهو سي تريز امبورطون مش نقص ومش عيب كي نحضروا سولون لادفيرسير راهو حاجه عاديه وهذيك هي التفاصيل التكتيكيه نتاع اي مباراه في كاس العالم راي كلمه السر المفتاح اللي حكيت عليها الاسبوع الفارط ونعاود نحكي عليها اليوم كي نفكوا مش نعملوا كيف سنتصرف راهو سي تريز امبورطون انا راني مع انه تكون فما دونسيتي في وسط التيران ما نحبش بتاتر نختلف شويه مع انيس على مستوى ولو انه لافي نتاعو راهو تريز امبورطون يقول لك بالنسبه ليا كونتر اون ايكيب اللي عندها دوز اتاكون من احسن ما فما انا نعمل سيكوريتي ونحاول اني نعمل نوسيون دو كوفرتيو تكون موجوده في الثلاثه تروز اكسيو لكن راهو كيما قلنا الفريق هذا عنده بوزيسيون ممتازه في منطقه وسط الميدان الفريق هذا يصوب يعني عنده نوبر نتاع تصويبات كل مباراة كبيرة دونك بالنسبة لي دونسيتي في منطقة وسط الميدان متاع ملاعبية اللي يعرفوا يلعبوا تحت الضغط متاع ملاعبية قادرين يدخلوا في الالتحامات متاع ملاعبية قاعدين انهم يمسكوا الكرة من بعد ما فوق الكرة سي تريز امبورطون انه لاتاكون الاول يكون انا تاكون ستاسيون يمسك الكرة يستنى زملائه ويصعدوا والثاني الموجود لازمه بريمورديال سواء باش نلعبوا بتروا 5-2 لاتاكون ثاني او بالكات 3-3 لي دو جوور دو كولوار واحد يكون اكثر على مستوى الامتلاك البروفيل نتاع بن سليمان انا نشوفه شواء ناجح جدا في المقابله نتاع السويد تريز امبورطون دونك هنا الثاني لازم يكون عكس بروفيل الجوور دو كولوار الاول اللي هو يكون جينيرالمون يا العاشوري يا تونيكتي نجموا يكونوا موجودين فما كلمه نحب نقولها لان الكلمه هذه خلقتنا رانا احنا مشكلتنا في تونس رانا ديما نطيحوا ضحيه لي بريجوجي ضحيه الاوهام المسبقه راهو ما حكينا في ديما ناخذوا احنا البوينت فيو هيستوريك نتاعنا رانا ديما وين ما نعملوا هيك البريجوجي والله اسمع كوب دي موند 2022 عملنا اونتام باهيه عملنا ماتش نول كونتر النرويج من بعد بالنسبه لنا المرسو سهل هي استراليا خسرنا ضد استراليا واحد بلاش راهو سي تريز امبورطون ما نستسهلوش راهو لازم نتعاملوا مع مباراه المنتخب السويدي انها اصعب مباراه في المجموعه انها اصعب مباراه ما لازمناش نطيحوا في البيج نحكي راهو على الراي العام الرياضي نحكي على المحللين نحكي حتى خلي انه راهو تحب ولا تكره راهو اللي يتقال واللي تحكيه في البلاتو واللي تحكيه حتى في الجماهير في الراي العام الرياضي في الشارع الرياضي في تونس راهو باش يوصل لزيكم تاعو للملاعبيه والستاف راهو بالنسبه لينا المقابله هذه مقابله هامه ومقابله اصعب
2: قادر سامحني المنتخب المنتخب التونسي المنتخب الوطني نتمنيو له ان شاء الله التوفيق ومش غير بعد ثلاثة ماتشات هو قادر المنتخب التونسي باش يفوز على السويد فما نقايص في المنتخب التونسي ممكن يتغلم السويد والا العكس المنتخب التونسي قادر من ضعف المثل الدفاع كما تحكي وانت سايك ربط الستة اللي يلزمهم يكونوا في وسط الميدان في وسط الميدان خاطر قوة المنتخب السويدي في وسط الميدان
0: شوف بالنسبة لنا راهو ما نجمو ما فماش حتى شك انك اذا كان ما عندكش ثقة في امكانياتك وما عندكش ثقة وما تمشيش باش تربح الماتشوات من غير ما تشارك عاد نمشيو نعملوا بارتيسيباسيون بها وشوية جاو شوية صوروا روحوا راهو سي تريز امبورطون تكون عندنا الفولونتي ان نربحوا لكن لا مانيير هي اهم حاجة فوزي راهو لا مانيير انت الفريق كيفاش باش تجاري المباراة شنو التشكيل اللي باش تبدا به والزون دو ريكوبيراسيون نتاعك وين كيفاش باش تلعب اهم كلمة قلتها انا كي تفك الكورة اش باش تعمل خاطر المنتخب هذايا رزين شوية على مستوى لي ترانزيسيون ديفونسيف دونك نجمو نستغلوا ونجمو نلعبوا على الكوتي هذي الكاستينج اللي مش يبدا وطريقه الانيماسيون اللي في ترانزيسيون اوفنسيف كيفاش مش تكون باش تكون فرقه وبريمورديال في المقابلات هذه
1: بالنسبه للاختيارات المتوقعه نتاع المدرب جراهام بوتر كريستوفر نورتفيلد كما قلنا ايزاك هاين فيكتور لونديليف كيف كيف جوستاف لاغريبيريل كمدافع سبورتينغ براغا الكسندر بن هارتسون لاعب كيل اللي قلت عليه انيس الاخر باش يكون هو على اليمين كيف كيف زاد معه باش يكون كارلسروم لاعب اودينيزي سيلعاري لاعب برايتون جابرييل جودمونسون لاعب ليدز يونايتد بنجامين نيغرين كلاعب رقم 10 الكسندر ايزاك وفيكتور جوكريس هذوما الاقرب دونك يلعب بيلعب دوز اتاكون
0: يعني 3 4 2
1: اقرب دونك يلانجا مش يكون على البنك وباش يلعب بين هارسون على الجهه اليمين
3: بالنسبه للمنتخب الدونسيتي في الميتران راه تنجم تصير فاسيلمون وحتى بثلاثه في المحور كيف يحط لك ثلاثه في المحور يلعب 3 4 2 1 الوغ لا ولات عندك دونسيتي في الميتران اللي تبلوكي تنجم تبلوكي الادفيرسير ما تخليش يلعب ثلاثه في المحور أربعة

0: بيان سور افيك لو رول
1: دي زيكسونتري
0: تاع لي دو زيكسونتري.
1: اي انت انت تو كي تشوف انت تشوف
0: هذا راه مش 3 5 دو انت بارونتيز
1: تفهمي ما تفهمي 3
0: 4 2 1 ولا 3 6 1 هذه هي اقرب فرضيه وانا حتى اذا يختار شو
1: 3 4 1 2 نحكي على المنتخب المنتخب السويدي راهو الملاعبين اللي باش يكونوا على الاطراف باش يدخلوا برشا للعمق هذا اكيد وثابت. انت تحكي على ليكيب ناسيونال نتاعنا احنا عندنا نجموا راهو نجموا عندنا الماتوريتي تكتيك ولا القدره ان نتاقلموا ونلعبوا ب 3 5 2 لكن انت لهنا مش تدخل في لي ديزيكليبر لانك هنا ضروره عندك انيك سونتري اللي نجم يا بوتي وديجا ريناي في ماتش برازيل وقادر يلعب اللي هو علي العاب يقدر يكون موجود كايك سونتري عكس جهه اليمين اللي بصراحه باستثناء شويه نافيتي راهو فاليري سيتان اريير سيتان اريير دو ناتيو كاليفي دو ميتيي ما نجمش يكون انيك سونتري لانه عنده نزعه دفاعيه
0: 3 6 1 فما اتاكون وزوج وراه ولا ينجم يكون الملاعب هذاك يكون العاشور يعني بار اكزومبل اللي ينجم يانيمي لوك الورد روا اللي تحكي عليه انت اللي عندي فينو
2: سؤال مهم لانه يعني رينا كيما حكى ياسين على المنتخب الامريكي رينا منتخبات فما فوارق بدنيه واضحه تقريبا ضد تضاح هل احنا بدنيا اللي شفتوه نمسا بلجيكا السويد كمنتخب اوروبي عندهم لاعبيه في التريو نيفو نجموا نقاوموا بدنيا 90 دقيقه اذا مش نلعبوا دفاع مثال نجموا
0: احنا عندنا مشكل مش منتور هو عندنا مشكل عنده سنين
2: يغطيني تعطيني مثال
0: علاش علاش على المستوى البدني واحنا علاش ديما نعملوا ميتون بي وميتون خاي
2: صحيح ولا العكس علاش
0: ولا بالعكس ميتون الاول ولا الثاني خاطر احنا ملاعبيتنا اللي تنشط في اوروبا ماهيش كلها تلعب
1: ماهيش كومبيتيتيف يعني
0: ماهيش كلها في 90 دقيقه لا بلوبار ابار دو تروا جوور لا بريبار كلهم يلعبوا في ميتون في 40 في 30 دقيقة في 10 دقائق وواسع ما يلعبوش المشكل البدني موجود أما احنا نجموا نتغلبوا عليه
1: باش نتغلب عليه سهلة الإجابة سهلة
0: مش نجاوبوا حتى مش قال قبيلة قال فما ثقة فما عزم فما تركيز كبير فما زوز عوامل أنا يظهر لي اللي هما ينجموا يعاونونا برشا باش ننجحوا في الماتش هذا اللي هو الابليكاسيون تكتيك واللي هو بوقفة صحيحة بون شادين الكرة سي فري تولي ما تعملش برشا
1: يعني انت هنا اخترت انك تعطي كرة للادفيرسير بطريقة
0: قدمية نجمو نشدو كرة تو بربي يا ياسين تو جديد علينا
1: تو نشدو
0: كرة مع انا
1: انت تحكي على جيرونس انت تحكي على جيرونس تو
0: على جيستيون دي ماتش
1: جيستيون دي ماتش صحيح انا انت تحكي على فاكتور تري امبورتون لو فاكتور دونترونور
0: احنا تو
1: دونك هنا سي تا لونترونور دو تي تي تي لو بروبليم فيزيك بالنسبة للملاعبية سيرتو الملاعبية اللي ناقصين كومبيتيفيتي اللي تحكي عليهم سي تري امبورتون لي شونجمون اللي باش تصير ولي شوا تكتيك اللي باش تصير وكور دي ماتش
0: خليني مش نفسر لك اول حاجه الابليكاسيون تكتيك شنو هو الابليكاسيون تكتيك انك تي فيرم لي زيسباس تي سير لي ليني اي لي زانترفال هذوما انت
1: كي انت خديت الشوا نتاع نطيحوا البلوك باش نلعبوا على ترانزيسيون هكا ولا
0: لا مش كيسيون طيح وما طيحش انت يكفي انك تي فيرم لي زيسباس وتسير لي ليني وتعمل معناتها لي زانترفال ما تخليش دي زيسباس للادفيرسير كلك سوا في بلوك ميديان مليون والا في بلوك با كيما حكيتي نجم يكون هذا اختيار راه نتاع مدرب يطلع البلوك شويه ويخدم في بلوك مليون نجم ما عندوش مشكل هذا من جانب معناتها الابليكاسيون تكتيك ننجحوا فيها ما نخليوش ديز سباس قدام الادفيرسير ما نخليوش لي زانترفال دو باس
3: هو حكى لك سامحني
0: لي دو ليني يكونوا قراب برشا
3: لي دو ليني لي دو هو حكى لك اللياقه البدنيه عالم
0: مش جابك اللياقه البدنيه نجيبوا اللياقه البدنيه انت كي تكون منظم تكتيكيا لي ديبونس انرجيتيك ما تكونش كبيره راه انه كل كما تقعدش تجري برشا وما يخليوش دي سباس ما بين ليني ولينيا
1: شوف نعطيك روبير نعطيك
0: روبير باش نزيدك خليني نزيدك
1: باش كمل النقطه هذه باش نعطيك روبير
0: نقطه فارقه ومهمه زاده في الماتش هذايا اللي هو البريزونس مونتال الجاهزيه الذهنيه اول حاجه الجاهزيه الذهنيه انك مستعد ديبونسي دي لينيرجي في الماتش هذايا وتجري وتفك وتعمل لي ترانزيسيون تاعك دونك فما استعداد ديجا للفور ولا لا هذه دي بار وبيان سور زيد على المستوى الذهني لازم اللاعبيه يدخلوا كونفيون عندهم ثقه كيف ما قال حاتم جورجوان الكلمه الاولى اللي قالها حاتم
2: فما يكونوا حاجه اخرى
0: معناتها ننسيو ماتش بلجيكا وهذاك ديجا ان ماتش افاسي
1: انا من لي زونترينور اللي بالنسبه لي سي تري امبورطون انك تغزر لي زابليكاسيون تاعك سواء في النيجاتيف ولا في البوزيتيف راهو كيما حكينا عن النيجاتيفيتي اللي صارت في ماتش بلجيكا وانا معك انيس صار برشا شونجمون صار بروبليم كبير على مستوى التمشي التكتيكي ماتش برازيل ناخذ روبير بال 3 5 2 اللي تحكي عليها انت ولا 3 6 1 بلوز موان ملاعب يكون موجود في راهو سي تري امبورطون سي تري امبورطون لي دو زيكسونتري وين يبداو يفكوا راهو اذا كان لي دوزيك سونتري باش يكونوا اليني مع لي تروا زاكسيو رانا باش تصير لنا مشكله كبيره مباراه السياد. دونك سي تري امبورطون سي بريمورديال لي دوزيك سونتري يبداو فكو من ليني ميديان يعني دي كو ليكسونتري ولا الجوار اللي باش يجي في الكولوار. دونك هنا كانترو في الزون هذيك سي تري امبورطون ملاعبيه وسط الميدان يدخلوا في ليغاليتي نيميريك لان احنا اذا كان يكون عندنا دوزيام اتاكون اللي يكون اكثر ويدخل اكثر منطقه وسط الميدان باش تولي عندنا سوبريتي نيميريك. هذه دونك هنا لي بوين فور جوست حاجه برك حاجه برك حاجه برك حاجه برك على على
2: بعضنا وما نطولوش في الفكره باش الناس تفهمنا على الخير.
1: باه حاجه برك انا جوست على على على البروبليم بروبليم فيزيك اللي عند ليكيب ناسيونال راهو ما يختلفوش اثنين ليكيب ناسيونال تو عندها دي زاني عندنا مشاكل على المستوى البدني ومش مشكله بالنسبه لي انا كاليتي نتاع اطر فنيه تعاقبت على المنتخب بالنسبه لي الكاليتي تيم تاع المرحله المورفولوجي نتاع لاعبيه التوانس البرا راهو سي تري امبورطون. هنا بالنسبه ليا الحل الوحيد عند مجارات المباراه عند المدرب المدرب ديتيكت لي بروبليم فيزيك ويحاول انه يستبق بلي شونجمون عنده عندك. دونك سي تري امبورطون انه المدرب يكون فيجيلون مع ستاف نتاعو اي بروبليم ولا اي ديكالاج ولا اي ديويل مربوح من طرف ملاعبي على حساب ملاعبي اخر. دونك سي تري امبورطون انه يستبق ويحاول يدخل بلي شونجمون والا بتغيير التمشي التكتيكي في وسط الميدان.
2: واضح كنا هكا حكينا بالبي على مباراه المنتخب الوطني التونسي المنتخب السويدي حكينا زاد على المنتخب السويدي. دونك ملتقانا على ديوان اف ام نهار الاثنين الصباح باش نكون معكم في نقل مباشر للمقابله كيف كيف بالتوفيق اكيد لمنتخبنا الوطني في مباراه مهمه جدا ضد منتخب السويد. والمنتخب الوطني التونسي قادر انه يعمل نتيجه ايجابيه رغم القوه نتاع المنتخب السويدي خاصه في الثلث الهجومي بوجود جوكوريس نيغرين ايلانغا وكذلك الكسندر ايزاك ولكن كل شيء وارد في كره القدم. فاصل قصير بعدها باش نحكيوا على مباراه المنتخب المغربي قمه اليوم ضد المنتخب البرازيلي.
4: نسور قرطاج على موعد مع أولى مبارياتهم في المونديال فجر الاثنين تونس السويد. تابعوا معنا على ديوان فام كل الكواليس التصريحات والنقل المباشر للمباراة. هذا كل أكثر من قلب مونتيري المكسيكية مع مبعوث ديوان فام الخاص حاتم جزبار. بلاتو سبيسيال لمتابعة المواجهة المونديالية الأولى لمنتخبنا الوطن انطلاقا من ماضي ساعتين ونص حتى للخمسة ونص متاع الصباح. ما لكونوا في الموعد وشجعوا نسور. ديوان فام صوتكم
5: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجوغ ليكوت على ديوان فام. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدوا نكبروا اكثر واكثر. ديوان فام صوتكم. ستاد ديوان ستاد ديوان
2: بداية من الساعة 11 ليلا في استاد ميت لايف في نيويورك المنتخب المغربي سيواجه المنتخب البرازيلي اليوم بداية كما قلنا من الساعة 11 ليلا. المغرب في آخر نسخة من كأس العالم عمل نصف نهائي ومركز رابع عالميا. البرازيل مغادرة من الدور ربع النهائي ضد كرواتيا في 2022 وقبل ضد منتخب بلجيكا هزيمة هدفين مقابل هدف في مونديال روسيا 2018. أليسون بيكر نيس وياسين وفوزي انتقد دفاع المنتخب البرازيلي قبل مواجهة المنتخب المغربي قال انه الليكيب اللي تحب تربح لازمها تكره قبول الاهداف. انا كيف نقبل هدف نتغشش. احكي على زوز اهداف اللي قبلوهم مؤخرا في المقابلات الوديه ضد مصر وبنما قبلهم في افريل زاد ضد منتخب كرواتيا وقبله زاد ضد نحن المنتخب الوطني التونسي. فما تخوف حتى في كلام كارلو انشيلوتي من خط الدفاع يخمم في ايبانيس كظهير ايمن بالرغم انه هو مدافع محوري يخمم في دانييلو بالرغم انه لعب يعني لعب برشا في اليوفي وكذلك فريق فلامينغو كمدافع محوري ويخمم في زاد كظهير ايمن. يعرفوا عندهم اسباب يعرفوا المنتخب المغربي عنده نوعية موهبة في الوسط وعنده نوعية موهبة في خط الهجوم. والمنتخب المغربي تغير زادا مقارنة بك في 2022 عيناوي بو عبدي صايبري لغير ذلك.
0: هو المشكل أنا ما نشوفوش مشكل في محور الدفاع. المشكل منظومة كاملة في المنتخب البرازيلي لأنه فما ملاعبية ما تقومش باللي رول ديفانسيف خاطر أنت اللي عندك
2: فرايجية
0: عندك دوز أكسيو عندك دوز أكسيو لاعبين فينال شامبيونز ليغ جابرييل مع الأرسنال وماركينوس مع بي إس جي معناتها تنجم تقول عندك برمي لي ميور زاكسيون في العالم، اما يقبلوا في الاهداف خاصه المشكل البرازيلي. صحيح مشكل المنتخب البرازيلي انه مشكلتهم بالنسبه لهم الدفاع، الادوار تقتصر كان على المدافعين، لا منظومه كامله
2: وحاجه ثانويه عندهم
0: الدفاع. هذه مشكلتهم، هذه علاش منتخب نورمالمون منتخب البرازيلي كل اربع سنين هو هيز مع كوب دي موند كل عام، اما مشاكلها هذه اللي قاعده تو عندها سنين من وقت اللي جاء نيمار وبون تو فيني ما سافوار ما هوش امبليكي برشا باللي رول بالادوار الدفاعيه، دونك هذه هي مشكلتها. معناتها وكانه المنتخب البرازيلي مقسوم على اثنين، منتخب يدافع ومنتخب
2: منتخب يعرف
0: انتم فكوا الكوره واعطيونا الكوره
2: وهنا نهاجم
0: تو الماركيو
2: هو ذاك علاش يلعب في كادوكات هو، لانه باش يحاول على الاقل يقول لك حتى اذا مش نقبل على الاقل
0: نجم الماركيو. ديجا هو حتى لي شوا نتاعو اللي عملهم تو ديرنير مو كلهم دي شوا اوفونسيف، معناتها ما عطاش روحه الفرضيه ولا لا بوسيبيليتي باش يخلي دي جوار يقوموا بالادوار الدفاعيه. سي نورمال باش تقسم المنتخب البرازيلي يتقسم ناس تدافع وناس تهاجم، دونك هوني ما عادش انا نتصور كازيميرو باش يلعب
2: بروماريش باكيتا معاهم فيني رافينا داكونا
0: باش يلعب باتاكون ولا بزوز ما نعرفوش
2: داكونا
0: فما كونا ولا
1: انا مقابلت مصر تفرجت وشفت الانيماسيون اوفونسيف نتاع ليكيب ناسيونال البرازيل. بصراحه فما ملاعبي بياس ميتريس في ليكيب ظهر اللي هو بالحق عنده امبورتونس كبيره برشا في تشكيله انجيلوتي. نحكي على رافينا الملاعب اللي ديكروشي ياخذ الكره يا نيمي يعطي لافون دينير باس ويكمل في السيرفاس مع لي زابيل نتاع دياغو. بصراحه دياغو ناديت انه اتاكون قاعد
2: ايغور صعيب يبدا به هما
1: اتاكون. الاغلب انه فينيسيوس باش يكون موجود لكن نجم يكون شوا سيرتو انه في الماتش نتاع مصر فينيسيوس كان جور دو كولوار ديكلاري، يعني كان اغلب على الكولوار يدخل برشا العمق وصارت جويل كبيره وكومبليمونتاريتي كبيره بينه وبين رافينيا عكس لي بروبليم. صحيح فما شويه بروبليم في الـ في الـ في الـ في الـ في الترانزيسيون ديفونسيف ولا في الانيماسيون ديفونسيف عند ايكيب هذه، لكن ككاليتي انديفيديال وبوتنسيال تكنيك بصراحه كل ملاعبي موجود في الخط ولا في الشطر الامامي نتاع الفريق قادر يعمل الفارق عكس المنتخب المغربي. المغربي اللي توتين بالنسبه لي نشوف انه يتحرك جماعيا ككتله واحده بصراحه قادر انه اتومومو يكون ديسيبليني سي لو بلون تكتيك. لامبورطونس نتاع لي زارير نحكي على زلزولي ونحكي على حكيمي، وبالنسبه ليا جوار دو كولوار زاد كيف لي زارير نحكي على الحكيمي والمزراوي ولي دو جوار دو كولوار نحكي على دياز وعلى زلزولي. دونك اهم حاجه في ليكيب زلزولي دونك
0: سسبوندي بليسي.
2: والمنتخب المغربي يا سيد مقارنة بكأس العالم تبدل
1: بنسبة كبيرة. زلزولي نتصور الانيماسيون في الكولوار عند ليكيب هذه دونك باش تولي مشكلة كبيرة.
2: دخل عيناوي وشاد رياض وابراهيم دياز والصايبري وايوب وعدي لاعب ليل وعيسى ديوب مدافع وسفيان الرحيمي اللي ما كانش موجود في 22، دونك تقريبا نحكيو على 8 ملاعبين جدد في المنتخب. منتخب مغربي جديد بعكس
1: دياز موجود
2: منتخب البرازيل هو بينهم
1: في شكون يلعب بلاصه زلزولي. دونك هنا لا كيستيون كي سوبوز سايبر يلعب اون بوينت ماتش النرويج الاخران يلعب اون بوينت
2: هو في بي اس في يلعب اون بوينت
0: خاطر توا زلزولي معناتها خساره كبيره الحقيقه المنتخب المغربي اللي هو تقريبا حتى في الكان الاخرانيه من ابرز اللاعبين اللي ظهروا في الكان اللي فات. بون في وسط الميدان عنده بوعدي الملاعب الجديد
2: بوعدي
0: ايوب بوعدي الملاعب هذايا اللي هو ريفيلاسيون بالنسبه للفوتبول معناتها في المغرب واللي هو ملاعب صغير
1: يختار العيناوي والعيناوي قدام مناحي
0: مناحي نصور زاد حتى
2: اكثر ديناميكيه وملاعبيه صغار في العمر
0: ديجور تكنيك فما خنوز زاد فما الخنوز ينجم يكون زاد موجود
2: ما يقرب
1: ليش
0: الخنوز فما ملاعب زاد يلعب
2: في انا بشاو بس
0: هو شتوتغارد ولا في شتوتغارد
2: يلعب في تو في شتوتغارد
0: في شتوتغارد
2: كون في جانك قبل
0: دونك الحلول موجوده.
1: شوف خلينا نكونوا واضحين بتاتر احنا باش
2: ندخل لا هي مباراه
1: تاريخيه نتمنوا كل التوفيق للاخوان المغاربه وهذه حاجه اكيده واي منتخب عربي، اما بصراحه راهو الانجاز اللي صار في 2022 مع ليكيب هذيك مع الامبيونس الكبيره اللي صارت راهو صعيب شويه انه يتعود
3: للأمان. المنتخب المغربي بعد عدم حصوله على الكاف وعلى البطوله الكاس افريقيا اللي تنظمت في المغرب والمشاكل
0: خذيتها قالوا خذيتها
3: لا مازال تو مخذاوه والاستئطاس ومتاس دخل فيه هو شوية تشكيك في المدرب لكن توا تدارك
2: تدارك وهبي محمد وهبي
3: تدارك جاهز وتجم قادر المنتخب المغربي باش يفوز على البرازيل. لما لا قلت لك انا اكثر مثال عندي في كاس العالم 22 السعوديه ربحت الارجنتين 3-1 ماهوش يعني هدف لصفر 3-1 وكانت مفاجأة كبيرة ياسر في قطر، يعني السعودية ربح على الأرجنتين بالرغم من الأرجنتين بعد حصلت على اللقب، لكن المنتخب المغربي قادر باش يفوز باش يقدم أداء كبير ياسر اليوم. وكما مباراة يعني انتظروها العباد الكل، يعني مباراة تونس والسويد العباد كل زاد المغاربة موجودة بعدات غفيرة يعني في أمريكا
2: في التيم سكوير
3: يجم الجماهير متاع المغرب يقدموا الإضافة للاعبين، وهذا معمول به
2: احنا والله باهي لسيس تعجبني. وشوية مش كون معنا بدر الدين اطناني من نيويورك باش يتابع المباراة، أكيد صحفي الزميل والمصور، بعد شوية باش يكون معنا باش يحكي لنا على الأجواء متاع مباراة المنتخب المغربي منتخب البرازيلي. مساء الخير بدر الدين.
6: مساء الخير ليك وكل المستمعين والمستمعات إذاعة الديوان معك الفيديو.
2: واضح، إذا بعد شوية أكيد بعد شوية بالنسبة لكم بعد شوية إحنا عنا مازال ترفع على 5 سوايع للمباراة هذه، مباراة المنتخب البرازيلي ومنتخب المغربي. شنو هي الأجواء غادي في قبل بداية المباراة بالطبيعة، وكيفاش كانت الأجواء في الزوز نظرية الصحفية بالنسبة للزوز مدربين؟
6: والله الأجواء نحن ما تعرف الصحفيين والمصورين فيهم قبل 4 أو 5 ساعات، لكن الحاجة اللي معناتها اللي مقارنة بكأس العالم الأخرين، أنا خامس كأس عالم غسيها، أنه الميديا سنتر يحل 4 ساعات قبل معناتها المباراة، ومعناتها تشوف العباد واقفة تستنى البرة نورمالمو، معناتها في المسابقات اللي صاروا في السابق وخاصة المسابقة الأخرى في قطر، أنه الميديا سنتر يحل من 9 متاع الصباح، معناتها تجي تخدم على روحك، معناتها تجي تلقى عباد مطيشة معناتها في الشمس، طقس حار وحار جدا 35 درجة اليوم بمدينة نيو جيرسي، ثم فوضى في التنظيم مقارنة معناتها بقطر بالبرازيل بروسيا، معناتها تحس انه الامريكان مازالوا ما مش فاهمين معناتها ارواحهم، حتى كي جيت انا نهار الخميس معناتها في المطار ما ثم حتى سيني انه الولايات المتحدة الامريكية تنظم كأس العالم، ما ثمش تزينة في المطار، ما تميش معناتها علي بلدين
2: كو ماهمش لهين بدر ماهمش لهين
6: صحيح لهين
2: لهين بالنبي الفاينل
6: وليلة ينجم نيويورك نيكس يتوج بطل معناتها
2: بعد 53 عام
6: بعد سنوات طويلة وتعرف هناك الأكثرية باسكت وفوتبول أمريكا ومعناتها رياضات البيسبول فهمتني. بالنسبة للكونفرنس دو بريس البارح قبل مباراة المغرب والبرازيل اللي تدور اليوم، كارلو أنشيلوتي مدرب سكي برشا، وانت نعرفك من مشجعي روما وتابع الدوري الإيطالي تعرف
2: هو رومانيستا كارلو
6: معناتها الكاب، وانا بالنسبة ليانا حكي الفريسيون
2: على المغرب
6: على المغرب قال البارح قال نحن متخوفين برشا من المنتخب المغربي لانه وصل عمل سيمي فاينل في قطر وكان الميريت لا تروزيام بلاس معناتها قبل كرواتيا في المسابقه الاخرى، معناتها زاد حتى عليهم البريسيون الجماهير المغربيه والصحفيين والكل يستناو في انه المغرب يعاود يعمل انجاز اخر كما صار في قطر. اشرف حكيمي معناتها كان حاضر البارح قبل كل شيء، معناتها الصحفيين البرازيليين والمغاربه والصحفيين اللي كانوا حاضرين كان هناو فوزوا باللقب الثاني في الشامبيونز ليج مع باريس سان جيرمان. اشرف حكيمي قال صحيح المسؤوليه كبرت تويكا ويلزم نفسكوا خيبه معناتها كاس افريقيا، تفهم اني انه اشرف حكيمي ما يحكي تاع الكوره كان سير تيران ما يحكيش معناتها في الكوليس شنو اللي بتصر الساس. مباراة كبيرة، مباراة معناتها حتى كان انتصر المغرب بالنسبة لنا ماهيش سيربريز لأنه المغرب لحد الآن من أحسن الفرق في أفريقيا وجماعة معناتها فاتت عندهم نفس الرأي ديالنا، نستناو أنه نشوفوا مباراة كبيرة مع غياب نيمار، تأكد غياب نيمار معناتها اليوم على المباراة بسبب الإصابة.
2: واضح، شكرا لك بدر الدين، بالتوفيق لك اكيد في التغطيه نتاعك لكاس العالم من نيو جيرسي من امام ملعب ميت لايف. بدر باش يكون موجود اكيد المصور الزميل الصحفي هو انشيلوتي باش نكمل في كلامه لانه رسمي هو ذكي وعموما الطليان يعرفوا الكونفرنس بريس يعرفوا كيفاش يتصرفوا يحكي، وقال قبل مواجهه المغرب قال معناتها هو منتخب مغربي اسد قال لي معناتها تنجم تشوف الاسد نهار الماتش قط معناتها تنجم كيما تنجم تشوفوا اسد بالرسمي دونك لما حكاك هو مدرب ذكي برشا الحقيقه ويعرف ويعرف قيمه المغرب لكن يعرف قيمه المنتخب اللي عنده زاد
3: تصحيح النتيجه هي المغرب السعوديه انفصلت على 2-1 مش 3-1 يعني
2: تصحيح
3: امان نحكي انا
2: انجاز في الاخر هو انجاز عربي
3: اي امانه المنتخب المغربي راهو قادر حتى شلوتي يحكي المنتخب المغربي قادر باش يعمل كل شيء كيما قلت لك حتى النهضه الصحفيه اللي قال عليها الحكيمي قال تدارك خيبه كاس افريقيا
2: ان شاء الله
3: يعني تدير خيبة يزموا يمشوا البعيد وبش يعملوا تأكيد تأكيد للمشاركة متاعهم في قطر وهم على أبواب زادة كاس عالم يعني دونك المنتخب المغربي في أصعب مهمة ليه لتسويق صورة المغرب في كاس هي إسبانيا والمغرب والبرتغال هذم الثلاثة المنتخبات شقاهم عاملين صورة ممتازة في الكاس العالم هذه
2: نتفكر أنا المنتخب البرازيلي كانت عنده صورة أسطورية كبيرة قبل كنا نقول تلعب برازيل قديش تاكل 4-5 يوم المنتخب المغربي بداية طعم مش طعم مش مش مش حتى بداية طعم طعم إنه يفوز منتخب البرازيلي نتفكر والله فما ثنائية صار الديال في مليو تراب بين نيمار وبيرامي في كأس العالم 2018 وقتها بيرامي تفوق على نيمار وسويسرا عملت 1-1 وقتها مع المنتخب مع منتخب البرازيل في 2018 عملت 1-1 البرازيل بعدها ديجا عملت أول وخسرت مع منتخب بلجيكا كيف كيف 2022 عاودت نفس الحكاية دونك في اخر السنين وخسرت في مؤخرا مع الباراغواي ومع اوروغواي وتعادلت معنا وعملت برشا نتائج تخوف وخوفت الجمهور نتاع منتخب البرازيل ما عادش نشوفوا فك الصوره الاسطوريه نتاع منتخب البرازيل ما يخسرش قوي نيمار فيني كذا تحس حتى الخوف نقص انا كيف شفت مباراه المنتخب المصري والمباراه منتخبنا
1: فما
2: ما عادش نخاف
1: انا فما
2: عبيد ما عادش خاف من البرازيل
1: فما دو دو ريبير حكيت عليهم انت امبليسيتمون حكيت اول حاجه على اهميه التواصل القدره التواصليه للمدرب انجيلوتي انت ديجا التشبيه ولا الفاسون هذه على المستوى التحضير البسيكولوجي وعلى المستوى مش تقزيم منافس هو لكن بطريقه ضمنيه هو قاعد يحفز في اللاعبين نتاعو راه ممتاز جدا على مستوى التواصل ومعروف انه على المستوى العالمي المدرب هذا قادر انه ديما يخرج افضل ما عنده للاعبين وخاصه على المستوى النفسي والبسيكولوجي واثنين اللي هي حاجه هامه الطابع التكتيكي للمدرب الايطالي راهو بتتر هذه هي الحاجه اللي كانت تنقص من اللاعبين مع البوتنسيال الكبير على ديسيبلين تكتيك لانه هذه الحاجه بتتر ركز عليها نحسب لي
2: سيتريزان
1: بالنسبه للعباء الدفاعيه اللي جل لاعب الخط الامامي في المنتخب البرازيلي وهذه راهي نقطه فارقه وبالنسبه لي في الـ في الـ في الـ في الكومبيتيسيون هذه البرازيل باش يكون عندها حضور مهم ومهم جدا خاصه على المستوى التكتيكي لانه التاش ظاهر التاش نتاع انجيلوتي راهي واضحه انا علاش نحكي هكا لاني تفرجت في زوج مقابلات الاخيره الوديه لاني ريت برشا ديسيبلين تكتيك عن المنتخب البرازيلي
2: عبر التاريخ ياسين كان قبل اللاعب البرتغالي البرازيلي كيف ما يحبوش التكتيك يحبوا الكره عنده
1: يحب ديما يلعب وقت الكره يبدا اوبوزيسيون
2: البرتغال 2016 لاول مره كان الديسيبلينيه تكتيكمون
1: هزت ضد فرنسا
2: بالمدرب فرنسيس سانتوس اللي هو مدرب قديم ومخ قديم 4-4-2 ويسكر وترانزيسيون ولعب انشيلوتي تو في مهمه تقريبا شبه مستحيله انك تحط اللاعب البرازيلي يدافع ويهاجم فرد وقت وتقول له ارجع وعندك هكا حاجه ياسر سايبر
1: فما رول اخر راهو ينجم زاد راهو سي تري امبورطون انك تولي تسكريفي ملاعبي على حساب ملاعبي نجم هنا راهو بالكومبوساسيون تصير راهو ان فما ملاعبيه مثلا فينيسيوس ولا ما نعرفش انا رافينا تعطيه اعباء ولا تعطيه مهام هجوميه وتقلصه من الاعباء الدفاعيه وهنا تسكريفي لويت ولا
2: النفس اليوم باش نشوفوا
1: الافكار التكتيكيه نتاع انجيلوتي
2: كما قال نادر حاليا نجم نشوفوا الوحيد رافينا اليوم الرسمي بيان ابليكي وانسان يعطي برشا فور للبلاد نتاعو اليوم شوفوا هل انشيلوتي ينجم يفرض على نيمار وفيني وكذا انه يهاجم
3: فرضوا قبل في ريال مدريد
2: في ريال حاجه
3: فريق نجوم زاد
1: فريق اوروبي
2: بريزيل ان كونتر نابل
1: منتخب البرازيل ثقافه وكلتور اوروبيه
2: البرازيلي ان كونتر نابل عندي انا على المستوى التكتيكي صعيب
1: راك تفرض عليهم حتى على جين ديفي وحتى على جين ديفي صعيب يعني
0: لا شوف ما هو سهل بالنسبه لانشيلوتي وديجا ممكن من نقاط الضعف اللي باش نشوفوها المنتخب البرازيلي في المونديال هذايا هو على مستوى الدفاعي خاطر راهو ميم حتى انشيلوتي مع تملي مدرب كبير ومدرب ليجوندير في كره القدم العالميه
2: ويقدروه
0: اما تطبيعه الملاعب البرازيلي وتكوين اللاعب البرازيلي
1: اللي قبلته ضد مصر راه سويت اون فوت انديفيديوال
0: سانتا
1: باس غلطة للجارديان.
0: لا ما شوف انا نتذكر تفرجت على ماتش فرنسا والبرازيل. لا تفرجت على ماتش فرنسا والبرازيل والبرازيل كانت نجم تخسر بسكور
1: بسكور
0: هذه دون با
7: ولا اليابان كانت رابحه بعد الاشتغال
0: فوالا صحيت ولا اليابان. بون بالنسبه للمدرب علاش حكى بالطريقه هذيك انشيلوتي وراهو خاطر لي ريزولتا اللي عملتهم مصر كونتر مصر
7: كونتر مصر
0: كونتر مصر وكونتر كونتر تونس يخليه يحتاط من منتخبات في شمال افريقيا في دون بار. وحتى المنتخب المغربي منسوب الثقة يزيد يعلى كي يشوف منتخب تونسي ولا منتخب مصري اللي هو أقل إمكانيات منتخب المغربي وتعب برشا المنتخب البرازيلي
3: نجم يخدم عليهم
0: دونك نجم يخدم عليهم. دونك هذاك علاش الثقة عند ملاعبي المغربي في الماتش هذايا كيف ما قلت أنت أمين ماهوش المنتخب البرازيلي اللي
7: مش في مهمة شبه مستحيلة
0: اللي الناس تخاف منه اللي هو ردو تابل وما عادش تنجم تربحه. لا منتخب البرازيلي اي فريق يكون منظم اي فريق ينجح في الـ في الـ بون في الـ في
7: الريغور تكتيك كبيره
0: في الريغور تكتيك وفي معناتها
7: ريفور
0: في الانيماسيون اوفنسيف نتاعو كلك سوا بالاتاك بلاسي ولا باللي ترانزيسيون. ومنتخب البرازيلي راهو اكثر ما يتعبوا من لي ترانزيسيون. المنتخب البرازيلي اكثر ما يتعبوا هو ديجا منتخب فرنسا عملوا هكا
7: تفكر كرواتيا 2022 بيريسيتش عمل ثنيه
0: صحيح
3: باش لقاو مستوى كبير ياسر المباراه هذه ظهر لي بعد مباراه امريكا اليوم الصبح ظهر لي النيفو المباراه بتاع المنتخب المغرب البرازيل باش تشوفوا ياسر الكره واحنا المطلوب في كاس العالم خاطر منذ بدايه كاس العالم مباراه برك في المستوى الباهي المباراه الاخرين كلهم يعني ما همش يعني مستوى بتاع كاس العالم ظهر لي تو بداية كاس العالم باش تبدا مباراة البرازيل ونكمل جملتي وخوض في اخر مباراة انا متكلم ياسر خليتك تبارك مباراة كاس العالم بداية كاس العالم باش تبدا مباراة البرازيل والمغرب
0: ان شاء الله
3: تدريجيا غدا ان شاء الله تونس باش تلقى النيفو باش يتصلح على خاطر على خاطر عديد المباريات اللي تعداوا الاربع مباريات باستثناء مباراة أمريكا يمكن معلم الجمهور معامل الجمهور والضغط والدخول اللاعبين بالطريقة في المطار كله أثر على الواحد. إن شاء الله نرى كورة باية من الليلة إن شاء الله.
7: أليسون بيكر باش عاد الرقم طفاريل والأسطورة جيلمار دا سانتوس كأكثر حارس برازيلي مشاركة في المونديال بثلاثة مشاركات قبيلة تعديت على مقابلة المكسيك. أنا باش نسألكم سؤال توا باش نعمل كيما كيما قدوت
1: ديجا قلت لك نحبوا نحكيوا عليه شويه
7: مباراة المكسيك وجنوب افريقيا فيها رقم تاريخي
0: ثلاثة احمر
1: دي لي سسبونسيون
0: ثلاثة احمر
7: اخر مباراة كان فيها احمر وقتاش
1: في لوفرتور
7: 1990 ماتش
1: ايطاليا وكاميرون
7: شكون خذا من الزوز من الكاميرون
1: من الكاميرون شو اسمه هو
7: لا لا ما يهمنيش ما نسالش ماشي صعب اكثر مقابله في تاريخ المونديال فيها ورقه احمر
0: البرتغال وهولندا
7: باتل اوف نورنبرغ هولندا البرتغال
0: اربع
7: مرات هولندا خالد بولا حروز وفان بروخوست وزوز من البرتغال كوستينا وكذلك ديكو وماني وكل
0: اربع مرات
7: زوز خذاوا
3: فما حاجه في المباراه هيك المكسيك صاحب الهدف الثاني يعني مرضى خايبه بوه قام جمجم تاعو بوه وقف معاه قال له راك باش تمركي بوتو مع المنتخب المكسيكي بو عنده شي ياسر مليمات ثلاثة شهر يعني هو البونتو هيك علاش هو الدموع تاع مش الانتصار دموع الهدف تكبو.
0: انا قبيلة حبي نتفاعل مع فوزي على الماتش المغرب والبرازيل خاطر الماتش هذايا نورمالمون مش يكون اكثر متابعة على المستوى العالمي بارابور اللي مش يتعدي ممكن بعد باش نشوفوا ماتشات اخرين باش نشوفوا
3: يعني بدايه كاس العالم كيما قلنا بدايه جماهيريا وفنيا
0: واول يوم المنتخب القطري هو اللي باش يستفتح مقابلات المنتخبات العربيه بعد شويه بعد دقائق كنت المنتخب
3: هو شرف في المنتخب القطري
7: دونك التشكيله المحتمله نتاع كل منتخب المنتخب المغربي نصير المزراوي شادي رياض لاعب كريستال بالاس عيسى ديوب وحشرف حكيمي مرابط ولا بوعدي معهم نايل العناوي لاعب روما وناحي سفيان الرحيمي ابراهيم دياز اسماعيل الصايبري باش يكون هو كلاعب رقم 9. بالنسبة للمنتخب البرازيلي ديما حمدي من نحكيو على تشكيلة محتملة دانيلو يمين ماركينوس وغابرييل ماغالايس في محور الدفاع الكساندرو على الجهة اليسار برونو غيمارايش وكذلك غازيميرو في خط وسط الميدان رافينا لوكاس باكيتا وفيني جونيور وماتوس داكونا ولا ايغور سانتوس او عفوا ايغور تياغو باش يكون هما باش يكون هو كلاعب رقم 9 مهاجم دونك زوز مدربين تقريبا بون مش من نفس الفكره، ولكن البرازيل اكثر اختيارات هجوميه واكثر شواء هجومي بالنسبه للمدرب كارلو انشيلوتي. باش نحكيو شويه على الاخبار الانديه التونسيه في السبع دقائق المتبقيه، فاصل قصير بعدين نحكيو بها كما قلنا على اخبار الانديه التونسيه.
8: ستاد ديوان، ستاد ديوان.
9: السلام ومرحبا بكم، معكم حاتم جزبار باش نكون في تغطية خاصة واستثنائية المشوار المنتخب التونسي في كأس العالم من قلب الحدث. خليكم أقرب، عيشوا معنا كل التفاصيل، اللحظات الحاسمة ومشاركة نسور كارتاج.
8: ستاد الديوان، ستاد الديوان.
7: وصلين معكم في ستاد الديوان من تو حتى للثمانية. ميركاتو متاع مدربين في برشا حركة الحقيقة في الصيف هذا، الهجرة إلى العراق. نحكيه على ماهر الكنزاري في نادي زاخو رسمين، قياس العقوب يمضي للمعشية مع نادي ديالي، مفاوضات متقدمة بين نادي القوة الجوية وخالد بن يحيى، ولأنه فما زاد مفاوضات مع منتصر الوحيشي من نفس الفريق. كوكي زاد تلقى اتصالات من نادي إربيل العراقي، كيف الميركاتو في تونس ومازال فماش برشا تحركات قوية، ولكن بعض الأخبار نقوله بالنسبة لوالد دربالي كانت عنده جلسة مع نادي الإفريقي والسياسي غير ذلك، ولكن فماش حتى شيء رسمي مش نكمل، وحتى اتفاق الملاعب عنده ممكن رغبة أخرى أنه يحب يحترف في البرة، وفما يعني وكالة عمال اقترحوا عليه عروض من أوكرانيا والمجر، ولكن هو نفسه مازال يزيتي مازال ما قرر حتى شيء، لا إفريقي ولا سياسي ولا عبسي.
3: هو المبدأ نهاية العقود يوم 30 جون، لعبات كل لا يجموا، فما عندهم ديون متخلدة، يجم لعبات كل ما تكلمش، حتى المدربين كما أنت محمد كوكي وقت جي تحكي معي يقول لك أنا العقد
7: بتاعي هو يقول أنا وأنا عندي حق المعلومة زاد
3: هي، أما العقود تجم تحكي عليهم حتى شيء. وأنت بالنسبة 30 جوان كان شي ملاعبي كما مثلا حمزة بلاصي مدد مدة سنة خاطر مازال على ذمة التراجي، لكن بعد 30 جوان كل شيء باش يبان. أنا مش نحكي على وضعية النادي الصفاقسي اللي هي صعيبته، اخرج اليوم 16 تقديم ترشحات،
7: 3 مخرج
3: جلسه العامه يوم 3 جويليه. المده التسييريه للهيئه التسييريه مده القانونيه يوم 3 جويليه توفى. المنع انتم ترفع الفلوس ماهيش موجوده بكثر، يعني تحب لك 3 مليار زوزو زوزو
7: وضعية غامضه
3: غامضه. وتشكون اسكو شكون قدم قائمه نترقبوا يوم الاثنين ولا يوم الثلاثاء يوم 16 مش نعرفوا فما شي قائمة
7: تقدم نجم بدل حاجة من تورها الاثنين ما تصورش
3: انه ايه هو المشكل. يمكن ما يقدم حد على خطر الازمة مالية خانقته في النادي الصفاقسي، يلزم رفع المنع، يلزم وضعية متاع النادي الصفاقسي توضاح منها اليوم قبل يوم 30 جويلية قبل 3 جويلية على خطر النادي الصفاقسي في وضعية صعيبة. ترقب هي المنحة متاع ايمن دحمان مش تو بتجمش تعطي تو. كما قلت لك ما فماش عبيد قاعدة الدعم، مصطفى السلامي قاعد يقوم بواجبه، عندك منحة الرلوية اللي حكينا عليها الأسبوع الفارط
7: هل من جديد فيها
3: التو بالنسبة لاتفقوا، لكن مازال على يعني كما الحبر على الورق التو نادي الصفاقسي يلزم حبايب متاعه تقف معه على خطر، ويلزم يمكن يلقاو شي حل آخر تأخير آخر أجل، وممكن 31 مايو ولا 30 جوان توزم يوخروا حتى 31 جويلية على خاطر بالوضعية هذه الناس فاقسي مش تدخل في وضعية إدارية غير قانونية.
7: واضح. بالنسبة للنجم الساحلي أنيس، البارح تم إغلاق بالطبيعة في بداية الأسبوع تم إغلاق ملف فريق المدافع الكيني ألفونسو ميجا مع فريق غورماهية، وتم تحويل المبلغ 156 ألف دينار. كيف تم إغلاق ملف أيضا الحارس علي جمال 190 ألف دينار، وتم إغلاق اللاعب صلاح الغديمسي لون الغديمسي راهو تنازل الموسم الفارط، بقات له 40 دينار 40 ألف دينار متاع أتعاب المحامين لغير ذلك، هو تنازل على كامل مستحقاته منذ الموسم الفارط 150 ألف دينار تنازل عليهم اللاعب صلاح الغديمسي. والنجم الساحلي تخل في ملف آخر ملف فهمي برمضان تقريبا 90 دينار.
0: رزمو اليوم اللي توال فما لجنة تفض النزاعات اللي قاعدة تتحرك قاعدة ولا برئيس سيد العكروت اللي قاعد يلم في الفلوس وقاعد يحاول يغلق ملفات، لكن ماذايا حل وقتي ماهوش كافي، لازم تزيد اللي توال برشا فلوس الفترة الحالية باش تنجم ترفع المعلم على الانتداب باش تنجم تشارك في الـ في الـ في الكومبيتيسيون بتاع البطولة الموسم الجاي. نتصور الحلول هذه باهية، لكن زيادة يوقع تدعيمها بحلول إضافية، دونك عندك رجال الأعمال سبونسور بيع ملاعبي ولا اثنين من الإتوال إذا ينجم يحل المشكلة هذية. تصور بيشتوصل للحل هذية في أخر المطاف، لأنه الاجتهاد اللي قاعد صاير مع لجنة فض النزاعات ومع تلميذ الفلوس اللي قاعد صاير وحده ما ينجمش يحل بون بداو في بيع لي زابونمون اللي
7: هذاك الحل هو
0: اللي لوج وانسيت سويت
7: دونك
0: كيف كيف صحيح دونك هذوما حاجات تنجم تزيد دعم ميزانية الفريق الفترة الحالية هذه باش ينجموا يحلوا مشاكلهم اون فوا بورتو لكن يظهر لي زاد بالمونطون اللي سمعناه الكبير اللي في حدود زاد 3 مليار دويت
7: 4 مليون دينار
0: ثلاثة
7: هو طاح حتى ما يقولوا أربعة أربعة باش يشاركوا في البطولة
0: معناها رسمية بون أنا سمعت ثلاثة
7: بالنسبة لرفع المنع أو ترفع بالقضية نتاع الفونسو ميجا عاد المشاركة تو
0: عاد
7: فوالا عاد المشاركة في البطولة
0: إن شاء الله إن شاء الله يفضوا مشاكلهم بل ما تزيد كما نقولوا تقدم السيزون
7: صعب أكثر
0: فوالا وزيد تصعاب ومع لازم اختيار مدرب واختيار افكتيف باش ينجم يشارك الموسم الجاي
7: ياسين الفكره نتاع ياسين مرياح في النادي الافريقي سمعنا برشا اخبار في بدايه الاسبوع الفكره نفسها تشوفها تنفع النادي الافريقي
1: الفكره مطروحه للامانه الفكره مطروحه لانه حسب الاصداء ولا الكوليس اللي صارت ما فماش نفي من اللاعب وفماش نفي من الوكيل نتاعو دونك فما امكانيه لكن انا ديما نقول راهو الانتقال اول حاجه فما دي زارغيمون ولا دي زاسيوس صغار نحكيو على عدم رغبه الترجي في تجديد عقد اللاعب وهذا هامه
7: واضح
1: الغايه ظاهر انه الترجي معاش حاجته بخدمات اللاعب زاد كيف تو ديبون من رغبة المدرب فوزي بنزرتي إذا كان طلبه بالاسم ولا حاجته به في محور دفاع نادي الافريقي الموسم القادم أكيد باش تكون رغبة المدرب ديسيزيف في الحكاية لكن على مستوى الإفيكاسيتي متاع الانتداب هذا اسكو مش تكون فما إضافة أو لا تو ديبون من كما قلت أنا من رغبة المدرب في مرحلة أولى والناس القراب من دائرة القرار في نادي الافريقي لأنه بصراحة جماهيريا وعلى مستوى الاثار المترتبه على الانتداب هذا ما نتصورش باش تكون فما حاجه كبيره لمصلحه النادي الافريقي بيان سور
7: تفضل خال بسرعه
3: يبقى الله زاد فما زاد سامحني
7: قبل تونسير تخاد القرب
1: لا سير فماش مشكله
3: هي. لا فما زاد بالنسبه لي انا فما طريقه ولا التوجديده هي كيما نقولوا احنا اللاعب ما عنده حتى عقد مفاوضات بين النادي الافريقي وياسين مرياح ممكن يحب يحركوا الترجي ونعرفوا صار الصراع
7: ينجم يكون فما بالرسمي كونتاكت
3: ما انا اللي حاسس
7: هو النجوم تاعو محترف نعرفوا عليه انه محترف وما عندوش
3: حسب الاخبار والبيانات حتى نتاع من كواليس النادي الافريقي عمره لا اتصلوا بياسين مرياح
7: واضح
3: ما فما حد شيء يمكن احد المحبين ولا واحد قريب للهيئه المديره وفما الطريقه اللي مش نطلع كره الملاعبي ولا كره المدرب وبالنسبه لنادي الصفاقسي راهو اذا قبل 30 جوان ما يدفعوش راهي ما تشاركش في الكاف راهو ماهوش يعني
0: آخر أجل.
7: شكرا خال شكرا للنيس ياسين نادر محمد زعبار مرمقني في الاخبار غدا مع جديد مع قدور الدرقي في استاد الديوان تصبحون على خير
10: نسور قرطاج على موعد مع أولى مبارياتهم في المونديال فجر الاثنين تونس السويت تابعوا معنا على ديوان فام كل الكواليس التصريحات والنقل المباشر للمباراة هذا الكل أكثر من قلب مونتيري المكسيكية مع مبعوث ديوان فام الخاص حاتم جسبار بلاتو سبيسيال لمتابعة المواجهة المونديالية الأولى لمنتخبنا الوطني انطلاقا من ماضي ساعتين ونص حتى للخمسة ونص متاع الصباح ما لكونوا في الموعد وشجعوا النسور ديوان فام صوتكم
11: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2 عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجوغ ليكوت على ديوان فام احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدوا نكبروا اكثر واكثر ديوان فام صوتكم
12: ديوان فام فلاش نيوز
13: موجز الثامنة ديوان فام عسلامة رئيسة الجمعية النسائية التونسية لزيت الزيتون سوسن مراد تعلن اليوم عن تلقي الدورة الخامسة من مسابقة ديدو الدولية لزيت الزيتون وهي أول مسابقة دولية متخصصة في زيت الزيتون تنظم في تونس بهدف تثمين جودة الانتاج الوطني وتعزيز إشعاعه على المستوى العالمي ودعت مراد في تصريح لديوان فما كافة منتجي زيت الزيتون الراغبين في المشاركة إلى إرسال عينتهم قبل 19 من جوان وهو آخر أجل لقبول الترشحات. ومن المنتظر أن تجرى عمليات التذوق والتقييم الحسي للعينات المشاركة خلال الفترة الممتدة من 22 حتى 24 من جوان بإشراف لجنة تحكيم دولية تضم 15 خبيرا ومتذوقا من دول رائدة في قطاع زيت الزيتون. الصندوق العالمي للطبيعة بشمال أفريقيا يقول إن رصد القرش الأزرق قبل سواحل منزلة مين بولاية نابل لا يدعو للقلق بل يعد مؤشرا إيجابيا على صحة وتوازن المنظومة البحرية في البحر الأبيض المتوسط، موضحا أن ظهور هذا النوع الذي يعيش عادة في المياه المفتوحة والعميقة ويتنقل لمسافات طويلة عبر البحار بما في ذلك البحر الأبيض المتوسط قد يرتبط بعوامل طبيعية مثل حركة أسراب الأسماك أو التيارات البحرية أو تغير درجات حرارة المياه. نشوب حريق بميناء صيد البحر بقليبيا من ولايتنا بالمساء اليوم وتحديدا بمركب أحد البحارة، حيث توصل وحدات الحماية المدنية إخماد النيران التي أتت على جزء كبير من المركب مما تسبب في أضرار جسيمة دون أن يسفر عن تسجيل خسائر بشرية فيما لا تزال أسباب اندلاع الحريق مجهولة. من جانبه طالب كاتب عمل جامعة الجهوية لصيد البحر بنابل فوزي الجربي في تصريح لمراسلة ديوان فم الجهات المعنية بضرورة توفير مقر للحماية المدنية بالميناء لتدخل السريع في الحالة الطارئة، خاصة وأنه يشهد حركية مكثفة لعدد كبير من المراكب مما يستوجب تعزيز وسائل الحماية حفاظا على سلامة البحارة.
14: احنا ما بينا طلبنا عدة مرات باش يوفرونا حماية في البرص، ما نقولوش يعني من القرش في البحر باش يعمل لازم يكون حماية باش حاجة يرجعوا يخرجوا لها سواء بر ولا بحر. اليوم احنا في برد يزم معناتها الواحد استوعب نتاعو 60% لقاو اليوم عندنا 200% زايد 160% وصلوا البرد بين
13: الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول عبر تروث سوشيال إنه بعد التوقيع الاتفاق مباشرة سيفتح مضيق هرمز للجميع وسيدخل استخراج الغبار النووي الإيراني المدفون عميقا تحت الأرض في الوقت المناسب. كما عبر ترامب عن أمله في أن تسير هذه العملية بسرعة وسهولة وسلاسة وإذا لم يحدث ذلك فلدى واشنطن البديل الأمثل، مؤكدا أن اتفاقه مع إيران هو جدار يمنعها من امتلاك أي سلاح نووي. الخليجية الإيرانية والباكستانية تتحدثان عن تجهيزات توقيع الاتفاق، حيث قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إنه لا خطط لدى الفريق المفاوض للسفر إلى جنيف أو أي مكان آخر خلال اليومين المقبلين ويجب الانتظار لمعرفة الموعد الدقيق لتوقيع مذكرة التفاهم، مؤكدا أن احتمال الانتهاء من مذكرة التفاهم خلال الأيام المقبلة كبير. نهاية الموجز الإخباري، شكرا على المتابعة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا ديوان فم.نت. إلى اللقاء.

نفسك تعلم واحنا قلناك نتعلم نسكت وانت موجود ما نرضى تتكلم نسكت وانت موجود ما نرضى نتكلم نفسك تعلم نفسك تعلم

شفتك فين وبنيجي سوا نحكي حكايتنا هنا للبحر عن قصة حب أقوى من السحر.

ديوان اف ام. نسور قرطاج على موعد مع اولى مبارياتهم في المونديال فجر الاثنين تونس السويد. تابعوا معنا على ديوان اف ام كل الكواليس التصريحات والنقل المباشر للمباراة. هذا الكل اكثر من قلب مونتيري المكسيكية مع مبعوث ديوان اف ام الخاص حاتم جسبار. بلاتو سبيسيال لمتابعة المواجهة المونديالية الاولى لمنتخبنا الوطني انطلاقا من ماضي ساعتين ونص حتى للخمسة ونص متاع الصباح. ما لكونوا في الموعد وشجعوا النسور. ديوان اف ام صوتكم.

0: أعدل مزدك على دي ان اف ام.
1: في بالك في بالك تونس خضرة تتحب من أول نظرة، لأصفر رمل لأخضر جبل، لأحمر غالي دم لليتها وسيدها الفحل.

0: 9.2. نسور قرطاج على موعد مع أولى مبارياتهم في المونديال فجر الاثنين تونس السويد. تابعوا معنا على ديوان فام كل الكواليس التصريحات والنقل المباشر للمباراة. هذا كله أكثر من قلب مونتيري المكسيكية مع مبعوث ديوان فام الخاص حاتم جزبار. بلاتو سبيسيال لمتابعة المواجهة المونديالية الأولى لمنتخبنا الوطني انطلاقا من ماضي ساعتين ونص حتى للخمسة ونص متاع الصباح. ما لكونوا في الموعد وشجعوا النسور. ديوان فام صوتكم.
1: Vous écoutez ديوان ف.

0: ديوان اف ام. ديوان اف ام فلاش نيوز.
1: موجز التاسعة ديوان اف ام. عسلمة. وزير التجارة والتنمية التصادرية سمير عبيد يقول إن المرحلة الحالية تقتضي تغييرا جذريا في طريقة عمل مراكز الخزن والتوزيع التابعة لديوان التونسي للتجارة وإحداث نقلة نوعية في أساليب العمل المعتمدة وآلية تحليل مؤشرات السوق. وأكد الوزير لدى أشرفه بمقر مركز النهوض بالصادرات على اجتماع موسع أن دور ديوان لا ينبغي أن يقتصر على المهام التقليدية، بل يتعين أن تكون هذه الهياكل مصدر قوة اقتراح فاعل للمساهمة في تطوير أدائه وتحديث منظومة الخزن والتوزيع وتعزيز حوكمة التصرف في مخزونات المواد الأساسية، مما يرفع من نجاعة التدخل وفاعلية الأداء. وأكد الوزير دور الاجتماع الذي يقوم به ديوان التونسي للتجارة في إطار تنفيذ سياسات الدولة في هذا المجال والمحافظة على القدرة الشرائية للمواطن، مبينا أنه يعد من أهم المتداخلين العموميين لتأمين سلاسل التزويد. اختتام الجولة التعريفية بآليات التمويل الجماعي بولاية قفصة، وذلك في إطار برنامج وطني انطلق منذ سنتين يهدف إلى نشر ثقافة التمويل التشاركي والتعريف بالفرص المتاحة أمام أصحاب المشاريع والشباب حاملي الأفكار. وضح المدير التنفيذي واحد مؤسسي منصة التمويل الجماعي جوهر المغيربي لمراسل ديوان فم أن هذه المحطة تعد العاشرة ضمن سلسلة من الجولات المبرمجة لتشمل 24 ولاية و279 معتمدية، من بينها معتمدية الحوض المنجمي وهي رديف وأم العرايس والمظلة والمتلوي وبالخير والكتار. في أخبار العالم، مصادر استخباراتية غربية نقلا عن وكالة بلومبرغ رجحت أن تكون إيران قد أعادت بناء أجزاء كبيرة من ترساناتها الصاروخية خلال فترة وقف إطلاق النار التي انطلقت في 7 أبريل الماضي. وبحسب مصادر الوكالة الأمريكية، يبدو أن إيران قد أضافت على الأرجح أسلحة روسية حديثة الصنع إلى مخزونها من الصواريخ، مما قد يمنحها القدرة للرد بكامل قوتها على أي عمل عسكري ضدها. ولم تستبعد المصادر أن تكون طهران قد استغلت فترة وقف إطلاق النار التي استمرت نحو شهرين للوصول إلى منشأة التخزين التي أغلقت مداخلها تحت الأرض جراء القصف الأمريكي الإسرائيلي. الشرطة في أمستردام تحقق فيما إذا كان مجرمون قد تسببوا في انفجار وقع في مبنى سكني أسفر عن إصابة 7 أشخاص وإجلاء 400 من السكان. وذكرت الشرطة اليوم أنه تم احتجاز 3 أشخاص، وبعد عملية إنقاذ واسعة تعتقد السلطات الآن أنه لا يوجد مزيد من الضحايا تحت الأنقاض. ووقع الانفجار القوي في ملحق تابع للمبنى السكني في الساعات الأولى من أمس، ما أدى إلى اندلاع حريق كبير وانهيار جزء من المبنى وفق بيان الشرطة. نهاية الموجز الإخباري، شكرا على المتابعة. موعدكم ينطلق الآن مع يولدس في ليزاني بونوغ. إلى اللقاء.
2: كرة واحدة، 104 مباراة في 39 يوم، 48 دولة تحلم بنفس اللقب. إذاعة واحدة تهزك إلى قلب الحدث. ديوان اف ام، مبعوثنا الخاص حاتم قزبار من أرض الملاعب في المكسيك، كندا والولايات المتحدة الأمريكية. فلاش

0: على ديو ان اف ام. عيش المونديال.
1: كل سبت وحد من 9:30 الليل تسمعوا ليساني بونور.
2: هلو هلو، مرحبا بيكم في الجولدن دايز في ليساني بونور.
1: ليساني بونور باي يولتز.
2: Hello, welcome to the show where all is gold. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في رحلة جديدة وحلقة جديدة من ليزاني بونوغ. كالعادة كل ويكاند من 9:30 الليل عندكم موعد مع الذكريات النوستالجي مع الزمن الجميل وبنة أيام زمان، هذا كله تخافيغ الموسيقى الأحداث والشخصيات. إذا على ذكر الشخصيات، كيما اليوم نهار 13 جوان 2013، خسر عالم الراي واحد من الأصوات اللي عندها بلاصة خاصة عن جمهور المغرب العربي. نحكي لكم الليلة على الشيب عقيل.
3: بريزونت عقيل خطر حسن الديزناف ومحرز والفندوم. في غيابك واش الصرالي وعشقك قتلني هبلني بكاني وعليه طاحوا الدموع وعشقنا صافي وهما بالسيف بغاو يردوه العشق الممنوع. قلع الحسين قلع.
2: اسمه الحقيقي عقيل عبد القادر، مولود في الجزائر عام 74 وتوفى في طنجة في المغرب من بعد اكسيدان دو غوت، وهو كان موجود غادي باش يحيي حفل. اغلب المصادر تسجل تاريخ الوفاة الرسمي نهار 14 جوان 2013، خاطر الاكسيدان صار في الليل وتوفى متأثر بجراحه. شيب عقيل بدي صغير برشا في عالم الراي، كان من الجيل اللي جاي بعد الأسماء الكبيرة كيما الشيب خالد، الشيب مامي والشيب حسني. أما هو عمل لنفسه لون خاص، صوته هكا دافي فيه شوية حزن وفيه زيادة طاقة الراي الشعبي القريب من الناس. اللي ميز الشيب عقيل انه ما كانش يغني رايه كهو، اما كان يعرف يخدم الغنيه باش تولي قريبه من الجمهور. اغاني كانت تسمع في العريس، في سهريات، في الكاسيت، ومن بعد ولينا نسمعهم في التلفاز وعلى يوتيوب. ومن الاغاني اللي تحفرت في ذاكره الناس وخلت اسمه حاضر بقوه في الراي، تحسدوا ولا تغيروا، نمكيتو با عمري، مازال مازال، والعشق الممنوع اللي تسمع فيها توا تبيب.

الرأي متاع شاب عقيل كان في جانب عاطفي واضح على الاخر، اما زاده كان في روح خفيفه وشعبيه، يعني نجم يغني على الوجيعه وينجم يغني الزهو والجو، وهذا بالضبط اللي خليه محبوب في الجزائر في تونس وحتى عند الجاليه المغاربيه في الاوروب. وفاته كانت صدمه خاطر كان مازال صغير في العمر، تقريبا في اواخر الثلاثينات، ومازال عنده برشا ما يعطي، اما ارث متاعو قاد صوت من أصوات الراي اللي ربطت ما بين جيل الكاسيت وجيل اليوتيوب، ما بين الراي الكلاسيكي والراي الشعبي الحديث. حكاية الشاب عقيل هي واحدة من حكاية الليلة، ما هيت نعطيكم سنيك بيك عالي ما زال يستنى فيكم الليلة في فلاش باك. مش نرجع لعام 2000 مع فيلم هيلو أمريكا، الكوميديا اللي خليت بخيت وعديلة يعيشوا الحلم الأمريكي بطريقتهم الخاصة، ما بين الضحك الغربة والصدمة الثقافية. في سيرو كامور نمشي وليلة الحلق الويد مع فيلم صيف حلق الويد، عمل تونسي نوستالجيك يحكي على تونس اللي نحبوها وتوحشناها. في The Journey الليلة نسافروا مع عاصي الحليني من بدايته في استوديو الفن وأوائل ألبوماته حتكشي نوصلوا لآخر إصدار، نحكي على لتغيب، نحكي لكم على مسيرة فيها أكثر من 30 سنين نجاح. Bien sûr et bien évidemment avec ma équipe exceptionnelle et formidable the one and only مخرج الحصة محمد زعبار hello and the outstanding معاد الحصة راسم بن يونس hello انا قلت تعطيت الله السلام عليكم مين ما كنتون، وعدكم سهرية exceptionnel تبدا مع اغنية exceptionnel هذه number one song العام 2010، واحدة من اقوى الدانس بوب في الالفينات هذه sun is up ina

0: À Abdel Moujdek à la DNFM.
1: Les années bonheur.
2: Hello, de retour في رحلتنا نحو الجولدن ايرا ومرحبا بكم في اولى محطاتنا لليله. نحكيو في فلاش باك ونرجع بكم اسونسيلمون العام 2000 اللي ما كانش عام عادي جدا في تاريخ السينما كسوا العالميه ولا حتى العربيه بحكم انه اول عام في الالفيه الجديده وقتها صناع السينما في العالم الكل جندوا لانتاجات خياليه وكبيره على الاخر. في العالم العربي باغ اكزامبل وتحديدا في مصر تم انتاج اكثر من 30 فيلم كيما الناظر، فيلم ثقافي، الابواب المغلقه، ابناء الشيطان وغيرهم. اما من الافلام اللي كسرت الدنيا كان فيلم هيلو امريكا اللي نحكي لكم عليه توت سويت في فلاش باك.
1: فلاش باك.
3: يس مامي
4: دكي بيبي
3: مين ازيز از اديلا بوكس My mother.
4: What does it mean?
5: بتقول هتقعد في أمريكا لحد إمتى؟
6: ما تطلب لي 2 مليون.
4: Come on, baby.
3: I don't speak English.
4: I'm not ready.
3: Like this. What it means this?
4: أنت في أمريكا.
3: We are very big in our country. Congratulations.
7: Freedom.
8: ربنا يفتخر في وشك ويهنن عليك.
4: إن شاء الله.
8: Take it or leave it.
2: هيلو أمريكا هو فيلم كوميدي مصري من إنتاج عام 2000 وهو جزء الثالث من ثلاثية بخيت وعديلة بطولة عادل إمام، شيرين، إينيس مكي، أسامة عباس ومن إنتاج مصر للتوزيع وتأليف ليلين الرملي وإخراج نادر جلال. الفيلم تعرض بمناسبة عيد الفطر وتحديدا نهار 8 جانفي عام 2000. مدة العرض متاعه كانت 115 دقيقة وتصور ما بين مصر ونيويورك. وقتها أو في الجزء الثالث هذا يتقابل بخيت اللي هو عادل إمام وتجيه دعوة من ولد عمو نوفل باش يزور أمريكا. يسافروا بخيت وعديلة للبحث عن الثروة وتحقيق الأمريكان دريم. أما أول ما يسافروا ويحطوا سقيهم على أرض الواقع يتصدموا بمجتمع مختلف تماما، الشيء اللي خليهم يعيشوا صعوبات كبيرة في المعيشة، في الإقامة وحتى في العادات والتقاليد والقوانين. الشيء اللي عبر عليه في الفيلم مواقف كوميدية أما ظهرت الفوارق ما بين المجتمعات الشرقية والغربية.
3: سيو يا سردي أشوف وشكم بهير تروح وترجع لنا بالسلامة يا بخير.
9: اوعى تنسانا يا بخير.
3: امبوسيبل. أي خدمة من أمريكا
9: بخير.
3: أحب أقبلك الأتاري ما تخافش، المهم أنا عنواني موجود على انترتاس. أي حد عايز أي حاجة من أمريكا يبقى يكلمني.
9: أمانة عن أول ما تقابل الرئيس الأمريكي قل له زكريا بيقول لك خلي بالك من القضية.
3: قضية إيه؟
9: القضية الفلسطينية، قضية العالم الثالث يا بخير، العولبة.
3: أنا هبكلمه وخلي بالك من الإمبريالية. أنا واخد التطعيم.
4: بخيت إحنا تأخرنا على الطيارة. ولا يا بخيت.
3: يا سمامي
4: استنى. ولا استنى يا بخيت استنى يا ضنايا، نسيت برطمان المشي اللي انت بتحبه.
3: ثانك يو مامي ثانك يو.
4: هتوحشني هتوحشني يا ابن الكلب هتوحشني.
3: ريفر مايند مامي ريفر مايند. ان شاء الله اول ما هستقر في امريكا انا ابعت لك الفيزا وتذكره الطياره. ها اربعت اوكي ايفريبادي باي باي.
4: خلي بالك على نفسك. تكي بيبي.
3: مين
4: تكي بيبي؟
3: تكي بيبي. اوكي.
2: بالصدفة يتعرض بخيت الأكسيدان تسوق فيه بنت مرشح للرئاسة الأمريكية. نوفل ولد عم بخيت بحكم أنه عايش في أمريكا ويعرف القوانين قال له هذه فرصتك، نجم ترفع دعوة قضائية للتعويض على الأكسيدان. يشكي بخيت ويطلب المحامي بتاعه بتعويض قدره 5 ملايين دولار خاطر تعطل عن العمل بسبب الأكسيدان. يربح بخيت القضية أما الفلوس تمشي ما بين أتعاب المحامية وشركات التأمين. ومن بعد ما كان المرشح للرئاسة يتعامل معه بالباهي بطبيعة كان خايف أنه يخسر الانتخابات يتقلب عليه ويولي بخيت شخص غير مرغوب فيه. وحتى مصر بلاده تقول أنه تصرفات المواطن المصري هذا بخيت ماهيش باش تأثر على العلاقات المصرية الأمريكية. وبهكا حسابات بخيت وعديلة الكلها تطيح في الماء ويرجعوا لمصر فلسين.
10: الطيارة جاهزة.
3: فين؟
10: فوق روف الأوتيل.
3: أوكي.
10: تحب أجي معاك؟
3: لا لا لا خليك أنت، أنا أحب المباحثات مع الرئيس الأمريكي تكون في سرية تامة نظرا لحساسية المشاكل اللي احنا هنتناولها خاصة مشكلة الشرق الأوسط.
4: شد حيلك يا بخيت، قولوا كل المصريين وكل العرب معاك.
3: لن أفرط ولن أساوم ولن أستسلم.
2: هلو أمريكا هي فلاش باك لليلة.
1: فلاش باك.
2: نحن سهريتنا ما زالت متواصلة ورحلتنا نحو الجولدن إيرا ما زالت متواصلة. مقبل خليكم تعملوا انتخيبان كيف مع الديفا هيفا وهبي.

0: كالعادة وقال الله يقطع لنا عادة كل نهار سبت نبرشوركم على أغاني عندهم نفس الاسم أما مش بالضرورة عندهم نفس الروح ولا نفس الفايب اللي لا كلمة السر هي حبيب عينيا.
1: الاسم على الاسم.
0: عام 2003 أصدر هاني شاكر ألبوم بحبك يا غالي، واحد من أنجح ألبوماته. الألبوم اللي كانوا فيه أغاني بحبك يا غالي، مش حب وبس، طول ما أنت معايا، وغنية حبيب عينيا اللي هي من كلمات حسن عطية وألحان المبدع وليد سعد. شخليكم تعملوا أنتخي بون كيف مع حبيب عينيا هاني شاكر، وبديوا خموا وبرمشوا زعم شكون الفنان الثاني اللي غنى غنية حبيب عينيا عام 2016.

عام 2003 نمشي بيكم العام 2016 ونحكي لكم على فنان لبناني اسمه أنور الأمير. خرج أغنية اسمها حبيب عينيا وزيدة. الحقيقة الأغنية ضربت على خير. بون صحيح الفنان اللبناني هذا ماهوش ستابل, يعني يختفي ويرجع اكسترا ومنتجاته قليلة, أما أغنية حبيب عينيا من الأغاني اللي ضربت ونجحت بالكدا, سورتو إنها من ألحان توني أبو جودة وصورها فيديو كليب من إخراج فيدي حداد.

0: Sirène, Béja, Seliena, Dion FM, Dimamrak, à 103.2.
1: نسور قرطاج على موعد مع أولى مبارياتهم في المونديال فجر الاثنين تونس السويد. تابعوا معنا على ديوان فام كل الكواليس التصريحات والنقل المباشر للمباراة. هذا كله أكثر من قلب مونتيري المكسيكية مع مبعوث ديوان فام الخاص حاتم جسبار. بلاتو سبيسيال لمتابعة المواجهة المونديالية الأولى لمنتخبنا الوطن انطلاقا من ماضي ساعتين ونص حتى للخمسة ونص متاع الصباح. ما لكونوا في الموعد وشجعوا النسور. ديوان فام صوتكم.

على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس جابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم.

0: ديوان فم فلاش نيوز
1: مجزء العاشرة ديوان فم عسلمة. جمعية أبصار لثقافة وترفيه الأشخاص ذوي الإعاقة تدعو بمناسبة إحياء اليوم العالمي للتوعية بالمهق الموافق ل 13 من جوان من كل سنة إلى تعزيز إدماج الأشخاص المصابين بالمهق في المجتمع وضمان تمتعهم الكامل بحقوقهم الصحية والاجتماعية والاقتصادية بعيدا عن كل أشكال التمييز والإقصاء. وأكدت الجمعية في بيان نظرته اليوم أن المهق يمثل حالة وراثية نادرة تؤثر على إنتاج صبغة الميلانين المسؤولة عن تلوين الجلد والشعر والعينين، مما يترتب عنه حساسية مفرطة لأشعة الشمس وضعف في البصر بدرجة متفاوتة، مشددة على أن هذا المرض يعد شكلا من أشكال التنوع البشري الطبيعي ولا ينبغي أن يكون سببا للوصم أو التهميش. الشركة التونسية للكهرباء والغاز الأقليم المختص بإسفاقس تعلن عن انقطاع تيار الكهرباء غدا الأحد 14 من جوان بسبب أشغال على خطوط الكهرباء ذات الجهد المنخفض والمتوسط من الساعة 7 صباحا وحتى 4 بعد الزوال في طريق تنيور من الكيلومتر 3 إلى الكيلومتر 4. ومن الممكن أن لا يشمل هذا الانقطاع كافة الأماكن المعنية، كما يمكن إرجاع الكهرباء دون سابق إعلام في صورة انتهاء الأشغال قبل التوقيت المحدد. في العالم، قصف وغارات على بلدة في جنوب لبنان وشرق، حيث نفذت قوات الاحتلال غارتين على بلدة بيلات في قضاء مرجعيون وقصف مدفعي إسرائيلي على محيط بلدتي سحمر ويحمر في البقاع الغربية. بنوك إيرانية تعلن اليوم تعرض عدد من خدماتها الإلكترونية لاضطرابات تقنية أثرت في تنفيذ المعاملات المصرفية الرقمية وسط تقارير غير مؤكدة عن احتمال تعرض البنية التحتية لهجوم إلكتروني. وفادت وكالة أنباء فارس بأن العطل شمل بنوكا رئيسية نتيجة خلل أصاب جزءا من الخدمات الأساسية المرتبطة بشركة الخدمات المعلوماتية الوطنية منذ نحو الساعة 4 فجرا، وأدى العطل إلى تأثر عدد من الخدمات المصرفية بما في ذلك تطبيقات الهاتف المحمول والخدمات المصرفية عبر الانترنت وأجهزة الصرف الآلي ونقاط البيع الإلكترونية وبعض الخدمات المرتبطة بالبطاقات المصرفية. نهاية الموجز الإخباري قدمته لكم أميرة مقني. أخير أخبار الرياضة تأتيكم الآن مع كريم مقني، إلى اللقاء.
0: عبد المجتك على ديوان فم. كرة واحدة 104 مباراة في 39 يوم، 48 دولة تحلم بنفس اللقب. إذاعة واحدة تهزك إلى قلب الحدث. ديوان فم، مبعوثنا الخاص حاتم قزبار من أرض الملاعب في المكسيك، كندا والولايات المتحدة الأمريكية.

0: UNFM. عيش المونديال.
1: على ديوان اف ام يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس، قابس، تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان اف ام صوتكم في زغوان، القروان، باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت. على ديوان اف ام احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان اف ام صوتكم. ديوان اف ام فلاش سبور.
0: مرحبا بكم في الفلاش سبور. منتخبنا الوطني التونسي استكمل تحضيراته لمواجهة السويد فجر الاثنين 3 متاع الصباح بتوقيت تونس. بعد 5 ساعات باش تكون التدريبات الاخيره لمنتخبنا قبل المباراه وتدريبات مفتوحه ربع ساعة أولى فقط من وسائل الإعلام كيف كيف في ندوة صحفية للناخبين التونسي والسويدي. كل اللاعبين على ذمة صبري اللموشي في انتظار التشكيل اللي باش يتم اعتماده والرسم التكتيكي بعد التدريبات الأخيرة. ديما مع المونديال هدف للتاريخ لخورخي بوعلام، يمنح المنتخب القطري أول نقطة في تاريخه في كأس العالم. منذ لحظات تقريبا منذ 20 ثانية تنتهي مباراة قطر وسويسرا. سويسرا كانت متقدمة منذ الشوط الأول من ركلة جزاء، وثم منتخب القطري دقيقة 95 خلقي بوعلام المدافع القطري هو اللي سجل هدف التعادل. مباراة انتهت بالتعادل هدف مقابل هدف، هي نفس نتيجة المباراة اللي انتهت بين كندا والبوسنة والهرسك في نفس المجموعة. زلنا مش نحكيه على المونديال، ولكن نرجع للشأن الوطني. المنتخب التونسي أقل من 23 عام انهزم اليوم أمام البرتغال في نهائي دورة تولون 2-0، مردود محترم لأبناء المدرب أنيس بوجربان أمام منتخب مدجج باللاعبين الناشطين في أبرز الفرق الأوروبية. الترجي الرياضي التونسي أصدر بليغ شديد اللهجة عبر فيه على استنكاره لما وصفه بالحملات المنظمة والممنهجة اللي تستهدف الفريق ورموزه ومنتسبيه بهدف المساس بصورة النادي والتأثير على الرأي العام خارج الأطر القانونية. بين الترجي يجي بعد ساعات قليلة من بليغ اللي كان أصدر النادي الأفريقي لأكد فيه على رفض القاطع لكل أشكال العنف داخل الملعب والملاعب وخارجها، واعتبار ما حصل في الدربي شهر التالي اعتداء خطير يستوجب كشف الحقيقة. كيف كيف الأفريقي يستغرب ويعتبروا محاولات تزييف الوقاع عبر بعض مواقع الإلكترونية ووسائل الإعلام للتغطية على المعتدي على المهدي ميلاد نائب رئيس النادي الأفريقي مقصدوني محمد أمين توغاي في مباراة الدربي شهر التالي. بعد البلاغ هذا يجي بلاغ ثاني للترجي الرياضي التونسي. ترجي فيه البلاغ نص المراسلة اللي كان بعثها لمكتب الرابطة ويطالب فيها بتمكينه من الملف التأتيبي لمحمد أمين توغاي. توغاي كما نتفكروا الناس الكل كان تمت معاقبته من طرف مكتب الرابطة ب 12 شهر إيقاف عن النشاط في كل الملاعب في تونس، وبالتالي ترجي الرياضي التونسي يطالب مكتب الرابطة بنص القرار هذا وتحيينه، وكذلك يبشي يتوجه به إلى الاستئناف كيفه كيف النادي الافريقي، لانه فراس شوات لعب النادي الافريقي تمت معاقبته بثلاثة مباريات والنادي الافريقي كان اعلن انه مش يتوجه نحو الاستئناف. نادي ايك لارينكا القبرصي اعلن على تعاقده اليوم العشية مع لاعب الدولي التونسي عمر العيوني لغاية جوان 2028، عامين اضافيين لعيوني. العيوني مع نادي هاكن السويدي كان لعب 100 مباراة سجل فيها 25 هدف. نرجع لكأس العالم المباريات. كما قلنا قطر منذ قليل تتعادل مع سويسرا هدف مقابل هدف، وهدف للتاريخ كما قلنا لخورخي بوعلام دقيقة 95 منتخب القطري. البرازيل 11 متاع الليل بعد أقل من ساعة ساعة غدرجين توجه المغرب، ثاني المنتخبات العربية اللي دور مبارياتها في المونديال. كيف كيف زوز مباريات الليلة في الفجر، نقاو هايتي ساعتين تصبيح توجه اسكتلندا، وأستراليا 5 متاع الصباح يتواجه المنتخب التركي. فلاس بروفيت أما سبور بقي متواصل على ديوان اف ام. أكثر تفاصيل ديوان اف ام بونت.
1: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان اف ام. ديوان اف ام.

0: عبد المجدك على DMF.
1: Les années bonheur by Yultiz.
2: هلو مرحبا بكم في ساعتنا الثانية من رحلتنا نحو الجولدن إيرا. انتم ما زلتوا تسمعوا في ليزاني بونور ومكملين معاكم حتى لنص الليل كالعادة. الليلة نبدأ وبلتو ساعة ثانية ديما تبدأ بحاجة توصية اكسبسيونيل. الليلة في سيرو كامون مش نحكيو على غنية ومش نحكيو على شخصية, الليلة نحكيو على حلق الويد وبالتحديد على فيلم سيف حلق الويد. حاجة تونسية بنينة ونوستالجيك على الاخر, حاجة ترجع بينا للتسعينات وحلاوة التسعينات وبساطة التسعينات. شفتوا وقت اللي نحكيو على حلق الويد البلاصة اللي حبوها توينس الكل بريسك, واللي باش نعيشوا في جو البحر والصيف ونسمة حلق الويد والمشموم وكعبة البريك بعد العومة وجو تونس اللي كانت دور السندولاند. ما يعجبك كين هو وما تحبو كين هو.
3: سيرو كمون
2: سيف حلق الويد وإلا أنيتي على جولات, فيلم تونسي فرنسي خرج عام 96 للمخرج التونسي فريد بوغدير. دور أحداث الفيلم في ضاحية حلق الويد عام 66, عام قبل حرب الأيام الستة. يظهر الفيلم التعايش السلمي وظهر الفيلم التعايش السلمي ما بين عائلة مسلمة, عائلة مسيحية كاثوليكية وعائلة يهودية, ويحكي على علاقة الصداقة ما بين مريم المسلمة, تينا الكاثوليكية وجيجي اليهودية, واللي كانوا ما يتفرقوش كيما عائلتهم اللي الدين ما أثرش عليهم, أو اختلاف الدين بلوتو ما أثرش عليهم وعلى صداقتهم. لكن هذا الكل يتبدل من بعد حرب الأيام.

0: الثاني؟
1: نكون زوجها وبوها الثاني.
2: مريم
0: تبري بعلاج دفر روحك هكا؟ تحب تموت وحدك؟
3: تحبش تشرب حاجة عملتيش؟
4: مذبية خلي صغري بين يدي أنا صغري كل عصافر على الغفلة يفرفت ودير.
5: مثل في الفيلم برشا ممثلين من البلدين المختلفة، مصطفى العدويني، فاطمة بن سعيدين، هيلين كاتزاراس من تونس، مثلت زيدا الممثلة التونسية الإيطالية كلاوديا كاردينال اللي هي ألاباز مولودة في حلق الويد عام 38، ومثل زيدا جميل راتب من مصر وبرشا غيرهم. بخلاف القصة اللي كانت مثيرة للجدل واللي تعرضت لبرشا نقد، اتفقوا النقاد أن المخرج فريد بوغدير أبدع في تصوير مدينة حلق الويد وجمالها التونسي والمتوسطي. وسيغمان ما ننسيوش أغنية سيف حلق الويد للمبدع لطفي بوشناق، أغنية تونسية 100% كلمات ولحن وصوت، بالأخص وقت اللي يقول ماذا بيا ماذا بيا نخبي صغري بين يديا، أنا صغري كيل عصافر على الغفلة يفرفت بطير. خليكم تعملوا أنتخي بون كيف على أغنية تونسية ما تشبه لحتى أغنية أخرى.
6: ما احنا هيام تشبه لمنا من كل جناس غني معفقين.

0: Adel Mouchtek ala Divin FM.
1: Les années bonheur by Yultiz.
2: شنو رايكم لو كان نعملو بوس صغرونا للماضي ونرجع شوية للحاضر ونكتشفو فريش هيتس لليلة ونحكيو على جديد صابر الرباعي وغنية سولو جاسما
3: فريش هيتس.
2: غنية تحت الياسمين ولا سولو جاسما هبطت في بداية جوان 2026 وهي سنجل جديد وهبط معها كليب رسمي على يوتيوب. العمل شد الانتباه بالقديخة الغنية فيها ميكس ما بين العربي والفرنسي، فيها روح تونسية واضحة من العنوين من التصويرة وحتى من الجو العام متاع الفيديو كليب.
4: Dans la Médina au bout de la rue tordue une porte bleue un mur de chaux fondu ta voix descendait des balcons fleuris le soir

الفيديو كليب خدم على الهوية البصرية التونسية، شفنا اللون الأزرق والأبيض، شفنا الياسمين، شفنا الجو القريب من المدن القديمة وسيدي بوسعيد. يعني الفكرة لنا مش غنية حبك أو مزيدة تقديم التصوير التونس بطريقة تخيز إليغانت وتخي مودرن. العمل هذا يجي من بعد مسيرة طويلة لصابر الرباعي، الفنان اللي عرفناه بصوته القوي وأغاني كبيرة في العالم العربي. أما لهنا واضح أنه يحب يجرب فورما أخف بروبابلومون أقرب للمنصات وللجمهور اللي يحب الغناء القصيرة وفيجوال يكون قوي. خليكم تسمعوا وتعملوا أنتري بانكيف على أمير الطرب العربي تحت الياسمين.

0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوان فم.
1: ديوان فم صوتكم.
2: نسور قرطاج على موعد مع أولى مبارياتهم في المونديال فجر الاثنين تونس السويت. تابعوا معنا على ديوان فم كل الكواليس التصريحات والنقل المباشر للمباراة. هذا كله أكثر من قلب مونتيري المكسيكية مع مبعوث ديوان فم الخاص حاتم جزبار. بلاتو سبيسيال لمتابعة المواجهة المونديالية الأولى لمنتخبنا الوطن انطلاقا من ماضي ساعتين ونص حتى للخمسة ونص متاع الصباح. ما لكونوا في الموعد وشجعوا النسور. ديوان فم صوتكم.

0: ديوان افهم هي الموجة اللي تواتيك ما لازيت في الصوت وخليك توجور على ليكوت في تونس الكبرى على الفريكونس 93.5 في نابل على 106 وفي اللوتوروت حمامات سوسة على 107.3 وفي جابس على 99.1 وبيان سور في صفاقس على 91.2 وين ما تكونوا ديوان افهم تكون معاكم ديوان افهم صوتكم
1: ليزاني بونور.
2: حضروا لرواحكم الليلة نسافروا في رحلة صغرونا مع فارس الأغنية العربية عاصي الحلاني. شعملوا دورة من بداياته لآخر إصداراته وشنو اللي ما بين الزوز محطات هذوما توت سويت في The Journey.
0: The Journey
2: ممكن أي واحد تسأله على أول أغنية العاصي الحلاني يقول لك يا ناكر المعروف وإلا وأنا مارق مريت. الأغنيات اللي كسروا الدنيا في التسعينات واللي ما زالوا لليوم تتطلب من عاصي الحلاني رغم ما حقوا من نجاحات كبيرة. أما الحقيقة نجم نقولوا أنه يا ناكر المعروف هي بداية الشهرة متاع عاصي الحلاني. أما ما هيش هو الأغنية. عاصي من مواليد 1970 بدا كما أغلب الفنانين في لبنان في برنامج استوديو الفن واللي قدم فيه اللون الفولكلوري اللبناني ونجح فيه بالكدا. باش نسمعكم مقطع صغير من مشاركة عاصي الحلاني في استوديو الفن وهو عمره 18 سنة كهو.

قلبي همي يا ليش تتحكمنا، قلبي همي يا ليش تتحكمنا، انصفي بين المواهب اللي عليك مبين.

بعد تجربة استوديو الفن في أواخر الثمانينات وبالتحديد عام 88 يقرر عام 91 أنه يهبط ألبوم اسمه بيتك قصر، واللي الحقيقة ملقاش نجاح كبير أصلاً. بصيف لقينا نسخة من الغنية هي تنسمعكم منها بارتير.

من بيتك قصر عام 91 حتى طل الملك عام 2023، مسيرة 21 ألبوم وعشرات الأغاني والفيديو كليبس، أكيد برشا نجاحات وكيف كيف برشا إخفاقات. الحقيقة نجاح الحقيقي بدي مع عاصي عام 94 وألبوم وأنا مارق مريت، أما المجد والبيكن ومع أغنية يا ناكر المعروف اللي كانت أغنية موسم عام 95 وخلت عاصي الحلاني في أوج النجاح متاعه. يا باشا سالف لك يا عطر الوالدة يا عطر أمي.

النجاح يجيب النجاح، وبطبيعة برشا أغاني أخرين في مسيرة عاصي ساهمت في نجاحه الكبير، كما بحبك وبغار وإن كان عليا ويميمة جنب الخيمة وجيو مع كارول صقر وقولي قولي وغيرهم برشا من النجاحات. أنا باركونتش نخليكم مع آخر وأجدد أعمال عاصي الحليني في مسيرته الفنية، نحكيكم على أغنية لا تغيب اللي خرجت نهار 27 مايو 2026 وصورها فيديو كليب من إخراج فادي حديد، الأغنية من كلمات فهد زاهد وخالد قرنيش والألحان الياسر نور، وعاملة حتى لتو أكثر من 8 مليون فيوز. مش خليكم مع آخر إصدار العاصي الحليني، وانتم قولوا لي أنهي أكثر فاز من رحلة عاصي الحليني مفسدكم.

0: Taouen, Béja, El Seliena, Diwen FM, Diemam Rag, à 103.2.
1: Diwen FM, Flash News.
2: مجازوة الحادية عشرة ديوان فهم عسلامة. وزير الشؤون الخارجية والهجرة التونسيين بالخارج محمد علي نفتي أجرى مساء اليوم محادثة هاتفية مع وزير العلاقات الخارجية والتعاون لجمهورية جنوب إفريقيا رونالد لامولا. ونوه الوزيران بعراقة ومتانة العلاقات التي تجمع تونس بجنوب إفريقيا، حيث أشاد الوزير الجنوب إفريقي بمساندة تونس التاريخية للشعب الجنوب الإفريقي في نضاله ضد نظام الميز العنصري ودعمها لأيقونة النضال الإفريقي زعيم الرحل نيلسون مانديلا. وعلى صعيد التعاون الثنائي، أكد الوزيران أهمية الأعداد الجيد للاستحقاقات الثنائية القادمة قصد إضفاء حركية جديدة على هذه العلاقات وتوظيف الإمكانيات المتاحة لتطوير المبادلات التجارية بين البلدين واستثمار الفرص التي توفرها منطقة وتبادل الحر القرية الإفريقية زليكاف التي أجرى أمينها العام مؤخرا زيارة عمل مثمرة إلى تونس. وزير التعليم العالي والبحث العلمي منظر بلعيد افتتح اليوم بمدينة الحمامات أشغال الندوة الوطنية لمديري مؤسسات الخدمات الجامعية في دورتها الأولى. وأكد الوزير في كلمته الافتتاحية أن انعقد هذه الندوة الوطنية يتوافق مع المسار الإصلاحي الذي طالما انتهجته الوزارة ضمن استراتيجية الدولة التونسية. وأضاف أن قطاع الخدمات الجامعية يعتبر شريكا أساسيا ومباشرا في تحقيق الاستقرار الاجتماعي والنفسي للطالب ودعم تميزه الدراسي والعلمي، وهو ما انعكس على الإبداعات الطالبية في مختلف المجالات والتي جعلت من شباب تونس يتسابق في المحافل الدولية ويحصد عدة جوائز عالمية. كمية الحبوب المجمعة على الصعيد الوطني بلغت 2.234 مليون قنطار إلى غاية يوم 12 من جوان وفق ما أعلنه ديوان الحبوب. وتوزعت الكمية بين 2.194 مليون قنطار حبوب استهلاك بمراكز التجميع و40 ألف قنطار بذور ممتازة خام بشركات الإنتاج. في العالم، صحيفة عبرية تنقل عن مسؤولين إسرائيليين أن الانسحاب من جنوب لبنان ليس مطروحا حاليا، مضيفين أن الاحتلال سيدرس الانسحاب من جنوب لبنان تدريجيا وبشروط بعد الاتفاق مع بيروت. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول أنه بعد توقيع الاتفاق مباشرة سيفتح مضيق هرمز للجميع وسيدخل استخراج الغبار النووي الإيراني المدفون عميقا تحت الأرض في الوقت المناسب. كما عبر ترامب عن أمله أن تسير هذه العملية بسرعة وسهولة وسلاسة، وإذا لم يحدث ذلك فلدى واشنطن البديل الأمثل. نهاية الأخبار، شكرا على المتابعة، نلتقي بعد ساعة من الآن، إلى اللقاء.

0: Les années bonheur.
1: Hello, hello, welcome back to the show where all is gold. أهلا وسهلا ومرحبا بيكم في ساعتنا الثالثة والأخيرة من رحلتنا نحو الجولدن إيرا. الليلة باش نرجع بيكم العام مهم برشا في تاريخ الموسيقى. Theme of the night الليلة هو عام 1984.
0: Theme of the night.
1: عام 1984 كان عام قوي في البوب العالمي. الموسيقى ولات مرتبطة أكثر بالتصويرة وبالفيديو كليبس وبالتلفزة. وقتها الـ MTV كان يلعب دور كبير في نجاح الأغاني، والفنان ما عادش يكفي أنه عنده صوت قوي، يزم يكون عنده لوك، بريزانس وكليب. ثلاثة هذوما يزمهم يكونوا قادرين أنه يخليوه يجذب الناس. باش نبداو مع واحدة من أشهر أغاني عام 1984، وهوني نحكي لكم على Wake Me Up Before You Go Go من فرقة وام. الأغنية خرجت عام 1984 كما قلت لكم، وكانت من أكبر نجاحات الثنائي البريطاني جورج مايكل وأندرو ريجيلي، ووصلت للمرتبة الأولى في بريطانيا ومن بعدها في أمريكا. الشيء هذا عاون وام باش يوليو من أهم أسماء البوب في الثمانينات. الأغنية كتبها وأنتجها جورج مايكل، وكانت فكرتها مبنية على الإنرجي. أغنية دانس بوب، ريتم سريع، كورس سهل وأغانجمون خفيف يخليها مناسبة إيسانسيلمون للي راديو والساريات.

أغنيتنا الثانية في Theme of the Night لليلة هي I Just Called to Say I Love You مع Stevie Wonder. الأغنية اللي خرجت عام 84 في soundtrack فيلم The Woman in Red. الأغنية حققت نجاح عالمي، وصلت للنمبر 1 في أكثر من دولة كما أمريكا وبريطانيا. وسكي اكسبشنيل في الأغنية هو قديش الأغنية بسيطة، الكلمات ما تحكيش على هكا بهرج كبير ولا حدث درامي، الفكرة الكل على بعضها هي تليفون بسيط بشو يقول فيه الشخص راني كلمتك بشو نقولك نحبك. وإذا بالضبط كان سبب بالقوة متاع الأغنية، أغنية مفهومة ديريكت نجم توصل أي إنسان. أما أهم حاجة في الأغنية هي صوت ستيفي وندر، وسيختو طريقته المعروفة في تقديم الأحساس بدو فاسان تخي ناتوريل نجم نقوله. الأغنية خذت أوسكار فور بيست أوريجينال سونغ.

في العالم العربي دولت كوتي تربكن مازال حاضر وبقوة. الأغنية العربية في الثمانينيات كانت تعيش ما بين زوز توجهات، أغاني أخف وأقرب للكولتور متاع الكاسيت، وأغاني ترابية طويلة تعتمد على الصوت اللحن والكلمة. وفي الجو هذا نلقاو جورج وسوف وغنية الهوى سلطان. في بداية الثمانينيات جورج وسوف كان مازال أجن، أما كان عنده صوت قوي وشخصية فنية واضحة على الأخر. الهوى سلطان من الأغاني اللي عاونت أنه تثبت تصوير جورج وسوف كصوت طربي مختلف، خاصة عند الجمهور اللي يحب الأغنية الشرقية رزينة. الهوى سلطان تنتمي لمدرسة الطرب العربي اللي يعتمد على المقامات، الأداء القوي والإحساس في الجمل الموسيقية، والعنوان في حد ذاته يفسر فكرة الأغنية. الحب عنده سلطة، والإنسان قدام السلطة هذه ينجم يضعف. واللي يميز الأغنية هي البرفورمانس متاع جورج وسوف، صوته هذاك اللي فيه البحة الإكسيبسيونيل والإحساس اللي وصله لنا من خلال صوته، هذا اللي خليه مختلف على برشا أصوات في الفترة هذيك. كان صغير في العمر، أما طريقة الأغنية متاعه أعطته إحساس فنان عنده تجربة كبيرة وكبيرة برشا.

ثيم اوف ذا نايت لليله ونختموا عام 84 لليله باول واخر حبيب متاع ميادة الحناوي. ميادة اللي كانت من اهم الاصوات النسائيه السوريه والعربيه في الثمانينات، صوت ارتبط بالاغنيه الطربيه والرومانسيه خاصه بالالحان الكبيره اللي تعطي للمطرب مساحه باش يبرز قدراته. اول واخر حبيب تمثل نوع الاغنيه العربيه الرومانسيه اللي كانت حاضره بقوه في الفتره هذيك، وسكي اكسبسيونيل في ميادة الحناوي انه تجمع ما بين القوه والنعومه. نجم تطلع في الجمل الموسيقية بقوة وترجع من بعد الإحساس كي تخيدو وواضح برشا. هذا اللي خليها من الأصوات اللي تناسب الأغنية العاطفية الكبيرة شخطو في فترة الثمانينات. ونحن نحكيو على عام 84، الغنية هذه بالذات ورينا الفرق ما بين الذوق العربي والذوق الغربي في نفس العام. في الغرب الغنية ولت أسرع أقصر ومرتبطة أكثر بالتصويرة، في العالم العربي باركانتر الغنية الطربية كانت مازالت تعتمد على الأداء اللحن والكلمة، وما فهميش أزين من أنه نختم عام 84 بأول وآخر حبيب متاع ميادة الحناوي.

على ديوان FM كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل وتواكب أهم الأحداث والتظاهرات برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان FM وليغيزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان FM وزادا على السيت متاعنا www.diwanfm.com على ديوان FM ما يفوتك شيء صوتكم

0: Ab dem Montag an alle Dienerfälle.
1: Les années bonheur.
2: هكا وصلنا لاخر حلقتنا لليله من ليزاني بونور. كما كالعاده نختموا بحاجه مختلفه، حاجه تخلينا نكتشفوا الموسيقى باصوات مختلفه. الليله نسمعوا صوت البرنس ماجد المهندس اللي احيا حفله كبيره في موسم الرياض في مسرح محمد عبدو ارينا. الحفله هذه كان عنوانها ليله البرنس والعمالقه. اسمع على مسمى ماجد ما اكتفيش باغانيها كهو، ما عمل تحيه لعمالقه الفن كسوم العراق للشام للمغرب لمصر وحتى للخليج. ومن بين اهم اللحظات في الحفله هو الميدلي المصري اللي جمع فيه ماجد روائع الكبار. غنى ألف ليلة وليلة، غنى وحياتك يا حبيبي من غير ليه، بتونس بيك وجينا الهوى. الميدلي هذا كان تريبيوت، خلى الجمهور يحس بروح العمالقة بصوت جديد وأداء مليان إحساس. خليكم تعملوا أنتخي بانكيف على أزين الميدلي اللي كان غنيهم ماجد المهندس. مرسي بوكو حسين، مرسي بوكو زعبار، مرسي بوكو راسم. أنا يولد زعتي تالا، سلام عليكم وين ما كنتوا. نشوفكم إن شاء الله غدوة في نفس التوقيت على نفس الراديو في لامين. Ciao, bye bye.

0: Intro. على ديوان FM يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم اليوم ديوان FM صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2 عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت على ديوان FM احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر ديوان FM صوتكم
1: ديوان FM فلاش نيوز
2: مجهز منتصف الليل ديوان FM عسلامة وزارة المالية تصدر عبر الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائية المذكرة العامة لشرح أحكام الفصل 88 من قانون المالية المتعلق بالضريبة على الثروة والتي دخلت حيز التطبيق الفعلي مع مطلع السنة الحالية وذلك بمقتضى أحكام الفصل 88 وتستهدف الضريبة على الثروة بصفة مباشرة الأشخاص الطبيعيين الذين تساوي أو تفوق القيمة الجملية لأصولهم ومكاسبهم الصافية 3 ملايين دينار تونسي وذلك بحساب قيمتها الحقيقية في تاريخ غر جانفي من سنة التوظيف وقد اعتمد المشرع التونسي جدولا تصاعديا لاحتساب هذه الضريبة يتوزع إلى نسبة 0.5% على القيمة الجملية للمكاسب التي تتراوح بين 3-5 ملايين دينار ونسبة 1% على القيمة الجملية للمكاسب التي تفوق 5 ملايين دينار وقد ألزم القانون كل شخص طبيعي معني بالضريبة بإدراج الأملاك الراجعة لأبنائه القصر الذين هم في كفالته ضمن تصريحه السنوي في حين يستثنى الأملاك الراجعة للأبناء الرشد الذين يتعين عليهم التصريح بصفة مستقلة على كل في حدود أملاكه الخاصة وفي حالات الشيوع أو نظام الاشتراك في الملكية يطالب كل فرد بضبط حقوقه العينية ومناباته بدقة ضمن مطبوعة التصريح المرصد التونسي للاقتصاد يقول إن مشروع مخطط التنمية لسنة 26 و2030 بقي إلى حد اليوم خارج المسارات المشار إليها في الدستور والتي تنص على استكمال عدد المخطط في أجل أقصاها 22 من ديسمبر 2025 وقال المرصد في ورقة تحليلية صادرة عنه السبت أن المشروع لم يعرض بعد لا على المجلس الوطني للجهات والأقاليم ولا على المجلس نواب الشعب ولا على مجلس وزاري للمصادقة عليها الشركة التونسية للكهرباء والغاز إقليم صفاقس تعلن عن انقطاع التيار الكهربائي الأحد 14 من جوان بسبب أشغال على خطوط الكهرباء ذات الجهد المنخفض والمتوسط من الساعة 7 صباحا حتى 4 بعد الزوال على الأماكن التالية طريق تنيور من الكيلومتر 3 إلى الكيلومتر 4 ومن الممكن أن لا يشمل هذا الانقطاع كافة الأماكن المعنية كما يمكن إرجاع الكهرباء دون سابق إعلام في صورة انتهاء الأشغال قبل التوقيت المحدد في العالم الطيران الحرب الإسرائيلي يشن غارة على بلدة نبطية الفوقة فيما أعلن حزب الله استهدفه بالصواريخ لتجمعات لآليات وجنود العدو الإسرائيلي في بلدة مجدل زون جنوب لبنان وقال جيش الاحتلال أنه اعترض صاروخا أطلقه حزب الله نحو قوات جنوب لبنان كما أفادت وسائل إعلام عبرية باعتراضات جوية في المطلة بالجليل الأعلى المحتل شبكة سي إن إن الأمريكية تنقل عن مسؤولين تفاصيل تتعلق بالاجتماع الذي سيخصص للتوقيع على الاتفاق المرتقب لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط بين واشنطن وطهران وأكد المسؤولون لسي إن إن إلغاء خطة عقد اجتماع حضوري للتوقيع على الاتفاق بين واشنطن وطهران والاستعانة عنه بالتوقيع إلكترونيا بسبب تحديات لوجستية وأعلن رئيس الأمريكي دونالد ترامب السبت أنه من المقرر توقيع الاتفاق لوقف الحرب مع إيران الأحد على أن يلي ذلك مباشرة فتح مضيق هرمز الممر الاستراتيجي للتجارة الدولية والذي شكل عقدة أساسية في عملية التفاوض
3: نهاية المجازة الإخباري شكرا على المتابعة تصبحون على خير